يسألون عن أنبائكم، فهم يحبون أن يكونوا بعيدين عن المعارك، ما يتحسسون إلا الأخبار فقط. ومن فوائد الآية الكريمة أن المنافق لو شارك المؤمنين في القتال فإنه لن يقاتل إلا قليل، ولو كانوا فيكم نعم ما قاتلوا إلا قليل. وهنا مسألة، هل يجوز لنا أن نشرك المنافقين في قتالنا إذا علمنا أنهم منافقون، أو لا نشرك؟ لا نشرك، لأن ضررهم علينا أكثر بكثير من نفع. أما من لا نعلم حاله فإن الأصل أن يؤاخذ الإنسان بظاهر حاله. نعم. نعم. الله أعلم بما في قلبه، لكن في ظني إن أحد يخاف إلى هذا الحد، لأنه مش يخاف، يخاف من غاية ما عنده القتل، وهو إذا قتل في سبيل الله خير من أن يموت على فراشه. نعم. هؤلاء يمكن ألقط لو يتحرك خافوا منه. لا، يجب أن الإنسان يتغلب على هذه الأشياء، يجب أن يتغلب عليه. كل خوف يمنعك من واجب هو مذموم. نعم. لا لا، هذا مو صحيح، هذا مو صحيح، هذا من جنس ما ورد في ثعلبة، ومنه من عهد الله. هذا الخبر المشهور عند العامة الآن، والذي يتحدث به كل من يعظ الناس كذب، مو صحيح. نعم. ها، هذا ثعلبة يقول إنه رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام استأذنه أن يخرج عن المدينة لغنيمة له، ولكن الرسول منعه فأصر خرج وصار يتخلى، لأنه قد عاهد الله أن آتاه من فضله أن يتصدق ويكون من الصالحين. ثم إن الرجل ندم وجاء إلى الرسول تائبا ولكنه ما قبل توبة، ثم جاء إلى أبي بكر تائبا ولم يقبل توبة، ثم جاء إلى عمر تائبا ولم يقبل توبته، وهي مشهورة من العامة. هذا ابن حجر رحمه الله في تعليقه على تفسير الزمخشري خرج حديث يقول إن السند واهم جدا، وفي أحد الأخوان من الجامعة الإسلامية كتب تحقيقا في هذا رسالة وبين هذه القصة كذب وباطل. حقيقة من المسألة أنت صدق، أنت صدق، لأن هذا بعيد من الرجل يأتي ويتوب توبة صحيحة صادقة ثم يوب، هذا شيء ما ممكن. نعم. ها، ما هو هذا، ما نقسم هذا إن شاء الله بالتوحيد، هذا التوحيد الثلاثين إن شاء الله. طيب. ثم قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يستفاد من هذا الحديث، من هذه الآية الكريمة، وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. من أين يؤخذ؟ من قوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لأن رجاء الله واليوم الآخر واجب. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن محمدا رسول الله، لقوله في رسول الله
قوله في رسول الله، ويستفاد منها أن جميع طريق النبي عليه الصلاة والسلام حسن ليس فيه سيء، لقوله أسوة حسنة. ويستفاد منها أن الواجب علينا أن يكون تأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم تأسيا حسنا لا غلو فيه ولا تخلف، لقوله حسنة، لأن الغلو زيادة والتفريط نقصان، ودين الله عز وجل بين الغالي فيه والمفرط فيه. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب الرجاء، وجوب رجاء الله عز وجل واليوم الآخر. لكن شوف نقول وجوب من أين يؤخذ؟ إيه ما يخالف من الوجوب، يعني لو قال قائل منين نأخذ الوجوب؟ وهي لأن هذا من تمام الإيمان بالرسول، نتأسى به رجاء لله واليوم الآخر. ويستفاد منها الإيمان باليوم الآخر بقوله واليوم الآخر، وسمي يوم آخر لأنه آخر أيام الدنيا. الدنيا كذا ولا آخر مراحل الإنسان؟ آخر مراحل الإنسان كما سبق لنا في التفسير. ويستفاد من الآية الكريمة مشروعية كثرة الذكر لقوله وذكر الله كثيرا، وقد بين الله تعالى في سورة آل عمران عن أولي الألباب أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنب، والإنسان إما قائم أو قاعد أو على جنب، وهم يذكرون الله في كل هذه الأحوال. قال الله تعالى ولما مبتدأ اليوم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والنصر، وصدق الله في الوعد وصدق الله ورسوله في الوعد، وما زادهم ذلك إلا إيمانا تصديقا بوعد الله وتسليما لأمره. لما رأى المؤمنون الأحزاب، هذه لما شرطية لكنها لا تكذب، وفعل الشرط فيها في الآية رأى، وجوابه قالوا هذا ما وعد الله. وقد مر علينا أن لما تأتي في اللغة العربية على عدة وجوه، منها الشرطية كما في هذه الآية، ومنها الجازمة كما في قوله بل لما يذوق عذاب، هذه جازمة، ومنها أن تكون بمعنى إلا كما في قوله إن كل نفس لما عليها حاد، يعني إلا عليها حاد. لما رأى المؤمنون الأحزاب، والمراد بالأحزاب هنا الأحزاب الذين تألبوا على النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وعطفان وبني أسد وغيرهم، لما رأوهم رؤية بصرية أو قلبية، بصرية، لما رأوهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. كيف وعدنا الله ورسوله؟ أين الوعد من الله ورسوله بأن هؤلاء الأحزاب سيأتون؟ قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إن الله تعالى
بين في هذه الآية أنه ما يمكن يدخل الجنة إلا بعد هذه الدنيا، فيكون متطمنا لوعد الله سبحانه وتعالى لهم أن يروا مثل هذه الأشياء التي تزلزلهم. يقول: هذا ما وعدنا الله ورسوله. وهذا دليل على ثباته وإيمانه وصدق نواياه. لكن الكفار تقدم أن المنافقون تقدم أنهم كانوا يهزؤون بالرسول عليه الصلاة والسلام لما ضرب الحجر الذي اعترضهم في حفر الخندق، وقال إنه رأى مدائن كسرى وقصور قيصر واليمن. وش قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. شون هذا يقول الذي يملك اليمن والشام والعراق هو الآن مضيق عليها هذا الكثير؟ هذا كذب وليس بصحيح. لكن المؤمنين قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، عكس هؤلاء المنافقين الذين قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. صدق الله ورسوله، الصدق والإخبار بالواقع على حسب ما هو واقع، وإن شئت فقل هو الإخبار المطابق للواقع، هذا الصدق. وضده الكذب، ويقال: صدقني الحديث وصدقني الحديث. وبينهما فرق. صدقني الحديث يعني أخبرني بالصدق، وصدقني الحديث يعني قال إنما حدثته به صدق. عرفتم؟ طيب. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. مش معنى صدقكم؟ يعني أخبركم بالصدق، وبين لكم أن ما وعدكم به حق إن حسستموهم بإذنه. يقول: وصدق الله ورسوله. في هذه الجملة: ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. سيق هذا الكلام على سبيل الذم ولا على سبيل المدح؟ على سبيل المدح. ولكنه قد يشكل عليكم كيف قرن وعد الله أو وعد رسول الله بوعد الله بالواقع، وقرن أيضا صدق رسول الله بصدق الله بالواقع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل حين قال له: ما شاء الله وشئت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا. فكيف نجمع بين هذا وبين ما في هذه الآية؟ الجواب أن يقال: ما كان من أمور الشرع، ما كان من أمور الشرع فإنه لا بأس أن يضاف إلى الله ورسوله بالواقع، لأن ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام فهو من شرع الله، كما قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما ما كان من أمور القدر فإنه لا يجوز أن يضاف إلى الله ورسوله بالواقع، بل لا بد أن يكون بثم. وذلك لأن قدرة الإنسان ومشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله وقدرته. فمثلا تقول لرجل سألك: ما حكم كذا وكذا، يعني ما حكم صلاة جماعة، وأنت لا تدري ما حكمها، فتقول: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، لأن هذا حكم شرعي. وأما إذا كان من أمور القدرية فإنه لا يمكن أن يشرك غير الله بالله في الواقع، وذلك لأن مشيئة غير الله وقدرة غير الله تابعة لمشيئة الله، لا يمكن أن تكون مساوية له. قال: وما زادهم،
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما زادهم، الفاعل في زادهم يعود على إيش؟ يعني رؤية الأحزاب، يعني ما زادهم رؤية الأحزاب وتألبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إيمانا، يقول المؤلف تصديقا بوعد الله وتسليما لأمره. نعم، إيمانا بالقلب وتسليما بالجوارح، لأن الإيمان محله القلب والتسليم والانقياد محله الجوارح، والإنسان لا يتم دينه إلا بهذين الأمرين، بالإيمان والتسليم. فمن استسلم ولم يؤمن فهو منافق، ومن آمن ولم يستسلم فهو مستكبر. فإذا اجتمع للإنسان الإيمان والتسليم صار مؤمنا حقا عابدا حقا. فالإنسان المؤمن لكن ما يستسلم، يقول هذا مستكبر، والإنسان المستسلم لكنه غير مؤمن يقول هذا منافق، لأن المنافقين يستسلمون ظاهرا. ولا يتم الإيمان إلا بهذين الأمرين، الإيمان والتسليم، ما يتم الشرع إلا بهذين الأمرين، الإيمان والتسليم. قال وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إيمانا هذه مع مفعول لأجله، ما يعرف، لا مفعول به ليش؟ مفعول أول ولا ثاني؟ مفعول ثاني. والمفعول الأول أله هنا، فزاد تنصب مفعولين أولهما ألها والثاني في هذه الآية إيمانا وتسليما. قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، من الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم. من المؤمنين رجال، الجملة هذه مكونة من مبتدأ وخبر، الخبر مقدم والمبتدأ مؤخر. المبتدأ قوله رجال، والخبر من المؤمنين،

0: الجواب أن أبي مالك المقبول رحمه الله ولا يجوز لكتاب النكرة ما لم تفئ فعند بيت النمرة. الآية التي معنا مثل هذا المثال، قوله عند بيت النمرة، المصور للابتداء النكرة هنا تقرير المبتدا، جميع المؤمنين رجال صدقوا، المصور تأخير المبتدا، كما أن في الآية أيضا مصورا آخر وهو وصف هذا النكرة، هذه النكرة، لأن وصف النكرة يخصصها من المؤمنين ومن في قول من المؤمنين للتبعير، من للتبعير لأنها تقدر ببعض، واختلف النحويون في من التبعيرية، فقال بعضهم إنها اسم، إنها اسم وهو بحسب العوامل، لكن لا يظهر عليها عمل العامل لأنها حرف فينتقل العمل إلى ما بعدها. ومنهم من قال إنها حرف جر ولكن معناها التبعير، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل النحو. رجال صدقوا، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وش معنى صدقوه؟ أي قاموا به، كما تقول صدق للوعد يعني وفى بالوعد، فهم وفوا بما عاهدوا الله عليه من الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم. مثل من؟ مثلا ابن عمر وغيره، ابو بكر مثل ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، نعم كثير من هذا. يقول الله عز وجل فمنهم من قضى نحبه مات او قتل في سبيل الله ومنهم من يقرر ذلك وما بدلوا تبديلا في العهد وهم بخلاف حال المنافقين. قسم الله هؤلاء الرجال الذين صدقوا عهد الله عليه إلى قسمين، قسم قضى نحبه يعني قضى حياته وقتل في سبيل الله كحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فإنه قتل شهيدا في سبيل الله وكذلك بقي شهداءه. ومنهم من ينتظر، وش ينتظر؟ ينتظر القتال في سبيل الله، لأنه قد صدق الرسول عليه الصلاة والسلام أو قد صدقوا ما عهد الله عليه، فهم منتظرون أن يستشهدوا. ولكن هل يحصل لهم ذلك أو لا؟ قد يحصل وقد لا يحصل. ولهذا يقال إن خالد بن الوليد رضي الله عنه تأسف في حال مرضه أنه لم يقتل شهيدا في سبيل الله، وقال يعني يندم أنه ما ترك معركة إلا خاضها، وها أنا أموت على فراشي كما يموت الحمار، لأنهم يريدون أن يستشهدوا في سبيل الله. قال وما بدلوا تبديلا، المعطوف على صدق ما عهد الله عليه، يعني ومنهم رجال ما بدلوا تبديلا. وش بدلوا؟ يقول المؤلف في العهد، والتبديل في العهد يشمل نقضه بالكلية ويشمل الإخلال بشيء من شروطه، يعني يشمل نقضه بالكلية وعدم الالتفات إليه أو الإخلال بشيء من شروطه. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. من المؤمنين خبر مقدم، رجال مبتدا مؤخر، وصدقوا الجملة صفة الرجال. صدقوا ما عاهد الله عليه أي أنهم صدقوا أقوالهم بأفعالهم في العهد الذي عهد الله عليه، قاموا به ووفوا به، يعلم أن معنى قوله من المؤمنين رجال صدقوا أن معناها من المؤمنين رجال عاهد الله فصدقوا ما عاهد الله عليه، وليس المعنى أن من المؤمنين رجال صدقوا ومنهم من لم يصدق حتى يتشبث به من سب الصحابة أو قال إنهم ليسوا كلهم صادقين. فالمعنى من المؤمنين رجال عاهد الله فصدقوا ما عاهد الله عليه، ومن المؤمنين من لم يعاهد الله سبحانه وتعالى على شيء بل هو مستمر على طاعة ربه حيث ما أمر. ممن عاهد الله أنس بن النضر رضي الله عنه، فإن أنس بن النضر لم يشهد أحدا لم يشهد بدرا، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر قال يا رسول الله هذه أول غزوة قاتلت فيها المشركين، والله لئن أبقاني الله تعالى ليرون الله ما أصنع، ليرين الله ما أصنع ما أصنع. فلما صارت غزوة أحد قاتل رضي الله عنه حتى قتل، فكان فيه 80 ما بين ضربة رمح قامت رمح أو ضربة سيف، فصدق ما عاهد الله عليه. هذا هو معنى الآية، صدقوا ما عاهد الله. فقوله ليرين الله ما أصنع هذا عهد، لأنه التزام التزم به على نفسه. قال فمنهم من قضى نحبه، يعني فمن هؤلاء الذين عاهد الله عز وجل من قضى نحبه أو عهده والتزامه، وقيل من قضى نحبه أو أجله أي مات وقتل، ومنهم من ينتظر، يعني ينتظر الموت والقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل. قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، على الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قضى نحبه مات أو قتل في سبيل الله، ومنهم من ينتظر ذلك وما بدلوا تبديلا، يعني ما حصل منهم تبديل لا بالنقض بالكلية ولا بالتغيير. فلهذا قال ما بدلوا، فالتبديل يكون بالترك كلية ويكون بالتغيير بالنقص أو بالزيادة، ولهذا قال وما بدلوا تبديلا. قال المؤلف وهم بخلاف حال المنافقين، فإن حال المنافقين على العكس، يعاهدون الله ولا يفوز. الله تعالى فمنهم من عاهد الله إن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخذ الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أما المؤمن فإنه يفي بما عاهد الله عليه. قال الله عز وجل ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ليجزي اللام هذه للتعليم، يعني أن الأمر وقع كذلك على الوفاء وعلى النقض. على الوفاء ممن؟ من المؤمنين، وعلى النقض من المنافقين. وقع هذا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعدل المنافقين. ولولا اختلاف الناس في الأعمال ما اختلفوا في الجزاء، ولو لم يختلفوا في الجزاء ما كان لخلق الجنة والنار فائدة. ولهذا قال الله تعالى ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك
1: فلذلك خلقهم وتمت كلمة ربي لعمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الله عز وجل الحكيم خلق الجنة وخلق لها سكانا وخلق النار وخلق لها سكانا, وسكان هذه وهذه لا بد أن يكون لهم أعمال يقومون بها حتى يستحقوا أن يكونوا من أهلها. وقول ليجزي الله الصادقين بصدقهم, الباء هنا للسببية وليست للعوض, لأن الجزاء على الأعمال ليس من باب المعاوضة ولكنه من باب قرن السبب قرن المسبب بسببه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله, فالأعمال الصالحة أسباب, وإلا فلو أن الله عز وجل أراد أن يعاوضنا على أعمالنا معاوضة بمعنى المعاوضة لكان لو قابلنا بنعمة واحدة من نعمه علينا ما قابلت كل أعمالنا أو ما قابلتها كل أعمالنا, ولكن الأعمال سبب. وقوله بصدقهم, إذا كان الجزاء بالصدق فسيكون على حسب ذلك الصدق, الذين صدقوا ما أعد الله عليه فكون جزاؤهم على صدقهم بحسب ما قاموا به. فإذا كانوا أطوع لله عز وجل

بابه خرج من هذه النافقة ويعذب المنافقين إن شاء بأن يميتهم على نفاقهم. أشار المؤلف في قوله بأن يميتهم على نفاقهم إلى أن المشيئة هنا، أو إلى أن تعذيب المنافقين المعلق بالمشيئة هنا، ليس المعنى أنه إن شاء عذبهم وإن شاء لم يعذبهم وقد ماتوا على النفاق. لا، إذا ماتوا على النفاق فقد أخبرنا الله تعالى أنهم في الدرك الأسفل من النار، وليس تحت المشيئة. فيكون قوله إن شاء بأن يبقوا على نفاقهم حتى يموت، فإذا بقوا إلى على نفاقهم إلى الموت علمنا أن الله قد شاء تعذيبهم. أما إن هداهم الله فإن المنافقين قد اهتدوا، ولهذا قال أو يتوب عليهم بأن يوفقهم التوبة. فالصواب كما مر علينا كثيرا أن المنافق تصح توبته، وهي نص في قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فقوله أو يتوب عليهم بأن يمن عليهم بالتوبة ويتوبوا، وحينئذ لا يعذبون. إن الله كان غفورا رحيما، إن الله كان غفورا، غفور هذه اسم فاعل على صيغة المبالغة، يعني كثير المغفرة، فيجوز أن تكون صفة مشبهة أو ذو مغفرة. الصفة المشبهة أبلغ من اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل يدل على الفعل، فالصفة المشبهة تدل على الوصف أو على اتصاف من هي وصفه بها دائما. وقوله غفورا لمن تاب فيه شيء من النظر، لأن الله تعالى يغفر حتى لمن لم يتب ممن هو تحت المشيئة كفاعل المعاصي. ولو أن المؤلف رحمه الله أبقاها على إطلاقها لكان أسلم له. فنقول غفورا أي كثير المغفرة، أو ذو مغفرة متصف بها دائما، وهذا أقرب كما قلت، لأنه يدل على الوصف الدائم. فيدل عليه قوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وقول رحيما به، يقول به أي بمن تاب. فالصواب أنه رحيم بمن تاب وبغيره، وأن رحمة الله عز وجل بالمعنى العام تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر وكل أحد، كل أحد فإنه داخل في رحمة الله، هذا بالمعنى العام. أما المعنى الخاص فإن الرحمة تختص بالمؤمنين. قال الله عز وجل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ردهم أي أرجعهم على أدبارهم خائبين. الذين كفروا يعني الأحزاب من قريش وغيرهم، وقوله بغيظهم ألبهما للملابسة أي متلبسين بالغيظ. فجاءوا مذكور في موضع نصب من هذا الحال، يعني أنهم رجعوا مغتاظين غاية الغيظ. ووجه اغتياظهم أنهم جاءوا بهذا الجمع الكثير الذي لم يشهد له نظير في ذلك الوقت، يريدون ماذا؟ يريدون القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما الذي حصل لهم؟ حصل لهم التعب والعناء والجوع والبلاء، وآخر الأمر أن رجعوا هاربين، رجعوا هاربين. ولا شك أن

0: مثل هذا سوف يؤثر على الإنسان، سوف يملأ قلبه غيرا وحسرة وندما. كيف يأتي بهذا الجيش الذي جمع له وأبدى فيه وأعاد، وآخر الأمر أن ينقلب ولا يكون معركة؟ ولهذا قال: رد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا. خيرا من خيرا؟ لا من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة. أما أمر الآخرة فإنهم لم ينالوا خيرا لقتالهم للنبي صلى الله عليه وسلم على كل حال. وأما أمر الدنيا الذي يرونه هم خيرا لأنفسهم، فهل نالوه؟ لا، فهم ما نالوا خيرا لا في الدين ولا في الدنيا ولله الحمد، حتى ما يظنونه خيرا من هزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه وعلى أصحابه، ما حصل لهم ذلك، لم ينالوا خيرا. وقولوا خيرا نكرة في سياق سقيشي النفي لم، فتفيد العموم، يعني ما نالوا أي خير لا قليلا ولا كثيرا. وهذه من نعمة الله عز وجل. وأضاف الله الرد إلى نفسه: رد الله الذين كفروا، لأن رفوعهم ليس بحول النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوته، ولا بحول أصحابه ولا قوتهم، ولكنه بحول الله تعالى وقوته. ولهذا قال: وكفى الله المؤمنين القتال. نعم، يقول المؤلف: لم ينالوا خيرا، مرادهم من الظفر بالمؤمنين. وكفى الله المؤمنين القتال. الحمد لله، كفى الله المؤمنين القتال، يعني أن الله أراح المؤمنين من القتال فلم يقاتل. وأما ما حصل من المناوشات التي حصلت لبعض الصحابة مع بعض المشركين، فهذا لا يعد قتالا، لأن الكلام على الجيش كله جمعاء، فإنه لم يحصل فيه قتال. وكفى الله المؤمنين القتال، ونعم الحسب والكفي سبحانه وتعالى. وكان الله قال بالريح والملائكة. الريح سبق أن الله تعالى أرسل عليهم الريح الشرقية باردة شديدة، وأنها كفأت قدورهم وزلزلت خيامهم ورمتهم بالحجارة تحملها الرياح مع البرد الشديد، حتى كانوا يسألون بالنار ويقول: النجا النجا. نعم، فهذه الريح. أما الملائكة فإن الله سبحانه وتعالى سلط الملائكة عليهم بأن تلقي في قلوبهم الرعب والفزع والخوف وتحوشهم حتى ينصرفوا من المكان. وهذا من نصر الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم. وكفى الله من القتال، وكان الله قويا على إيجاد ما يريده عزيزا غالبا على أمره. كان الله قويا. القوة صفة يتمكن بها القوي من فعل ما يريد بدون ضعف، وهي أعلى من القدرة، لأن القدرة صفة يتمكن بها القادر من فعل ما يريد بدون عجز، فالقوة أعلى. وانظر إلى رجلين حملا صخرة، أحدهما حملها لكن مع نوع من المشقة، يقول هذا قادر ولكن ليس بقوي، والآخر حملها وكأنها شيء بسيط، نقول هذا قوي، هذا قوي. وقوة الله عز وجل لا منتهى لها ولا مقياس لها، بل هو فوق ما يتصوره الإنسان. لما قالت عاد من أشد منا قوة، قال الله عز وجل أولم يروا إن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما قوله عزيزا، يقول غالبا على أمره، فالعزيز من أسماء الله تعالى له ثلاث معاني: عزيز القدر وعزيز القهر وعزيز الامتناع. أما عزيز الامتناع فمعناه أنه يمتنع أن يناله سبحانه وتعالى سوء أو نقص في جميع صفاته وجميع أفعاله. وأما عزة القدر فمعناه أنه ذو قدر عظيم رفيع، مثل ما تقول فلان عزيز النفس، عنده عزة وترفع عن الدناية. وأما عزة القهر التي من الغلبة فمعناها أنه غالب على كل شيء. حتى في الجاهلية يقول الشاعر: أين المفر والإله الغالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. الله عز وجل هو الغالب على أمره، وهو غالب على كل شيء، لا شيء يكون أمام غلبته. فصار العزيز له ثلاثة معاني: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، وكلها ثابتة لله عز وجل. قال: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من أهل الكتاب، أي قريظة، سيد عندكم أو بنو، أي قريظة، من صياصيهم حصونهم جمع صيصة، وهو ما يتحصن به وقذف في قلوبهم الرعب. أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، أنزل الضمير يعود على من؟ على الله. وقولها الذين ظاهروهم أي أعانوهم وساعدوهم، والمظاهرة بمعنى المساعدة، وتظاهر على كذا تظاهر أي تساعد وتساند عليه. قال الله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني مساعدا ومعينا. فقوله ظاهروهم أي أعانوهم وساعدوهم من أهل الكتاب. وقول من أهل الكتاب المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، لكن المراد بهم هنا في الآية طائفة من اليهود وهم بنو قريظة. وسبق أن بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع ثلاث قبائل من اليهود. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم ساكنون فيها، فأجرى بينهم وبينه عهدا، ولكنهم نقضوا ذلك العهد، ولم يبقى إلا بني قريظة. ثم إن بني قريظة نقضوا العهد بمساعدتهم من الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ودخل بيته واغتسل جاءه جبريل وقال له اخرج إلى هؤلاء اخرج إلى هؤلاء شير إلى بني قريظة فإنهم نقضوا عهد. فرجع فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أمرهم بالخروج وقال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. ما توان الصحابة رضي الله عنهم ولا تأخروا مع ما هو فيه من التعب والضعف فخرجوا فحاصروا بني قريظة لمدة نحو 20 يوما حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. يقول عز وجل هنا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم جار ومجرور متعلق بأنزل يعني أنزل هؤلاء من صياصيهم أي من مآمنهم. والأصل في صياصي حظائر البقر لأنها تؤمن فيها فمن صياصيهم يعني من مآمنهم وحصولهم التي تحصنوا فيها ولكن ذلك لم يغنهم من الله شيئا. أنزلهم من صياصيهم انتهى لا يقول غدينا مش مخال تسين نعم من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. قذف بمعنى رمى وهو أشد وقعا من قوله وضع يعني لو قد وضع في قلوبهم الرعب أفاد أن الرعب صار في القلوب لكن إذا قد قذف صار أشد. والرعب بمعنى الخوف وإذا وقع الخوف في القلب فلا تسأل عن الخائف يظن أن الشجر نفر لا يتصور الأمور على حقائقها حتى لو ناداه أحد من أصحابه ظن أنه عدوه يناديه ليقتله ولا أشد من سلاح يفتك بالعدو من الرعب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مصرت بالرعب مسيرة شهر. أما إذا ثبت القلب واطمأن فإن المقاتل سيثبت كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وذكر الله تعالى تطمئن به القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأخبر الله عز وجل أن الله أنزل على أهل بدر المطر ليثبت به الأقدام وتكون به السكينة. والحاصل أن الرعب من أشد الأسلحة فتكا بالعدو قذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. قال المؤلف فريقا تقتلون منهم وهم المقاتلة وتأسرون فريقا منهم أي الضراري. هم لما طال بهم الحصار ونزلوا على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام خيرهم قال من تريدون أن تنزلوا على حكمه؟ قال نريد أن ننزل على حكم سعد بن معاذ. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه حليفا لهم فظنوا أنه سيفعل مثل ما فعل عبد الله بن أبي لحلفائه من اليهود حين شفع فيهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم. لكن سعد رضي الله عنه لما جاء وكان في خيمة له في المسجد لأنه أصيب في الأحزاب بأكحله وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب لأنه سيد قومه سيد الأوس، جاء على حمار من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكان الحصار فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم حكموا، فقال حكم نافل عليهم، فيشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو حكم فيه النافل ويشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويشير إليهم أيضا، فقال نعم كلهم رضوا، النبي عليه الصلاة والسلام رضي وكذلك هؤلاء اليهود رضوا. فقال لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، هذا مقام محنة عظيمة، فحكم فيهم رضي الله عنه بحكم عظيم، حكم صواب مطابق للحق، قال أحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تقتل مقاتلتهم وهم الرجال البالغون، وأن الضراري من النساء والرجال البالغين فإنها تسبى والأموال تغنم. فقتلوا في المدينة ما بين 700 إلى 800، قتلوا في يوم واحد بناء على حكم هم الذي أمروا به. هذا هو معنى قوله فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. هنا قدم المفعول في قوله فريقا تقتلون وأخر المفعول في قوله وتأسرون فريقا. فهل الفائدة من ذلك مراعاة الفواصل فقط فتكون الفائدة لفظية؟ أن هناك فائدة معنوية؟ نعم نعم بل لا نعم كيف ذلك؟ نعم
1: الأول
0: الرجال؟ لا لا
1: الأول هو الرجال يعني والثاني
0: الذين لا يقاتلون الأول أشد وقال
1: من الأول
0: أقدم. هذا هو الظاهر، لأن الحكم الأول أشد وأبلغ، لهذا قدم مفعوله فريقا تقتلون، والثاني دون ذلك لأن الأصير ربما يمن عليه بإطلاقه فقد تأسرون فريقا. هذا مع مراعاة اللفظ، مع مراعاة اللفظ هو مراعاة الفواصل، فواصل الآيات. ولهذا قال تعالى في سورة البقاء فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إن كان التكذيب للرسل شديدا قدم فيه المفعول كما قدم المفعول في قتلهم. فهذه قصة الأحزاب انتهت على قوله وكان الله على كل شيء قديرا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها بعد وهي خيبر وأخذت بعد قريظة وكان الله على كل شيء قدير. أورثكم أرضهم هذه تنسب مسؤولين مثل الأول الكاف والثاني أرضه أورثكم أرضهم وديارهم. كيف الأرض والديار؟ بينهما فرق. الديار جمع دار وهو المساكن والأحياء، وأما الأرض فهي أعم من ذلك. والأموال هي الأمتعة والدراهم والدنانير وغير ذلك. وأرضا لم تطعوها، يعني ما بعد طعتموها حتى الآن، ولكنكم سترثونها، وهي أرض خيبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فتحها بعد ذلك في السنة السادسة، وكان الله على كل شيء قديرا فلا يوجده شيء. وقول على كل شيء، وكان الله على كل شيء قديرا، قدم المفعول لتحقق وقوع الفعل به، ولهذا قال كان الله على كل شيء قديرا. ولا تقل كما يقول بعض الناس إنه على ما يشاء قدير، لأن كذا قلت على ما يشاء قدير خصصت قدرته بما يشاء. نعم القدرة تتعلق بالذي شاءه والذي لم يشاء، حتى الذي لم يشاءه وقاتل عليه. الله أعلم. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم، فقاموا إلى سيدهم سعد بن معاذ وأنزلوه من حماره وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء رضوا بأن ينزلوا على حكمك. فقال لهم التفت إلى إليهم: أرضيتم بذلك حكم نافذ؟ قالوا نعم. فالتفت إلى جانب الآخر في المسلمون فقال: ترضون بهذا؟ قالوا نعم، إلا أنه لما اتجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام خفض رأسه إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم هذا الحكم الذي أيده النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إنه حكم الله من فوق سبعة أرقاع. وكم كان عدد هؤلاء؟ نعم، قالوا لما رأى الأحزاب هذا ما وعدنا الله ورسوله. وكان مقتضى الحال أن يلحقهم الخوف والذعر كما حصل المنافقين. ومن فوائدها كمال تصديقهم لله ورسوله في قولهم وصدق الله ورسوله، فهم شاهدوا ما وعد الله ثم أظهروا الإيقان بذلك بألسنتهم في قولهم فصدق الله ورسوله. استدل بعض الجهال في هذه الآية على مشروعية ختم القرآن بقولهم صدق الله، فقالوا كيف تنكرون علينا إذا أتمنى القراءة وقلنا صدق الله العظيم، مع أن الله يقول صدق الله ورسوله ويقول قل صدق الله. أنا هو الجواب على الشبهة.
2: الجواب أنه لم يقف صدق الله عند الرسول عندما قال عبد الله بن مسعود اقرا عليه، فلما انتهى لم يقل له صدق الله.
0: نقول نحن لا ننكر أن يقول أحد صدق الله ورسوله، بل نرى من الإيمان أن يقول إنسان صدق الله ورسوله، وأن من لم تكن عقيدته هذه فهو كافر. لكن ننكر أن نجعل هذا الثناء على الله عز وجل عند الانتهاء من التلاوة مع أنه لم يرد. فهل نحن أعلم بشريعة الله من رسول الله؟ وهل نحن أحرص منه على تطبيق شريعة الله؟ أبدا. وإذا لم يكن كذلك فإن الواجب علينا أن نحذو حذوه. فإذا كان يقول عند ختم عند انتهاء تلاوته صدق الله فإننا نقولها على العين والرأس، وإذا كان لا يقولها فلا نقولها. ونقولهم إذا كنتم تعتقدون مسؤولية ذلك فقولوا أيضا في الصلاة، إذا انتهيتم من القراءة في الصلاة قبل أن تكبروا قولوا صدق الله، لأن التلاوة في القراءة من الصلاة أفضل منها خارج الصلاة. المهم أنه لا دليل لهؤلاء في مثل هذه الآية. من فوائد الآية الكريمة أن المؤمن يزداد إيمانا عند رؤية الآيات الكونية أو الشرعية، وقوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومن فوائدها تقرير أو صحة مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن الإيمان يزيد وينقص كذا. وقد ذكرنا أن زيادة الإيمان باعتبار قوة اليقين، وباعتبار كثرة العمل، وباعتبار الإخلاص فيه، وباعتبار المعامل المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وباعتبار العامل نفسه. كل هذه الاعتبارات تزيد بها الإيمان. ما هو الأول؟ باعتبار قوة اليقين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال رب أرني كيف تصنع موسى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فليس الخبر كالمعاينة، لو أخبرك من تثق به تمام الثقة عن وجود الشيء آمنت به، لكنك إذا رأيته بعينك صار ذلك أقوى إيمانا. فأنا باعتبار كثرة العمل قيام الحي، هذا نقص كثرة العمل فيلزم منه الزيادة. لماذا؟ لكثرة العمل. وثالثا بحسب الإخلاص في العبادة، كلما كان الإنسان في العبادة أخلص لله كان زيادة الإيمان بها أكمل وأقوى. ولهذا تجد الفرق إذا عبدت الله عز وجل بإخلاص وإذا عبدته بغفلة، تجد الفرق العظيم في تأثر قلبه، مع أن العبادة واحدة. فكيف إذا عبدت الله تعالى برياء وسمعة؟ نسأل الله أن يحمينا وإياكم من ذلك، كن أشد وأشد في عدم تأثر القلب هذه العبادة من متابعة باعتبار متابعة الإنسان للرسول عليه الصلاة والسلام. كلما ازداد الإنسان اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم في عبادته ازداد إيمانه بذلك، لأنه عندما يزداد اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام يشعر كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه يتابع أثره، وهذا لا شك أنه يزيد في الإيمان. والخامس باعتبار حال العامل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف، يعني الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم إيه؟ أقوى إيمانا ممن بعده وأشد ثباتا. والحاصل أن الإيمان زيادته لا عدة اعتبارات، ومنها أيضا ثالث ترك المعاصي خوفا من الله، فإن الإيمان يزداد به. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد شرح ذلك على وجه أكمل. المهم أن أهل السنة وجماعة يقولون إن الإيمان تزيد وينقص. وقالت المرجئة
3: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ليش؟ قال لأن الإيمان في القلب. الأعمال الصالح ما لا تخف الإيمان. وما في القلب لا يتفاوت. فنحن الآن نؤمن بالشمس جميعا، إيماننا بالشمس على حد سواء ما يتفاوت. الناس كما قال ابن القيم عنهم: الناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. وهذا القول لا شك أنه خطأ، يرد الواقع والشرع. وقالت الخوارج والمعتزلة: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إما أن يوجد جملة كاملة وإما أن يعدم بالكلية، لأنهم يقولون إن فاعل الكبيرة كافر خارج عن الإيمان، فإما كافر وإما في منزلة بين منزلتين. الخوارج يقولون فاعل الكبيرة كافر ما عنده إيمان أبدا، والمعتزلة يقولون لا إيمان عنده، لكن لا نقول من كافر بل هو في منزلة بين منزلتين. ومن لم يكن فاعل كبيرة فالناس في الإيمان سواء كلهم على حد سواء. فالذين لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصان ولا نقصانه طائفتان: إما مرجئة أو وعيدية، وهم الخوارج ومن والمعتزلة. وقال بعض أهل السنة كمالك رحمه الله قال: الإيمان يزيد ولا نقول ينقص، لأن زيادة الإيمان في القرآن والسنة كثيرة، ولكن ما فيه نقص، ما فيه ذكر نقص الإيمان، ولكن قوله رحمه الله ضعيف، لأن في السنة فيما رأيت من ناقصة في عقل ودين، والإيمان بلا شك من الدين، سيكون داخلا في هذا الحديث. وأيضا فإن الزيادة والنقصان من الأمور المتقابلة التي إذا وجد أحدهما أو وجد أحدها انتفى الآخر، ولا يعقل وجود أحدهما إلا بوجود الآخر. فمثل الزيادة ما تعقل إلا بنقص. فنقول له مثلا: أنت تقول إن فلانا أزيد إيمانا من فلان، معنى ذلك أن المزيد عليه نقص، ولا يتصور غير هذا. الصواب أن الإيمان يزيد وينقص، ولا أسباب زيادة ونقصان كما شرحنا قبل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس يختلفون في الانتهاد والتسليم كما يختلفون في الإيمان زيادة ونقص، لقوله: إلا إيمانا وتسليما. لأن عامة المؤمنين كلهم منقادوا للشر، لكن منهم من ينقاد بطمأنينة وانشراح وقبول ومحبة، ومنهم من يسلم على وجه دون ذلك. منهم من يأتي إلى الصلاة مثلا وهو يرى أنها نعمة من الله عز وجل، يأتي إليها مقبلا غير مدبر، نشطا مشرح الصدر محبا لها، ينتظر الصلاة بعد الصلاة بفارغ الصبر. ومنهم أناس بالعكس يأتون إلى الصلاة لا يتخلفون، لكن ببطء وتثاقل وعدم انقياد كامل، أليس كذلك؟ إذن الناس يختلفون في التسليم، ولهذا قال: إلا إيمانا وتسليما. ومن فوائد الآية الكريمة أن التأمل في الآيات ووضوح الآيات للعبد تزيد في إيمانه وتسليمه، بقوله: وما زادهم أين رأوه من الأحزاب إلا إيمانا بالله وتسليما لشرع. من يبي يسأل؟ نعم. إيه فيه صريح من الإيمان بالقيامة. نعم فيه، لكنه ناقص بالنسبة للرجال. إيه أنه يزيد وين الرسول أثبت نقصانه لا بد أنه درجة. هو هذا النقصان يختلف حتى بالنسبة للنساء، حتى بالنسبة للنساء عنده ناقصات، ففيه إثبات أصل نقص بالنسبة للرجال أنهم لا يصلين ولا يصلين. ثم هن بأنفسهن ما دام ترك الصلاة نقصا، كلما كان قيامهن بالصلاة أكمل كان إيمانهن أكمل. يعني لو لم تصل المرأة إلا أربع صلوات كانت تنقص منها تصلي خمس، لأنه ما دام رأت أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ترك الصلاة نقصا فترك بعض الصلاة تنقص. ثم قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. استفاد من هذه الآية الكريمة الثناء على أولئك المؤمنين الذين عاهدوا الله فصدقوا، وكذلك السياق رجال يعني رجال نكرة للتعظيم، رجال عظماء صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ومن فوائدها أن أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله منهم من توفي واستشهد، ومنهم من بق. وقد ذكرنا نكرا لمن استشهد، لمن أنس بن النضر رضي الله عنه، فإنه استشهد في أحد أوجد فيه جذع وثمان ضربة. فمن فوائدها أيضا أن الله أثنى على هؤلاء أنهم أتوا بما عاهد الله عليه على وجه الكمال بدون نقص ولا تغيير، بقوله وما بدلوا تبديلا. ومن فائدها ان من مات سابقا ومن مات لاحقا اذا كان سواء فيما كان به مما يجب فانه لا فرق بين الموت بين المتقدم والمتاخر، انقذ منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وجعل الثناء عليهم واحدا. لكن في الاعمال الاخرى من تاخر موته بل زاد عملا صالحا فهو اكمل من الاول، ولكنه بالنسبه لما اتفق فيه من العمل الصالح لا فرق بين الاول والاخر. ثم قال تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء ويتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما. استفاد من هذه الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل في مجازاته على العمل، بقوله ليجزي الله الصادقين. ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل، بقوله بصدقهم، فإن البال السببية والمسبب مربوط بالسبب، يقوى بقوته ويضعف بضعفه ويزداد بزيادته وينقص بنقصانه. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على الصادقين وأنهم أهل للجزاء الحسن، لقوله ليجزي الله الصادقين بصدقه، الصادقين في العقيدة وفي القول إشباه وفي الفعل أو في العمل. وقد أمر الله بالصدق، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حاسن على الصدق: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والصدق كما أنه محل ثناء من الله عز وجل ومحل ثواب جزيل فإنه محل ثناء من الخلق. ولهذا تجد الصادقين تنشر آثار وتؤثر أقوالهم ويثنى عليهم في المجالس حتى بعد الموت، بخلاف أهل الكذب والعياذ بالله والنفاق فإنهم على العكس من ذلك. فعليك بالصدق، ولا تظن أن الصادق يخيب أبدا كما يصور الشيطان أحيانا للإنسان أنه لو صدق لكان في ذلك ضرر عليه فليكن كاذبا أو فليكذب، فإن هذا من وساوس الشيطان. فالصدق منجاة، ولهذا قال أحدهم رأيت في الكذب نجاة، فقال الثاني له الصدق أنجى وصدق. واعلم أن الصادق وإن كان قد يكون الأمر مرا عليه في أول أمره لكنه تكون العاقبة له في النهاية. وإذا أردت مثلا على ذلك فانظر إلى مثل، فانظر إلى حال الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، كيف كان أول أمرهم؟ كانوا في تلك المرارة العظيمة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وتنكرت الأرض لهم، حتى يقول كعب مالك حتى كأن الناس اللي على الأرض كأنهم ليسوا هم الناس اللي عارف، ضاقت عليه الأرض. والنتيجة أنه نزلت فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة، لولا ما بقيت هذه الآيات، حتى قيل للناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عندما ذكرت قصتهم. هذا نهاية عظيمة جدا للصادقين، فأنت أصدق وإن حصل عليك ضرر في أول أمرك لكن العاقبة لك، لا تعود نفسك الكذب. طيب، ليجعل الله صادقين بصدقهم. ويستفاد من الآية الكريمة ذم النفاق وأنه سبب للعذاب بقوله ويعذب المنافقين، ويستفاد منه أن المنافق له توبة بقوله إن شاء، إنه يشاء أن يعذبهم إذا ماتوا على النفاق، أما إذا تابوا فقد شاء أن لا يعذبهم. ولكنكم كما سمعتم تفسير على هذه الآية توبة المنافق ذكر فيها شروط لا بد من مراعاتها، إلا الذين تابوا وأصبحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله لا بد أن تظهر هذه الأمور على المنافق، وإلا فإن توبته لا تقبل في الدنيا. أما في الآخرة فأمره إلى الله، لكن في الدنيا ما نقبلها إلا إذا ظهرت عليه هذه الأوصاف التي اشترط الله عز وجل. ويستفاد من ذلك ترغيب المنافق بالتوبة بقوله أو يتوب عليهم، منافق خادع غادر ماكر، ومع ذلك يقال له أو يتوب عليهم. وهذا دليل على أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه، ولهذا أولئك الذين يعذبون أولياءه ويحرقونهم بالنار يقول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وكذلك الذين قالوا إن الله تعالى ثلاث فرض الله عليهم التوبة، كل هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب العفو أكثر من الانتقام. أين تقول ويستفاد من الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم، وما تضمناه أيضا من الصفتين وهما المغفرة والرحمة، وما يتعلق بهما من حكم وأثر وهو أنه يغفر ويغفر. فالاسمان الكريمان الغفور الرحيم من الأسماء المتعدية التي لا يتم الإيمان بها إلا بأمور ثلاثة، وهي أين؟ لا نعم نعم صح. أسماء الله تعالى نوعان، متعدي ولازم. فالمتعدي لا يتم إيمانك به إلا بأمور ثلاثة: أن تؤمن به اسما لله، وأن تؤمن بما تضمنه من صفة، والثالث أن تؤمن بما تضمنه من الحكم والأثر. الغفور تؤمن بأن الله بأن الغفور من أسماء الله، وأنه تعالى ذو مغفرة، والثالث وأنه يغفر، ومثل الرحمة. نعم طيب، إذا كان غير النوع الثاني، إذا كان غير متعد فلا يتم الإيمان به إلا بأمرين: الإيمان به اسما من أسماء الله، والثاني الإيمان بما تضمنه من الصفة مثل العلي العظيم الكريم وما أشبهه. وربما نقول إن الكريم من القسم الأول، من النوع الأول. في الآية إشكال ما أبيها الأورد هو أبيت عنه، وهو قوله: وكان الله غفورا رحيما. كان الله يعني، والآن هنا، لكن كيف نجيب عن قوله كان الله؟ لا، ما تأتي للاستمرار. كان ما تأتي للاستمرار بحد ذاته. ها؟ نعم، نحن نقول حقق الله كان غفور رحيم، لكن كان فبان. نعم، نقول إن كان يراد بها أحيانا اتصاف اسمه، اتصاف اسمها بخبر بقطع النظر عن الزمن، وهو ما تعرف بمسلوبة الزمن، يعني ما يراد بها الزمن إطلاقا، بل يراد بها تحقق هذا الوقت. كان يعني ثبت، عرفتم؟ فكان الله غفورا رحيما يعني أنه عز وجل لم يزل ولا يزال كذلك غفورا رحيما. أظن ما يمكن أن نكمل الآن.
2: نعم.
3: قد نقول مثلا ان الرجال من حصلت السماء بالتعظيم، التنكير الدال على التعظيم، تنكير الدال على التعظيم. اما مجرد رجال، اما مجرد كلمه الرجال تطلق على المؤمن وغير المؤمن.

هنا هنا بس ما أذكر الآن لعدت دواء أربعة أو خمسة. إيه كانوا منافقين فمن الله عليهم فتابوا من النفاق. لو رجعت إلى التفسير إن أعفو عن طائفة من هذه الطائفة تجي فيها فيستفاد من هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث رد هذه الأحزاب الكثيرة العظيمة مع ما في قلوبهم من الغيظ والحنق الشديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ردهم الله عز وجل بغيظ ما اشتفوا ولا نالوا مرادهم. قال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ربه بهزيمة الأحزاب فقال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الأحزاب قد امتلأت قلوبهم غيظا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله بغيظهم، فإن الباء للمصاحبة والملابسة. ومن فوائدها أنهم أي الأحزاب لم ينالوا مع هذا التعب الشديد خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، فما نالوا خيرا في الدنيا من غنائم وغيرها ولا نالوا خيرا في الآخرة من الأجور والثواب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل كفى المؤمنين القتال بعد هذه الغزوة، ولهذا لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم أحد من المشركين بعد تلك الغزوة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام الآن نغزوهم ولا يغزوننا. إن الله قال وكفى الله المؤمنين القتال في هذه الغزوة وفيما بعدها، فإن العرب لم يقوموا بغزو بعد هذه بغزو لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يدافع عن المؤمنين بقوله وكفى الله المؤمنين القتال. وما وجه اختصاص ذلك المؤمنين عيسى؟ من أين يؤخذ من الآية المخاطبة المؤمنين؟ المؤمنين نعم خصوا بالمؤمنين، فدل هذا على أنه كفاهم القتال للإيمان رحمه الله. فالمؤمنون يكفيهم الله عز وجل ما أهمهم ويدافع عنهم بإيمانهم، كما قال تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا يمسهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القوة والعزة لله قوله وكان الله قويا عزيزا، وفيها إثبات هذين الاسمين من أسمائه وهما القوي والعزيز. ثم قال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. يستفاد من هذه الآية الكريمة منة أخرى على المؤمنين، وهي إنزال هؤلاء الذين غدروا من اليهود من بني قريظة من فسونهم التي تحصنوا بها فقول يا غانم لأخذهم لأنه ظاهر أنه راح يهودس بالبيت.

راحة الصبر. وأنزل الله نعم وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن اليهود والنصارى أعداء للمسلمين موالون للمشركين، لأن بني قريظة والوا الأحزاب وظاهرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما عليهم من العهد والميثاق الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن إلقاء الرعب في القلوب من أعظم الهزيمة،

0: وأنزل الذين ظاهروا من الكتاب من صياصيهم. وفعلا فإنهم حصل لهم مع خروجهم من حصونهم من الذل والعار والخزي ما هو باق إلى يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل أباح للمؤمنين هؤلاء اليهود قتلا وأسرا بقوله فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. ومن فوائدها في قوله وأورثكم أرضهم وديارهم إلى آخره أن المؤمنين إذا فتحوا بلدا ملكوا الأرض بقوله أورثكم أرضهم. وإذا ملكوا الأرض فهل تقسم بين الغانمين أو توقف لبيت المال أو توزع على المؤمنين بخراج؟ نعم، فيه خلاف مع العلم، والصحيح أنه يجب على ولي الأمر أن ينظر ما هو الأصلح. إن رأى أن يوزعها على الغانمين فعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، وإن رأى أن يبقيها لمصالح المسلمين أبقى، وإن رأى أن يوزعها على المسلمين بخراج يغضب عليها فعل مثل ما فعل عمر رضي الله عنه. فيقول مثلا نحن نقسمها عليكم على أن يكون على كل 100 متر كذا وكذا دراهم مثل الصبرة، وتكون هذه الدراهم تكون للمسلمين ينتفعون بها. المهم أن أرض الكفار إذا فتحت عنوة فهي لمن؟ للمسلمين. نعم، بقوله وأورثكم أرض. لا، ملك لهم بدون عوض. لا، المسلمين اللي تملكوا ما جعل عليهم شيء، لكن أهل خيبر اليهود أبقاهم فيها على أنهم فلاليس، لأنهم يعرفون كيف يدبرون هذه الفلاح، فجعل لهم شطر ما يأخذونها من ثمر أو ذر. قل لا، الأرض للمسلمين هي لهم. ومنها أيضا حل أموال الكفار للمسلمين لقوله وأموالهم، فإن الغنائم تحل للمسلمين وهي من خصائص هذه الأمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعث إلى الناس عامة. ومن فوائد الآية الكريمة البشارة لأن المسلمين سيتولون على أراض أخرى للكفار. من أين توحد يا أخي؟ أنت من أين تؤخذ هذه البشارة؟ ها؟ كيف؟ تعرف العلم لازم يكون، لازم يكون مع طالب العلم كتاب، الكتاب المقرر سواء القرآن ولا الحديث ولا الفقه ولا الأصول. مع طالب العلم يجي كمسلم، يجي كمسلم يكون مثل عامة الناس اللي في السوق. فطالب العلم يجب أن يكون طالبا بمعنى الكلمة، وإلا لا فائدة من طلب العلم. طلب يمشي مثل البعير اللي يحمل الغرب المنشب متخرج ما يحمل الماء. فنصيحتي لك أن تأخذ كتبا مثل غيرك من الطلبة، وأن تتابع المدرس، وأن تعتني بالدروس. طيب زيد قوله وأرضا لم تطول، أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها.
1: ويصف

خيبر ضايبها من بلاد الكفار، إنما فيه بشارة لأن الله سبحانه وتعالى سيورث المسلمين أراضي الكافرين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قدرة الله تعالى على كل شيء بقوله وكان الله على كل شيء قدير، وكل شيء فإن الله قادر عليه لا يعجزه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مهما ظننت من بعد الشيء ووقوع الشيء، من بعد وقوع الشيء فلا تستبعد على قدرة الله، فإن الأمر عليه هين كما قال الله تبارك وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الكل عليه هين ولكن هذا أهون. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقد قال المؤلف صاحب السجل عليه في سورة المائدة لما قال والله على كل شيء قدير، قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، أي أن الله لا يقدر على ذاته، والذي خصص هذا العموم هو العقل على ذاته. فيقال ما هذا العقل الذي يخصص هذا العموم، وكيف لا يكون الله قادرا على ذاته؟ بل هو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء حتى على ذاته، استوى سبحانه وتعالى يستوى العرش وينزل الى السماء الدنيا وياتي لفصل بين عباده ويفعل ما يشاء، وهذه قدره على الذات. اما ان اراد انه غير قادر على ذاته فلا يعجمها مثلا، فيقال ان هذا شيء مستحيل، والمستحيل لا تتعلق به القدرة أصلا، لم تتعلق به القدرة، فهو غير وارد ولا داخل من الأصل. فأما أن نقول داخل ثم يخصص العقل هذا تخصيص لما عممه الله عز وجل. ها؟ أي آية؟ ها؟ لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. آخر شيء. هنا. يعني لو قال قائل هل يقدر الله عز وجل على أن يجعل الشيء متحركا ساكنا في آن واحد؟ يقول هذا شيء مستحيل، لأنه إن كان متحركا فليس بساكن، وإن كان ساكنا فليس بمتحرك. فإذا جعله الله متحركا لم يكن ساكنا، وإن جعله ساكنا لم يكن متحركا من الأصل. نعم. إيش؟ اي نعم نعم. استفاد فيه استفاد غدر اليهود وانهم اهل غدر وخيانه، وهذا شيء معلوم، معلوم من اليهود من حالهم منذ كان فيهم نبيهم عليه الصلاه والسلام موسى الى يومنا، وهم اشد الناس غدرا ومكرا وخيانه. ها؟ من قوله وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب.

0: البشر لا يمكن أن يتخيل مثلاً ذلك الشيء مثلاً هنا وهنا في وقت واحد، هذا عقل.
1: لا لا، هذا شيء عقل لا واضح، لأنك إذا وصفته بالحركة انتفع عن السكون، فإن وصفته بالسكون انتفع عن الحركة فقط. لا لا لا، هذا شيء معروف ما احتاج إلى أي نقل. كما لو قلت كل حادث لا بد له من مسلك، الأمور العقلية المعلومة بالضرورة ما تحتاج إلى تأمل ولا إلى تفكير. ها؟ متناقضة الحركة والسكون متناقضة، والسواري والبياض متضادان، السواري والبياض والحركة والسكون متناقضة. ثم قال تعالى جواب تفسيرهم ناقص شوي من قصة الحديث: يا أيها النبي قل لأزواجك وبنات إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. يا أيها النبي، لم يخاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلا بوصف النبوة والرسالة. يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بينما كان يخاطب غيره من الأنبياء كثيرا بأسمائهم، يا موسى، يا نوح، يا إبراهيم وما أشبه ذلك. وأما النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن فلم يخاطبه الله تعالى باسمه، يعني لم يقل يا محمد، وإن كان جاء ذلك في الأحاديث لكن في القرآن لا. يا أيها النبي، والنبي مسهل من النبي الهم، وقيل إنه غير مسهل. وأصل هذا الخلاف: هل النبي من النبأ أو من النبوة؟ إذا قلنا من النبوة لم يكن فيه تفسير، لأن لا أصلية. وإذا قلنا من النبأ ففيه تسهيل، وأصله النبيء فسهلت همزة إلى ياء. والصحيح أنه مشتق من المعنيين جميعا، فإن النبي مشتق من النبأ لأنه منبأ منبئ، ومشتق أيضا من النبوة لعلو مرتبة النبيين. يا أيها النبي قل لأزواجك، الأزواج جمع زوج، وهي الأنثى ولا الذكر؟ زوج في اللغة العربية يطلق على الأنثى والذكر، وفيه لغة لكنها رديئة قليلا، تقول للمرأة زوجة، ولكن هذه اللغة الرديئة القليلة هي التي استعملها الفرضيون، فيقول زوج للذكر وزوجة للأنثى من أجل البيان والإيضاح، وهذا أمر لا بد منه في باب الفرائض. قل لأزواجك، وهن تسع، خمس منهن قرشيات وأربع غير قرشيات، وطلبن منه من زينة الدنيا ما ليس عنده. طلبنا منه نفقة، كسوة وغير ذلك مما تريده النساء من الرجال من الأموال. والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم جميعا كان قليل ذات اليد، لأنه كان ينفق معي ولو يبقي لنا شيئا، فطلبنا منه النفقة وضيقنا عليه، وآلى منهن شهرا كاملا اعتزله، ثم نزل في آخر الشهر فأنزل الله عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، إلى آخره. إن شرطية وفعل الشرط كان كنتم، وجواب الشرط فتعالينا أمتعكن إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، هذه الدنيا يعني متعها وزينتها ما فيها من الأموال والقصور والمراكب وما أشبه ذلك، فتعالينا. تعالينا فعل أمر ولا في فعل أمر؟ لا فعل أمر، فعل أمر لأنه تنعق العلامات، فإذا كانت تنعق العلامات فهو فعل أمر، ولهذا يقال تعالينا ويقال تعالوا إلى كلب. نعم، بخلاف هلوم فإنها لا تنعق العلامات فهي اسم فعل. فتعالينا يعني أقبلنا إلي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أمتعكن هذه جواب الأمر، جواب الطلب في قوله فتعالي، يعني أعطيكن متاعا فتمتعن به وأسرحكن سراحا جميلا. تطلقكن، لأن التسريح ضد التقييد، وهذا من الآداب العالية التي أمر الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كان مقتضى الحال أن يقول إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أطلق كل، ولا خير في من لا تريد إلا الدنيا، ولكن من كمال الرعاية أمتعكن وأسرحكن، أعطيكن مالا تتمتعن به وأسرحكن أطلقكن سراحا جميلا، يعني ليس فيه عداوة وليس فيه بغضاء وليس فيه حجر لكن بعد ذلك. ولهذا لو أن هذا وقع لكان يحل لهن أن يتزوجن بغيره، لأن هذا من الصراحة جميل، لا فائدة من كونها تتصرح من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تبقى محبوس. ولكن الأمر لم يقع، فعلينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. كل النساء

أو والدار الآخرة أي الجنة، فإن الله أعد للمحسنات منكن بإرادة الآخرة أجرا عظيما أي الجنة. وإنما بدأ بالدنيا إن كنتن تريدن الحياة الدنيا لأنهن كن يطالبن بالنفقة وهي مما يتعلق بالدنيا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، وهذا هو الحال الثانية لهن، فإن الله أعد للمحسنات منكن، ولم يقل لكن بل قال للمحسنات، فأظهر في موضع الإضمار ليتبين أن هذه الإرادة إحسان، أنها إحسان، وأنهن إذا أردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن ذلك من الإحسان، وأن الله أعد للمحسنات منهن أجرا عظيما. ومن هنا ليست التبعيض ولكنها للبيان، فتشمل ما لو أردنا كلهن الحياة الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله يعد لهن جميعا أجرا عظيما. فبدأ أول ما بدأ بأحب نسائه إليه وهي عائشة رضي الله عنها، وقال لها لا عليك ألا تستعجلي فتستأمري أبويك، خاف أن الشابة صغيرة أن تتعجل تقول أريد الدنيا، فطلب منها ألا تتعجل حتى تستأمر أبويها يعني تستأذنهما. ومعلوم أن أبويها لا يريدان لها أن تختار الدنيا وزينتها على الله ورسوله والدار الآخرة، ولكنها رضي الله عنها كان لها على صغر سنها نظرة بعيدة، فقالت يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي، إن هذا أشاور فيها أبوي، لا إنما أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ولكن لا تفكر نساءك بما قلت. نعم، ولا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت ميسرا لا متعنتا ولا معنتا، وأي امرأة تسألني فسأخبرها، لكن كل نسائه ما سألت، كل امرأة تقول إنها تريد الله ورسوله والدار الآخرة. فصلنا على الحال الكاملة رضي الله عنه، على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من شظف العيش وقلة ذات اليد، ومع هذا وفقهن الله ومن عليهن، وهذا بلا شك من عناية الله برسوله أن اختار له مثل هؤلاء النساء. فكان جزاؤهم أن الله قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. هؤلاء النسوة اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة بعد أن خير، كان لهن مع ما في الثواب مع ما في ثواب الآخرة هذا الجزاء الدنيوي، أن الرسول منع من أن يتزوج بعد ذلك بأحد من النساء أو يبدل واحدة بامرأة جديدة، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. بفاحشة مبينة بفتح الياء وكسرها، مبينة مبينة أي بينت أو هي بينة، يضاعف وفي قراءة لتضعيف التضعيف يضاعف بالتشديد، وفي أخرى نضعف بالنون معه أي مع التشديد ونصب العذاب نضعف لها العذاب، ففيها إذن
ثلاث قراءات: يضاعف ويضعف ويضعف. فعلى القراءتين الأوليين يكون العذاب بالرهن، يضاعف أو يضعف، يعني العذاب بالرهن الثاني. وعلى القراءة الثالثة يضعف، يكون العذاب بالنصب على أنه مفعول به. تقول نضعف لها العذاب ضعفين، ضعفي عذاب غيرهن أي مثليه، وكان ذلك على الله يسيرا. يا نساء النبي، النداء من الله عز وجل موجها إلى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأهمية ما سيوجه إليهن ولتنبيههن على ما سيلقى إليهن. من يأتي منكن بفاحشة، من هذه الشرطية؟ وفعل الشرط يأتي، ويضاعف جواب الشرط. وقول من يأتي منكن بفاحشة، ما المراد بالفاحشة؟ هل المراد بالفاحشة الزنا، أو المراد بالفاحشة الكلام البذيء والمتطاوع فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والخارج عن المروءة، أو المراد هذا وهذا؟ قال بعض أهل العلم إن المراد الأخير، ولا يراد به الزنا، مع أن الفاحشة تأتي في القرآن مرادا بها الزنا، وتأتي مرادا بها بذاءة اللسان والتطاول. قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. ما المراد بالفاحشة هنا؟ الزنا. وقال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والمراد بالفاحشة هنا لا، المراد بها بذاءة اللسان وسلاطته. فإذا كانت بذيئة اللسان سليطته تأتي بكلمات خارج عن المروءة، فلزوجها أن يخرجها من البيت أثناء العدة. طيب، هذه الآية إن قلنا بأنها تشمل الفاحشة التي هي الزنا والفاحشة التي هي بذاءة اللسان، فإن ذلك لا يعني أنه يقع منهم، لأن الشرط لا يلزم وقوعه، كما قال الله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وهل يمكن ذلك؟ ها؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هل يمكن ذلك؟ لا يمكن. فإن أشركت لا يحبطن عمل، لا يمكن هذا أيضا. فالإتيان بالشيء معلقا بالشرط لا يلزم منه جواز وقوع الشرط. وعلى هذا فلتكن الآية من يأتي منكن بفاحشة فلتكن شاملة للزنا، لكن هذا شيء محال. أما إذا قلنا إن المراد بفاحشة هي سلاطة اللسان والخروج في القول عن المألوف والمروءة، فهذا قد يقع من النساء، قد يقع من النساء حتى من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، ولا عيب عليهن في ذلك، لأنه من طبيعة النساء، من طبيعة النساء الغيرة وعدم حفظ النساء وعدم التأني في الأمور. وأيا كان، فإن الله عز وجل يقول: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب والعقاب، وذلك لشرفها وعلو منزلتها، فكان الذنب منها أعظم من الذنب من غيرها. ولهذا إذا زنت الحرة تجلد أو ترجى، وإذا زنت الأمة فليس عليها إلا نصف ما على المحصنات من العذاب، لشرف الأولى وانحطاط مرتبة الثانية. فزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لهن من المقام الرفيع والحسن المنيع
ما يقتضي أن يضاعف العذاب عليهم إذا أتينا بفاحشة مبينة. فلهذا قال يضاعف لها العذاب ضعفين. فإذا كان الجزاء جزاء السيئة سيئة، فإذا كان جزاء السيئة سيئة مثلها، فجزاء السيئة التي ذكر الله هنا الفاحشة المبينة بالنسبة لزوجات الرسول سيئة، جزاؤها سيئة. ولهذا قال يضاعف لها العذاب ضعفين، أي يكرر عليها مرتين. وكان ذلك أي تضعيف العذاب عليهم، كان ذلك على الله يسيرا. المشار إليه هو تضعيف العذاب، كان ذلك يسيرا على الله ليس صعبا عليه. لماذا قال وكان ذلك على الله يسيرا؟ لئلا يظن ظان أن هذا أمر صعب على الله، لكون الأمر يتعلق بزوجات نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فبين الله عز وجل أن هذا أمر يسير عليه، لأنه سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه نسب، أكرم الخلق عنده أتقاهم له، كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. هذا عكس الأول، لما كنا إذا أتينا بفاحشة مبينة ضعف العذاب عليهم، جازاهم إن الله تعالى بالعدل من جهة أخرى، فقال ومن يقنت منكن لله ورسوله. يقنت يطع، ولكن القنوت لله تعالى غير القنوت للرسول عليه الصلاة والسلام. القنوت لله قنوت عبادة وتذلل وتعظيم، والقنوت للرسول عليه الصلاة والسلام قنوت طاعة الزوج، قنوت طاعة الزوج، وليس هو كقنوتهن لله عز وجل. من يقنت منكن لله ورسوله، لله بالطاعة والعبادة، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء حقوقه التي تجب للزوج على زوجته. ومن يقنت لله ورسوله وتعمل صالحا، تعمل عملا صالحا، والعمل الصالح ما كان خالصا صوابا، والخالص الصواب يعني أنه جمع بين الشرطين الأساسيين في كل عبادة، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عبادة لا بد فيها من هذين الشرطين، فمن اتبع للرسول ولم يخلص لله فصلاته باطلة لأنها رياء، ومن أخلص لله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فصلاته باطلة أيضا، فعبادته باطلة لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الأخ، ما هما الشرطان الأساسيان في صحة العبادة؟ نعم، فالمتابعة مع الإخلاص. نعم، وإذا وجد متابعة بدون إخلاص لا يقبل العمل، فالإخلاص بلا متابعة لا يقبل، لا بد من الأمرين. وهكذا كلما ذكر الله عز وجل عملا صالحا، فالمراد بالصالح ما تضمن هذين الشرطين الأساسيين. قال الله عز وجل نؤتها أجرها مرتين، نؤتها، لم يقل نؤتيها بالياء. لماذا؟ جواب الشرط، ويقوله من يقنت، وجواب الشرط يكون مجزوم، والفعل هنا مجزوم بحذف حرف العلة، وأصله نؤتيها، فلما جزم حذف حرف العلة نؤتيها، ومعنى نؤتها أي نعطيها. ولهذا نصبت مفعولين، المفعول الأول هاء والثاني أجره،
نؤتها أجرها مرتين، أي مثلي ثواب غيرهن من النساء. وفي قراءة في التحتانية في تعمل، في تعمل التحتانية في تعمل ويعمل، وفي نؤتها يعني ويؤتها. والقراءة هذه سبعية حسب اصطلاح المؤلف. و يؤتها أي الله، ونؤتها أي نحن، والضمير يعود على من؟ على الله. نؤتها أجرها مرتين، كما أنها إذا أتت بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب عذرا. فإذا قنتت الله ورسوله وعملت صالحا آتاها الله تعالى أجرها مرتين. وإيتاء الأجر مرتين ليس بغريب، فقد أثبت الله تعالى الأجر مرتين في عدة مسائل، مثل لا أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدعون بالحسنات السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل من أهل الكتاب إذا آمن بكتابه ثم آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يؤتيه أجره مرتين. وقال كثير من العلم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، إن هذا هو أجر هذه الأمة يضاعف على غيرها مرتين. والمهم أن فضل الله تعالى واسع، قد يثيب العامل أجره مرتين لسبب من الأسباب.

نعم هي اللي قرأنا أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرون الحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا الله أعرضهم. يقول وأعتدنا لها رزقا كريما. أعتدنا أي هيأنا لها رزقا عطاء كريما حسنا وكثيرا، لأن الكرم في كل موضع بحسبه. فالكريمة من الشاه، من الشاء معناه الحسنة الجميلة الكثيرة اللبن، كما في قوله عليه الصلاة والسلام فإياك وكرائم أموالك. وهنا المراد بالرزق الكريم العطاء الكثير الحسن الجميل، وهذا إنما يكون يقول المؤلف في الجنة زيادة. ثم قال الله تعالى استفاد منها وجوب تخير النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته لقوله يا أيها النبي قل لأزواجك. ومن فوائدها حماية الله سبحانه وتعالى لرسوله ودفاعه عنه، حيث أمره أن يخير أزواجه. هذا التخيير لما ضيقنا عليه وطلبنا منه النفقة. ومن فوائدها بيان فضائل أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخر. ومن فوائدها كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أمره الله أن يقول إن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، بينما كان مقتضى الحال أن يوبخن على ذلك وأن يؤنبن عليه، لكنه قيل تعالين أمتعكن وأسرحكن. ومن فوائده حل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لو اخترنا لغيره، لو اخترنا الحياة الدنيا وزينتها لقوله وسبحكن صراحا جميلا. ومن فوائد الآية الكريمة التي بعدها كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، من فوائدها أن إرادة الله ورسوله والدار الآخرة من الإحسان، لقوله فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ومن فوائد الآية الكريمة أن النية لها أثر عظيم في زيادة الثواب، لأنه رتب هذا الثواب على هذه الإرادة والنية الطيبة. ثم قال تعالى يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الذنب من المقربين أشد من الذنب من غير المقربين. من أين يؤخذ؟ من كون الله يقول يضاعف لها العذاب ضعفين. ومن فوائدها حماية فراش النبي صلى الله عليه وسلم التام، لكون المرأة إذا أتت بفاحشة مبينة من زوجاته إن الله يضاعف لها العذاب. كل ذلك من أجل حماية فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء قلنا إن المراد بالفاحشة الزنا أو المراد بها بذاءة اللسان. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل له أن يفعل ما شاء في مضاعفة الثواب
والعقاب، وأن هذا الأمر عليه هين لقوله وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال تعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعطتنا لها رزقا كريما. استفاد من هذه الآية الكريمة مزية عظيمة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت المرأة إذا عملت عملا صالحا وأطاعت الله ورسوله آتاها الله أجرها مرتين. ويستفاد منها عدل الله سبحانه وتعالى، كمال عدله، لما ضوعف لها العذاب ضوعف لها الثواب والأجر، ولهذا قد يضاعف لها العذاب. نعم، قوله نؤتها أجرها مرتين. ومن فوائدها أيضا أن الله أعد لهؤلاء المؤمنات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعد لهن أجرا كريما، أي كثيرا جميلا حسنا. فإن الله وكان نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. أما المناقشة في الآيات الكريمة فنبدأ بها أيضا لنتابع معكم هذه الدروس. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم، أين مقول القول في قوله قل لأزواجك؟ عز وجل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. يا نساء النبي، الخطاب هنا وجهه الله عز وجل بعد أن وجهه لرسوله، وجهه إلى نساء، فقال يا نساء النبي، وهذا بعد التخيير يدل على أن الزوجية استقرت لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا خاطبهن في قوله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. هذه لستن أصلا ليس، لكنه لما سكنت السين حذفت الياء لأنها حرف لين، حرف اللين عند التقاء الساكنين يحذف، كما قال ابن مالك رحمه الله في الكافية إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق. لستن كأحد، يعني أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لسن كأحد، يقول المؤلف كجماعة من النساء، وقوله كجماعة من النساء فيه نظر، لأن أحد تطلق على الفرد، يعني ليس هناك أحد من النساء مثلكم، لستن كأحد من النساء أي لا تشبهن أحدا واحدة فأكثر من النساء. وقوله من النساء أي سوى كنت. إن اتقيتن الله فإنكن أعظم، يعني لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، هذا المراد بالشرط الحث والإغراء على التقوى، يعني إن كنتن متقيات لله حقيقة فلا تقسن أنفسكن بغيركن، فلستن كأحد من النساء. لماذا؟ لما لهن من المزية في الاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عليهن من حماية فراشه أعظم مما على غيرهن من حماية فرش أزواجهن. لماذا؟ لعظم حق النبي صلى الله عليه وسلم وعلو مرتبته. فقوله إن اتقيتن، المراد بالشرط هنا الحث والإغراء على تقوى الله عز وجل،
حتى لا يقصن أنفسهن بغيرهن. الفرق عظيم بين فراش النبي صلى الله عليه وسلم وفراش غيره. ولهذا من سب من قذف زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنا كان كافرا، ومن قذف زوجة غيره لم يكن كافرا، لأن قذف زوجة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام معناه الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه والعياذ بالله خبيث. إن الله يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فعلى هذا تكون حماية فراش النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وجوبا من حماية فراش غيره. ولهذا قال لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول للرجال. لا تخضعن، الخضوع بمعنى التطامن والذل والخنوع. المعنى لا تتطامن ولا تذلل ولا تخنع لأحد من الرجال بالقول، يعني لا يكون قولكن في مخاطبة الرجال رقيقا وضيعا هينا. لماذا؟ لأن المرأة فتنة، فإذا خضعت بالقول تب الشيطان بينها وبين الرجل الذي تخاطبه. مهما كان الإنسان من شرف ومن نزاهة، فإن المرأة إذا خاطبته بصوت خاضع فإنها قد تغر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. الرجل الحازم الفطن الكيس، لا أحد يذهب لبه أي عقله مثل ما تذهبه المرأة. ولهذا قال فلا تخضعن بالقول، بل يجب على المرأة أن تكون عند مخاطبة الرجال من أبعد ما يكون عن الخضوع بالقول ولين القول وظرافته، بحيث تؤدي إلى هذا الأمر العظيم، وهو قوله فيطمع الذي في قلبه مرض. يطمع بماذا؟ يطمع في كن، إما بفعل الفاحشة أو بالتمتع والتلذذ بخطابه. فإن الإنسان الذي في قلبه مرض إذا خضعت له المرأة بالقول فإنه يستمر معه في مخاطبتها حتى يغريه الشيطان، وربما يحصل بعد ذلك موعد ولقاء وفاحشة، كما يوجد كثيرا من السفهاء الآن تجد والعياذ بالله، ولا سيما بعد وجود هذه الهواتف تجده يفتح مثلا أي نمرة تكون، فإذا خاطبت امرأة بدأ معها بالكلام اللين الخاضع حتى يغريه الشيطان، يغريه بها ويغريها به. ولهذا قال فيطمع الذي في قلبه مرض، قال المؤلف نفاق. والصواب أن المراد بالمرض هنا مرض الشهوة والتمتع لا مرض النفاق، لأن بعض المنافقين قد لا يكون في نفوسهم هذا الشيء، كما أن بعض المؤمنين قد يكون في قلوبهم هذا الشيء. فالمراد بالمرض هنا مرض التمتع والتلذذ بصوت المرأة. فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروف، قلنا فعل ماض مبني على السكون اتصاله بضمير رفع متحرك كذا، ها اتصال بن النسوة، ما النسوة ضمير رفع متحرك، نعم ايش تقول ابراهيم؟ فعل امر، شوف فعل امر ما هي فعل ماضي،
مع أنك لو قلت النساء قلن كذا وكذا صار فعل ماضي، لكن إذا وجهت الأمر إليهن فقل قلن قولا معروفا. لما نهاهن سبحانه وتعالى عن الخضوع في القول أمرهن بأن يقلن قولا معروفا لئلا يظن ظان أن المرأة لا تخاطب الرجل مطلقا، وليس كذلك، فللمرأة مخاطبة أهل الرجال جائزة، لكن بالقول المعروف، فقلن قولا معروفا من غير خضوع. وما المراد بالمعروف؟ هل المراد بالمعروف المتعارف عليه بين الناس لمخاطبة الرجال والنساء، أو المراد بالمعروف ما ليس بمنكر؟ نعم، المراد الأخير، لأن الأول لو قلنا إنه ما يتعارف الناس عليه من الخطاب بين الرجل والمرأة لكان هذا خاضعا لاختلاف الأعراف، فيوجد مثلا من الناس من عرفهم أن المرأة تخاطب الرجل وتضحك إليه وتمازحه كما يوجد الآن في كثير مع الأسف من بلاد المسلمين، المرأة مع الرجل الأجنبي الذي لا تعرف تجدها تقف معه وتمازحه وتضحك كأنما تخاطب زوجها والعياذ بالله، وهذا لا شك أنه حرام وأنه دعوة إلى الفجور. إذن المراد بالمعروف ما ليس بمنكر، يعني ما عرفه الشرع وأقره من الكلام الذي يكون بعيدا عن الخضوع القول وعن التمتع والتلذذ به. فقوله وقلنا قولا معروفا، قولا هذه مصدر ومعروفا صفته، فهي مبينة لنوع هذا القول، وهو أنه القول المعروف لا القول المنكر. نعم، لا، إذا قلنا ما أقره الشرع يكفي، لأن الشرع يقر كل ما تعارف الناس بما لا يخالف الحق، فالمعروف مثل قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم، لا، هذا إذا قلنا القول المعروف ما أقره الشرع وعرفه يكفي، هذا أبين. لا، ما لا، إذا اتصل بها فليقل السلام عليكم. لا، هذه ما هي طيبة. ولا ما يقول السلام على من اتبع الهدى، لا، يقول السلام عليكم ولا فيها شيء، لكن لا يقول ألو، لأن يعني ألو هذه تحية النصارى، مع أنها الآن مع الأسف شائعة، حتى يكلمك ناس من أهل العلم وأهل المعرفة يقول لك ألو. لا، هو الذي يتكلم، هو الذي يتكلم، لا، ما هو ذلك إلا إذا كان إن اتقيتم. ما فائدة الشرط هنا يا سامي؟ بارك الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتم. يستفاد من هذه الآية الكريمة الميزة والخصيصة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم كقوله لستن كأحد من النساء، فإن قلت ما الحكمة في
في أنهن لسن كأحد من النساء؟ الجواب: لأنهن تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أطيب الطيبين من الخلق، وقد قال الله تعالى: الطيبات للطيبين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يشرف بشرف من اتصل به. من أين تؤخذ؟ من شرف أمهات المؤمنين اتصالهن بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الجليس الصالح، وقال: إن مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك، وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وحذر من جليس السوء، يعني الإنسان بلا شك يشرف بشرف من يتصل به وينزل بنزول من يتصل به. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التقوى حتى على زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله: إن اتقيتن. ومن فوائدها تحريم خضوع المرأة في مخاطبة الرجال، لقوله: فلا تخضعن في القول. فإن قلت: أفلا يكون هذا خاصا بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لما لهن من المكانة والشرف حتى يبعدن عن مواضع الفتن؟ إن قلت هذا فما الجواب؟ الجواب أنه إذا كان نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وهن أطهر النساء وأبعدهن عن الفتنة منهيات عن الخضوع بالقول، معللا ذلك النهي بخوف طمع من في قلبه مرض، فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كان هذا في النساء الطاهرات المبرآت فغيرهن من باب أولى، وإذا كانت العلة خوف طمع من في قلبه مرض فهذه العلة لا تختص بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيحرم خضوع المرأة في القول لأي أحد من الناس، اللهم إلا لمحارمها مع أمن الفتن أيضا، إن حتى المحارم الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ربما مع خضوعها بالقول ربما تحصل الفتنة، ولا سيما المحارم في الرضاع والمصاهرة، لأن نفور الطبيعة عن المحارم بالرضاع والمصاهرة أقل من نفورها عن المحارم النسب والقرابة، وهذا أمر مشاهد. ولهذا يجب التحرز في المحارم في الرضاع والمصاهرة أكثر من التحرز عن المحارم في النسب. نعم. ها؟ أين؟ على كل حال كلما كان هناك قرابة صار الإنسان ينفر من التعلق بها تعلقا شهوانيا، ينفر أكثر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بأس بمخاطبة المرأة الرجال لكن بالمعروف. من أين يؤخذ؟ من قوله: وقلنا قولا معروفا. ومن فوائدها أن صوت المرأة ليس بعورة، خلافا لمن قال إنه عورة من أهل العلم. فالصواب أن صوت المرأة ليس بعورة، ولهذا كان النساء يأتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألنه وحوله أصحابه ولا ينهاهن عن ذلك. ولو كان صوت المرأة عورة لنهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام مع حضور الرجال.
نعم. ومن فوائد الآية الكريمة

مرض في القلب يحتاج الإنسان فيه إلى معالجة وإلى مداواة، لقوله فيطمع الذي في قلبه مرض، وهذا المرض مرض فتاك نسأل الله السلامة منه، مرض في القلب كمرض السرطان في البدن، إذا لم يتدارك الله العبد بعفوه وتوفيقه وتسديده فإنه يهلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر إيش على الرجال من النساء. فالواجب الحذر من هذا الأمر، وألا يملي الإنسان لنفسه ويمهلها في هذا الباب. ومن فوائد الآية الكريمة أن من كان صحيح القلب فإنه أبعد الناس عن مواضع الفتن، لقوله فيطمع الذي في قلبه مرض. ومن فوائد الآية الكريمة أن من جعل الله قلبه صحيحا فإن المرأة لا تغريه بما تفعله من أسباب الفتنة، لأنه قال لا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولم يقل لا تخطعن بالقول فيطمع الناس في كل، بل قال فيطمع الذي في قلبه مرض. لكن مع ذلك لو كان الإنسان صحيح القلب سليما ثم أحس في نفسه شيئا من الفتنة، فالواجب عليه البعد عن ذلك. لا يقول إني سليم، إني والحمد لله لا يهمني هذا الأمر، لا يقول هكذا، فإن الإنسان قد يرى نفسه متحصنا بحسن التقوى، ولكن الشيطان يخدعه عند مواضع الفتن. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال أمره أن ينأى عنه، يعني يبعد، فإن الإنسان يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال يقذف له بالشبهات حتى يتبعه. نعم. ثم قال الله عز وجل وقيلنا بكسر، ولهذا قال بكسر القاف وفتحها وهو من القرار وهو البقاء مع السكون والاستقرار، وهو أبلغ من قوله وابقينا في بيوتكم، لأن القرار بقاء وزيادة مع سكون. ولهذا قال وقرن في بيوتكن من القرار، وأصله اقررن بكسر الراء وفتحها، اقررن وقررن من قررت بفتح الراء وكسرها، قررت وقررت، نقلت حركة الراء إلى القاف وحذفت إيش؟ همزة الوصل ولا ما همزة؟ ها؟ وحذفت مع همزة الوصل. أصدقرنا إقررنا أو إقررنا، فما الذي حدث؟ نقلت فتحة الراء إلى القاف الساكنة، فماذا لما نقلت حركة القاف الساكنة؟ صارت هي ساكنة، وصارت القاف مفتوحة أو مكسورة، ثم حذفت همزة الوصل فصارت وقرن في بيوتكن. بيوتكن هنا الإضافة، يحتمل أنها للتمليك، وأن بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك لهن،

ويحتمل أنها للاختصاص وأن البيوت ملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيهما أقرب؟ الأقرب أنه للتمليك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي بقيت هذه البيوت لمن؟ لزوجاته. ولو كانت البيوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تورث من بعده، لأن الأنبياء لا يورثون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. علموني إذا أخطأت في اللفظ. إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. صدقة، نعم، لأنه يفسد المعنى. الرافضة يقولون إن لفظ الحديث إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، نعم، ليش؟ لأجل أن يقول أنما لأجل أن يقولوا إن الذي تركوه غير صدقة يورث، وأن أبا بكر وعمر وبقية الصحابة ظلموا ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يورثوه. لكن أهل السنة والجماعة يقولون: كذبتم أيها الرافضة، بل إن لفظ الحديث إن معاشر الأنبياء لا نورث، انتهت الجملة الأولى. ثم قال مبينا ماذا يكون مآل المال بعدهم، قال: ما تركنا صدقة، أي الذي تركناه صدقة. والمعنى الذي ذهبت إليه الرافضة باطل، لأن ما ترك صدقة لا يورث حتى في غير الأنبياء، أليس كذلك؟ يعني ما تركه الإنسان صدقة بعد موته لا يرثه ورثته حتى لو كان غير نبي. فهم محرفون للحديث لفظا ومعنى. نعم، المهم يقولون إننا لا نورث الذي تركناه صدقة، يعني لا نورث الذي تركناه صدقة، يعني معناها أنه مثلا إذا وقفنا شيئا مثلا نحن وجعلناه في سبيل الله فإننا لا نورث هذا الشيء، إنما نورث الأملاك الأخرى. نعم، وهذا هل هو خاص بالرسل؟ لا، ليس خاصا بهم. طيب، إذن نقول قوله في بيوتكن الأقرب أن الإضافة قل التمليك، ولا تبرجن بترك إحدى التاءين من أصله. تبرجن، هل هي فعل مضارع ولا فعل ماض؟ شو الدليل؟ الدليل لا الناهية، نعم لا الناهية ما تدخل إلا على المضارع، وإلا فإن كلمة تبرج والنساء تبرجن هذا فعل ماض، لكن في الآية ولا تبرجن هذا فعل مضارع. يقول المؤلف بترك إحدى التائين، وأصلها تتبرجن، هذا أصل ولا تتبرجن. حذف إحدى التائين في المضارع كثير في القرآن، ومنه قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، أي تتلظى. طيب، إذن لا تبرجن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل جزم إلى الناحية. لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أي ما قبل الإسلام. لا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. التبرج في الأصل مأخوذ من التعالي والترف، ومنه البرج،
البرج الحصن المنيع الرفيع، كما قال تعالى أينما تكون يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وكما في قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا أي جعل فيها كتلا عظيمة من النجوم كالبروج المشيدة. يقول ولا تفرجنا أي تتعالين وتترفعن باللباس وغيره. وقول التبرج الجاهلية الأولى هذا مصدر مبين للنوع في الإضافة إلى الجاهلية، التبرج الجاهلية، ومعلوم أن المصدر يكون لبيان العدد وبيان النوع والتوكيد وغير ذلك مما ذكره أهل العلم بالنحو. تبرج الجاهلية أضافه إلى الجاهلية لأنه مبني على الجهل والسفه، لأن المرأة إذا تبرجت فإن ذلك يعتبر جهلا منها وسفها، ولهذا أضيف إلى الجاهلية ثم أضيف إلى الأولى. وهل المراد الأولى زمنا أو الأولى مرتبة أو كلاهما؟ يعني هل معنى الجاهلية الأولى يعني معناه الأعظم جهلا من نوعها كما يقال هذا هو الأول في الجهل، هذا هو الأول في السفه، هذا هو الأول في الإسلام، هذا هو الأول في الإصلاح وما أشبه ذلك، أو المراد بالأولى الأولى من حيث الزمن أو كلاهما؟ كلاهما في الواقع، فهي جاهلية من الطراز الأول من الجهل، وهي جاهلية أولى لأنها سبقت الإسلام، ولا يعني بذلك أنها الجاهلية المباشرة للإسلام، لأن الجاهلية المباشرة للإسلام امتداد لجاهلية سبقت من زمن بعيد، فالجاهلية الأولى استمرت إلى أن نحاها الإسلام بالعلم والتقوى والحمد لله. ولهذا قال تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. والمراد بالإضافة هنا كما قلت قبل قليل بيان النوع، وما أقبح نوعا يكون جهلا، وعلى هذا فالمراد به التقبيح، تقبيح هذا التبرج، نعم، وأنه تبرج مبني على إيش؟ الجهل والسفه والبعد عن الإيمان والعلم والرشد. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى أي ما قبل الإسلام من إظهار النساء محاسنهن للرجال. نعم، الجاهلية تتبرج المرأة وتخرج بأحسن ما يكون عندها من اللباس والحلي، ولهذا قال الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قد التبرج يكون بنوع اللباس ويكون بالطيب ويكون بتحسين البدن بالحنة والتحمير وتسويد العين بالكحل وما يسمى عندنا في الوقت الحاضر المكياج، نعم، وما يسمى بمنكر المناكير، نعم، وعلى هذا فقس. كل هذا من التبرج الذي يعتبر من تبرج الجاهلية الأولى. ولهذا يقول من إظهار النساء ما حسنهن للرجال، والإظهار بعد الإسلام مذكور في آية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، رحم الله المؤلف، فإن هذا ليس بصواب منه، ما في الإسلام إظهار الزينة أبدا إلا في نوعين، النوع الأول الإظهار العام لأحد، والنوع الثاني الإظهار الخاص للبهولة والمحارم. الإظهار العام إلا ما ظهر منها، المراد بما ظهر منها
ما جرت العادة بأنه لا بد من ظهوره كالجلباب والعباءة وما أشبه ذلك كما فسره بذلك ابن مسعود رضي الله عنه. فعلى هذا يكون الاستثناء في قوله إلا ما ظهر منها استثناء منقطعا ليس متصلا، لأن ما ظهر ليس من الزينة في الواقع. نعم، فما ظهر وما جرت العادة بظهوره ولا بد منه هذا أمر ليس من الزينة، حتى لو سمي زينة ولباسا فإنه لا بد من ظهوره. أما الزينة الأخرى التي خصها الله بقوم معينين فقال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، وهذه هي الزينة الباطنة كالثياب التي تكون داخل الجلباب والعباءة وما أشبه ذلك. لا يبدينه إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره. والحاصل أن التبرج ما أذن الله فيه أبدا، التبرج النهي عنه عام. نعم التزين للزوج هذا أمر مطلوب من المرأة أن تتجمل لزوجها لما في ذلك من تأكيد الحكمة التي من أجلها شرع الزواج، كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولا شك أن المرأة إذا تجملت لزوجها بأنواع الجمال فإن ذلك مما يوجب سكونه إليه ومودته لها، فيكون هذا من باب تأكيد الحكمة التي من أجلها شرع الزواج. ولهذا تؤمر المرأة بأن تتجمل لزوجها، كما أن الزوج أيضا كما قال بعض السلف إنه إن من حقها علي أن أتجمل لها، كما أن من حقي عليها أن تتجمل لي. أما أن يأتي الزوج لزوجته كلابس الخيشة وما أشبه ذلك ويريد منها أن تلائمه ويقول ليش ما تتجملين لي وهو يلبس أرد اللباس، هذا من غير العدل. الإنسان يجب عليه أن يراعي العدل في كل معاملاته. لكن الخشونة في المواضع، إذا ركب الخيل فليكن خشنا وليلبس الخيشم والمنفر، لكن مع المرأة لا، لكل مقام مقال. طيب أظن باقي علينا شوي، لا يا أخي ما راح إلا ثلث دون مثل الساعة. إيه الحديث. طيب ولا تبرج وأقمنا الصلاة، ما يمكن قد إيتين بها مستقيمة، وذلك بفعل شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، لكن الإتيان بالثلاثة الأولى على سبيل الوجوب وبالرابع على سبيل الكمال والاستحباب. وقولها قمة الصلاة يشمل الفريضة والنافلة. وآتينا الزكاة أي أعطينها، والزكاة في اللغة النماء والزيادة، وفي الشرع مال مقدر مخصوص في مال مخصوص، يعني جزء من أموال مخصوصة يدفع لمستحقين. وقول آتينا الزكاة، آتينا تنصب مفعولين لأنها من باب كسى وأعطى، فالمفعول الأول الزكاة والمفعول الثاني محذوف أي مستحقها، آتينا الزكاة المستحقة، لأن إيتاء الزكاة لغير أهلها لا ينفع كما لو صلى الإنسان في غير الوقت. وقوله آتينا الزكاة بعد الأمر بإقامة الصلاة في دليل على تأكد الزكاة. وهل يلزم منه أن أمهات المؤمنين عندهن مال يزكينه؟ ما يلزم؟ إذا قلنا لا يلزم
صار توجيه الخطاب إليهن بإيتاء الزكاة من باب اللغو، لأنه سيقول ما عندنا مال، أو يقال أمرنا بإيتاء الزكاة إما التزاما وإما إعطاء بالجهر، التزاما إذا لم يكن عندهن شيء، وإعطاء بالفعل إذا كان عندهن شيء. ولا شك أن عندهن ما تجب الزكاة فيه أو عند بعضهن من الحلي، كما في حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أضاحى من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. فهن عندهن ما يزكين به، قد لا يكون دراهم ودنانير ولكن من الحلي. وأطعنا الله ورسوله، أطعنا الله، الطاعة قال العلماء هي موافقة الأمر، هذه الطاعة يعني عدم المعصية، توافق أمر المطاع إن كان مطلوبا بالفعل وإن كان منهيا عنه بماذا؟ بالترك. وقول أطعنا الله ورسوله عطف طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام على طاعة الله بالواو، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، كما قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد سبق لنا مرارا وتكرارا أن المسائل الشرعية يجوز أن يقرن فيها بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من المسائل الشرعية هو مما أمر الله به. وقولها أطعن الله ورسوله، هل المراد هنا طاعة التعبد أو المراد بها عدم المخالفة؟ أما بالنسبة لطاعة الله فهي طاعة التعبد والتذلل ورجاء الثواب والخوف من العقاب، وأما طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها طاعة بمعنى موافقة الأمر، سواء كان فيما يأمر به من الشرع أو فيما يأمر به من حوائجه الخاصة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه الأمر إلى أهله إما على سبيل العبادة مما أمره الله به، وإما على سبيل الأمور الخاصة المتعلقة به عليه الصلاة والسلام. وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الإثم يا أهل البيت، أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويطهركم منه تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب، إنما هذه أداة حصر، والحصر يقول العلماء معناه إثبات الحكم المذكور ونفيه عما سواه. والحصر هنا إضافي أو حقيقي؟ إضافي حقيقي أو إضافي حقيقي أو لا إضافي ولا حقيقي؟ القسم أربعة، إما إضافي وإما حقيقي وإما هما وإما غيره. إضافي لماذا؟ لأن الله يريد هذا وغيره. الإضافي هو الذي لا يكون محصورا بحسب الواقع في هذا الشيء، والحقيقي هو الذي يكون محصورا في هذا الشيء بحسب الواقع. فإذا قلت لا طالب يلتفت إلا خالد، شو يصير؟ حقيقي ولا إضافي؟ نشوف إن كان ما يلتفت غيره فهو حقيقي، وإن كان أحد يلتفت غيره فهو إضافي. فهذه الإضافة كأن هذا الرجل لكثرة مثلا التفاته لا تفتح أحد سواه، كما لو قلت لا شجاع إلا خالد، أي خالد بن الوليد، نعم لا شجاع إلا خالد، مش تقولون
حقيقي ولا إضافة؟ لا ما حقيقي، يعني فيه شتان كثيرون غير خاتم الوليد. نعم، لا خاتم للأنبياء سوى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا حقيقي، ما في خاتم للأنبياء إلا محمد رسول الله، واضح؟ طيب، هنا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هل الله عز وجل لا يريد بآل البيت إلا ذلك؟ الجواب لا، يريد الله بهم أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم وأن يذهب عليهم وأن يبقى عليهم الفضل إلى آخر. وقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، الإرادة هنا شرعية ولا كونية؟ الإرادة كونية، كونية، نعم. وهذه هي الفائدة من اختصاص أهل البيت بذلك. أما إرادة عدم الرجس فهي لكل أحد من الناحية الشرعية. والإرادة كما سبق لنا نوعان، إرادة شرعية وكونية، وهل هما متلازمان؟ لا، قد توجد إحداهما بدون الأخرى وقد تجتمعان. فما هو الفرق بينهما حتى نعرف اجتماعهما وافتراقهما؟ أولا، الإرادة الكونية تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، هذا واحد. والإرادة الشرعية فيما يحبه الله فقط، تتعلق بما يحبه الله، فإذا قلت يريد أي شرعا فمعناه يحب. ثانيا، الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية لازم فيها وقوع المراد. إذن الفرق من وجهين. ننظر الآن، قد تجتمع الإرادتان في شيء وقد تنتفيان جميعا، وقد يوجد أحدهما أو توجد إحداهما دون الأخرى. فإذا سألنا غانما ما تقول في إيمان أبي بكر، أهو مراد لله شرعا أم كونا؟ كونا وشرعا، كونا لأنه وقف، وشرعا لأن الله يحبه. إذن اجتمعت الإرادة. ما تقول يا عيسى في إيمان أبي لهب؟ غير مراد، لا كونا ولا شرعا. غير مراد كون ومراد شرعا، تقولون صحيح؟ طيب، مات هنا مراد شرعا، الله يريد منه أن يسلم. طيب يا سبيل، ما تقول في كفر أبي بكر؟ ما تقول في كفر أبي بكر؟ غير مراد كونا ولا شرعا، صح؟ غير مراد كونا لأنه لم يقع، ولا شرعا لأن الله لا يفعل. وما يقول عباس في كفر أبي لهب؟ أين مراد كونا لا شرعا لأن الله لا يحبه، صح؟ طيب، نعم، لا ما أراده، لهذا آمن. معلوم الكفر مراد الله كونه، الكفر أي إنسان يكفر فقد أراد الله كفره كونه.
طيب نريد أمثلة من القرآن. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الأخ، من أي الإرادتين هذه الآية؟ الكونية الشرعية. هل الناس ما أصابهم العسر؟ رجعت عن الكونية، كونية شرعية، يعني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تقول الإرادة هذه كونية، كونية شرعية، كذا شرعية. مش الدليل؟ لأن الله تعالى قد يعسر على الإنسان كذا، ولو كانت إرادة كونية لكان في الآية، لكان في الواقع تكذيب للآية. إذن يريد هنا بمعنى يحب، يحب الله بكم اليسر ولا يحب العسر. وأما كونا فإن الله تعالى يريد بنا العسر. قال الله تعالى: إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. طيب، قال الله تبارك وتعالى عن هود: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم.

صح؟ إن كان الله يريد أن يغوكم هذه إرادة كونية، قول لأن الله لا يريد من خلقه الإغواء. طيب الدليل أنه ما يريد الإغواء قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. طيب ها نور نوح. طيب إذن قول نوح عليه الصلاة والسلام لقومه بارك الله فيكم، قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. اللام هنا فيها أشكال، يريد لكذا لأن المعروف أن أراد تتعدى بنفسه، وهنا تعدد يا مشرف، إنما يريد الله ليذهب تعدت بماذا؟ بماذا يا خالد؟ بماذا؟ لا تعرف؟ لا تعرف لكنك عندك اليوم في التخبير. طيب اللام هنا جاءت بمفعول يريد، والمعروف أن يريد تتعدى بنفسها ولا باللام؟ تقول أردت كذا ولا أردت لكذا؟ أردت كذا. إذن فاللام هنا زائدة من حيث المعنى، يعني من حيث الإعراب زائدة، والتقدير إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس. فاللام يقول لحميون إنها زائدة، وقول إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس يقول المؤلف الإثم، والصواب أن الرجس هو النجاسة، لأن الرجس في الأصل النجس، سواء كان نجاسة معنوية أو نجاسة حسية، فمن الرجس بالمعنى الحسي بالنجاسة الحسية قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون الأخ اللي وراك إلا أن يكون لا لخل هذا لأنه الظاهر أنه خابر إلا أن يكون إيش إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قال فإنه رجس، هذا حسي ولا معنوي؟ هذا حسي. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هذا رجس معنوي. هنا إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس، أي النوعين الحس ولا المعنى؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الحس ولا المعنى؟ المعنى طبعا، لأن الرجس الحسي ما أراد الله أن يذهبه عنهم، بل هو موجود فيهم، هم يقولون ويتغوطون وبولهم نجس وغائط نجس، أليس كذلك؟ إذن فالمراد بالرجس الذي أراد الله أن يذهبه عن البيت هو الرجس المعنوي، وهو السافل من الأخلاق والأعمال، هذا الرجس السافل من الأخلاق والأعمال. قال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا الرجس من الأوثان، الرجس هنا إيش؟ معنوي ولا حسي؟ معنوي، اجتنبوا الرجس من الأوثان، فكل خلق أو عمل سافل فإنه من الرجس. وقوله أهل البيت أفادنا المؤلف بقوله يا أهل البيت أن أهل منصوب على النداء وحذف منه حرف النداء، وقوله يا أهل البيت من المراد بأهل البيت؟ لا شك أن المراد به نساء الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الآيات كلها في سياق من؟
في سياق النساء، نساء الرسول عليه الصلاة والسلام: يا نساء النبي لستنك أحد من النساء اتقيتن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. فلا شك أن المراد بذلك من المراد بهم نساء الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل ينافي ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه وضع الكساء على علي وفاطمة والحسن والحسين، وقال: هؤلاء أهل البيت، اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ هل ينافيه؟ نقول: لا ينافيه، لأن هؤلاء أهل البيت من حيث القرابة، وهؤلاء أهل البيت من حيث الزوجية، من حيث الزوجية، فكلهم أهل البيت بلا شك، لا آل علي، بل إن آل البيت أعم من هؤلاء الأربعة، لأن آل البيت تشمل كل من تحرم عليهم الصدقة من بني هاشم، فدخل فيهم آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث بن عبد المطلب، وكل من كان من ذرية هاشم، الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، فكل من كان من آل هاشم فإنه من آل البيت، لا تحل له الصدقة. وعلى هذا فنقول إن تفسيرنا لآل البيت، لآل البيت هنا بأنه من زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يعينه إيش؟ السياق يعينه، خلافا للرافضة الذين أخرجوا الكلام عن سياقه وجعلوا كلام الله عز وجل عظيم متفرقا، فقالوا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يريد بهم آل البيت الأربعة فقط، وأما زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يريد الله ليذهب عنهم الرجس، ولهذا يرمون عائشة بالفحشة والعياذ بالله، ولا يبالون بذلك. نعم، أقول إن قوله آل البيت هنا وفي أصحاب الكساء الأربعة وفي آل البيت الذين لا تحل لهم الصدقة، كلها لا ينافي بعضها بعضا، كلها لا ينافي بعضها بعضا. ولذلك كان القول الراجح أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحل لهم الصدقة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تحل لآل محمد، وزوجاته بلا شك من آله كما في هذا الحديث. وعلى هذا فإننا نقول إنه لا تعارض بين الأدلة. ونظير ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: ما هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم؟ فقال: مسجدي هذا، مع أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء أيضا، كل منهما أسس على التقوى من أول يوم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أسس مسجده من أول يوم قدم، من أول يوم قدم، وكان الصحابة رضي الله عنهم كل منهم يقول: النزول عندي، النزول عندي، النزول عندي، فيقول: دعوها فإنها مأمورة، يعني ناقتها. فلما وصلت إلى مكان مسجده بركت، فزجرها النبي عليه الصلاة والسلام، فقام ثم التفتت يمينا وشمالا ثم رجعت إلى مكانها الأول فبركت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المنزل هاهنا إن شاء الله. ثم نزل، وكان أقرب البيوت إليه بيت أبي أيوب، فذهب إليه، ومن حين من أول يوم نزل وهو شارع في تخطيط المسجد. ولهذا ينبغي للمسؤولين في البلديات وفي الأوقاف أن يجعلوا أكبر همهم في المخططات الجديدة وضع المساجد، وضع المساجد يعتنى بها من قبل كل شيء. على كل حال،
إني أقول إن وصف الشيء بصفة ووصف غيره بصفة لا يقتضي أن يكون ذلك تناقضا، فالكل منهما له نصيب من هذا الوصف. نعم. نعم. إيش؟ ما أدري. ما جواب. وقوله أهل البيت، خلينا نكمل الآية. أهل البيت، البيت هنا ال للعهد، أي العهود الذهن، يعني أهل البيت المعهود المعروف، وهو هذا البيت الطاهر بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويطهركم، ويطهركم منه أي من الرجس تطهيرا، وتطهيرا هنا مصدر طهر، مصدر للفعل السابق، والمراد به التوكيد، كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. والتطهير من الرجس أبلغ من ذهاب الرجس، لأنه بعد ذهاب الرجس قد يبقى له أثر، فإذا قال يذهبه ويطهركم صار ذلك إيش؟ أبلغ، لأنه يذهب ذلك الرجس ويطهر مكانه بحيث لا يبقى له أثر. ولا ريب أن بيت الرسول عليه الصلاة والسلام أبعد البيوت عن الرجس وأطهر البيوت من الرجس، هذا لا يشك فيه أبدا. وكل من قدح في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام لزوجاته فإنه يعتبر قادحا بمن؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول في القرآن الكريم الخبيثات للخبيثين، والخبيث هنا للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. ونحن نعلم علم اليقين أن الله عز وجل ما كان ليختار لنبيه إلا أفضل نساء العالم بلا شك. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ثبت في كتاب الله براءة عائشة رضي الله عنها مما رماه، مما رماها به إيش؟ أصحاب الإفك من المنافقين وغيرهم ممن انخدعوا من المسلمين عفى الله عنه. وقد قال الله عز وجل في نفس الإفك إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه، يعني هل لا سمعتموه، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما يكون يعني يمتنع غاية الامتناع أن نتكلم بهذا، سبحانك تنزيها لك هذا بهتان عظيم. كيف يا سبحانك؟ أين التنزيه في هذا الأمر؟ يعني ننزهك يا ربنا أن يقع ذلك في إحدى أمهات المؤمنين زوجات خاتم النبي. ولهذا قال سبحانك، يعني تنزيها لك أن يقع مثل هذا في زوجات نبيك عليه الصلاة والسلام. هذا التأكيد العظيم نرى الآن من أمهات من ينتسبون للإسلام وهم بريئون منه والإسلام منهم براء، يقولون إن عائشة والعياذ بالله بغي، ومع ذلك قد برأه الله من ذلك في القرآن الكريم. فمن قذف واحدة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة أو غيرها فهو كافر بلا شك، ويجب أن يقتل، يجب أن يقتل ولو تاب. إن تاب توبة نصوحا فهي بينه وبين الله، لكن نحن علينا أن نغار لرسول الله صلى الله عليه وسلم
وأن نقتل هذا الذي قذف أحدا أو واحدة من أمهات المؤمنين. نعم. يوشكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. سبق قوله تعالى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وبينا أن آتينا الزكاة أن الفعل ينصب الأخ. ها نعم. أين الأول والثاني؟ هذا الأول ولا الثاني؟ نعم. مضمر ولا محذوف؟ نعم أي مستحق. طيب ما هي الزكاة عيسى؟ لغة النمل. نعم. اصطلاحا

ما زينا فهمتوها الآن زكاة حق مخصوص إمام مخصوص طائفة مخصوصة في زمن مخصوص فهمت الزكاة الآن أو نقول التعبد الله تعالى بإخراج جزء من المال جزء مال من المال على حسب ما جاء في الشريعة هذا أوضح. طيب فيها أيضا قوله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. اللام في قوله إنما يريد الله فيتلى في بيوتكن من آيات الله القرآن والحكمة اذكرنا. الأمر هنا للإرشاد وبيان المنة والفضل من الله سبحانه وتعالى عليهم. وقوله اذكرنا يحتمل أن يكون المراد به تذكرنا وتدبرنا هذا الأمر وعرفنا ما في فضل الله عليه ما فيه من فضل الله عليكم. ويحتمل أن المعنى اذكرنه بتلاوته. سوى لحافها فإن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينزل الوحي على رسول فيه وهن وهو في لحافه إلا عائشة. وقول ما يتلى على ما يتلى في بيوتكن يتلى بمعنى يقرأ. والتلاوة نوعان تلاوة لفظية وتلاوة معنوية. فإذا قلت تلا كتاب الله حتى أكمله المعنى لفظي. وإذا قلت سدة التلاوة فهي التلاوة إيش اللفظية. أما التلاوة المعنوية فهي اتباع القرآن تلاه يتلوه إذا اتبعه. التلاوة المعنوية تلاوة القرآن بمعنى اتباع القرآن في عقائده في أخلاقه في أعماله هذه التلاوة. أيهما المقصود الأعظم؟ المقصود الأعظم هو التلاوة المعنوية. التلاوة اللفظية لا شك أنها مقصودة وأن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات، لكن المهم هي التلاوة المعنوية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك فإن عيسى لما لم يكن معه كتاب لما كان معه كتاب فسيكون إن شاء الله تعالى من الذين يتلون كتاب الله. ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله لا شك أنه القرآن كما قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالآيات آيات الله هو القرآن. والآيات هنا المراد بها الآيات الشرعية. فإن آيات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وهي ما خلقه الله تعالى ويخلقه في هذا الكون، فإن كله آيات علامات على خالقه عز وجل لما فيه من بديع الصنعة والنظام الحكيم البالغ الذي لا يتناقض ولا يتنافر. ولهذا قال الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وإذا ذهب كل إله بما خلق لم يكن الكون منتظما، لأن كل إله يخلق على ما يريد، ثم لا بد من علو أحدهما على الآخر لأنهما إن تمانعا وعجز كل واحد منهما عن الآخر لم يصح أن يكون إلهي. وإن غلب أحدهما الآخر فالمغلوب لا يصح، وحينئذ تكون
الدلالة العقلية على أنه لا بد من إله واحد فقط وهو الله سبحانه وتعالى. المهم أن الآيات الكونية كل ما يخلق الله في الكون، أما الآيات الشرعية فهي ما جاءت به الرسل من الوحي، وسميت آيات يا عيسى لأنها علامات على مشرعها ومنزلها لما فيها من انتظام المصالح وانتفاء المفاسد، فإن الشرع كله تحصين للمصالح وتقليل للمفاسد، ولذلك ما من شيء يتضمن مصلحة راجحة أو خالصة إلا أمر به الشرع، وما من شيء يتضمن مفسدة خالصة أو راجحة إلا نهى عنه الشرع. لكن من المصالح ما ندركه بعقولنا، ومن المفاسد ما ندركه بعقولنا، ومنه ما لا ندركه، ولكننا نعلم علم اليقين أن مقتضى حكمة الله عز وجل ومن أسمائه الحكيم أنه لا يمكن أن يأمر إلا بما فيه مصلحة إما خالصة وإما راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة إما صالحة إما خالصة وإما راجحة. ولهذا سميت الكتب النازلة من السماء سميت آيات، لأنها علامات على من شرعها سبحانه وتعالى وعلى من أنزلها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما يجدون اختلاف مرة ومرتين أو ثلاثا، اختلافا كثيرا وتناقضا كثيرا. طيب، هنا مسألة خارجة عن الموضوع بدأ الناس يفعلونها، يقسمون بآيات الله، يقول قسما بآيات الله ما كان كذا وكذا، أو قسما بآيات الله لا أفعلن كذا وكذا، فما رأيكم بهذا القسم؟ في التفصيل، إن قصد الآيات الكونية فهو حرام، لأنه حلف بغير الله حلف بالمخلوقات، وإن أراد بالآيات الشرعية الآيات الشرعية فهو حلف بكلمات الله، والحلف بكلمات الله جائز لأن كلمات الله من صفاته. فما هي الغالب على العامة حينما يقسمون هذا القسم؟ الغالب فيما أظن الآيات الشرعية، أنهم لا يريدون قسم بآية الله قسما بالشمس وبالقمر وبالنجوم وبالليل وبالنهار، ما يقسمون هذا، قسم بآية الله يقصدون بذلك القرآن، وحينئذ يكون هذا القسم جائزا باعتبار الدلالة العرفية على المراد به، أما لو نظرنا إلى لفظه فلا بد من التفصيل. نعم، لكن هنا قال والحكمة، فدخل فبين لما قال الحكمة، قال المؤلف رحمه الله الحكمة السنة، حكمة السنة. نعم، لا أبدا، هم ما يريدون إلا القرآن، ما يريدون إلا القرآن، ما يسمون السنة آيات. نعم، يقرأ. نعم، لا، هنا ما تكون التلاوة المعنوية، التلاوة اللفظية، لكن احنا قصدنا التلاوة من حيث هي عموما، التلاوة إذا قيل الذين يتلون كتاب الله، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فهو يشمل هذا وهذا، اللفظية والمعنوية، لكن هنا الظاهر منها اللفظية فقط. قال من آيات الله والحكمة، نعم، المصحف، سورة براءة، لماذا يخصون هذه السورة؟
لكن لماذا يخصون السورة هذه؟ ها؟ مرهب. لا ويل يومئذ المكذبين المرسلات. طيب على كل حال القسم بالمصحف من البدع، القسم بالمصحف الاقسام عليه هذا من البدع، لانه ما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام. والذي ورد في تغليظ الايمان ما ذكره الله في سوره المائده، فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، وقول تحبسونهما قبله، تحبسونهما من بعد الصلاه، صلاه العصر. وسياتي ان شاء الله تعالى في باب الدعاوي ان التغليظ يكون بالزمان ويكون بالمكان ويكون بالهيئه ويكون بالصيغه. نعم. ان الله كان لطيفا خبيرا. والحكمه قال المؤلف هي السنه، كما قال الله تعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمه، وقال يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. والاصل في العطف المغايره، والا فلقائن ان يقول ان القران الكريم قد تضمن الحكمه، فيكون تعليم القران تعليم الاحكام وتعليم حكم الاحكام، لان معرفه احكام الشريعه امر عظيم جدا. فالانسان اذا عرف حكمه الاحكام الشرعيه يستنير قلبه اكثر ويقتنع بالأحكام الشرعية أكثر، ويعرف من صفات الله عز وجل وحكمه ما هو أكثر، ويستطيع أيضا أن يقنع من؟ أن يقنع الخصم، لأن الخصوم لو تقوله مثلا هذا حرام لأن القرآن حرمه، فهو قد لا يكون ممن يؤمن بالقرآن أو يطمئن إليه، لكن إذا كان

إنما جاء من معرفة الحكمة، لأنه إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. وعلى هذا فربما يقول قائل إن المراد بالحكمة ما يعلم من أسرار أحكام الشريعة وحكمها، ولكن أهل العلم من السلف والخلف أئمة الخلف فسروا الحكمة بأنها السنة. ثم قال إن الله كان لطيفا خبيرا. نعم، إيش كان إيش؟ أين معرفة المشابه؟ ما أدري والله، ما أعرف هذا. أي أقول ما أعرف هذا. لا، الحكمة في ما هو كلما جاءت الحكمة فهي السنة، إنما إذا قال الكتاب والحكمة يعلمهم الكتاب والحكمة، أنزل الله عليك الكتاب والحكمة واذكرنا ما يتلى في بيوتكم ما يتلى والحكمة، مو معناه أن كل ما جاءت الحكمة فهي السنة. وقول إن الله كان لطيفا خبيرا، لطيفا قال المؤلف بأوليائه، خبيرا بجميع خلقه. اللطيف فسره أهل الباطل بأنه الذي لا يدرك لصغره، أعوذ بالله. لطيف، أنت لا عندما تقول هذا لطيف يعني صغير، صغير ما يشاء، ففسروه بذلك وكذب. وفسره أهل السنة فقالوا إن اللطيف جاء في كتاب الله معدا باللام ومعدا بالباء، معدا باللام ومعدا بالباء. الله لطيف بعباده، إن ربي لطيف لما يشاء، فعد بالباء وعد باللام. وعلى هذا فيكون اللطيف له معنيان، أحدهما اللطف للعبد، وهو أن الله عز وجل يقدر له مواقع الإحسان، بمعنى أنه يلطف له فييسر له الأمر ويسهله عليه. وأما اللطيف به بالباء فهو بمعنى إدراك الأمور الخفية، إدراك الأمور الخفية. نعم، لأن اللطيف معناه الذي يدرك ما لطف، فمعنى لطيف بعباده أي مدرك لما خفي من أمورهم، فيكون بمعنى الخبير بل أدق من معنى الخبير. ولهذا جمع الله بينهما فقال خبيرا. والخبير قال العلماء هو العالم في بواطن الأمور. يقول ابن القيم النونية، وهي من أحسن ما نظم في التوحيد وأجمعه، يقول وهو اللطيف بعبده ولعبده، وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بحكمة، واللطف عند مواقع الإحسان. فهذا معنى اللطيف، فصار اللطيف بمعنى له معنيان يعني: اللطيف للعبد واللطيف به. فاللطيف به معنى الخبير ببواطن أموره وما لطف من أمره، وله الذي يقدر له من أسراره، من أسرار حكمته أو من أسرار إحسانه وفضله ما لا يدركه بعقله. طيب، نأخذ الآن فوائد الآيات ولا في الدرس القادم؟ لا توه، ما راح إلا عشر، راح حول الربع، راح من درس الحديث حول الربع سنة.

0: أيه؟
1: مريج.
0: أي لا أنا عندي الآن 9:30 إلا نصف دقيقة 8:30 يعني راح ربع ساعة. طيب الأخ إبراهيم اقترح علينا ناخذ الفوائد أو نأجلهم؟ أي طيب وش آخر ما قرأنا الفوائد؟ قال الله تعالى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. في هذه الآية الكريمة وجوب قرار المرأة في بيتها انتبهوا لهذه الفائدة أو نقول مشروعية مشروعية لأن وجوب القرار أو لأن القول بوجوب القرار يخالفه ما جاء في السنة من الإذن للنساء بالخروج لكن بدون تبرج. وعلى هذا فنقول مشروعية لأن كلمة مشروعية تتسع للواجب والمستحب. ومن فوائد الآية أن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ملك لهن بقوله في بيوتكن. فإن قال قائل الإضافة هنا للاختصاص وليست للتمليك كما تقول السرج للداب والمقود للبعير وهل يتملكه؟ لو قال قائل ذلك بأن الإضافة هنا للاختصاص وأن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول؟ نقول إن الواقع يخالف ذلك لأن هذه البيوت لو كانت للرسول عليه الصلاة والسلام ما بقيت مع أمهات المؤمنين بعد موته إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوفى. ومن فوائد الآية الكريمة الفائدة المأخوذة من الإضافة في بيوتكن فإن فيها الإغراء على لزوم البيت لأنه بيتها وسترها. يعني كلمة في بيوتكن أبلغ من كلمة وقرنا في البيوت كأنه يقول هذا البيت ما بني إلا لك سترا لك وصونا فالزمي هذا البيت الذي من أجلك بني. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم تبرج الجاهلية بقوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومن فوائدها جواز التبرج إذا كان مبنيا على العلم والسنة لأن المنهي عن التبرج هو تبرج الجاهلية. ولهذا يجوز للمرأة أن تتبرج في بعض المواضع وليس حراما عليها كل تبرج. ومن فوائد الآية الكريمة ذم الجهل ذم الجهل لقوله تبرج الجاهلية فإن نسبة هذا إلى الجهل لا شك أنه يراد به التنفير. ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة مدح ما كان مبنيا على العلم. من أين يؤخذ؟ لأن ذم الضد يدل على مدح ضده كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. فإذا كان التبرج المبني على الجهل مذموما فإنما بني على العلم ليس مذموما. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي عند الإغراء أو التحذير أن نذكر كل وصف يستلزم الإغراء أو التحذير بقوله تبرج الجاهلية الأولى. الأولى كما قلنا فيما سبق زمنا أو الأولى نوعا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب إقامة الصلاة على النساء كما هو واجب على الرجال، لقوله وأقمنا الصلاة، ووجوب إيتاء الزكاة لقوله وآتينا الزكاة. ومن فوائدها الإشارة إلى أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الموانع عن المحرمات. نعم، لأنه قال لا تبرجنا ثم قال وأقمنا، فدل هذا على أن من أسباب عدم التبرج إقامة الصلاة، ولا ريب في هذا، لأن الله يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويقول عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. من أين تؤخذ؟ من الأمر بها؟ لا، ثم بعد ذلك قال وأطيعن الله ورسوله، وطاعة الله ورسوله يدخل فيها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالنص على بعض أفراد العام يدل على العناية به، سواء تقدم الخاص أو تأخر. فمثلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، هذا تقدم الخاص على العام، قول اركعوا واسجدوا وهذا من فعل الخير، ثم قال وافعلوا الخير، تنزل الملائكة والروح فيها، هذا من باب تقدم العام على الخاص. وسواء تقدم العام على الخاص أو تأخر فإنه يدل على العناية بالخاص، ولهذا نص عليه من بين أفراد العام. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب طاعة الله ورسوله لقوله وأطيعن الله ورسوله، وأطيعن الله ورسوله. ومن فوائدها أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، للعطف بالواو الدالة على الاشتراك. وقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. ومن فوائدها أن الله عز وجل أراد بحكمته البالغة أن يذهب الرجس عن هذا عن آل البيت لقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخضوع بالقول وأن تبرج الجاهلية من الرجس، وأن القرار في البيوت وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله من أسباب زوال الرجس، لأن ما تقدم أوامر ونواهي بيّن الله تعالى أنه إنما أمر بها ونهى عنها من أجل أن يذهب عن هذا البيت الرجس، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. ومن فوائد الآية الكريمة أن زوجات الإنسان من آل بيته، صح؟ من آل بيته. طيب، فإذا قال هذا وقف على آل بيته شمل النساء، وإذا قال في الأضحية اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، نعم، شمل النساء، لأن الله تعالى جعل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من آل بيته. ومن فوائد الآية الكريمة تفخيم هذا البيت وتعظيمه، تفخيم هذا البيت وتعظيمه لقوله أهل البيت، لأن أل للعهد الذهن، كأن هذا البيت معهود معلوم بأذهان الناس لا يغيب عنها، لما لهذا البيت من المكانة الرفيعة والخصلة الحميدة. وقوله ومن فوائدها أيضا أن الله عز وجل أراد أن يذهب الرجس وأثر الرجس أيضا، الرجس وأثره من أين يؤخذ؟ من قوله ويطهركم تطهيرا، يطهركم تطهيرا، وهذا فوق ذهاب الرجس، لأننا لو ضربنا هذا بمثال حسي وقلنا إن هذا الثوب تلطخ بنجاسة فحككنا هذه النجاسة حتى زال أثرها، حتى زالت، زال عينه أو زالت عينه، هذا ماذا يسمى؟ هذا إذهاب الرجس. فإذا صببنا الماء حتى نضف المكان تماما وزال الأثر صار ذلك تطهيرا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، مش بعده؟ اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فذكر المباعدة، ذكر المباعدة أولا قبل التلبس بالخطية، ثم ذكر التنقية من الخطية بعد التلبس بها، ثم ذكر أبلغ من ذلك وهو الغسل، غسل هذه الخطية وأثارها بالماء والثلج والبرد. والحاصل أننا نقول إن قوله يطهركم تطهيرا هذا فوق الذهاب، فوق إذهاب الرجس. ومن ثم قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن قبل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإرادة لله بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ومن فوائدها أيضا أن البيت المطهر من الرجس سواء بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من البيوتات، أن البيت المطهر يعتبر من أفضل البيوتات، من أفضل البيوتات، ويعتبر تطهيره من أكبر النعم عليه. من يؤخذ؟ من أن الله امتن بذلك على آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء معلوم في الناس، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، من الناس معدن خبيث ومن الناس معدن طيب. ولهذا لو أن أحدا تلبس برجس من الأرجاس من حمولة طيبة قبيلة طيبة، وش يقول الناس؟ يستغربونه ويستنكرونه ويرون هذا أشد. لكن لو تلبس أحد برجس من الأرجاس وهو من قبيلة معروفة بذلك، وش يقولون؟ ما يستغرب، يقولون إن الغصن من الشجرة، وله بغريب أنه يفعل هذا الفعل، لأن آباءه وإخوانه وأعمامه وما أشبه ذلك فعلوا مثله. ولا شك أن الله إذا من على آل البيت، على آل بيت من البيوت بالتطهير والكرم والنظافة والنزاهة، فإن ذلك من نعمة الله عليه. واعلم أن الله تعالى قد يجعل على يد الشخص الواحد طهارة كل قبيلته كما هو مشاهد، يخرج رجل واحد صالح مصلح ينذر عشيرته الأقربين ويحرص على دعوتهم على الحق، فيصلح الله تعالى على يديه كل قبيلته إذا جاء ذلك بإخلاص وبامتثال لأمره سبحانه وتعالى في قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. لكن ما أدري عن أنفسنا نحن، ايش تقولون؟ والله يصلح. نعم اي والله الله يصلح. عندنا تفريط واهمال، الانسان ما يتفقد اهله اللي في بيته، ولا يتفقد اهلها قرابته اللي في غير بيته. صحيح هذا هو الواقع، يعني الناس الان ما كانهم يعني غايه ما يتواصلون به ان تواصلوا في الامور الدنيوية، لكن هدايا الدين ما أقل، ما أقل ذلك. وإن كان الحمد لله يوجد، أنا ما أقول أنني أقنطكم من رحمة الله، يوجد والحمد لله من إذا رأى في بيت أقاربه ما يكره ينصحهم ويرشدهم ويبين لهم ذلك، وربما بعض الناس يهجرهم ما يذهب إليه، كل هذا من أجل الحرص على تقويمه. صحيح إن الآن مهم النوم، نعم، وإن الفقر لباس طيب في الحقيقة، نعم، مثل ما قال أحمد الشواعد يقول الفقر اختيد ابن جوال، النعم لا الفقر، نتكلم عن الفقر، الفقر اختيد ابن الأجوال، ودك يا طاء كل زنك، نعم. فالحاصل إن الفقر قد يكون فيه خير، قد يكون فيه خير، نعم. إن من عباد الله من لو أغناه الله لأفسده الغنى، لكن مع ذلك لا تيأس، والله كم من قلب لان للحق وهو من أفسق عباد الله. هذا شيء الذي يجعلنا بالحقيقة نستحسر هو اليأس. ويعقوب عليه الصلاة والسلام قال لبنيه اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، مع أنه في تلك الساعة وش يظن؟ يظن ما هو باجدين، لكن مع هذا لقوة رجائه بالله عز وجل. وإن الأمور لا تقيس بما تشاهد، هناك شيء وراء المادة، هناك شيء وراء المشاهدة وما تسمع، وهو إرادة الله عز وجل وقدرته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، نعم، ويرزقه شف من حيث لا يحتسب، من باب ما كان يظن أن يأتيه الرزق منه. الله نسأل الله أن يرزقنا ويكون لقي، نعم. لا يمكن يظن ويرجو، لأن الله قد وعده بذلك. أي نعم، نعم، هو يظن ويرجو، لكن هذه الوقائع تعلن قد تعطي القلب يأسا. ثم قال عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. في هذه الآية من الفوائد تذكير أمهات المؤمنين بهذه النعمة العظيمة، وهي ما لا أحد يسألني وأنا استمت الفوائد، تذكير زوجات الرسول عليه السلام بهذه النعمة العظيمة بقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ومن فوائدها أن من أعطاه الله علما كان طلب الاستقامة منه أوكد وأوثق. إذا أعطى الله الإنسان علما فإنه يطلب منه من الاستقامة أكثر مما يطلب ممن لم يؤت علما. إن قال اذكرن ما يتلى، فليس عليكم قاصر في العلم، بل إن العلم يتلى في بيوتكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن البيت الذي يتلى فيه كتاب الله خير من البيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله، لقوله اذكرنا ما يتلى في بيوتكم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها مثل القبور، لا تصلون فيها. وفي الحديث الصحيح عن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. وكان من هدي الصحابة رضي الله عنهم أنه تسمع لبيوتهم من تلاوة كتاب الله، يسمع لها دوي كدوي النحل من قراءة كتاب الله تعالى في البيوت. ومن فوائد الآية الكريمة أن أن القرآن من آيات الله لقوله من آيات الله، وقد سبق في التفسير بيان كونه من آيات الله عز وجل لما يتضمن عليه من المصالح والحكم والأسرار. ومنها من فوائد الآية الكريمة أنه إذا قرنت السنة بالكتاب الحكمة بالكتاب فالمراد بها السنة، إذا قرنت الحكمة بالكتاب فهي السنة، لأن السنة أيضا تتضمن الحكمة، والله عز وجل لم يصف السنة بالحكمة لأن القرآن ليس فيه حكمة، ولكن لما كان القرآن من عند الله وكلام الله فإن احتمال ألا يتضمن على الحكمة فإن احتمال ألا يتضمن الحكمة بعيد ولا لا؟ بعيد جدا. لكن لما كانت السنة من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فإن كلام البشر قد يرد عليه احتمال ألا يكون مشتملا على الحكمة، فبين الله عز وجل أن السنة حكمة، وإن كانت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو من فعله فإنها حكمة لأنها موافقة للصواب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله اللطيف والخبير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله كان لطيفا خبيرا، أما الآن فلا. ها؟ لا. طيب ليش؟ كان هذه مسلوبة الدلالة على الزمان، وإنما يراد بها اتصاف المبتدأ أو الاسم بالخبر فقط بقطع النظر عن الزمان. إذن ما الفائدة منها؟ لماذا لم يقل إن الله لطيف خبير؟ الفائد منها تحقق الاتصاف بهذا الوصف، هذا الفائد. كان يعني قد تحقق ذلك في حقه، وهو أنه سبحانه وتعالى لطيف خبير. ومن فوائدها ما تضمنه هذان الاسمان من صفات الله عز وجل من اللطف والخبرة. قبل عبد الوهاب، يا اخي عبد الوهاب قبلك.
1: البيت شيخ ما في رد على من انكر نساء النبي من اهل البيت.
0: اي كيف فيه؟ فيه في ما في شك. انا سمعت شريطا للاخ حسان ظهير الهي، أهو إلهي ظهير إحسان إلهي ظهير، يرد على رجل من الشيعة ويتكلم عن هذه الآية بشدة وقوة، يقول إن الذي يصف الآية هذه إلى البيت الأربعة نعم ما يعرف اللغة العربية ولا يعرف أساليب الكلام، كيف إنه يخرج هالآية هذه من بين الآيات كلها المحيطة بها والتي توجه إلى أمهات المؤمنين ويخرج هذه الآية؟ أي سؤالك أنت يا غانم؟ بشرط أن طلبة العلم يعلمون. أي لأنها ما يخالف، هي إذا كان الزوج أخرس ما يقول شيئا، وهي لا تعرف تقرأ وعندك كتب وما تقرأ والزوج ما يعلم. كيف؟ قد لا يكون. إذن معناها ما نخص الطلب فيه، ربما يكون عند المرأة مثل ما قال الأخ عندها أشرطة تستمع إليها، فيقال كل امرأة يوجد في بيته نعم أو يتلى في بيته حق من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام أهل العلم المبني على الكتاب والسنة فعليها من الواجب أكثر مما لم تعلم. هنا لا تلزم زوجات طلبة العلم الخرس. نعم ما يتلى اي هو هذا يؤخذ منها لان ذكرناه قلنا ان الذكر هنا ان المراه تذكر فضل نعمه الله عليها في هذا وتتذكر ايضا هذا الذي يتلى بتعلمه وبتعليمه ايضا تعلمه يعني لانه يامر بالتعليم ولا نفس اللفظ ما يدل عليه لانه ما قال ذكرنا ما يتلى قال اذكرنا نعم اي نعم نعم نعم كيف فيه رد على هؤلاء ورد على اخرين يقابلون ياخذون بالسنه ولا ياخذون بالقران لان في ناس الان في ناس مع الاسف يعتنون بالسنه اعتناء عظيما نعم حتى انهم يغوصون على اشياء قد لا تكون صحيحه وياتون بها لكن في القران خاطبهم في القرآن ما يعرفوا شيء في القرآن لا في تفسيره ولا في إعرابه ولا في شيء أبدا منه بينما هم في السنة يعني يذهبون ليلهم ونهار وهذا خطأ لأن أول ما يجب أن نتعلم القرآن ثم بعد ذلك السنة لأن القرآن هو الأصل هنا. الآن انتهى وقت الحديث لكن نبي ناخذ شوي قل لأزواجك إن كنتن ترين الله ورسوله فتعالين ومتعكن وأسرحكن صراحا جميلا إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين إلى آخر لا بد إحنا ذكرنا فوائد لكن في ظني إن ما ذكرنا أن التخير لا يكون طلاقا ها؟ ولا ذكرنا أن في ذلك حماية لفراش الرسول عليه الصلاة والسلام من أن يكون فيه من يريد الحياة الدنيا وزينتها ولا ذكرنا أن في ذلك أيضا دفاعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يطالبنه بعد ذلك بشيء من الحقوق ولا ذكرنا أيضا ذكرنا أن فيه مناقب لزوجة الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرنا فيه مناقب فالمهم أن فيه فوائد كثيرة تحبون نأخذها ولا ها؟ طيب بس أنا أخشى أنه بعضها مكتوب الآن لا التخير أن التخير ليس بطلاق ولا أخذنا أن فيه دفاعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذنا وحماية طيب خير أجل نمشي قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخره أولا أن القرآن الكريم في غالب ما يتحدث عن الأحكام الجزائية والأحكام العملية أكثر ما يتحدث مخاطبا الرجال لأن الرجال أشرف من النساء ولأن الرجال قوامون على النساء فإذا صلح الرجال صلحت النساء ولأنه إذا اجتمع جنسان فإنه يغلب إيش أشرفهما وأعلاهما فلهذا أكثر الخطابات الواردة في القرآن توجه إلى الرجال لهذه الأسباب الثلاثة ولغيره لكن في بعض الآيات تذكر الأحكام للرجال والنساء إما على سبيل التفصيل والتوفيق وإما على سبيل الإجمال مثال الأول إن المسلمين والمسلمات إلى آخره ومثال الثاني قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فإن في هذا إجمال أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. في هذه الآيات ذكروا أو ذكر المفسرون أن من أسباب نزولها أن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله تعالى إذا تكلم إنما يتكلم عن ولا يذكر النساء، فأنزل الله تعالى هذه الآيات إن المسلمين والمسلمات إلى آخره. فقوله عز وجل إن المسلمين والمسلمات، هذه إن التوكيدية التي تنصب المبتدأ والخبر ذكور وإناث، أعد الله لهم إيش؟ ذكور ولا إناث؟ ذكور، ما قال أعد الله لهم ولهن، قال أعد الله لهم، نعم، فدل ذلك على تغليب جانب الذكورية. كما أن في قوله إن المسلمين والمسلمات تقديم الذكور يدل على شرف الذكور، وهذا أمر لا يمتري فيه عاقل. لكن لما جاء الغرب الخبيث القبيح المقلوب فطرة ودينا وصار يقدم النساء من أجل إثارة الفتنة بهن وتشريفهن على الرجال، لما جاء هذا الغرب الخبيث تبعه أن الذين يتبعون كل ناعم، وصاروا يقدمون إيش؟ النساء على الرجال، حتى كانوا لا يطلقون على النساء إلا كلمة السيدات، يعني أنهن سيدات للرجال، فقلبوا الحقائق والأوضاع، لأن الله تعالى قد قلب فطرهم فعبدوا المادة دون خالقها، وكذلك تصرفوا في تصرفاتهم هذه. ويجب على المسلمين الحذر والتنبه من مغالطات أولئك الكفرة، لا في هذا ولا في غيره، حتى يكونوا على بينة من أمرهم ودينهم. والحمد لله قد بين الله فيه كل شيء. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الإسلام في أعمال الجوارح الظاهرة، لأنه يشمل أو يراد به أن يستسلم الإنسان لله ظاهرا في جوارحه، في لسانه، في يديه، في رجليه، في عينه، في أذنه، هذا الاستسلام الظاهر يسمى توفيق. يسمى إسلام. وقد يقع من غير المؤمن، قد يقع من المنافق، وقد يقع من ضعيف الإيمان. قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا الإسلام مرتبته دون الإيمان. ليش؟ لأنه يقع من يقع من المؤمن حق، ومن المنافق، ومن ضعيف الإيمان، لأنه الاستسلام لله تعالى بالجوارح الظاهرة. والمؤمنين والمؤمنات، هذا الاستسلام لله تعالى باطل، وذلك بالإيمان به بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولسنا بحاجة إلى تفسير أحد للإيمان بعد أن فسره من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حين سأله جبريل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتفاصيل هذه الجملة قد تكلمنا عليه مرارا، وليس هذا موضع بسطه. إذن الإيمان هو إيش؟ الاستسلام لله باطنا، بحيث يؤمن الإنسان بما يجب الإيمان به، وهو أكمل الإيمان بالله وملائكته إلى آخره. الإيمان أعلى من الإسلام، لأن الإيمان يستلزم الإسلام ولا عكس، فكل مؤمن لا بد أن يكون مسلم، لأنه إذا صلح القلب إيش صلحت الأعضاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولكن بعض الناس يعمل المعاصي ويحتج بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا. إذا قلت يا أخي اتق الله، صل مع الجماعة، اتق الله، دع حلق اللحية، اتق الله، اترك الغيبة وما أشبه ذلك، يقول لك التقوى ها هنا، كيف ترد عليه الرحمن؟ نعم، يقول لو لو لو اتقى ما ها هنا لاتقى ما ها هنا، يعني لو اتقى الباطن ها لاتقى الظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلحت صلح، فجعل الأمر جملة شرطية، والمعروف باللغة والعرف والشرع أن الجملة الشرطية يتحقق فيها المشروط متى يتحقق الشرط. نعم، نعم، نقول صحيح، نحن معك بأن هذا الذنب الذي تعمله دون الشرك قابل لأن يغفره الله، ولكن الله لم يقل ويغفر ما دون ذلك لكل أحد، بل قال لمن يشاء. فهل تشهد أنك أنت ممن شاء الله أن يغفر لهم؟ ايش نقول؟ إذن فأنت على خطر، والأصل أن الوعيد على المعاصي ثابت، هذا هو الأصل، لأن رفعه تحت المشيئة ووقوعه بمقتضى الوعد، فالأصل ثبوته، واضح؟ فلا حجة له فيها. طيب، إن المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، يقول المؤلف ما شرح: والقانتين والقانتات، الله يهديه، والمطيعات، كان عليه أن يقول الله يهديه ويغفر له، لعد انتهى وقت الهداية، لكن يقول والقانتين، كان عليه أن يقول المطيعين، قل لا، ويصير والقانتات معروف انها المطيعات، واضح؟ نعم. والقانتين، القنوت هو ليس مطلق الطاعه كما يفهم من كلام المؤلف، ولكنه الطاعه في دوام وذل وسكون، ويدل لذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. ولما نزلت هذه الآية أمروا بماذا؟ بالسكوت، ونهوا عن الكلام. فدل هذا على أن القنوت ليس مجرد فعل الطاعة، بل هي طاعة مع ذل وخضوع ودواء. وقوله القانتين والقانتات، القنوت أعلى مما سبقه، أعلم ما سبق، لأن القانت معه الإيمان والإسلام، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء إيش؟ آناء الليل والنهار، آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات في الإيمان. الصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع، هذا الأصل، هذا الأصل في معنى الصدق، الإخبار بما يطابق الواقع، مثل أن أقول لك إن هذه المروحة تشتغل، هذا صدق، ها؟ لأنه إخبار بما يطابق الواقع. ولو قلت إن هذه المروحة لا تشتغل لم يكن صدقا، لأنه إخبار بما يخالف الواقع. ولكن الصدق هل هو في القول فقط، أو يكون الصدق في القول والعمل والعقيدة؟ الجواب الأخير، يكون الصدق في العقيدة، بأن يكون الإنسان صادق الإخلاص لله عز وجل في كل أعماله، صادق العقيدة بحيث تكون مطابقة لما جاء به الشرع. ويكون الصدق كذلك في الأقوال، بأن لا يكون إلا صدقا ولو كان الأمر عليه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وانظر إلى نتيجة الصدق في قصة الثلاثة الذين خلفوا بتوفيق عن إيش؟ ها؟ أي معرض؟ يرموك؟
2: يرموك؟ أين يرموك؟
0: نعم، الذين خلفوا عن غزوة تبوك. لا خطأ، ما قال تخلف، سنقول عن الغزو، لكن خلفوا يعني أرجي أمرهم، يعني جاءوا أخبروا بالصدق. المنافقون كانوا يأتون يقولوا يا رسول الله لنا عذر ولنا عذر، فيستغفر لهم ويأكلوا سرائرهم من الله، لكن هؤلاء صدقوا فخلفوا. خلفوا عن إيش؟ عن الحكم عليهم بما حكم على المنافقين. وليس المراد أنهم خلفوا عن الغزوة، لو كان كذلك لقال الذين تخلفوا. هؤلاء الثلاثة وهم كعب بن مالك وهلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع، هؤلاء صدقوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأشد من تكلم وأبين من تكلم وأفصح من تكلم في من هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك، لأنه أشب رضي الله عنه، تكلم كلاما عجيبا، ويحسن بكم أن تراجعوا قصته، لأن في الحقيقة تزيد في الإيمان. هؤلاء صدقوا، ماذا كانت نتيجة صدقهم؟ أن الله أنزل فيهم كتابا يتلى إلى يوم القيامة في مدحهم والثناء عليهم. نعم، حتى قال الله للناس كلهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. أما الآخرون قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يعملون. شوف الفرق بين الأمرين، هؤلاء كذبوا فأرجسوا والعياذ بالله، وهؤلاء صدقوا فرفعوا. فعليك بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالمهم أن الصادقين والصادقات نقول في الإيمان وفي القول وفي العمل. كيف الصدق في العمل؟ الصدق في العمل أن يكون مطابقا للباطن، أن يكون مطابقا للباطن، فلا تعمل رياء ولا سمعة ولا مصانعة ولا مجاملة ولا لأجل شيء من الدنيا. مثال ذلك رجل أخرج من جيبه 1000 درهم فتصدق بها لأن الناس يشاهدون، فقال أريد أن يقول الناس ما أكرم فلان. هل صدق في فعله؟ وش ظاهر فعله؟ أنه لله صادق، ولكن حقيقة أمره العكس، فكان كاذبا. ومن الصدق في الأقوال أو في الأعمال متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها دليل على صدق محبة الإنسان لله ورسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فصار الصدق في العقيدة في القول في العمل. وما هو الأصل في الصدق يا عبد الله؟ عبد الله السليم سميك، ما هو ما معنى الصدق في الأصل؟ وش الصدق في الأصل؟ ها؟ طيب، قال لك إنسان إنه قد طلع الفجر فنظرت وإذا الفجر طال، وقال لك آخر إن الفجر لم يطلع فنظرت فإذا هو طال، إذن ما هو الصدق والكذب؟ إيش معنى الصدق؟ الإخبار بما يضاق له، الإخبار بما يطابق الواقع، هذا هو الصدق. طيب، ذكرنا أن الصدق يكون في العقيدة وفي القول وفي العمل. الصدق في العقيدة الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون ما يعتقده مطابقا لما جاء به الشرع. الصدق في القول الإخبار بما يطابق الواقع ولو كان على نفسه. يقول واحد إني إن الصدق إن الكذب منجا، كذب منجاة، إذا فعلت جريمة وسألت أحد فقل ما فعلت تنجو. قالها الثاني لكن الصدق أنجى. أيهما أصح؟ الأخير. أنت إذا كذبت وقدر أنك نجوت فإن العاقبة وخيمة، لكن إذا صدقت وقدر أنك عوقبت فإن العاقبة حميدة. طيب، الصدق في العمل أن يكون مطابقا لما في الباطن في القلب، بحيث يتطابق الظاهر والباطن. نعم، إذا كان في الكذب أين أنجى مرتين، والصادقين والصادقات. نقف على هذا لأنه انتهى الوقت. والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره. ما هو أو كيف يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يعتقد ما يوفق الشرع فيما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته؟ هذا من الصدق. طيب، الصدق في القول أظن صادقات، والصابرين والصابرات. لما كان الصدق قد يترتب عليه من مجاهدة النفس ما يترتب، لأن إخبار الإنسان بالصدق ولا سيما عن نفسه أمر صعب، أعقبه بذكر إيش؟ الصبر. يعني كأنما يقول أصدق واصبر على صدق، فقال والصابرين والصابرات. والصبر في اللغة الحبس، صبر في اللغة الحبس، ومنه قولهم قتل صبرا يعني حبسا، وفي الشرع حبس النفس عن الكراهة لحكم الله عز وجل والتضجر منه. عيسى اسم الوالد عشان ما تختلف مع عيسى، وهذا عيسى بن صالح. أقول إن الصبر إيش؟ حبس النفس عن التسخط والكراهة لحكم الله. طوالك النهاية، فقولنا لحكم الله يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي. وهذا التعريف يشمل أنواع الصبر الثلاثة التي تكلم عليها أهل العلم، حيث قالوا إن الصبر ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فنحن إذا قلنا حبس النفس عن التسخط والكراهة لحكم الله يشمل أنواع الثلاثة ولا لا؟ لأن نقول حكم الله الكوني والشرع، فالكوني يتعلق بالصبر على أقدار الله، والشرع يتعلق بالصبر على طاعة الله وعن معصيته. الصبر على طاعة الله هو أعلى أنواع الصبر، لأنه صبر أو صبر النفس على عمل، على عمل وحركة وتعب. والصبر عن معصية الله دونه في المرتبة، الصبر عن معصية الله دونه في المرتبة، لأن فيه حبسا للنفس عما تشتهيه من أجل أنه معصية لله عز وجل. لكن هل فيه عمل كالصبر على طاعة الله؟ أسألك، ما في عمل، ما فيه إلا كف، كف النفس عن هذا المحرم. فبهذا تميز الصبر عن طاعة على طاعة الله على الصبر عن معصيته، لأن في كل منهما جهادا للنفس، لكن الصبر على الطاعة فيه تكليف النفس بالعمل، وهذا ليس فيه تكليف نفس بالعمل، ولكن فيه إيش؟ الكف عن معصية الله. فلهذا كان دون الأول في المرتبة، ولكننا نحن نقول دون الأول في المرتبة باعتبار نفس النوع، باعتبار نفس النوع، لا باعتبار الصابرين، لأن بعض الصابرين يعاني من المشقة من الصبر على معصية الله أكثر مما يعاني من الصبر على طاعة الله، أليس كذلك؟ فلو فرضنا أن رجلا تساوره نفسه وتدعوه إلى فعل الفاحشة، نعم، بضغط شديد، ولكنه عندما يصلي يجد نفسه مرتاحا بدون عناء ولا مشقة، لا شك أن معاناته الأولى أشد. ولكن نحن نتكلم عن أنواع الصبر من حيث هي نوع، بقطع النظر عن الصابر وما يتعلق بحاله. أما القسم الثالث فهو صبر على أقدار الله المؤلمة، وهذا أدنى أنواع الصبر، لأنه صبر على ما لا فعل للإنسان به، صبر على أمر ليس من فعلك ولا من مقدور، أليس كذلك؟ لكن الصبر على الطاعة وعن المعصية من مقدوري، أما أقدار الله فإنها ليست من مقدورك، فهو صبر على أمر ليس بمقدورك. نعم، لهذا كان أدنى منه. ولذلك قال بعض السلف في المصاب: إما أن يصبر صبر الكرام أو يسلو سلو البهائم. وهذا صحيح، من منا لم يصب ببدنه أو أهله أو ماله ثم تكون المصيبة عظيمة جدا، وبعد مضي مدة من الزمن إيش؟ ينسى ما كأنها شيء، ما كأنها شيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر متى؟ عند الصدمة الأولى. هذا حقيقة الصبر، أما بعد ذلك تبرد النفس وتتلهى بما يحدث لها من شؤونها في حياتها حتى تتسلم، ولا كأن شيئا جرى. إذن الصبر كم أنواعه؟ ثلاث: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقدارهم المؤلمة. لما تقولون في صبر أيوب عليه الصلاة والسلام؟ غانم، صبر أيوب من أي أنواع الصبر؟ وش ما هي؟

طيب ما تقول الأخ في صبر يوسف عن فعل الفاحشة في امرأة العزيز؟ صبرنا عن معصية الله. طيب ما تقول يا عيسى ابن سالم في صبر يوسف على ما ناله من ألم السجن وأذيته؟ تعلم من ذاك انتهى منه، لكن كون السجن تألم وتأذى وصبر على أقدار الله المؤلم. طيب هل ليوسف صبر على طاعة الله؟ ها أيضا دعوته لأهل السجن، دعوته لأهل السجن إلى عبادة الله وإلى توحيده، هذا من صبر على طاعة الله، فجمع في حقه أنواع الصبر الثلاثة. وهكذا تكون أنواع الصبر الثلاثة لكثير من عباد الله. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم صبر عن إيش؟ صبر على طاعة الله وعن معصيته إيش بعد؟ وعلى أقداره، وهذا شيء كثير. طيب إذن الصبر هل هو واجب أو مستحب؟ الصبر واجب، إحنا قلنا كف النفس عن، لا، المعنى العام للصبر عن التسخط، حبس النفس عن التسخط والكراهة لأحكام الله، ما قلنا لشريعة، لأحكام الله، الذي يشمل الصبر على أقدار الله المؤلم. فالصبر إذن واجب، صبر واجب، وفيه أجر كثير. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا قال الله تعالى في الصوم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. لأن الصوم حقيقة اجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، فهو صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره المؤلمة. فنسأل فهد يحلل لنا هذه الأنواع الثلاثة في الصوم. لأنه ما تقول لأن الله أمره، لأنه هو، اصبر، ما خلصنا من كلا الآن، صبر على طاعة الله. لماذا؟ لأنه صبر على الصوم وحبس نفسه على الرضا به فصام، وصبر عن معصية الله، لا، الصائم مأمور بأن يجتنب أشياء كثيرة فاجتنبها، إذن صبر عن معصية الله. صبر على أقدار الله، أنت صمت هذه السنة في رمضان، ها؟ الحمد لله، جعت وعطشت، ها؟ تألم من هذا الجوع والعطش، إذن صبر على أقدار الله المؤلم. ففيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصابرين والصابرات، نعم، نعم، لا لا لا، هو ما هو متعلق بالأراضة الكونية، متعلق بالأراضة الشرعية، هو مراد لله تعالى شرعا، وأما كونا فإنما يكون مرادا له في من صام فقط. هو انتهى الوقت الآن، ها؟ أي لا، فيه نقص بين على الطاعات، أقول فيه هذا نقص. الصواب الصابرين على الطاعات وعن المعاصي، ها؟ وعلى أقدار الله المؤلمة. نعم.

أي صحيح. إحنا قلنا عن الكراهة لحكم الله عام أعم مما قال رحمه الله، أو لا ينال أجرها ومرتبتها إلا بوجود أسبابه. فأما أن يقول الإنسان أنا صابر ثم لا يصبر فإنه لا ينال تلك المرتبة. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يناله من أقدار الله المؤلمة أكثر من غيره، كما ثبت عنه أنه قال إنه يوعك كما يوعك الرجلان، يعني بمعنى أنه يصاب بالحمى كما يصاب الرجلان. وفي سياق الموت شدد عليه عليه الصلاة والسلام من أجل أن تتم له هذه المرتبة، مرتبة الصابرين حتى ينال أعلاها. قال والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. يقول المؤلف المتواضعين، هذا مبتدأ درس اليوم، الخاشع المتواضع المتطامن، وضده المتعالي المستكبر. فالخشوع إذن تطامن وخضوع وتواضع، وهو من أعلى مراتب الإيمان ومن أكمل أحوال القلب. والخشوع له محل، له مواضع، منها الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة فسره الفقهاء بأنه سكون في القلب يتبين على الجوارح، وبعضهم قال معنى في النفس يظهر منه خشوع الأطراف، فهو في القلب ويظهر أثره على الجوارح. ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يعبث بلحيته وهو يصلي، فقال لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه. وقد روي مرفوعا ولا يصح، وإنما هو عن عمر على ما فيه من ضعف عنه. فالخشوع في الصلاة هو إيش؟ سكون القلب الذي يظهر أثره على الجوارح، أو معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الأطراف. وهناك أيضا خشوع في بقية الطاعات، بأن يؤديها الإنسان وهو متواضع متطامن لله عز وجل. ومنه ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة وانتصر على أهلها، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يدخل دخول العالي المستكبر، وإنما دخل مطأطئا رأسه صلى الله عليه وسلم خاضعا لله تبارك وتعالى. ومنه أيضا الخشوع في الحج والعمرة، حيث يؤديها الإنسان بتطامن وذل، وهو يعتقد أنه يعبد الله. فأنت إذا دخلت في العمرة أو الحج فاعتقد أنك في عبادة من حين أن تقول لبيك اللهم لبيك إلى أن تنتهي، ولكننا مع الأسف الشديد لا نشعر بهذا، فتجد الإنسان يتلبس بمحظورات الإحرام وبغيرها من المحرمات إلا أن يشاء الله أو إلا من شاء الله. إذن الخشوع يشمل جميع الطاعات، بأن يؤديها الإنسان بتواضع وذل وتطامن، ليس في قلبه استكبار ولا علو. ولا فرق في هذا بين أن يكون الخشوع في أثناء فعل العبادة أو بعد فعل العبادة أيضا، لأن من الناس من يخشى العبادة لكن إذا انتهى منها رأى نفسه في درجة عالية وأنه مرتفع وأنه قد نال درجة ما نالها غيره، وهذا من الإعجاب بالنفس وبالعمل. فالإنسان ينبغي له إذا أدى العبادة أن يكون كما قال الله عز وجل قلوبهم وجلة، إن رأوا إلى تقصيرهم خافوا وإن رأوا إلى فضل الله طمعوا. والمتصدقين والمتصدقات، المتصدقين يعني الباذلين للصدقة،
والصدقة هي بذل المال تقربا إلى الله عز وجل، بذل المال تقربا إلى الله عز وجل، ويشمل الزكاة فإنها أعلى الصدقات، ويشمل البذل التطوعي كصدقة التطوع وكالإنفاق على الضيف وعلى الأهل وعلى النفس، كل هذا من الصدقة. فما يجعله الإنسان في فم امرأته من الصدقة، وما يأكله من الصدقة، كل شيء من المال تبذله لله عز وجل فهو من الصدقة. وقد يقال إن المتصدقين أعم من الباذلين لمالهم فيما يرضي الله عز وجل، فيشمل فعل كل خير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، تميط الأذى عن الطريق صدقة، تعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فإذا أخذنا بهذا العموم صار المتصدقون والمتصدقات يشمل كل من قاموا بطاعة الله، يشمل من قام بأي طاعة من طاعة الله عز وجل. ولكنه من المعروف أن المتصدقين والمتصدقات يتبادر إلى الذهن أنهم الباذلون لمالهم فيما يرضي الله عز وجل. وقولها المتصدقين والمتصدقات لا حاجة بنا إلى التطويل في تفصيل الصدقات، وما ينبغي الإنسان أن يتصدق به، وهل يجوز أن يتصدق بكل ماله ويدع عائلته فقراء أو لا يجوز، فإن هذا له موضع آخر. المهم أن الله تعالى أثنى على من؟ المتصدقين والمتصدقات. قال والصائمين والصائمات، في الصدقة بذل وفي الصيام إمساك. والصائمين هم الذين قاموا بالتعبد لله تعالى بالصيام، والصيام هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو أنواع، منه ما هو ركن من أركان الإسلام، ومنه ما هو واجب وليس بركن، ومنه ما هو سنة معينة مقيدة، ومنه ما هو سنة مطلقة، أربعة أنواع. فالواجب الذي هو فرض من فروض الإسلام سالم، الذي هو فرض من فروض الإسلام، وغيره ما في غيره، والواجب الذي ليس من أركان الإسلام، الرحمن غيره، نذر أوجبته على نفسك. نعم، لا، القضاء من أركان الإسلام. لا لا صح، كصيام الكفارات لا أبدا، عندما يحنث الإنسان في يمينه ما أوجب على نفسه أن يصوم، لكن فعل السبب. نعم. ومنه ما هو سنة مقيدة معينة بوقت مقيدة بوقت معين. نعم، ومنه عاشوراء وتسعة ذي الحجة ويوم عرفة، ومنه نعم لا هذه مهم، ظن ما تدخل معين أو تدخل معين شوال تدخل معين، لكنها في كل الشهر. ومنه ما هو مطلق، مثل أن يصوم الإنسان لله تعالى يوم من الأيام، إلا أنه يكره أن يصوم الإنسان يوم جمعة منفردا، بل إما أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. الصائمون والصائمات ممسكون
عن ملاذهم وشهواتهم، عن الأكل والشرب والجماع وما يتبع ذلك، لكن هذه هي الأساسيات في الملاذ. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي في الصائمين أو في الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام. ألا يدخل في الصبر؟ بلى، ولكنه عبادة مستقلة بنفسه متضمن للصبر. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات من الحرام، أي فيها أنواع الصبر الثلاثة، أنواع الصبر الثلاثة. والحافظين فروجهم والحافظات، الحافظين فروجهم عن أي شيء؟ قال المؤلف: عن الحرام، وهي كلمة جامعة تشمل حفظ الفرج عن الزنا، وحفظ الفرج عن النظر، وحفظ الفرج عن العمل المحرم الذي هو دون الزنا. وقد بين الله عز وجل من يحفظ عنه الفرج أو من لا يحفظ، فقال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجه أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأعلى شيء يحفظ عنه الفرج الزنا، وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، إلا أنه إذا تعلق بذكر سمي لواط، واللواط أعظم من الزنا والعياذ بالله، لأن اللواط عقوبته الإعدام بكل حال، بل الأصح عقوبته القتل بكل حال، نعم، سواء كان الفاعل محصنا أم غير محصن، لكن بشرط أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا. فإذا تلوط ذكر بآخر وهما عاقلان بالغان وجب قتلهما وإن لم يكونا محصنين. ولكن كيف يقتلان؟ اختلف في ذلك الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، فقيل يرجمان بالحجارة كالزاني المحصن، وقيل يلقيان من أعلى مكان في البلد ويتبعان بالحجارة، وقيل يحرقان بالنار كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حين كتب إلى خالد بن الوليد لما قال له إن عنده رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فكتب إليه أبو بكر أن يحرقه مبالغة في عقوبته. إذن أعلى ما يكون أو أوجب ما يكون يحفظ عن الفرج هو الزنا. كذلك النظر، يجب أن يحفظ الإنسان فرجه عن النظر حتى الجنس مع جنسه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل. فيجب حفظ العورة عن النظر إلا على الزوجة وما ملكت يمينه. كذلك حفظ الفرج عن الأفعال المحرمة غير الزنا واللواط والنظر، كالاستمناء مثلا، وهو ما يعرف عند الناس العادة السرية، ويكون في الرجال ويكون في الإناث أيضا، حتى الإناث يستعملن ذلك، هذه أيضا محرمة لا تحل، وذلك لأنها لأنه ليس فيها حفظ للفرج. فإن الإنسان الذي يبتغي نيل شهوته بغير امرأته وما ملكت يمينه يدخل في قوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهو حرام في القرآن وبالسنة أيضا. السنة ذكرنا أن من أدلتها قول الرسول عليه الصلاة والسلام:
أجب حديث ومن لم يستطع فإنه له وجاء. ما وجه الدلالة من الحديث؟ لو كان جائزا لأرشد إليه. وجه الدلالة أن الرسول أرشد إلى الصوم وهو أشق من هذه الفعلة، ولو كانت هذه الفعلة جائزة لأرشد إليها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها أسهل وأيسر. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلما لم يختر هذا الأيسر علم أنه إثم محرم. نعم ايش الفاحشة مو فاحشة نعم لا ابدا هذا شيء متعارف لا لا هي اصل النسبه يجوز ان تنسب الى المضاف او المضاف اليه هذا مقتضى اللغه العربيه قوم لوط يعني لوطي اي منتسب الى هؤلاء القوم لا ما عليك ولا ما تكون إلا بالجماعة فقط هو أحاديث المرأة في الدبر كلها فيها مقال لكن يشد بعضها بعضا وتدل على التحريم وقد مر علينا في قوله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى مر علينا أن من فوائدها تحريم وطأ الدبر مرت علينا ها اي نعم نعم نعم اللوطية الصغر محرم ايش حرم ايش وش الحرم معلوم لأن الصوم الواجب لا يجوز قطعه إلا لضرورة بخلاف الصوم اللي غير واجب كيف؟ لا هذا مو علشان حفظ الفرج علشان العبادة هذا ما يتعلم ولهذا حرم عليه حتى على امرأته أي ما يدخل في هذا لأن هذا ما يتعلق بحفظ الفرج ولكن يتعلق بصون العبادة يعني تحريم الوطي على من تلبس بالنسك أو تلبس بصوم أو تلبس بصلاة مفروضة ما هو من أجل حفظ الفرض لكن من أجل احترام هذه العبادة قال والحافظين فروجهم الحافظات ما وراء ذلكم المحرمات اللي ذكر الله عز وجل الاستمناء مهم من النساء لأن الله ذكر المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم أصبر يا أخي أصبر وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم لا ترضعنكم أخواتكم من رضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك منين؟ من النساء التحدث الآن مو عن الفعل التحدث الآن عن المحلل من الأشخاص فبين الله عز وجل أن هؤلاء محرمات ولهذا قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم فهذا معناه أن الله أحل للناس ما سوى هؤلاء الأصناف وليس هذا هو التحدث عن الفعل التحدث الآن عن موضع الفعل يعني عن المحل من النساء والحافظين فروجهم الحافظات
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ختم الآية الكريمة بهذا الوصف العظيم وهو ذكر الله عز وجل، وهو شامل لكل عبادة، كل عبادة فهي ذكر لله عز وجل، حتى دراستكم للعلم هي من ذكر الله عز وجل، ولهذا تسمى حلق العلم، تسمى حلق الذكر أو مجالس الذكر. فكل ما يقرب إلى الله، كل عبادة فهي من ذكر الله. وذكر الله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. ففي القلب التفكر، وفي اللسان النطق، وفي الجوارح الفعل والعمل. أيها أفضل، ذكر الله باللسان أو ذكر الله بالقلب أو ذكر الله بالجوارح؟ ما في شكل جمعة، هذا معلوم. نعم نعم، لا، القلب وحده لا يكفي، واللسان وحده لا يكفي، نعم، والجوارح وحدها لا تكفي. يعني لو أن الإنسان قرب تفكر في آيات الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته ولكن مو بذاك، هل يكون مسلما؟ ها؟ أقول هل يكون مسلما؟ لا، لا بد أن يقول من قال لا إله إلا الله. وكذلك أيضا بالنسبة للجوارح، لكن لا شك أن اختلال الذكر بالقلب له أثر عظيم جدا، لأن المدار على القلب. ولا شك أيضا أن تأثير ذكر الله بالقلب أبلغ في تقوية الإيمان وفي التقرب إلى الله عز وجل من الذكر بماذا؟ بالجوارح، لأن المدار كله على ما في القلب، لا بالنسبة للأعمال وقوام الأعمال ولا بالنسبة للجزاء، كما قال الله تعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ذكر الله عز وجل يكون مطلقا في كل وقت، ويكون مقيدا بأحوال، ويكون مقيدا بأماكن، ويكون مقيدا بأزمان. هو إذن أربعة أنواع، وهي بأقوال، هو من ذكر، هو ذكر الله، هو يكون الذكر مطلق مقيد بأزمان، مقيد بماذا؟ بأماكن، مقيد بأحوال. إذن أنت ملزم بإغلاق لمن المشي. نعم. أما المطلق فقد قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا في كل وقت في كل حال. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا كما في هذه الآية، الذاكرين الله كثيرا. طيب، المقيد بزمن ايش مثله؟ ها؟ مثل أدبار الصلوات، هذا مقيد بزمن، وكذلك الدعاء، وكذلك الدعاء في أول النهار أو الذكر في أول النهار وفي آخره، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. المقيد بأمكنة كدخول المسجد ودخول المنزل والخروج منه ورمي الجمرات وركوب السيارات، لا ركوب السيارات في المكان، ها؟ أي طيب. أما المقيد بحال من الأحوال فهو أيضا كثير، نعم، عند الهم والحزن وعند الأكل والشرب وما أشبه ذلك. ها؟ استغاثة إيش؟ الاستسقاء يعني. إيه؟ نعم. والله الركوب الأخوان يقولون مقيد بالمكان. على كل حال إن الذكر إما مطلق وإما مقيد،
والله عز وجل شرع لعباده ذلك لأجل أن يكون دائما على ذكر الله عز وجل، حتى عند لبس الثوب، عند الأكل والشرب والفراغ منهما. طيب، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد فعل ماضي ورب الجلالة فاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر إن، واسم إنما هو المسلمين وما عطف عليه. وقول أعد الله لهم أي لهؤلاء، والميم علامة جمع الذكور، علامة جمع الذكور، وفيه دلالة واضحة على تفضيل الرجال على النساء. لم يقل الله عز وجل أعد الله لهم ولهن، ولم يقل أعد الله لهن، وإنما قال أعد الله لهم. وقوله أعد بمعنى هيئ، هيئ لهم. وقوله مغفرة، المغفرة مأخوذة من الغفر، وهو الستر، وهو الستر مع أو الستر مع الوقاية، الستر مع الوقاية، لأن أصلها من المغفر الذي يوضع على الرأس لاتقاء السهام. والمغفر الذي يوضع على الرأس لاتقاء السهام يحصل به هنا مش بعد مغفر يوضع على الرأس يحصل به الساتر والوقاية كذا. إذن المغفرة نقول هي ستر الذنوب والتجاوز عنها، ليست ستر الذنوب فقط، بل هي ستر مع التجاوز، ستر عن الخلق وتجاوز عن العقوبة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله يخلو بعبده المؤمن يقرره بذنوبه ثم يقول له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقوله وأجرا عظيما، إذن بإعداد المغفرة يسلمون من الآثام وأوضارها وعواقبها. وأجرا عظيما أي ثوابا ذا عظمة في نفسه. هذا الأجر العظيم هو دخول الجنة، وهو أجر لا يمكن أن يحيط به البشر، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ويقول تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا الأجر العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل يكون لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات. وإذا كان الله تعالى قد بيّن هذه الصفات أو بيّن القائمين بهذه الصفات وبيّن ما أعد لهم من الأجر والثواب، فهل المراد بذلك مجرد إعلام الناس بهذا، أو أن المراد شيء وراء ذلك؟ المراد شيء وراء ذلك، وهو أن يقوم الناس بهذه الصفات العظيمة حتى ينالوا ذلك الأجر العظيم والمغفرة. وقول أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، كلمة مغفرة نكرة، فهل نقول إنها نكرت للتعظيم بدليل عطف عليها وأجرا عظيما، أو ماذا؟ هو الظاهر أنها نكرت للتعظيم أي مغفرة عظيمة، كما أن لهم أجرا عظيما. يقول مغفرة للمعاصي وأجرا عظيما على الطاعة، جيد. يعني المؤلف رحمه الله جعل المغفرة في مقابل المعاصي والأجر في مقابل الطاعات، ولكن هل لترك المعاصي أجر؟ يعني من ترك المعاصي هل له أجر؟ إن قلتم لا أخطأت، وإن قلتم نعم أخطأت. نقول تارك المعاصي له ثلاث حالات،
إما أن يتركها عجزا عنها مع فعل الأسباب الموصلة إليها، وإما أن يتركها لأنها لم تطرأ له على بال، ما عملها لأن ما طرف على باله، وإما أن يتركها مع كونها على باله لكن تركها لله عز وجل. أما الحال الأولى الذي ترك المعصية عجزا عنها مع فعل الأسباب الموصلة إليها، فهذا له حكم الفاعل، له حكم الفاعل. مثال ذلك رجل أتى بالسلم ليصعد إلى البيت فيسلم، نعم، لكن يوم جاء بيصعد سمع صوتا، سمع صوتا نظر وإلى حوله أناس فترك، وش نقول؟ هذا له حكم، حكم الفاعل، لكن عند الله، أما في الدنيا ما نقطع يده، لكن عند الله له حكم الفاعل. وش الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان، لا تفهم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ كيف مقتول يصير في النار؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريصا وفاعل للسبب، ملتق مع الآخر بالسيف، فحكم الرسول عليه الصلاة والسلام بالنار لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وأما من تركها لأنها لم تطرأ له على بال، مثل إنسان مثلا لا سرق ولا زنى ولا شرب الخمر، لأن نفسه ما دعته إلى ذلك يوم من الأيام، فما الحكم؟ هذا ليس له شيء وليس عليه شيء، لأنه ما فعل إثما ولا تقرب إلى الله تعالى بنية، فلا يكون له شيء ولا عليه شيء. والقسم الثالث رجل هم بالمعصية وربما فعل أسبابه ولكنه تركها لله عز وجل، عندما تذكر عظمة الله خشي الله عز وجل وخاف، فهذا إيش حكمه؟ له أجر، له أجر على الترك، له أجر على الترك، كما جاء في الحديث الصحيح: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى حسنة كاملة. قال: لأنه إنما ترك ذلك من جراء، أي من أجل، فإذا تركتها لله فإنك تؤجر على ذلك. طيب، لو أن الإنسان ترك هم بالمعصية وفعل الأسباب لكن تركها لا لله ولا لعباد الله، هل يأثم أو ما يأثم؟ يعني واحد هم بالسرقة وأتى بالسلم ولما أراد أن يصعد رجع إلى نفسه وقال: ليش تسرق؟ أدام الله مغنيك وعندك مال ولا سبحات إلى السرقة، وش تبي بالسرقة؟ فتركها، هو ليس عليه إثم السرقة ولا له أجر، لكن هل يأثم على فعل السبب؟ يأثم على فعل السبب هو الظاهر، وإن كان إن الغاية لم يصل إليها، لكن يقول: هذا السبب الذي فعلت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما رجع وما هو الآن؟ الأسباب الأولى ما تركها، يعني ما تركها لله، إنما تركها لأنه نظر ولا ما هو حاجة، ليس بحاجة للسرقة فتركها. أن يقول: أما السرقة فلا تأثم وإن كنت قد نويتها بالأول لأنك ما فعلتها، وأما فعل الأسباب فإن هذه الأسباب محرمة. ها؟ هذا أي نعم، هذا يكون تركها للناس، تركها للناس لا لله،
ما تقول هل يأثم ولا ما يأثم؟ انتبه، هذا رجل ترك المعصية لشرفه، يعني ترك الزنا مع تيسره، لأنه يقول إنه رجل شريف ما يحب أن يتلوث بهذه الخلاق السافلة. ايش تقول؟ ها؟ إيه ما يخالف، لكن السؤال هل يؤجر أو لا يؤجر؟ أما على ترك الزنا فالظاهر أنه لا يؤجر لأنه ما تركه لله، وأما على حماية شرفه فإنه يؤجر، لأن الإنسان ينبغي له أن يدافع عن شرفه. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه صفية، هو على كل حال مو لدفع التهمة عن نفسه لأن هذا شيء بعيد، لكن لأن لا تقع التهمة في أولئك فيهلك. ولهذا قال إن الشيطان يجي من ابن آدم جرب دم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. فالظاهر لي أن الإنسان الذي يترك الشيء محافظة على شرفه وعلى سمعته فإنه يؤجر على ذلك لأنه صان نفسه. وفي الحديث رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، ولا أدري عن صحته، لكن الإنسان مأمور بحماية شرفه بلا شك، والذود عن نفسه وإزالة التهم عنها. فإذا كان هذا نيته أو إذا كان هذه نيته فإنه يؤجر، لكن لا يؤجر أجر من ترك الزنا لله، لأن بينهما فرقا عظيما. الحياء من الإيمان، لكن ما يثاب كثواب من ترك الزنا لله. فوائد الآية الكريمة: التفصيل في ذكر الرجال والنساء لقوله إن المسلمين والمسلمات الآخر، التفصيل في ذكر الرجال والنساء أولى. وهذا وإن كان موجودا في القرآن لكنه قليل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإسلام غير الإيمان. من أين يؤخذ؟ المسلمين والمسلمات والمؤمنين، والعطف يقتضي المغايرة. وقد اختلف الناس هل الإسلام الإيمان أو هل الإسلام هو الإيمان أو غيره، والصواب في ذلك التفصيل. فإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، يعني أطلق بمعنى ذكر مفردا. فقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام يدخل فيه الإيمان لا شك، وقوله والله يحب المؤمنين يدخل فيه الإسلام لا شك فيها. وأما إذا ذكر جميعا فإنهما يختلفان، ولهذا سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فذكر له أشياء، وسأله عن الإيمان فذكر له أشياء تخالفه. إذا ذكر جميعا صار الإيمان في القلب والإسلام على نيته في الجوارح. طيب، ثالثا، أيهما أكمل؟ الإيمان أكمل، لقول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا من القرآن. ومن السنة أن رجلا أثنى عند النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فقال إنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، فدل ذلك على أن الإسلام أضعف من الإيمان، لأن الرجل كان يثني عليه يمدحه فقال إنه مؤمن فقال أو مسلم، أظنه كرره. وعلى هذا فنقول إن الإيمان أعلى من الإسلام، وهو مغاير له إذا ذكر جميعا. أي اللي معناه؟ لا، من قوله قالت الأعراب آمنا. طيب،
ومن فوائد الآية فضيلة الإسلام والإيمان وكل ما ذكر بعد ذلك. نعم. فإن قال قائل إن الفضل جاء لمن اتصفوا بهذه الصفات كلها، قلنا لكن لما جاء هذا الفضل لها مركبة دل على أن أو لها مجموعة دل على أن كل واحد منها له فضل، له فضل، وإلا لما كان لذكرها جميعا فائدة. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة القنوت بقوله والقانتين والقانتات، ومن فوائدها أيضا فضيلة الصدق لقوله والصادقين والصادقات. وإذا كان الصدق فضيلة كان ضده وهو الكذب رذيلة، وهو كذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإن قلت أفلا يجوز الكذب الأبيض؟ نقول ليس في الكذب أبيض، كل الكذب أسود. عند العوام الكذب الأبيض هو الذي لا يستلزم أكل المال، اكذب كما شئت بس لا تأكل أموال الناس بالكذب. ولكن هذا خلاف تحذير النبي عليه الصلاة والسلام حين قال إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. هل رخص في شيء من الكذب؟ ما هو؟ الإصلاح بين الناس والحرب وحديث المرأة الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها. لكن بعض أهل العلم يقول لم يرخص في شيء من الكذب إطلاقا، وقال إن المراد بالكذب في هذا الحديث التورية. نعم. فالتورية كما تعرفون كذب من وجه، صدق من وجه آخر، فهي باعتبار نية الفاعل القائل صدق، وباعتبار ما فهمه المخاطب كذب. فيقولون إن عمومات الحديث تدل على الكذب، ويجمع بينه وبين الحديث الذي في الاستثناء بأن هذا من باب التورية. وقالوا إن الإصلاح بين الناس إذا بني على الكذب فقد تكون النتيجة فيما بعد عكسية. إذا علم المتصالحان فيما بعد أن الأمر ليس على ما ذكر يمكن يزيد الشر وينتقض الصلح. وقالوا أيضا إن الكذب في الحرب ربما ينتج نتيجة سيئة، حيث يتبين للعدو أن الأمر ليس على ما قيل، مثل أن يقال له إن عندنا جمعا كثيرا وما أشبه ذلك بدون تورية، فهذا خطر. قالوا وأيضا حديث المرأة، حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها، هذا أيضا لو أجزنا الكذب صار مشاكل عظيمة. يجي الرجل يقول أنا عندي 1,000,000 ريال وعندي 100 سيارة وعندي 30 فلة وما أشبه ذلك، يوم تدري ولا ما عنده إلا ثياب، وش تكون النتيجة؟ طيبة ولا حسنة؟ تقول أنت كذاب ولا تصح زوجي لي. وكذلك بالعكس المرأة تحدد زوجها إيش تطلع للسوق، أهبل ما عمري طلعت، ما عمري طلعت للسوق، ولا أعرف السوق ولا أعرف الرجال ولا. فإذا الأمر بالعكس فيه خطورة. ولهذا قال العلماء، بعض العلماء قال بعض أهل العلم إن المراد بذلك التورية، والتورية لا تجوز إلا في حالين، وهما الحاجة أو المصلحة.
حاجة والمصلحة. على كل حال ظاهر الحديث الاستثناء أن هذا من الكذب الصريح وأنه لا بأس به، ولكن حتى على القول بأن الاستثناء يعود على الكذب الصريح دون التورية يجب أن يقال هذا من المباح، بل هذا من المباح، والمباح إذا تضمن ضررا كان حراما، لأن القاعدة عندنا كل المباحات يمكن أن تجري فيها الأحكام الخمسة، كل ما كان مباحا فإنه يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة. ولهذا ذهب بعض الأصوليين إلى أنه ما في الشريعة شيء اسمه مباح، ما في الشريعة شيء اسمه مباح يعني مستوي الطرفين، بل لا بد من ترجح، لكن جمهور العلماء على أن المباح ثابت في الشريعة. الحاصل وش عليه؟ على أنه إذا كان الحديث صريحا في جواز الكذب في هذه الأمور الثلاثة فماذا نقول فيه؟ يجب أن يقيد بما إيش؟ بما إذا لم يتضمن ضررا، حين تضمن ضررا منع منه. طيب، يستفاد من الآية الكريمة فضيلة الصبر لقوله والصابرين والصابرات، وقد سبق لنا بيان أقسام الصبر. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا فضيلة الخشوع في العبادات لقوله والخاشعين والخاشعات، ولا سيما في الصلاة التي نص الله تعالى على الخشوع فيها، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصدقة لقوله والمتصدقين والمتصدقات، وهو شامل للواجب والمستحب. وهنا نسأل، هل الواجب أفضل أم المستحب أفضل؟ الواجب أفضل، نعم الواجب أفضل بالنص والنظر، أي بدلالة الأثر والنظر. نعم، كيف ذلك؟ أما الأثر فقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وهذا صريح. وأما النظر فنقول لولا أن الواجب أحب إلى الله ما فرضه الله على العباد لجعله إيش؟ لجعله تطوعا لك الخيار فيه، فإجاب الله له دليل على محبته له. نعم. قال والمصدق، ومن فضائل ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصوم لقوله والصائمين والصائمات فرضه ونفله، وأفضل النفل في الصوم ما هو؟ صوم يوم وفطر يوم، وهو صيام داود عليه الصلاة والسلام. ومن فوائده، من فوائد الآية الكريمة فضيلة حفظ الفرج لقوله والحافظين فروجهم والحافظات، ويستثنى من ذلك حفظ الفرج عن الزوجة وما ملكت اليمين فإن الإنسان لا يلام عليه. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أنه يجب اتخاذ الوسائل، ما هو يجب، ينبغي اتخاذ الوسائل التي يكون بها حفظ الفرج، لأن الثناء على شيء ثناء عليه وعلى وسائله، فكل ما يحصل به حفظ الفرج فإنه إيش؟ مطلوب ومشروع. ولهذا حرم النظر إلى الأجنبية، وحرم التلذذ بمخاطبتها والاستماع إلى صوتها، وحرم أيضا مصافحة المرأة الأجنبية،
وحرمت الخلوة بها وحرم سفرها بلا محرم وما أشبه ذلك مما يكون سببا في حفظ الفروج. إذا كان الله تعالى أثنى على الحافظين فروجهم فإن الوسائل التي تؤدي إلى حفظ الفرج من الأمور المطلوبة. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة كثرة ذكر الله لقول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا. وجدير بالمرء أن يكون دائما ذاكرا لربه عز وجل، لأنه ما من نعمة هو فيها إلا وهي من الله. فإذا كان الله قد أدام عليك النعم وأكثر عليك النعم فلماذا لا تدم ذكره؟ نعم، حقيقة الأمر أن الإنسان لو فكر لوجد أنه لو يستوعب ليله ونهاره في ذكر الله ما كفى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الإنسان ما يمكن أن يحصي الثناء على الله أبدا مهما كان. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل أعد لهؤلاء لجمع ما يحرش، الله أعد لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات أعد لهم المغفرة للذنوب والأجر العظيم على الطاعات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم. كم الأوصاف اللي ذكرت؟ 10 المسلمين والمؤمنين، نعم، والقانتين والصادقين والصابرين والخاشعين والمتصدقين والصائمين والحافظين فروجهم والذاكرين الله كثيرا، 10 مع المعطوف عليها تكون 20. هذا 20 كفى عنه ضمير واحد وهو قوله أعد الله لهم. لو جاء يعدد هؤلاء كان يقول أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ولكن هذا من فوائد الضمائر الاختصار أنها تختصر الكلام الكثير ضمير واحد. ومن فوائد الآية الكريمة تفضيل الرجال على النساء، لأنه قدم الذكر قدم الرجال لا إن المسلمين إلى قوله والذاكرين الله كثيرا. ومن فوائدها أيضا أن التغليب في جانب المذكر لقوله لهم ولم يقل لهم ولهن. طيب ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي عند ذكر الرجال والنساء أن يقدم ليش الرجال كما في هذه الآية وغيرها من الآيات. وأما من تغربوا فصاروا يقدمون النساء على الرجال فأولئك ولهم الله ما تولى من مشابهة الكفار وقلب الفطرة وانتكاس الحال، أن يقدموا النساء على الرجال عندما يقول مثلا سيداته وساداته، سيداته يقدم النساء على الرجال. بل العجب من ذلك أنهم يسمون النساء سيدات، والسيدة فلان والرجل ما هم قال السيد فلان، من أين أخذ ذلك؟ نعم، من الغرب والكفار، لأن الرجل في الحقيقة هو السيد على المرأة. قال الله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب، أما المرأة من سيدة على الرجل أبدا. لكن هؤلاء كما قلت طلب الله فطرتهم بسبب أنهم تابعوا أعداء الله عز وجل. وكثير من المسلمين مع الأسف الآن ما يحسون بهذه المسائل ولا يرونها شيء، ماشي مع العالم حتى الألفاظ التي قد تكون محرمة يمشون فيها. ومن فوائد الآية الكريمة أن
عطاء الله تعالى أو أن جزاء الله أعظم من عمل المرء، لأن هذه الأعمال التي ذكرها الله عز وجل جعل الثواب عليها أمرين:

على فضل الله سبحانه وتعالى. ومن العجب أن فضل الله عليك بالثواب كفضله عليك بالعمل، فإن فضل الله على الإنسان بالعمل فضل لا يعدله شيء. ولهذا ذكر الله، جعل الله ذلك من إتمام النعمة، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجعل ذلك من منته، حيث قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال: يمن عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. شف الآن انظر إلى أن الله هو الذي من عليك بالعمل، ثم من عليك بالثواب، ثم قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، مع أنه هو الذي أحسن إليك؟ أولى، أليس كذلك؟ طيب، وإحسان الله عليك بالعمل مسبوق بإحسانه عليك بشيء آخر، الهداية، العلم، لأنه لا عمل إلا بعلم، فيكون عمل الإنسان مسبوق بالعلم، بنعمة الله عليه بالعلم، ثم بنعمة الله عليه بالتوفيق، وملحوق بنعمة الله عليه بالجزاء، بالقبول والجزاء. تأمل مثل هذه الأمور حتى يتضح لك فضل الله عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة موجودة الآن. ها؟ من قوله أعد، لأن الإعداد بمعنى التهيئة، وأعد فعل ماض، فيكون معنى هذا أو يكون لازم ذلك أن تكون الجنة موجودة، وهذا أمر معلوم عند أهل السنة والجماعة ومدعوم بنصوص الكتاب والسنة أن الجنة والنار موجودتان الآن. طيب، نأخذ الدرس ولا أنت؟ انتهي؟ كيف؟ يعني كل المتصفين بهذا عد الله له كل فرد منه. نعم، لا، ما في شك أنه يتفاضل، وكل يعطى بحسبه. يعني إذا عد الله للجميع مثلا اللي يتصفون بهذه الصفات العشر كلها أكمل من من يتصف ببعض. نعم، إذا لم يكن عندهم إيمان ما صاروا مسلمين حقا، ظاهرا فقط، لكن في ثواب الآخرة ما يثبت، لأن الآخرة الجزاء فيها على ما في القلوب، كما قال الله تعالى: يوم تبلى السرائر. فنقول: هؤلاء وإن كانوا في الدنيا مسلمين ويعاملون معاملة المسلمين، لكن في ثواب الآخرة إذا لم يكونوا على إيمان، إذا لم يكن إسلامهم مبنيا على الإيمان فلا ينفع، لأن المؤمن قد يكون عنده شيء من التفريط في العمل الظاهر. نعم، يكون عنده إيمان لكنه عنده التفريط في العمل الظاهر. إذا قيل مسلم مؤمن فمعناه كامل من هذا ومن هذا. نشهد بظاهر الحال. وقد نقول أن الأولى أن لا نشهد أيضا، لأن الرسول لما شهد الرجل لهذا أنه مؤمن قال: أو مسلم. قد نقول إن نشهد لهذا بظاهر حاله أنه مؤمن. والمسألة هذه يعني فيها صعوبة جدا، لأنك إذا شهدت له بالإيمان لازم أن تشهد له بالجنة، ولكن نقول هذا الرجل اللي يعمل عمل المؤمن نقول هو في ظاهر حاله مؤمن، والله أعلم بما عنده. الحديث ضعيف، إذا رأيت من رجل يعتاد المسجد فشهدوا له بالإيمان، هذا ضعيف. ثم لو صح المراد بظاهر الحال، إيه؟ نعم، مطلق الإيمان يستوجب أن يكون في الجنة ولو مآلا، قد يعذب بذنوبه ثم يدخل الجنة. كل من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان فإنه من أهل الجنة. ما الله. لا، اي نعم، لكن في الحال التي هو عليه الان يستلزم. مثلا قلنا هذا الرجل مات على الايمان،
استاذ من نشده بالجنة.

0: ولكن لنا أن نعمل لأن ما لنا للظاهر، ولهذا نأتي بالميت ونصلي عليه. إيه ما يخاف طيب، ولا ما نشري ولا ما نشري مهار. أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ما هذه نافية، وكان فعل ماض ناقص، وخبرها لمؤمن جار ومجرور. وأن يكون لهم الخيارة هذا هو اسمها مؤخر. يقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، يعني هذا أمر لا يمكن أن يكون، فهو نفي للإمكان، ولكنه للإمكان الشرعي دون القدر، إذ أن المؤمن أو المؤمنة قد يكون لهم الخيارة من أمرهم فيما قضاه الله ورسوله، ولكن شرعا لا يكون هذا. يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون بالتاء والياء لهم الخيرة، أي الاختيار من أمرهم خلاف أمر الله ورسوله. وقوله لمؤمن ولا مؤمنة، وكما سبق فيه ذكر المذكر أو الذكور والإناث، مؤمن ولا مؤمنة. وقوله إذا قضى الله ورسوله أمرا، المراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي، إذ أن القضاء الكوني لا يمكن لأحد أن يختار خلافه، لا مؤمن ولا كافر، أليس كذلك؟ لأن القضاء الكوني لا بد أن يقضى. فالمراد هنا إذا قضى أي قضاء شرعيا. وقوله إذا قضى الله ورسوله، عطف رسوله بالواو لأن قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم الشرعي من قضاء الله. وقوله إذا قضى الله ورسوله أمرا هنا واحد الأمور أو واحد الأوامر، واحد الأمور، يعني إذا قضى شأنا سواء كان ذلك الشأن أمرا أو نهيا. إذا قال الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة وأن يكون لهم الخيرة. أما على قراءة التاء فالأمر فيها ظاهر، لأن اسمها إيش؟ مؤنث، فأنث الفعل من أجله أن تكون. وأما على قراءة الياء فإن الفعل يكون مذكرا مع أن الاسم مؤنث، ولكن هنا لا يجب التأنيث لوجهين. الوجه الأول الفصل بين الفعل وفاعله، وهنا بين الفعل واسمه، والثاني أن التأنيث في الخيرة تأنيث مجازي. وابن مالك يقول وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفي من ذات حري. وقولها الخيرة أي الاختيار. فادنا المؤلف أن الخيرة هنا اسم مصدر بمعنى الاختيار أو بمعنى التخير، كالطيرة بمعنى التطير، فهي إذن اسم مصدر بمعنى الاختيار، وإن شئت قل بمعنى التخيل. وقوله من أمرهم، قد يقول قائل إن المتبادر أن يقول من أمره، لأن لمؤمن ولا مؤمنة مفرد، فالمتبادر أن يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، أن يكون له الخيرة من أمره. ولكنه جمع لأن مؤمن ومؤمنة جاء منكرا في سياق سقيش النفي فيكون العموم، فعاد الضمير إليه باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ. وقوله من أمرهم يعني معناه من أمرهم أي من شأنهم. ويجوز أن يكون من أمرهم أي من أمر الله إياهم. فعلى الأول يكون الإضافة من باب إضافة الشيء إلى فاعله، وعلى الثاني من باب إضافته إلى مفعوله. وقول المؤلف خلاف هذه بالنصب مفعول للخيرة بمعنى الاختيار، يعني ما كان لهم أن يختاروا خلاف أمر الله ورسوله. فتبين الآن معنى الآية. معنى الآية أن الله يقول لا يمكن لمؤمن ولا مؤمنة، لا يمكن شرعا ولا قدرا، شرعا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يخالفوا أمر الله ورسوله وأن يختاروا خلاف أمر الله ورسوله. لماذا لا يمكن؟ لأن ما في قلوبهم من الإيمان يمنعهم من المخالفة. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه لو كان في قلبه إيمان حين الزنا ما زنى. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الإيمان إذا وقر في القلب لا يمكن أن يكون صاحبه مخالفا لأمر الله ورسوله. وقوله ومن يعص الله، نعم قال المؤلف قبل، قال المؤلف نزلت في عبد الله بن جحش وأخته زينب، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارث فكره ذلك حين علم لظنهما قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لنفسه ثم رضي للآية. هكذا ذكر المؤلف أنها نزلت فيه في هذه القصة، وهذه القصة ضعيفة لأنها معضلة ومنقطعة فهي ضعيفة، ونحن لا يهمنا الحقيقة سبب النزول. سبب النزول صحيح أن فيه فائدة، وهو أنه يكشف أحيانا المعنى ويبينه ويوضحه، لكن المهم إيش؟ المهم الحكم، وهو أنه لا يمكن لمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يختار خلاف أمر الله ورسوله، أن يكون لهم خيارة من أمره، لأنهم لا بد أن يوافقوا أمر الله ورسوله لما في قلوبهم من الإيمان. ولهذا كلما هم المؤمن بمعصية ذكره إيمانه بالله فكف عنه. ألا ترى إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. وهذه الدعوة كانت في محل خالي لا يطلع عليهما أحد سوى الله، فقال إني أخاف الله، فمنعه إيمانه من أي شيء؟ من أن يفعل الفاحشة مع سهولة أسبابه. وكذلك أحد الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار حين مكنته ابنة عمه من نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل مع امرأته، وأعتقد في هذه الحال أن الرغبة ستكون شديدة وقوية، وأنه لا يخصمها إلا إيمان قوي. لما جلس منها مجلس رجل مع امرأته قالت له يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام منها وهي أحب الناس إليه. هذا من الإيمان بلا شك. إذن نحن لا يهمنا أن تكون نزلت في زينب بن جحش أو في عبد الله أو في غيره، المهم أن الحال المؤمن تمنعه من مخالفة أمر الله ورسوله. وأما ما ذكره المؤلف فهو يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب زينب بنت جحش، وقد خطبت ذكره غيره خطبت من قبل رجال شرفاء وذوي جاه. وذوي جاه فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام فظنوا أنه خطبها لنفسه، ثم بعد ذلك بيّن لهم أنه خطبها لزيد بن حارثة. زيد بن حارثة من هو؟ ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حسب ما ذكره في السير كان عبدا لخديجة رضي الله عنه، فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه. لما علم أنه خطبها لزيد امتنع، فلما نزلت الآية رضي بذلك، رضي بذلك. وهذا ليس بغريب على الصحابة، لو صح الحديث ليس بغريب أن يقدموا أمر الله ورسوله على ما تهواه أنفسهم. ها؟ ها؟ أنا لا، ما عندنا بعده وعنه. خطبها النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فكره ذلك. أقول مهم اشتب عليه. قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله، من اسم استفهام، ها؟ ما الذي أدركنا شرطية؟ لا غير الجواب، ها؟ فعل الشرط لأنه مجزوم. ومن يعص الله، لكنه مجزوم بحذف حرف العلة. من يعص الله، المعصية مخالفة الأمر، أو إن شئت فقل المعصية خلاف الطاعة، سواء كانت وقوعا في منهي عنه أو تركا في مأمور به. لكن إذا قيل طاعة ومعصية صارت الطاعة فعل المأمور والمعصية فعل المحظور. أما إذا قيل معصية وحدها أو طاعة وحدها فإنها تشمل الأمرين. قال: ومن يعص الله ورسوله، سواء عصاهما جميعا، يعني في أمر من الله وأمر من رسوله وقعت فيه المعصية، أو عصى الله وحده أو عصى الرسول وحده، فإنه قد ضل ضلالا مبينا. معصيتهما جميعا مثالها قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لو خالف الإنسان في ذلك يكون نعم قد عصى الله ورسوله، لأن الأمر هنا من الله ومن رسوله. وأحيانا يرد الأمر في القرآن دون السنة، فإذا عصاه الإنسان صار عاصيا لله، وأحيانا يرد في السنة دون القرآن، فإذا عصاه الإنسان صار عاصيا للرسول. ولكن لتعلم أن معصية الرسول عليه الصلاة والسلام معصية لله، لأن الرسول يتكلم عمن أرسله، عمن أرسله، فإذا عصيته فقد عصيت من أرسله. لو أن رجلا أتاك وقال: إن فلان أرسلني إليك وقال ليفعل كذا وكذا، فخالفت الرسول، تكون مخالفا في الواقع لمن؟ للمرسل. ولهذا قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فعلى هذا يكون من يعص الله ورسوله سواء على سبيل الانفراد أو على سبيل الاشتراك. من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، هذا جواب الشرط. وقرن بالفاء لأنها اقترنت فيه قد، وهناك ضوابط لجواب الشرط الذي يجب اقترانه بالفاء. ذكرت في بيت قد أنشد لكم من قبل، فما هذا البيت؟ أظن عبد الرحمن بن داود بيقرأه علينا. نعم، استمع إليها من وليد. وبما وقد. نعم، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ، كم؟ سبعة. إذا كان جواب الشرط أحد هذه الأمور السبعة فإنه يقترن بالفاء وجوبا، ولا يشد عن هذه القاعدة إلا أمر نادر كقول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكره، من يفعل الحسنات الله يشكره، ولم يقل فالله يشكرها، لكن هذا نادر أو ضرورة. طيب، هنا اللي معنا من هذه الأشياء السبعة، ها؟ قد: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال المؤلف: بينا. ونحن تكلمنا من قبل أن أبان الرباعية تكون متعدية وتكون لازمة. إذا كانت لازمة فهي بمعنى بان، إذا كانت متعدية فهي بمعنى أظهر. نعم، هنا قال ضلالا مبينا، هل تصح بمعنى أظهر؟ يعني بمعنى ضلالا مظهرا، ها؟ ما تصح. إذن فهي من أبان اللازم، من أبان اللازم الذي بمعنى الذي يكون منه الاسم على بين لا على مبين، لا على مبين. وقوله لا على مبين بمعنى مظهر. طيب، ما هو المبين بمعنى مظهر؟ المبين بمعنى مظهر مثل قوله تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. هذه من اللازم ولا من المتعدي؟ ها؟ من المتعدي يقينا. نعم، لأن القرآن مظهر، مظهر للحقائق، ولهذا قال بعده: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال: فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد، ثم وقع بصره عليها بعد حين فبلغ في نفسه حبها وفي نفس زيد كراهتها، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أريد فراقها. فقال: أمسك عليك زوجك، كما قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ذكر عن بعض المفسرين من السلف والخلف، لكنه كما قال ابن كثير: أقوال ينبغي أن يضرب الإنسان عنها صفحة، لأنها أقوال باطلة لا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القصة إذا قرأها الإنسان يتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عاشقا من العشاق. وما أشبه هذه القصة الباطلة بقصة داود عليه الصلاة والسلام، التي ذكروا أن داود طلب من أحد جنوده أن يتزوج امرأته، ولكنه أبى، فاحتال عليه بحيلة. شوف كيف، إيش الحيلة؟ قال: نطلعه مع الجيش علشان يقتل فأتزوج امرأته. هل هذا يمكن أن يقع من نبي من أنبياء الله؟ أبدا. هذه لو قال قائل إنها وقعت من أحد السوقة من الناس فقيل: ما أظلم هذا الرجل وما أجهله، فكيف بنبي من أنبياء الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن يتصور أحد أنه عشق هذه المرأة؟ لاحظوا، لأن بعض الناس حتى بعض المفسرين والعياذ بالله صار يتلفظ بهذا اللفظ، يقول عشق المرأة، الرسول عشق المرأة زين. نعم، ولكن هذا قول باطل، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على تفسير الآية بيان معنى الآية وأن معناها ناصح واضح، ولم يذكر فيها ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله، وأنه أخفى حبه، لأن الله قال في نفس الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فبين الله أنه سيبدي ما أخفاه في نفسه. لو كان الذي أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه الحب لكان الله يبديه. لكن ما الذي أبدى الله؟ الذي أبدى الله تزويجه، أنه زوجه إياه. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام أخفى في نفسه ما أعلمه الله أنه سيتزوجه بدون أن يكون هناك حب وعلاقة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام علم بما علمه الله أنه سيتزوجها. فلما جاء هذا الرجل يستشيره قال له: اتق الله، لا تطلق المرأة. فعاتبه الله، عاتب الله رسوله لماذا قال له اتق الله وأمسكها وقد علم أن الله تعالى سيزوجه إياه. فالمسألة واضحة ما فيها أي إشكال، ولكن المشكل إن بعض المفسرين يأخذوا عن بعض من غير تمحيص ومن غير أن يكون هناك تروي في المسألة، حتى إن بعض الناس اعتذر وقال إن محبة الإنسان للمرأة ولو كانت عند زوج آخر أمر لا ينكر، إنما الذي ينكر أن يحاول التوصل إلى هذه المرأة بطريق غير شرع. وأما أن يقع في نفسه محبة امرأة عند زوج هذا لا بأس به، وهو أمر قد تدعو إليه الجبلة والطبيعة. وهذا وإن كانت المسألة تحتاج إلى نظر في هذا القول، وهو أن محبة الإنسان لزوجة غيره إما أن تكون محبة للجنس أو محبة للشخص. فإن كان محبة للجنس فهذا أمر جائز ولا لا؟ جائز، فلا ما نريد بالجنس الشهوة، يعني جنس هذا الطراز من النساء، هذا المراد بقول الجنس. إن كان محبة للجنس يعني معناه أنه يرغب مثل هذه المرأة فهذا لا بأس به. والإنسان دائما إذا سمع مثل من امرأة رجل أنها امرأة صالحة قانتة حافظة للغيب محفوظة الله يحبها ويحب أن يكون له مثله. وأما إذا كان حبا شخصيا فعندي أن في جواز ذلك نظرا، وأن الإنسان يجب عليه أن إذا تعلقت نفسه بامرأة تعلقا شخصيا أو محبة شخصية يجب عليه أن يحاول التخلص من هذا، لأنها مشكلة. المحبة في الحقيقة جذابة، المحبة كأنها ريشا من حديد يجذب الإنسان. فإذا تعلق قلبه بامرأة فإن الغالب أن يحاول إيش الوصول إليه، إن لم تكن مزوجة يمكن أخطبها، وإن كانت مزوجة مشكل. فالذي أرى في هذه المسألة أنه إذا أحبها محبة جنس بمعنى أحب جنس هذه المرأة فهذا لا شك أنه ما في مانع ولا يحصل فيه مفسدة. وأما إذا أحبها محبة شخصية فإن الأمر خطير، يعني يحب هذه المرأة نفسها، أي هذه المرأة مثلا شافها مع زوجها أنها قانت باللازم وأحبها هي شخصيا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، إذ يقول المؤلف إنه منصوب بذكر، أين أذكر؟ محذوف منصوب بذكر محذوفا، أي أذكر يا محمد إذ تقول للذي أنعم الله عليه إلى آخره. أذكر هذا القول حتى تكون مستعدا لما يلقى إليك من الموعظة، لأن الله تعالى وعظه في هذه الآية موعظة عظيمة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما ما أنزل الله إليه لكتم هذه الآية كما سترون. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالإعتاق. بين الله عز وجل أن هذا الرجل الذي أبهم اسمه هنا ثم أوضحه فيما بعد أن عليه نعمتين، أن عليه نعمتين، النعمة الأولى لله والثانية للرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا قال للذي أنعم الله عليه وأنعمت، فأتى بالواو الدالة على الاشتراك، مع أن هذا ليس من باب الشرع أو ليس من باب التشريع حتى نقول إنه يجوز اشتراك أو إشراك الله مع الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو من باب النعمة والعطاء والفضل. فكيف جمع بين إنعام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنعام الله أجلسنا بالواقع الدالة على التشريك؟ فالجواب أن نقول جمع بينهما بالواو الدالة على التشريك لأن النعمتين مختلفتان. النعمة الأولى من الله بماذا؟ في الإسلام. والثانية النعمة من الرسول صلى الله عليه وسلم بالعتق. فلما اختلفت النعمتان صارت الواو لا تدل على الاشتراك لامتناع الاشتراك بين شيئين مختلفين. تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه بالاعتاق وهو زيد بن حارثة كان من سبي الجاهلية اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وأعتقه وتبناه. المشهور أن زيد بن حارثة رضي الله عنه كان مملوكا لخديجة ووهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعروف في السياق. وأيا كان فإن زيد بن حارثة كان مملوكا للرسول صلى الله عليه وسلم ثم أعتقه وتبناه أيضا، رفع معنويته بكونه أضافه إليه ابنا له، وكان يدعى زيد بن محمد حتى أبطل الله ذلك في قوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وبقوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدياءكم أبناءكم. تقول أمسك عليك زوجك واتق الله في أمر طلاقها. أمسك عليك هنا عد أمسك بعلى لأنها بمعنى أضمم عليك زوجك، يعني اجعلها منضمة عليك لا تفارق. أمسك عليك زوجك والمراد بها زينب بنت جحش رضي الله عنه. وكان زيد قد تزوجها بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يستشيره في طلاقها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك زوجك، يعني لا تطلقها، وأمره بأن يتقي الله، قال واتق الله إغراء له على إمساكها. وإن كان الرجل لم يفعل خطيئة لأن الطلاق مما يباح للرجال، لكن من باب الإغراء على إمساكها. وقال بعض المفسرين إنه أي زيد بن حارثة إنه ذكر زينب بعين، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام اتق الله، يعني لا تصفها بالعيب، وليس معنى اتق الله لا تطلقها، لأن الأصل في الطلاق أنه مباح. أمسك عليك زوجك واتق الله. قال الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، الواو حرف عطف وتخفي معطوفة على قوله تقول، يعني واذكر أيضا إذ تخفي في نفسك ما الله مبديه. وأبهم الله تعالى ما أخفاه، لكنه بيّن أنه سيبديه، وننظر ماذا أبدى الله عز وجل. تخفي في نفسك ما، هذه اسم موصول في محل نصب مفعول لتخفي، والله مبتدأ مبديه خبره، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. يعني تخفي في نفسك الذي الله مبديه، وهنا لم يقل وتخفي في نفسك ما يبديه الله، بل قال ما الله مبديه، فأتى بالجملة الإسمية الدالة. افتح هذه لجل لا ينامكونه، والله لو نرشه. نعم نعطيك إياه، وصلتك؟ الجملة هنا إسمية، وإنما أتى بها بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت، كأن هذا أمر لا بد منه، لا بد أن يبدأ الله عز وجل، وهذا هو الذي وقع. ومعنى مبديه أي مظهره، وهو مقابل لقوله تخفي، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، إلا أن المقابلة اختلفت من حيث الصيغة، فالصيغة في الإخفاء جاءت بالمضارع، وأما الصيغة بالإبداء فجاءت بالجملة الإسمية. قال تخفي في نفسك ما الله مبديه مظهره من محبتها، من محبتها، وأن لو فارقها زيد تزوجتها. هذا ما زعم المؤلف تبعا لكثير من المفسرين، أن الذي أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام هو محبته لهذه المرأة فأبدى الله ذلك. ولكنك إذا تأملت الآيات وجدت أن الذي أخفاه هو نية الزواج بها بأمر الله عز وجل، فإن الله تعالى أمره أن يتزوجها بعد زيد بن حارثة، وكأن هذا والله أعلم، كأن هذا والله أعلم من أجل جبر قلبها، حيث تزوجت زيد بن حارثة وهو مولى، وهي من صميم العرب، فأراد الله عز وجل أن يكافئها على خضوعها لمشورة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه من جهة، ومن جهة أخرى أمره الله أن يتزوجها لأجل أن يزول ما كان مشهورا عندهم في الجاهلية، من أن ابن التبني لا يجوز لمن تبناه أن يتزوج بامرأته، فيكون هذا من باب البيان بالفعل الذي هو أقوى من البيان بالقول. قال أمسك عليك زوج، نعم، وتخفي في نفسك ما الله مبديه مظهره من محبتها، وأن لو فارقها زيد تزوجها. وإذا نظرنا إلى الذي أبداه الله وجدنا أنه زواجه، لا أنه يحبه. ما قال الله في القرآن إنك تحبه أبدا ولا تعرض للحب، قال وتخشى الناس أي تخاف من قولهم ومن كلامهم بأن يقولوا تزوج زوجة ابنه، وهذا عند العرب عيسى عيب عندهم، فهم يرونه من المنكرات. قال الله تعالى والله أحق أن تخشاه في كل شيء، وتزوجها ولا عليك من وتزوجها ولا عليك من قول الناس، ثم طلقها زيد وانقضت عدتها، قال الله تعالى فلما قضى زيد إلى آخره. قال الله تخشى الناس والله أحق أن تخشاه، منين؟ من الناس، ولكن هنا أطلق قال الله أحق أن تخشاه ولم يذكر المفضل عليه من أجل العموم، لأنه دائما يكون الحذف مفيدا للعموم، يعني أحق أن تخشاه من كل أحد من الناس ومن الجن ومن غيره. وقوله أن تخشاه يعني أن تخافه، ولكن الخشية خوف مع علم، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية أيضا خوف مع قوة المخشي وعظمته، فالخوف دون الخشية، لأن الخوف يقع بدون علم، ولأن الخوف يقع من ضعف الخائف لا من قوة المخوف، لهذا كانت الخشية أرفع منزلة وأرفع مرتبة وأقوى. والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا حاجة زوجناكها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدون إذن، وأشبع المسلمين خبزا ولحما. ها؟ إيش؟ بغير إذن. أنا قلت قلت طيب دخل. فلما قضى زيد منها وطرا أي حاجة، وهذا دليل على أن زيدا رضي الله عنه تزوجها طلقها عن رغبة، وأنها انقضت حاجته منها ولم يطلقها عن ضغط أو إكراه. وقوله زوجناكها شرعا أو قدرا، شرعا وقدرا، لكن المهم شرعا، لأنه لو كان المراد قدرا فقط لم يكن بينها وبين أمهات المؤمنين فرق، لأن أمهات المؤمنين أيضا ممن زوجهن الله قدرا، وكانت هي أي زينب تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا دليل على أنه تزويج إيش شرعي ولكنه قدري أيضا في نفس الوقت. وقول زوجناكها في هذا ضميران مفعولان، الضمير الأول الكاف والثاني هاء، وهو متمشي على القاعدة. ابن مالك يقول وقدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال، وضمير المتكلم المخاطب أخص من ضمير الغائب، ولهذا قال زوجناكها. الحكمة من ذلك قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، لكي لا يكون، اللام هنا للتعليل، وكي شعر كي حرف مصدر، لأنها بعد اللام مصدرية محض، أي لأن ولا نافع. وقوله لحرج أي ضيق ومشد ومشقة. وقوله في أزواج أدعيائهم، من أدعياؤهم؟ أبناؤهم الذين تبنوا، هؤلاء هم الأدعياء، وهؤلاء الأدعياء ليسوا بأبناء كما قال الله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وتأمل قوله لئلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، ولم يقل أبنائه الذين تبنوه، لأن هذه البنوة منتفية شرعا وباطلة شرعا، ولهذا قال أدعيائهم. وبهذا نعرف أن قول من قال في قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أن قوله من أصلابكم احتراز من ابن التبني، يتبين لنا أن هذا القول لا وجه له، لأن ابن التبني لم يسمه الله ابنا أبدا، بل نفى عنه البنوة، فقال وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وقال هنا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. وإذا كان ابن التبني لا يسمى ابنا شرعا فإنه لا حاجة إلى أن نأتي بصفة تخرجه. لماذا؟ لأنه ليس بداخل أصلا حتى يخرج بهذه الصفة الذين من أصلابه، ولكن احتراز من ابن ابن الرضاعة، ابن الرضاعة كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. إذا قضوا، الفاعل يعود على من؟ على الأدعية. وقوله إذا قضوا منهن وطرا فيه إشارة إلى أنه لو كان ذلك بضغط من الأب المدعي لكان ذلك فيه حرج، بل لا بد أن يكونوا قد قضوا منهن وطرا وأنهوا رغبتهم فيهن. قال: وكان أمر الله مفعولا. وكان أمر الله، قال المؤلف مقضيه، مفعولا. أمر الله الكوني أو الشرعي؟ الكوني، لأن الشرعي قد يفعل وقد لا يفعل، ولكن الأمر الذي لا بد أن يفعل هو أمر الله الكوني. فإذا أمر الله تعالى بشيء كونا فلا بد أن يقع. وخلاصة هذه الآية أو تفسير هذه الآية أن نقول إن الله عز وجل ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم، وهو قوله لزيد بن حارثة حين جاء يستشيره في طلاق زوجته، قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله، مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سوف يزوجه إياه. وكان على النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكت على الأقل ويقول: انظر ما يبدو لك في هذا الأمر، لكنه أشار عليه أن يمسك. لماذا؟ لأنه يخشى أن يقول الناس: تزوج امرأة ابنه الذي تبناه. فكان يخاف، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف من هذا الأمر، ولكن الله تعالى وجهه هذا التوجيه السليم. ثم قال تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض أحل الله له، إلى آخره. ما كان، ما نافية، وكان فعل ماض ناقص، واسمها قوله حرج، لكن فيها من الزائدة. لماذا؟ لإثبات النفي وتوكيده. وقوله على النبي، هذا خبره مقدم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ومعنى فيما فرض أي فيما أحل الله له أيا كان. فكل ما أحل الله له فإنه لا حرج عليه عند الله، وإذا كان لا حرج له عليه عند الله فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في هذا الذي أحل الله له ويقول لما فعل لما صنع. وسيأتي إن شاء الله تعالى في فوائد أن هذا عام للرسول ولغيره. وقوله فيما فرض، الفرض تارة يتعدى بالله وتارة يتعدى بعلى، فيتعدى بالله مثل هذه الآية فيما فرض الله له، ويتعدى بالله مثل بعلى مثل فرض الله علينا كذا وكذا. فإن تعدى بعلى فهو بمعنى أوجب، وإن تعدى باللام فهو بمعنى أحل. لماذا؟ لأن الفرض في الأصل بمعنى التقدير، والمقدر قد يكون واجبا وقد يكون محللا. قال الله تعالى: سنة الله أي كسنة الله، فنصب بنزع الخافض، يعني أن الله تعالى نفى عنه حرج فيما أحل له، لأن هذا هو سنة الله تعالى فيمن سبق. فسنة الله أي طريقته، والمعنى كطريقة الله تعالى في من سبق من الأنبياء. قال في الذين خلوا من قبل من الأنبياء ألا حرج عليهم في ذلك توسعة لهم في النكاح، وكان أمر الله فعله قدرا مقدورا مقضيا. يقول الله عز وجل إن الرسول عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء السابقين، فما أحل الله له فإنه لا حرج عليه فيه، يعني لا تضيع لا من قبل الله ولا من قبل عباد الله. وهكذا الأنبياء السابقون ليس عليهم حرج فيما فرض الله لهم، يفعلون ما يشاءون ما دام الأمر محللا لهم. ثم قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. قال المؤلف في إعرابها الذين نعت للذين قبله. وين الذين قبله؟ سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي في الذين يبلغون. وقوله يبلغون رسالات الله جمع رسالة، والمراد بها المرسل به، فهم يبلغون ما أمره به، والتبليغ معناه الإيصال. ومنه ما جاء في الحديث لا بلاغ لي اليوم. العلماء ولا يخشون أحدا إلا الله،
1: فإنه أعظم البصر وأحسن البصر،
0: لأن الخشية عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. هذا في الأصل، مع أن الخشية قد تكون غير عبادة، قد تكون خوفا طبيعيا لا يتعبد به الإنسان للخائف، فيفرق بين خشية الإنسان للناس وبين خشية الإنسان. قال فلا يخشون ما قالت الناس فيما أحل الله لهم، وكذلك بغيره. وكفى بالله حسيبا حافظا لأعمال خلقه ومحاسبته. إعراب كفى بالله سامي، ها؟ نعم.

عيسى خالد. لا خالد كما قال. طيب وبالله ها حرف جر زائد ها كمل أصبح فاعل ايش منصوب ولا مجرور؟ فاعل. اذا ما هو فاعل ها؟ لا من يعرف؟ مر علينا هذا العرب كثير. نعم كيف؟ لفظ الجلالة اسم مشروع بالباء. ها. نعم نعم تمييز كذا. طيب إذن كفى تتعدى بالباء على أنه حرف جر زائد وهو كثير، وقد تتعدى بنفسها إلى الفاعل كقول الشاعر كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، فلم يأتي بالباء لكن الأكثر أن يأتي بها. وتبارك وتعالى آخر ما كتبنا من الفوائد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان أو أن مقتضى الإيمان أن لا يخالف المؤمن أمر الله ورسوله بقوله ما كان وما كان لمؤمن إلى آخره. ومن فوائدها أنه كلما قوي الإيمان قوية الموافقة، كلما قوي الإيمان قوية الموافقة. ما وجهه؟ لأن الحكم المرتب على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه. وعليه تأتي الفائدة الثالثة أنه كلما نقص الإيمان وضعف كثرت المخالفة. ولهذا قال أهل العلم إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما قضاه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور فهو كما قضاه الله لقوله إذا قضى الله ورسوله أمرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخير كل الخير فيما قضاه الله ورسوله بقوله أن يكون لهم الخيار، يعني ما يختارون غيره لأنهم يرون أن الخير فيما قضاه الله ورسوله. ومن فوائد الآية الكريمة أن المعصية ضلال، المعصية ضلال لقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن فوائدها أنه كلما كانت المعصية أكبر أو أكثر كان الضلال أبين وأوضح. وجهه ما أشرنا إليه من قبل أن الحكم المرتب على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. ومن فوائد الآية الكريمة أن معصية الرسول عليه الصلاة والسلام كمعصية الله بقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا أتنا آت ونهيناه عن أمر جاء به النهي في السنة قال هذا ليس في القرآن، ماذا نقول له؟ نقول ما في القرآن ما في السنة
كما في القرآن. وقد توقع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: لا ندري ما وجدنا في الكتاب اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. نعم، وهذا الذي توقعه النبي عليه الصلاة والسلام وقع، بل صرحوا بأنه لا احتجاج إلا بما جاء في القرآن، وكما رأيتم الآن: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تشريك الله ورسوله بالواو في الأحكام الشرعية. نين؟ إذا قضى الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله، بخلاف الأمور الكونية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشرك مع الله بالواو. ولهذا لما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: إذا قضى الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله. ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع البشر منذ بعث إلى أن تقوم الساعة. ولهذا قال الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والخاتم لا شيء بعده. وكانت شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم لكونها عامة شاملة إلى يوم القيامة كانت صالحة

الناس وتصرف بهذه العبارة حيث زعم أن الدين أو أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، بمعنى أنه خاضع لكل زمان ومكان، فجعلوا الشرع تابعا لا متبوعا، وقالوا إن العصر إذا اقتضى في زعمهم المصلحة فإن الدين أو فإن الشرع لا يعارضه، وبنوا على ذلك استحسان ما استحسنوه من الأمور التي لا شك في تحريمه، كتجوز الربا وأن هذا ينمي الاقتصاد ويقوي الأمة، وكتجوز التأمينات التي هي الميسر حقيقة والتي قرنها الله تعالى بالخمر والأنصاب والأزلام، إلى غير ذلك مما يرون أنه داخل في مسمى الدين الإسلامي بحجة أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. نحن نقول صالح ما نقول خاضع، أنت اعمل بالإسلام في أي زمان أو مكان أو أمة وشف وانظر هل ينافي المصالح أو ينمي المصالح. نعم طيب، ومن فقد ظل ظلال مبينا. ثم قال تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة يستفاد منها تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بالأمور التي يحسن أن يوعظ فيها. نعم لقوله وإذ تقول، حيث قلنا إنها منصوبة بفعل محذوف تقديره أذكر. ومن فوائدها بيان منة الله على زيد بن حارثة في الإسلام والتمسك به، حتى إن أباه وأعمامه لما جاءوا يطلبونه وخيره النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وبينه اختار أن يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن فوائدها أيضا أن الاعتاق نعمة من المعتق على عتيقه، على عتيق، وهو كذلك، والفرضيون يعبرون بها، يعبرون بالنعمة عن الاعتاق. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز عطف الأمور غير الشرعية بالواو إذا اختلف المعنى، وقلنا أن الرسول ما يسوى بين الله وبين الرسول بالواو في غير الأمور الشرعية. هنا عطف نعمة الرسول على نعمة الله بالواو مع أنها ليست من الأمور الشرعية، لكن الذي سوغ ذلك اختلاف النعمتين، النعمة الأولى الإسلام والنعمة الثانية العتق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الزوجة تابعة للزوج لقوله أمسك عليك، فكأنه يضمها ويحرسها ويصونها، وكأنها تابعة له كما في قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. ومن فوائد الآية الكريمة استشارة ذوي الرأي، لأن زيدا استشار النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها أنه يجب على المستشار أن يبذل ما يراه ولو باجتهاده ما يراه هو الأول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار على زيد بإمساكها اجتهادا منه خوفا من إثارة المنافقين والمشركين عليه. واضح؟ نعم. ولكن لا يعني ذلك أن يكون المشير مصيبا فيما يتصرف فيه، قد يخطئ فيما يتصرف فيه، لكن هو في حال إشارته يرى أن ذلك هو الصواب. ومن فوائد الآية الكريمة

أن الأفضل للزوج أن لا يتعجل بالطلاق وأن يمسك عليه زوجته، لقوله أمسك عليك زوجك، فأشار عليه بعدم الطلاق. وإن كان للرسول عليه الصلاة والسلام أغراض أخرى، لكن لا يمنع أن تتعدد الأسباب في الأمر بإمساكه. ومعلوم أن الله عز وجل قال في كتابه المبين: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها رسالة حق، وأن الرسول لقوله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام كاذبا وحاشاه من ذلك لكان يكتم مثل هذه الأشياء لأنها صعبة في حقه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل قد يفعل خلاف ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، بمعنى أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مخالفا لما يريده الله سبحانه وتعالى، لقوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فالرسول أخفى في نفسه هذا الأمر لكن الله تعالى خالفه في ذلك فأبداه. ومن فوائد الآية الكريمة أن خوف الناس قد يقع من الأنبياء ولكنهم لا يقرون عليه، لقوله وتخشى الناس. ومنها وجوب تقديم خشية الله عز وجل على خشية كل أحد، لقوله تعالى والله أحق أن تخشاه. فالواجب على المرء أن لا يخاف في الله لومة لائم، وأن يتقي الله عز وجل في بيان الحق والعمل به. لا يقول إن الناس يشمتون بي، إن الناس يسخرون مني، إن الناس يستهزئون بي، وليكن ذلك، فإنه لا يزداد بهذه السخرية والاستهزاء إلا رفعة عند الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يصح التزويج حتى ينتهي حق الزوج الأول من الزوجة بالكلية، لقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فكان التزويج بعد انتهاء زيد منها بالكلية. ولا يرد على ذلك أن يقال إن ظاهر الآية جواز التزويج بعد الطلاق مباشرة، لأن نقول إن الوطر والحاجة ما تنتهي إلا بانتهاء العدة، إذ أن الإنسان لو أراد أن يرجع إلى زوجته في العدة وهي رجية لحصل له ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العظمة لله عز وجل والسلطان، لقوله والله أحق أن تخشاه، لما له من العظمة والسلطان. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة زينب رضي الله عنها، حيث زوجها الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. ما وجهه؟ أن غيرها يزوجه أولياؤه وأهله، وأما هي فقد تولى الله عز وجل تزويجها، وهذه منقبة عظيمة لها. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يثيب عبده أكثر من عمله، لأن هذه المرأة كما سبق تزوجت زيد بن حارثة
مع أن زيد من الموالي وهي من صميم العرب، وقد يكون في ذلك غض من حقها ومرتبتها، فرفع الله تعالى من شأنها حيث إيش زوجها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو بنفسه تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا رفعة من شأنها، فهي بعد أن كانت تحت هذا المولى وهي من صميم العرب وكان في ذلك شيء من الغضاضة عليها، رفع الله ذلك، رفع الله من شأنها في هذا الأمر. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام فهو ثابت في حق الأمة. للنقل يا أخي اللي وراء، لا اللي أمامك، لا بينكما، هي أنت وين المسدس يا جماعة؟ كيف ما تبقى؟ بعد النوم ولا قبل النوم؟ بعد النوم ما تبقى، يعني لو لم تنم. طيب نعم محمد، ما وجه ذلك؟ نعم، لأن هذا الحكم خطب به الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قيل لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، فدل ذلك على أن ما ثبت للرسول عليه الصلاة والسلام من الأحكام فأمته تبع له، إلا ما قام الدليل على التفسير. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تزوج الرجل بزوجة من تبناه، لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائه. ومن فوائدها أن ابن التبني لا يسمى شرعا ابنا، وما سماه الله به بقوله أدعيائه، وقوله في أول السورة وما جعل أدعياءكم أبناء. وبه ويتفرع على هذه الفائدة أن قوله تعالى وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم أن هذا القيد ليس لإخراج ابن التبني، لأنه ما دخل في الأبناء حتى يحتاج إلى إخراجه. نعم. طيب، ومن فوائد الآيات الكريمة أن أمر الله عز وجل الأمر الكوني لا بد أن يقع، السؤال موجه الآن إلى واحد،

وكان أمر الله مفعولا. وكان أمر الله مفعولا. لو قال قائل أمر الله مفرد مضاف فيعم الأمر الكوني والشرع، فبماذا نجيبه ونحن قد خصصناه الآن بالأمر الكوني؟ الشرعي صح. نعم أحسنت، لأن الأمر الشرعي ليس مفعولا لكل أحد، بل فيه من لا يفعله. ثم قال تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له إلى آخر. يستفاد منها من الآية الكريمة أنه لا حرج على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحل الله له، وإن كان مخالفا لما يعتاده الناس، لعموم قوله من حرج وفيما فرض الله، لأن ما اسم موصول، فكل ما أحل الله للرسول فلا حرج عليه. ويستفاد منه أيضا أنه لا حرج على الإنسان غير الرسول فيما أحل الله له، لا حرج عليه فيما أحل الله له. من يؤخذ؟ لأن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته إلا بدليل. ولكن يجب على الإنسان أن يراعي أحوال الناس وما يستنكر عليه فيه، حتى لا يعرض نفسه إيش للذم والقدر. فمراعاة أحوال الناس أمر لا بد منه، إلا في الأمور الشرعية فإن الواجب على المرء إبانتها وإظهارها. ومن فوائد الآية الكريمة نعم لا كيف دوني وشونا هو من أمور الدنيوية، لأن الله ما حرمه. لا فيما أحل الله له خاص. نعم، وفيما حرم الله عليه حرج. نعم يرد ذم الناس له وهو ذم الله، يعني بعض الأشياء المحللة إذا فعلها الإنسان صارت خارج عن المروءة في عرف الناس. ومراعاة هذا الأمر، ما نأخذ من هذه الآية مراعاة هذا الأمر أمر لا بد منه. يعني أفرض إن هناك شيء حلال لكن الناس ينتقدونه عليه، مهم من الأمور الشرعية التي لا بد من إبانتها، فالأفضل للإنسان أن يدع هذا. نعم محمد. لا هذه من مراعاة المصالح من دفع المفاسد، لأنه إذا تحققت المفسدة فإن المفسدة لا يجوز للإنسان أن يمارسها، يجب عليه الكف عنها، فلا تكون داخلة فيما أحل الله له. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة تكليف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يلحقه الحرج فيما لم يحله الله له. نعم، لقوله فيما فرض الله له. فيستفاد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد من عبيد الله أو من عباد الله، لا يخرج عن طاعته وشريعته، كما قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. نعم، وهو كذلك.
ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الآية. بيان بالفعل أبلغ من البيان بالقول. قول لو تلحقون ذكرت ما أظن ذكرنا بالفوائد إن البيان بالفعل أبلغ وأقوى من البيان بالقول. من أين يؤخذ؟ من كون الله تعالى زوج زينب بنت جحش رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أبلغ في الطمأنينة وثبوت الحكم. نعم. هل ذكرنا أن في الآية دليل على أن ما ثبت للرسول عليه الصلاة والسلام من الحكم فهو ثابت للأمة؟ ذكرنا وبينا وجه الدلالة. طيب، بينا أن أمر الله الكوني لا بد من وقوعه. طيب، إذن ما كان عن النبي من حرج؟ مش أخذت منها؟ تكريم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. من فوائد الآية الكريمة أن ما شرعه الله لرسوله في هذه الآية فهو مشروع لمن كان قبله، لقوله سنة الله في الذين خلوا من قبل. وربما يؤخذ منها فائدة أيضا، وهي أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن الله جعل هذا سنة الأولين. وقد ينازع في ذلك فيقال إن الله بيّن أن ما شرعه لنبيه أو ما نفاه عنه من الحرج فيما فرض له هو سنة من قبله، ولا يعني ذلك أن يوافقه. ومن فوائد الآية الكريمة أن أمر الله قد كتب وقدر، لقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا. وهل المراد بالأمر هنا الكون أو الشرعي؟ الكون. ثم قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. بناء على إعراب المؤلف أن الذين بدلوا من قوله الذين خلوا من قبل، يكون في هذا الآية الكريمة يكون من فوائدها الثناء على الرسل السابقين، لقوله الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه. ومن فوائدها أيضا الثناء على من بلغ شيئا من شريعة الله من غير الرسل. وجه ذلك أنه إنما أثني على الرسل لكونهم بلغوا الرسالة ولم يخشوا أحدا، فمن كان مثلهم في ذلك فهو محل الثناء. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن من صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام أن لا يخشوا أحدا في تبليغ الرسالة، وإنما يخشون الله في عدم تبليغه. لا يخشون الناس في تبليغها، ويخشون الله في عدم تبليغه. ومن فوائدها أن إبلاغ الرسالة من خشية الله، فإنه لولا خشية الله ما بلغوا رسالته. ومن فوائدها إثبات الرسالات في من سبق، قول الذين يبلغون رسالات الله. واعلم أنه ما من أمة من الأمم إلا أرسل الله إليها رسول لأجل أن تنتفي الحجة على الله وتزول المعذرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن
حفظ الله عز وجل في غاية ما يكون من الحفظ، بقوله وكفى بالله حسيبا. هذا إذا جعلنا الحسيب بمعنى الحفيظ الكاف، لقوله تعالى ومن يتوكل الله فهو حسبه. أما إذا جعلنا الحسيب بمعنى المحاسب فإنه يدل على كمال، فإن فيها أو فإنه يأخذ منها فائدة، وهي كمال محاسبة الله عز وجل لعباده، وأنه لا يفوته شيء. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات علم الله لقوله وكفى بالله حسيبا، سواء جعلنا الحسيب بمعنى المحاسب أو بمعنى الحفيظ، فإنه لا محاسبة إلا عن علم ولا حفظ إلا بعلم. ثم قال الله تعالى مبتدأ درس اليوم، نعم، نعم، نعم، لا، وقد يكون لوصف الحال، حكاية الحال، ما عرف أن يأتي الفعل المضارع في شيء مضى من باب الحكاية، نعم، اللي أشار إليه المؤلف. المباح هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن ذكرنا في أثناء الشر وفي أثناء التفسير أنه ينبغي الإنسان أيضا أن يراعي شعور الناس في بعض الأمور. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ما نافية، وهل هي حجازية أو غير عاملة؟ الجواب غير عامل، لأن العمل لكان وليس له. ما كان محمد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم، لم يقل ما كان رسول الله، بل قال ما كان محمد فتحدث عنه باعتباره شخصا من الناس، ثم قال بعد ذلك ولكن رسول الله، فأثبت له الرسالة. وقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أبا بالألف لأنها خبر، خبر كان، أبا أحد من رجالكم، فليس أبا، فليس أبا زيد أي والده، فلا يحرم عليه التزوج بزوجته زينب. قوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أباهم أبا أحد من رجال تبنيا أو تبنيا وولادة، ها؟ تبنيا وولادة أيضا، لأن أولاد، لأن أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة توفوا قبل أن يبلغوا الرجولة، كلهم توفوا وهم صغار. وقال بعض أهل العلم إن المراد أبا أحد من رجالكم تبنيا، لأنه قال من رجالكم فأضاف الرجال إليه، ولم يقل أبا أحد من الرجال، وعلى هذا فلا يكون في الآية دليل على أنه ليس أبا لأحد من الرجال نسبا وتبنيا، وهذا هو الأقرب، أن المراد أبا أحد من رجالكم تبنيا، لأجل أن ينفي ما كان معروفا عندهم من أن زيد بن حارثة ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم مر علينا فيما سبق، وأزواجه أمهاتهم، أن بعض السلف قرأ وهو أب لهم، فكيف يجمع بينه وبين هذه الآية؟ الجمع بينهما أن يقال هنا ليس أبا أحد من الرجال بالتبني، ولكنه أب للمؤمنين، تقدم، ولكنه أب للمؤمنين باعتبار
التعليم والتوجيه والإرشاد. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن كان رسول الله. أفاد المؤلف أن رسول الله منصوبة لفعل المحذوف تقديره كان رسول الله، رسول بمعنى مرسل، أي مرسل الله عز وجل لعباده. وخاتم النبيين يعني وكان خاتم النبيين، فلا يكون له ابن، فلا يكون له ابن رجل بعده يكون نبيا. وهذا التفسير الذي ذهب المؤلف فيه نظر، لأنه يقول خاتم النبيين إذن ليس له ولد بعده يكون رجلا فيكون نبيا، فيكون نبيا. وهذا بناء على أنه يلزم أن يكون ابن النبي بعده نبيا، وهذا ليس بلازم، فإن بعض الأنبياء ليس كلهم أولادهم أنبياء. صحيح أن كثيرا من الأنبياء صار أولادهم أنبياء كإبراهيم مثلا، ولكن لا يعني ذلك أن جميع الأنبياء يلزم من كونهم أنبياء إذا خلفوا أولادا أن يكونوا أنبياء. ولكن معنى قوله خاتم النبيين أنه لا نبي بعده، هذا معنى الآية التي لا يحتمل غيره، لا يحتمل غيره. وخاتم فيها قراءتان، إحداهما بالكسر والثانية بالفتح، وهي عندي بالكسر، وخاتم النبيين على أن خاتم اسم فاعل يعني الذي يختمهم. وفي قراءة بفتح التاء كآلة الختم أي به ختم، فتح التاء خاتم، والخاتم ما يختم به الشيء. نعم، مثل الخاتم الذي يكون في الأصبع وكتب عليه اسم صاحبه، فإذا أراد أن يختم الكتاب ختمه بهذا الخاتم. والنبي عليه الصلاة والسلام خاتم وخاتم، خاتم لأنه آخر، وخاتم كأنه طبع على الرسالات بعد ذلك فلا يمكن أن يأتي بعده رسالة. وهذا هو فائدة القراءتين. وقوله وخاتم النبيين، هذا كما ترون في القرآن وفي السنة أيضا أدلة كثيرة تدل على أنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نعم، وعلى هذا فلا نبي بعده. فإن قلت ألم يثبت أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان وهو نبي؟ الجواب بلى، ينزل وهو نبي، لكن نبوة عيسى لم تتجدد بعد، بل كان نبيا من قبل أن يرفع، ولم يتجدد له نبوة بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء. وهل يأتي عيسى بشريعة جديدة؟ لا. فإن قلت أليس يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام؟ فالجواب بلى، وهذه الأحكام مخالفة لحكم الشريعة الآن. فهل معنى ذلك أنه يأتي بأحكام متجددة؟ الجواب لا، لأن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يكون إقرارا له، فيكون هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من المعلوم أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي قوله وفعله وإقراره. فإذا قال ذلك عن عيسى مقررا له صار ذلك من سنته، وحينئذ فلم يأتي عيسى بنبوة جديدة ولم يأتي بتشريع جديد، ولا إشكال في ذلك. وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، كان الله بكل شيء عليما، كان فيما مضى، وأما الآن لا. إذن كان هنا مسلوبة الزمان،
وإنما يتابعها لتحقق الصفة، تحقق الصفة وهي العلم. وكان الله بكل شيء عليما، منه بأن لا نبي بعده، يعني من العلم الذي علمه الله تعالى أنه لا نبي بعده، ولهذا قال ولكن رسول الله وخاتم النبي. وقول بكل شيء عليما يشمل حتى أعمال بني آدم. نعم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه قبل أن يعمله. قال وإذا نزل عيسى، وإذا نزل السيد عيسى يحكم بشريعته. إذا نزل السيد، هل وصفه الله بالسيد؟ ها؟ من هذا؟ ما هو يحيى؟ ما وصفه الله بالسيد في سورة آل عمران؟ إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا. نعم وجيه، ما هو سيد. على كل حال أنا أخشى أن هذه الكلمة دخلت على المؤلف من عبارات النصارى، لأنهم دائما يقولون السيد المسيح، السيد المسيح، ولا شك أنه سيد عليه الصلاة والسلام لأنه نبي من الأنبياء. يقول يحكم بشريعته، وحينئذ لا يأتي بشريعة جديدة فلا ينافي الآية وخاتم النبيين. وقد علمتم أنه يرد على قضية نزول عيسى يرد عليها إرادة، أولا أنه نبي فكيف يكون نبيا والرسول هو خاتم الأنبياء، وثانيا أنه يحصل به تغيير لبعض أحكام الشريعة، وأجبنا عن ذلك. قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك تعبان، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وإذا نادى الله تعالى المؤمنين بوصف الإيمان فإن هذا من باب الإغراء لهم على امتثال الأمر إن كان الموجه إليهم أمرا، وعلى اجتناب النهي إن كان الموجه إليهم نهيا. لأنك إذا ذكرت الإنسان بوصف يقتضي الامتثال فمعنى ذلك أنك تغريه بأن يمتثل. وإذا خاطب الله المؤمنين بوصف الإيمان كان ذلك دليلا على أن ما خوطبوا به من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. وإذا صدر الله الحكم بالخطاب أو بالنداء بالأصح، إذا صدر الحكم بالنداء كان في ذلك دليل على أهميته والاعتناء به. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، على أي حال. والذكر كما سبق يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. وقوله ذكرا كثيرا غير مقيد بمئة ولا مئتين ولا ألف ولا ألفين، ذكرا كثيرا. والإنسان العاقل يمكنه أن يذكر الله تعالى، والإنسان الغافل يغفل عنه بكرة وأصيلة. هذا ذكر خاص بعد عام في العمل وفي الزمن. أما في العمل فإن التسبيح من الذكر فهو تخصيص بعد تعميم، وأما في الزمن فهنا خصه بالبكرة والأصيل، وأما الذكر فأطلق. وهذه الآية كقوله تعالى فسبح بحمد ربك بالعشي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم، يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا. التسبيح معناه التنزيه عن كل نقص وعيب، ومن العيب
مشابهة المخلوقين أو مماثلة المخلوقين. فأنت إذا قلت سبحان الله المعنى أنك تنزه الله عن كل نقص وعيب. ومنه أي من العيوب مماثلة المخلوقين، فهو منزه عن مماثلة المخلوقين وعن كل نقص في صفاته. فهو سميع منزه عن نقص في السمع، عليم منزه عن نقص في العلم، وهكذا بقية الصفات. وقوله سبحانه سبحوه بكرة، قال المؤلف رحمه الله أول النهار وآخره، يعني البكرة أول النهار والأصيل آخر النهار. وعلى هذا فيكون الله عز وجل قد أمرنا بأن نسبحه في الصباح وفي المساء. قال هو الذي يصلي عليكم أن يرحمكم وملائكته أن يستغفرون لكم. فسر المؤلف الآن الصلاة بالنسبة إلى الله بالرحمة، وبالنسبة إلى الملائكة بالاستغفار. فقال يصلي عليكم يرحمكم وملائكته يستغفرون لكم. وهذا فيه نظر، والصواب أن معنى يصلي عليكم أن يثني عليكم في الملأ الأعلى، والملائكة أيضا يثنون عليكم. هذا هو معنى الصلاة من الله ومن الملائكة أيضا. وقول يصلي عليكم وملائكته فيها إشكال من حيث الإعراب، ملائكة مرفوعة، نعم، وابن مالك يقول وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. وهنا ما جاء الضمير، ما قال هو الذي يصلي عليكم هو وملائكته أو فاصل ما، وهذا داخل في قوله أو فاصل ما. ما هو الفاصل هنا؟ الجار ومجهول. ولذلك إذا قلت قمت وزيد هذا ضعيف، والأرجح منه أن تقول قمت وزيدا، وزيد على أنه مفعول معه. أما إذا فصلت فقلت قمت أنا وزيد، أو قمت في الناس خطيبا وزيد وفصلت، هذا لا بأس به. وهنا فصل بالجار ومجهول، يصلي عليكم وملائكته، أضاف الله الملائكة إليه من باب التشريف لهم، لأنهم ملائكته وهم أيضا مخلوقون له. والملائكة كما مر علينا هم عالم غيبي، خلقهم الله تعالى من نور، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهل يمكن أن يكونوا من عالم الشهادة؟ نعم، كما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد من الصحابة، نعم، وكما جاء بصورة لحية الكلب وغير ذلك. لكن الأصل أنهم عالم غيبي، نعم، إيه لهم أجساد ولا جسد إلا بروح، لهم أجساد وأرواح. ولهذا سمى الله جبريل روحا، سماه روحا، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام على خلقته مرتين، وله 600 جناح قد سد الأفق. وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، اللام في قوله ليخرجكم للتعليم. قال المؤلف ليديم إخراجه إياه، ليديم إخراجه إياه، إنما صرف اللفظ إلى معنى الإدامة لأنه يخاطب المؤمنين، يخاطب المؤمنين،
وإذا كان يخاطب المؤمنين فإنهم قد أخرجوا من الظلمات إلى النور من الأصل. ولكن قد يقال إنه لا حاجة إلى هذا التأويل، وأن معنى قوله ليخرجكم أي ليزيدكم علما وإيمانا، وقوله ليخرجكم من الظلمات أي الكفر إلى النور أي الإيمان. لا شك أن الكفر ظلمات، كما قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ولا شك أيضا أن الإيمان نور، ولكن الآية أعم مما قال المؤلف، فهو ليخرجكم من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. فيكون المؤلف رحمه الله قد قصر أو قد تقاصر في تفسيره للآية، والصواب أنه يخرجهم من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، كان يعني الله عز وجل بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين جار ومجرور متعلق برحيما، قدم عليه للحصر لأن هذه الرحمة رحمة خاصة للمؤمنين تقتضي العناية بهم وتوفيقهم وهدايتهم إلى الخير، وأما الرحمة العامة فهي للمؤمنين وغير المؤمنين، لكن الرحمة الخاصة هي للمؤمنين فقط. نعم. ثم قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم الضمير يعود على المؤمنين، والتحية معناها الدعاء بالبقاء، فإذا قال حياك أي دعا لك بالبقاء، ثم صارت اسما لما يستقبل به الضيف أو الداخل أو ما أشبه ذلك مما يدل على الإكرام. فالتحية إذن في الأصل ها إيش؟ الدعاء بالبقاء والحياة. ثم نقلت في العرف إلى كل ما يحيى به المرء ويستقبل به من عبارات التكريم. فتحيتهم أي تحية المؤمنين يوم يلقونه، يلقون من؟ الله، يوم يلقون الله، وذلك يوم القيامة، سواء كان في عرصات القيامة أو كان بعد دخولهم الجنة. فتحيتهم حينئذ سلام. قال المؤلف بلسان الملائكة، يعني أن الملائكة هم الذين يسلمون على هؤلاء بأمر الله، فإذا سلموا على هؤلاء بأمر الله صار كأن المسلم هو الله، ولكن هذا صرف للآية عن ظاهرها، فإن ظاهر الآية أن الذي يسلم هو الله عز وجل. وإذا كان السلام من الله فهو خبر محض وليس دعاء، لأن الله تعالى لا يدعو أحدا ولكن يخبر بأن بالسلام الدائم الذي لا يعتريه أي نقص أو أي خوف. أما إذا كان من الملائكة فإنه يحتمل الخبر ويحتمل إيش؟ الدعاء. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إنما الصواب بلا شك أن هذا السلام من الله، يعني يقول تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالملاقى هو الذي يسلم وهو الذي يحيي هؤلاء. ولا شك أن الرب عز وجل إذا قال لهم سلام عليكم يبيزل عنهم كل خوف، ولهذا تسمى الجنة دار السلام، كما قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، لأنها دار سالمة من كل آفة، لا فيها مرض ولا فيها موت ولا فيها حرم ولا فيها نقص في الرزق، نعم، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
تحيتهم يوم يلقونه وسلام وأعد لهم أجرا كريما. يقولون التحلية بعد التخلية، يعني تحلية الماء بعد أن نخليه من الجراثيم كذا. وش معنى التحلية؟ يعني إلباس الحلي بعد التخلية. أول نقش المرأة وأزل عنها العيوب والوسخ، وبعدين حلها. لكن تحليها وكلها أوساخ ما يناسب. إذن لما قال سلام أي من الآفات، ذكر بعد ذلك إيش؟ وأعد لهم أجرا كريما، وهذا تحلية بعد تخلية. هنا أخبرهم بأنهم سالمون من كل آفة، بيّن أنه أعد لهم أجرا كريما. قال الله تعالى، قال المؤلف هو الجنة، والأجر بمعنى الثواب، وهو ما يعطى الأجير في مقابلة عمله، ويسمى أجرا ويسمى أجرة. ولكن سبق لنا مرات كثيرة أن أجر العاملين على عملهم ليس من باب المعاوضة، لأنه لو كان من باب المعاوضة لكان نعمة واحدة من نعم الله على العبد تستوعب جميع عمله، بل لو كان على سبيل المعاوضة لكان توفيقك للعمل نعمة يحتاج إلى أجر. ولهذا قال بعضهم إذا كان شكري نعمة الله نعمة، أترك السبب، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن فالعمل بماذا نصفه إذا لم يكن عوضا؟ نصفه بأنه سبب وليس بعوض. ولهذا صرح الله سبحانه وتعالى في عدة آيات بأن الثواب هذا جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب ما كانوا يعملون. فالباء للسببية في قوله جزاء بما كانوا يعملون، والباء للعوض في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله. وبهذا يجمع بين النصين. وأعد لهم أجرا كريما، الأجر هو الكريم ولا الكريم هو المتفضل بالأجر؟ يجب أن نعلم أن الكريم يطلق على الجواد الباذل للمال، ويطلق على الشيء الحسن، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إياك وكرائم أموالهم، كرائم أموالهم يعني حسنة. فقوله أجرا كريما أي حسنا. نعم، فما وجه كرم هذا الثواب أو هذا الأجر؟ أن الله جعل الحسنة بكم؟ بعشر أمثاله، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هذا من وجه. من وجه آخر أن مدة بقاء الإنسان في الدنيا كم بالنسبة للآخرة؟ ليس بشيء، ليس بشيء إطلاق ولا ينسى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الدنيا اللي أنت فيها ولا الدنيا اللي قبلك وبعدك؟ اللي قبلك وبعدك واللي أنت فيها. موضع الصوت، والصوت كما تعرفون حوالي متر، خير من الدنيا وما فيها. إذن فكرم هذا الثواب يعني لا ينسب إلى العمل، أو بالأصح لا ينسب العمل إليه، لأنه كرم واسع لا نهاية له، خالدين فيها أبدا. اللهم اجعلنا وإياكم
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبي. نعم. يستفاد من الآية الكريمة إبطال بنوة الأدعياء لقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. نعم. وهو يستفاد من أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أبا لأحد من الرضاع أو لأحد من النسب، ما يستفاد كذا؟ طيب، لأنه ثبت أن له أبناء، أن له أبناء، لكن بعض العلماء يقول أن أبناءه لم يبلغ أن يكون رجالا، فالآية عامة، ولكنه تبين لي أن هذا لا يصح أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له أبناء كانوا رجالا ولهم ذرية، وهم الحسن والحسين. الرسول قال إن ابني هذا سيد فسماه ابنا، وقد عق أيضا عن الحسن والحسين الرسول عليه الصلاة والسلام هو بنفسه. إذن هذه الآية هي إبطال إيش؟ بنوة الأدعية. نعم. ويستفاد من فوائد الآية الكريمة ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ولكن رسول الله. ومن فوائدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء لقوله وخاتم النبيين. ومن فوائده أنه أفضل الأنبياء، من فوائده أنه أفضل الأنبياء على قراءة وخاتم بالفتح، لأن الخاتم هو الطابع على الشيء، وهو الشيء الذي يكمل به الشيء وينتهي. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع الأنبياء بأنه كقصر، كقصر مشيد يطوف به الناس ويقولون ما أجمل هذا القصر، إلا أن فيه موضع لبنة لم يتم، إلا موضع هذه اللبنة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء. فبه تمت الرسالات وكملت. ولهذا دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لاحظوا أن دين الرسول شامل لجميع محاسن الأديان، كل محاسن الأديان التي توجد فيها من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإن دينه شامل لجميع محاسنه. والدليل على ذلك قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدى. فكل هدى الأنبياء قد إيش؟ كل هدى الأنبياء قد اقتدى به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فما من صلاح في جميع الأديان وكمال إلا وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لقوله وخاتم النبيين وخاتم. ومن فوائدها أن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب ولو جاء بما جاء به من الخوارق لقوله وخاتم النبيين، وهذا خبر، وخبر الله صدق، لا يمكن أن يتطرق إليه الكذب بوجه من الوجوه. ومن فوائدها أن من صدق مدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ليه؟ يعني مكذب القرآن، ومكذب القرآن كافر. ومن فوائدها، ولتكن محل مناقشة الفائدة هذا، أن من ادعى أن الأولياء أفضل من الأنبياء فهو كافر. ما يؤخذ؟ ما نقول إن هذه الآية سيقت لبيان كمالات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله خاتم النبي، ولو كان هناك شيء أكمل من الرسالة لكان الرسول لكان يوصف به. على كل حال ما تؤخذ الله، ظاهر أخذها بعيد.
نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا نبي ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أو نكتفي بالفائدة اللي قبل؟ ها؟ ولا نبي ولا رسول أيضا. إذا انتفت النبوة انتفت الرسالة، إذ أن الرسول نبي وزيادة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النبوات السابقة بقوله وخاتم النبيين، والنبيين جمع نبي وهم كثيرون جدا، لكن الرسل منهم 318 رجلا، لم يذكر منهم في القرآن إلا 25، وكل من ذكر من القرآن من الأنبياء فهو رسول حتى وإن لم يوصف بالرسالة، لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه، فدل هذا على أن كل من قص الله عليه نبأه في القرآن فهو رسول حتى وإن لم يوصف بالرسالة، مثل أنه كان صديقا نبيا وما أشبه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله بقوله وكان الله بكل شيء عليم،

ماذا يصنع به؟ هم أقروا بس. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض الأقاويل، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين عرق في القلب، إذا قطع مات. نعم، فكان الله يؤيد وينصره ويفتح على يديه وهو يقول إنه رسول الله، وإنه أذن له بالسباح في أموالكم ورقابكم إذا لم تدخلوا في الإسلام ولم تؤدوا الجزية. يكون هذا آية من آيات الله له. ولهذا ختم الآية هذه التي أثبت الرسالة بقوله وكان الله بكل شيء عليم. ومن فوائدها وجوب مراقبة العبد ربه، وجوب مراقبة العبد ربه. من أين تؤخذ؟ وكان الله بكل شيء عليما. فأنت إذا علمت أن الله عالم بكل شيء، ومنها ومن الشيء قولك وفعلك وفكرك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. والله لو كان عندنا هذا الإيمان ثابت راسخا لكان الإنسان تقل معاصيه ومخالفته. لكن الإنسان في غفلة، إذا علمت أنك إن تحركت علم الله بك، إن سكنت علم الله بك، إن نطقت علم الله بك، إن سكت علم الله بك، إن فكرت علم الله بك. هذا يوجب لك إيش؟ مراقبة الله عز وجل، وأن لا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على غلاة القدرية. من أين تؤخذ؟ أنهم أنكروا علم الله بما يصنعه العباد قبل وقوعه منه. والآية هذه فيها رد عليهم، وكان الله بكل شيء عليم. ومن فوائد علم الله عز وجل، ومن فوائد الآية الكريمة سعة الله عز وجل، سعته في كل شيء، في صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله، كما قال الله تعالى وكان الله واسعا حكيما، والله واسع عليم. من أين تؤخذ من الآية؟ من قوله بكل شيء، بكل شيء عليم. فاللي بكل شيء عليم لا شك أنه واسع. طيب، وثم قال عز وجل أنتم تحبون أن نقرأ ولا الجفلة في السؤال عن وجه الشاهد من الآية؟ الجفلة أسرع. طيب، الجفلة يكون عام، والنقرة يا فلان أين الشاهد؟ أولا الجفلة أحسن. طيب، إذا نحن في المشتات ندعو الجفلة لا ترى الآدب فينا ينتقل. أولا يا تحمل، أنت هكذا في المشتات؟ المشتات زمن الشتاء. نحن في المشتات ندعو الجفلة، الجفلة نقول يا جماعة تفضل كل اللي في المكان، لا ترى الآدب فينا ينتقر. الآدب صانع المأدب، ينتقر يعني يقول يا فلان تفضل فقط. نعم، طيب إذن نمشي على منه. نعم، هنا تسمى شيء سيكون، تسمى شيء، لأن الشيء يطلق على الماضي والحاضر والمستقبل. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. في الآية الكريمة بيان العناية بالذكر، لأن الله عند الأمر به صدره بالنداء. ومن فوائدها أن الذكر من الإيمان بالله ومن مقتضياته، لقوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. ومنها أن الإيمان يزيد به،

وجهه أن كل ما كان من مقتضيات الشيء فإنه يزداد به. ومن فوائدها أن نقص الذكر نقص في الإيمان. ومن فوائدها مشروعية ذكر الله تعالى بكثرة لقوله اذكروا الله ذكرا كثيرا. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية التسبيح لقوله وسبحوا لكن في الغدو والأصال وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن فوائد الآية الكريمة تنزه الله تعالى عن كل نقص وعيب لقوله وسبحوا، فأمرنا بأن ننزهه لأنه مستحق لذلك سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذكر حياة للقلب لأن الله تعالى أمر به على وجه الكثرة، فلولا الفائدة العظيمة منه ما أمر به على سبيل الكثرة. لا لا، هو لا شك أن التسبيح في كل وقت، لكن كثرة التسبيح في أوله وآخره. ثم قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. من فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان وأنه سبب لثناء الله وملائكته على عبده. من أين تؤخذ؟ من قوله هو الذي يصلي عليكم بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكلام لله عز وجل. من أين تؤخذ؟ من قوله يصلي، لأن الصلاة هي الثناء على العبد في الملأ الأعلى. ومن فوائد الآية الكريمة محبة الله للمؤمنين ومحبة الملائكة له. من أين تؤخذ؟ من الثناء عليهم، الصلاة عليهم، لأن من يحبك يثني عليك ومن يبغضك يذمك. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لنا، بل يجب علينا محبة الله عز وجل وملائكته. لماذا؟ نعم، لما لهم علينا من الفضل والإحسان، فإنهم يصلون علينا، فهذا يقتضي أن نحبهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة لقوله وملائكته، ومنها فضيلة الملائكة. من أين تؤخذ؟ لا لا لا، سلام، وملائكته الإضافة للتشريف، إضافة للتشريف والتكريم، ففيه فضيلة الملائكة لأن الله أضافهم إليه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلل والحكم في أفعال الله تعالى أو لأفعال الله لقوله ليخرجكم من الظلمات إلى النور. نعم، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجهل والكفر ظلم لقوله من الظلمات إلى النور. وقد قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، أي في الجهل ليس بخارج منه. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة المؤمنين وأن لهم عند الله تعالى رحمة خاصة
لقوله وكان بالمؤمنين رحيما كذا. ومن فوائدها الحث على الإيمان والترغيب فيه. من أين تروح؟ من قوله وكان بالمؤمنين رحيما، فإن الله ما أخبرنا هنا في هذه الآية الكريمة لمجرد أن نعلم أنه رحيم بالمؤمنين، ولكن من أجل أن نتعرض لهذه الرحمة الخاصة فنكون عجيب، فنكون من المؤمنين، فنكون من المؤمنين. نعم، وكان بالمؤمنين رحيما. ثم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرحمة لله بقوله وكان بالمؤمنين رحيما. ومن فوائدها الرد على الأشعرية ونحوهم ممن ينكرون وصف الله بالرحمة بقوله وكان، الضمير في قوله كان يعود على من؟ على الله. والرحيم خبر مبتدأ فهو وصف. ثم قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. في الآية الكريمة إثبات البعث من قوله يوم يلقون، وفيها إثبات كلام الله وأنه يتكلم بقوله سلام، ويؤيده قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، فإنه يتكلم به تعالى ويقوله قولا. ومن فوائد الآية الكريمة البشرى العظيمة للمؤمنين، وأن الله نفسه جل وعلا يحييهم بهذه التحية لقوله تحيتهم يوم يلقونه سلام. لو أن ملكا من ملوك الدنيا وعدك بهذا وقال أنه سيحييك بالسلام ويقدم لك القراء الكريم الحسن، وش يكون فرحك؟ شوي لا تشير أو يطير من السماء والأرض. نعم، المهم يفرح. كيف عاد إذا كان الله عز وجل يخبر عن نفسه بأنه سيحيي المؤمنين بهذه التحية مع تقديم هذا الأجر العظيم؟ ولهذا تعتبر آية هذه فيها بشارة، وهي من فوائدها البشارة العظمى للمؤمنين بأن الله يحييهم ويعد لهم الأجر الكريم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآخرة فيها آفات وأذى يسلم منها من يسلم ويعطب فيها من يعطب لقوله يوم يلقونه سلام، أما غيرهم فلا سلام لهم لأنهم معذبون في النار والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء لقوله وأعد لهم أجرا كريما. ومن فوائدها أن الأجر الذي أعده للمؤمنين أعده الله للمؤمنين أجر حسن، بل هو كما قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى، يعني أحسن شيء أحسن شيء، وأعد لهم أجرا كريما. ثم قال تعالى يا أيها النبي، هذا مبتدأ درس اليوم إن شاء الله يؤجل إلى يوم السبت. نعم، ويوم السبت الدرس إن شاء الله في المسجد الجديد. نعم إن شاء الله تعالى. محمد تشريفا له وإظهارا لنبوته. وقوله يا أيها النبي إنا أرسلناك جمع له بين الوصفين النبوة والرسالة على وجه صريح، وإلا فلو وصف بالرسالة وحدها لتضمنت وصفه بالنبوة، لأن كل رسول نبي
وليس كل نبي رسولا، لكن الجمع بين الوصفين أولى على وجه النص والتعيين. وفي حديث البراء بن مالك فيما يقال من الذكر عند النوم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إذا أوى إلى فراشه أن يقول مما يقول: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما أعادها عليه البراء قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. فقال له: وبنبيك الذي أرسلت. لماذا؟ قال العلماء: لأجل أن يجمع له بين وصفي النبوة والرسالة على وجه التعيين، لأن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة الالتزام، وأما دلالتها على وأما دلالة النبوة على النبوة فهو من باب دلالة النص والتعيين. هذا من وجه. وجه آخر أنه إذا قال ورسولك الذي أرسلت لم يكن نصا في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذ قد يجوز أن يقول أن يراد به الرسول الملكي دون الرسول البشري. هنا يقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك، ولم يقل: يا أيها الرسول إنا أرسلناك. لماذا؟ ليجمع له بين وصفي النبوة والرسالة على سبيل التعيين والنص. لكن انظر إلى قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، حيث قال يا أيها الرسول ثم قال بلغ، لأنه إنما يأمره بالبلاغ وهذا يناسب الرسالة. قال: إنا أرسلناك شاهدا على من أرسلت إليه. وكلمة شاهدا حال من الكاف في قوله أرسلناك، والشاهد يطلق على المخبر ويطلق على الحاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد مخبر حاكم، فهو مخبر عن الله عز وجل بما أرسله به، وكذلك مخبر عن من أرسل إليه بالقبول أو الرفض عبد الإله، وكذلك هو حاكم، فإن الحكم لله ورسوله. والدليل على أن الشاهد بمعنى الحاكم قوله تعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. إذن شاهد بمعنى مخبر وحاكم، فهو مخبر عن الله ومخبر عن عباد الله، مخبر عن الله بما أوحاه إليه، ومخبر عن عباد الله بالقبول أو الرفض، وكذلك هو شاهد على من سبقه من الأمم في تبليغ رسالات الرسل وفي تكذيب قومهم لهم، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن هو شاهد، نعم، بما أوحاه الله إليه، وحاكم به، وشاهد على من أرسل إليهم، وشاهد على من سبقه من الأمم. وقوله: ومبشرا، أحسن، معطوف على شاهدا. خلينا نجرب هذه أول. قوله شاهدا، نعم، ايش؟ مبشرا، يعني وارسلناك مبشرا. والبشاره تقتضي ثلاثه امور: مبشر ومبشر ومبشر به، وسبب، اربعه امور، وسببا يوصل إلى المبشر به.
الرسول عليه الصلاة والسلام مبشر، وقلت إن البشارة لا بد فيها من أمور أربعة: مبشر شبع، ومبشر، ومبشر به، وسببا يوصل إلى المبشر به. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام مبشرا فلا بد أن يكون هناك من يبشره، وهم الذين أرسل إليهم وتابعوا أو اتبعوا على ما دعا إليه. ولا بد أن يكون هناك مبشر به، مبشرا به. وما هو مشرف المبشر به؟ لا لا، الجنة، مبشر به الجنة، تقدم لنا في هذه الآيات: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا بد أن يكون هناك سبب يوصل إلى المبشر به، ما هو؟ الأعمال الصالحة. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن وبلغ الرسالة إلى المبشر به، وبين المبشر إلى المبشرين قصد، وبين المبشر به وما يتضمنه من الثواب وأنواع النعيم، وبين الأسباب الموصلة إلى ذلك وهي الأعمال الصالحة. ولهذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومبشرا ونذيرا. النذير هو من أتى بالإنذار، وهو الإعلام بتخويف، الإعلام المقرون بالتخويف يسمى إنذارا. وفي حديث جابر رضي الله عنه في صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وقوله نذيرا نقول فيها كما قلنا في بشير: لا بد فيها من أمور أربعة: منذر شفعت، ومنذر، ومنذر به، وأسباب توصل إلى ذلك، وكلها قد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو المنذر؟ الأمة عموما. والمنذر به النار، وأسبابه الأعمال السيئة. والمنذر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأمور، بيّن لكل المنذرين وأدى إليهم الرسالة أو أدى الأمانة، وكذلك بيّن المنذر به وما فيه من العقوبات المتنوعات والعذاب الأليم الدائم. يصلح أنذرته بذلك أو منه. وقوله وداعيا إلى، نعم، قال: ومبشرا من صدقك بالجنة، ونذيرا منذرا من كذبك بالنار، وداعيا إلى الله إلى طاعته بإذنه بأمره. هذا الوصف الثالث شاهدا، لا، الوصف الرابع شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. هذا الوصف الرابع داعيا إلى الله، أي يدعو الناس إلى الله عز وجل. وقول المؤلف إلى طاعته فيه نظر، فللأولى أن تبقى الآية على ظاهرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، يدعو إلى الله عز وجل إلى الوصول إليه في دار كرامته، ولا وصول إليه في دار كرامته إلا بامتثال أمره واجتناب نهيه. فهو داع إلى الله تعالى بطاعته واجتناب نهيه. وقوله داعيا إلى الله لم يبين هنا
كيفية الدعوة، ولكنه بينها في آية أخرى في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والدعوة لا بد فيها أيضا من أمور أربعة: داع ومدعو، والثالث مدعو إليه، والرابع سبب يوصل إلى المدعو إليه. وكل هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يدعو الناس سرا وجهرا حسب ما تقتضيه المصلحة والحاجة، فكان أول دعوته سرا لأنه كان يخشى أن تصادم هذه الدعوة حتى تدفن، ثم بعد ذلك جهر بالدعوة لما قال له الله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ثم صار يدعو من قرب: وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم من بعد على حسب ما تقتضيه الدعوة. وقوله داعيا إلى الله يعني لا إلى نفسك، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه قط أبدا إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل، فإنه كان أشد الناس غضبا لله، لأنه ليس يدعو إلى نفسه كما يوجد من كثير من الدعاة يدعون إلى أنفسهم في الواقع، يريدون أن يعظمهم الناس وأن يأخذوا بقولهم، حتى إنهم إذا خولفوا في ذلك تجد الإنسان يتكدر، لا لأنه خولف أمر الله، ولكن لأنه خولف هو الذي هذا شأنه، إنما يدعو إلى نفسه وليس يدعو إلى ربه. ففتش نفسك، هل فيك سر من هذا؟ إن كان فيك سر من هذا فأصلح الأمر، وإن كنت لا تغضب إلا لله ولا ترضى إلا لله فهذا هو الداعي حقيقة. وقوله إلى الله بإذنه، الإذن هنا يشمل الإذن الكوني والإذن الشرعي، فإن كان المراد به ما يدعى به فهو الشرعي، يعني إن كان المعنى داعيا إلى الله تعالى بأمره الذي أمرك بالدعوة إليه المراد به الإذن الشرعي، وإن كان المراد داعيا إلى الله تعالى بقدره يعني حيث قواك على ذلك وهيأ لك الأسباب فهو إذن كون. والآية تشمل هذا وهذا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يدعو في قضاء الله وقدره، ويدعو كذلك بدينه وشرعه، فهو داع بالأمرين جميعا. قال: وداع إلى الله بإذنه، الوصف الخامس: وسراجا منيرا، أي مثله في الاهتداء به. سراجا، والسراج ما يستضاء به، نعم هذا نسميه اللي أمامنا نسميه سراجا ولا لا؟ ووصفه بأنه منير إما لبيان الواقع لأن كل سراج فله إنارة، وإما لبيان أن هذا السراج كان له إضاءة قوية فهو منير لما حوله، وهذا هو الأقرب، لأن عندنا من القواعد المقررة أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام تأسيسا أو توكيدا فالأصل أنه تأسيس، لأن التأسيس فيه زيادة معنى بخلاف التوكيد، التوكيد ليس فيه إلا التقوية، لكن التأسيس فيه زيادة معنى. وعلى هذا فالأظهر أن هذا وصف للصراط باعتبار قوته وإضاءته، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم يهتدى به في الظلمات، فهو قد فتح للناس نور العلم ونور الإيمان حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها. هذه الأوصاف الخمسة
التي بينها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ممكن أن نضيف إليها وصفا سادسا ووصفا سابعا. الوصف السادس قوله إنا أرسلناك، فإن هذا فيه إثبات الرسالة له. والوصف السابع قوله يا أيها النبي، فإن فيه أيضا إثباتا للنبوة. وعلى هذا فالآية تضمنت كم وصفا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثبت أوصاف النبوة والرسالة والشهادة والبشارة والإنذار والدعوة إلى الله بإذنه وكونه سراجا منيرا. يا أيها النبي وداعي الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين، هذا عطف ولكنه مبين للمبشر في قوله مبشرا. بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. والمؤمنون هنا يراد بهم المؤمنون والمسلمون جميعا، لأنه مر علينا أن الإيمان إذا ذكر وحده شمل الإسلام، والإسلام إذا ذكر وحده شمل الإيمان، وإن ذكر جميعا صار الإيمان في القلب والإسلام في الجوارح. فقول بشر المؤمنين لم يقل بشر المسلمين، لأن من المسلمين من يكون إسلامهم ظاهرا ويكون الإيمان في قلوبهم إما مفقودا وإما ضعيفا. فالذين لهم البشارة المطلقة من المؤمنون الذين وقر الإيمان في قلوبهم وصاروا ينفذون مقتضى ذلك الإيمان. ولهذا قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالبشارة المطلقة لا تكون إلا للمؤمنين. وقولها المؤمنين كلما جاءت لفظ المؤمنين مفردة كما قلت قبل قليل فإنها تشمل المؤمن والمسلم. قال بشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ما الذي نصب فضلا يا عبد الرحمن داود؟ ما الذي نصب فضلا؟ ها؟ أن، فهو اسمها مؤخرا. بأن له من الله فضلا كبيرا، الفضل الكبير هو الجنة، ولا أكبر ولا أكبر ولا شيء أكبر من فضل الجنة. قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولا نعيم أعظم من دخول الجنة بما يترتب بما يكون في ضمنه، بل هو أعلى شيء فيه وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال بأن له من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين. لما كان الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، مؤمن ظاهرا وباطنا، وكافر ظاهرا وباطنا، ومؤمن ظاهرا كافر باطنا، بيّن الله هؤلاء الأقسام في قوله ولا تطع الكافرين والمنافقين بعد قوله وبشر المؤمنين. والله تعالى يقرن بين هؤلاء الأقسام الثلاثة في عدة مواضع من القرآن. ففي أول سورة البقرة ذكر الله الأصناف الثلاثة أولى، وفي سورة الأحزاب لما ذكر الأمانة وتحملها ذكر الأصناف الثلاثة، وهنا ذكر الأصناف الثلاثة. قال ولا تطع الكافرين والمنافقين. الكافر كل من كفر بالله سواء كان كفره عن جهود أو عن استكبار، لأن مدار الكفر أو لأن الكفر كله يدور على هذين الأمرين، إما الجحود وهو التكذيب وإما الاستكبار عن الطاعة. فمن كفر بالله وأعلن كفره فهو من الكافرين، ومن ستر كفره فهو من المنافقين. فالمنافق إذن
من ها من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، مأخوذ من نافقاء اليربوع. نافقاء اليربوع هي بيت، لأن اليربوع له حيلة، يحفر في الأرض جحرا له ويجعل له بابا ويجعل في أطرف الجحر قشرة رقيقة لأجل إذا هجر مع بابه نعم نتق مع هذه القشرة الرقيقة، فيقال نافقاء اليربوع. المنافق هكذا عمل، إذا حجر فعل ما يتخلص به، لكن نفاقا كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لا تطع الكافرين والمنافقين. وهذا النهي نهي عما لم يكن لئلا يكون، وليس نهيا عما كان لئلا يستمر، وبينهما فرق، فهو نهي عما لم يكن لئلا يكون، وليس نهيا عما كان لئلا يستمر. فإذا قلت لشخص: يا فلان لا تسرق، وهو يسرق، فهو نهي عما كان لئلا يستمر. وإذا قلت لمن لم يسرق لكنه هم بالسرقة أو لم يهم، فهذا نهي عما لم يكن لئلا يكون. فقوله لا تطع الكافرين ليس المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيعهم، حاشاه من ذلك، لكنه لأجل ألا يكون أذيتهم له ومضايقتهم له وإحراجهم إياه لأن لا يكون سببا لأن يتنازل عن شيء مما أمر به من أجل الدفع أذاهم. وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يطيع المنافقين أو الكافرين في معصية الله، ولكن النفس البشرية قد تجتهد في أمر من الأمور وترى أن من المصلحة التنازل عن بعض الأشياء لدفع ما هو أعظم في نظر المكلف، ويكون الأمر ليس كذلك. ولهذا قال: ودع أذاهم. دع أذاهم، قال بعض المفسرين إنها مضافة إلى المفعول به، يعني لا تؤذهم. وقال بعض المفسرين إنها مضافة إلى الفاعل، يعني دع أذيتهم إياك فلا تلتفت لها ولا تهتم بها. أيهما أصح، الأول ولا الثاني؟ تأمل، فهمتم معي؟ دع أذاهم يعني دع أذيتك إياهم فهو مضاف إلى المفعول به، أو دع أذاهم، دع أذاهم لك، أو دع أذاهم إياك لا تهتم به ولا تلتفت له. ها؟ الثاني قطعا، لأن الأول غير وارد، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤذه ولكنه يؤذى منه، وعلى هذا فيكون المصدر هنا مضافا إيش؟ إلى الفاعل ولا إلى مفعول به؟ إلى الفاعل، يعني دع أذيتهم إياك. وهذا الأمر إما أن يكون للتهديد وإما أن يكون للتأييد والتقوية وإما أن يكون لهما جميعا. فهو للتهديد: تعال هنا يا فوز، كل ما كان الإنسان أمام ذا أحسن له، تروح على الجنب، أيضا المكان هذا
قريب أقرب من ذلك. إما أن يكون التهديد تهديد هؤلاء الكافرين والمنافقين، يعني دع أداهم إياك فسوف ينتقم الله منهم، بدليل قوله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أو أن المعنى التأييد يعني دع أداهم أي اصبر عليه، يكون هذا من باب تأييد الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأمره بأن يدع أداهم ولا يهتم به ولا يبالي به، لأن العاقبة ستكون لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى مع هذه الأذية التي قاموا بها بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول ودع أداهم وتوكل على الله، نعم الفرق بينهما أن الكفر أعم، فإن كل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا، قد يجحد الإنسان شيئا مما أنزل الله فيكون كافرا وليس بمشرك. نعم. وتوكل على الله، التوكل ذكروا في حده أقوالا متعددة، ولكن أقرب ما يقال فيه أنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله تعالى، صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به، هذا أحسن ما قيل في تفسير التوكل، لأن الإنسان إذا اعتمد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به صار ذلك أقوى له وأطمن لقلبه. ولكن مع هذا فإن التوكل لا ينافي فعل الأسباب الشرعية التي ثبتت إما عن طريق الشرع وإما عن طريق الحس. ومن زعم أن هذا ينافي التوكل فقد أخطأ، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه إمام المتوكلين وسيد بني آدم، ومع هذا فكان يفعل الأسباب، كان يتقي من البرد ويتقي من الحر ويتقي من البأس أو من البأس، فكان يلبس الدروع كما ظهر في يوم أحد بين درعين. ومع هذا فإنه لا يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضعيف التوكل، فإن إذن فعل الأسباب من تمام التوكل على الله، لأن درء ما تخافه درء ما تخافه يكون بأمرين، أمر من قبلك أنت وأمر آخر من قبل الله، فالأشياء الخفية التي لا تدركها ولا طاقة لك بها هذا من قبل الله، والأشياء الظاهرة التي لك بها قبل هذه من قبل نفسك، فعليك أن تفعل هذا وأن تعتمد على الله تعالى فيما لا تدركه ولا يصل إليه ذهنك. إلى ما يقدر عليه، كل ما يقدر عليه من الأسباب الحسية والشرعية.

هذا العقل يحصل بعقل إحدى قوائمه، ولذلك العقل مو برب العقل إنه يربط الحبل على يده فقط، وأحيانا يربطونه عن يدين ثنتين ولا لا، هذا العقل. أما ربط كل شيء وعنقه ورأسه لا، ولو خالف اللي بيقطع هذا بيقطع هذا، هذا خلاف الأصل، يعني ما جرت العادة به فهو سبب. الله أعلم. قال تعالى وكفى بالله وكيلا. كفى فعل ماضي كما هو معروف، والباء حرف جر زائد لتحسين اللفظ، والله لفظ الجلالة فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وكفى تارة تتعدى بنفسها، يعني يكون الفاعل فيها بدون الباء، مثل وكفى الله المؤمنين القتال، وتارة تتعدى بالباء. متى تتعدى بالباء ومتى لا تتعدى بالباء؟ إذا كان المراد بها معنى التعجب، يعني ما أبلغ كفايته، فإنها تتعدى بالباء، مثل وكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا وما أشبهه. وإذا كان المراد بيان الكفاية فقط فإنها تتعدى بدون حرف الجر، مثل نعم وكفى الله المؤمنين القتال، مثل أن تقول كفاك الله شر أعدائك وما أشبهه. وهنا المراد بها إيش؟ التعجب، يعني معناه أنه ما أشد كفاية الله تعالى وما أبلغ كفايته. وقوله كفى بالله وكيلا، وكيلا هذه حال، حال من الفاعل، من فاعل كفى. وقوله وكيلا بمعنى حفيظا وكافيا، كما قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي. واعلم أن الله تعالى أطلق على نفسه الوكيل، وأطلق على نفسه الموكل، يعني وصف نفسه بالموكل. فأما الوكيل فكثير في كتاب الله، ومعناه الكافي الحافظ وما أشبه ذلك. وأما وصف الله بالتوكيل أنه موكل ففي قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، قال وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ومناسبة قوله وكفى بالله وكيلا بقوله وتوكل على الله، مناسبتها أنك إذا توكلت عليه كفاك كل شيء، كفاك كل شيء وحفظك وصار رقيبا عليه. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. يا أيها الذين آمنوا، تقدم لنا الكلام على تصدير الخطاب بمثل هذا النداء، وأنه يدل على أهمية إيش الموضوع، وأنه يدل على أن امتثال ما سيأتي من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته من نواقض الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، نكحتم، المراد بالنكاح هنا العقد، والنكاح يطلق على العقد وعلى الجماع، وذلك لأن أصله في اللغة العربية الضم والجمع. والنكاح بعد الدرس إن شاء الله. نعم، ايش قلنا؟ ها، الضم والجمع، لأن العقد
يضم الزوجة إلى الزوجة إلى زوجته والزوجة إلى زوجها، وهو يطلق بمعنى هذا وهذا، ولكنه إذا أضيف إلى أجنبية فهو بمعنى العقد، وإذا أضيف إلى زوجة فهو بمعنى الجماع. فإذا قيل نكح الرجل زوجته أي جامعه، وإذا قيل نكح فلانة بنت فلان المعنى عقد عليه. وهي في القرآن بمعنى العقد كلما جاءت فهي بمعنى العقد. والغريب أن بعض أهل العلم يقول لم تأتي بمعنى العقد إلا في هذه الآية، وأنها في القرآن جاءت بمعنى الجماع، ولكن هذا ليس بصواب. الصواب العكس، أنها ما جاءت في القرآن إلا بمعنى العقد. قال الله تعالى، نشوف نستعرض الآيات الواردة في هذا. قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، المعنى العقد، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا العقد، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء العقد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة العقد. نعم، مش بعد؟ ونعم، فقيل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، إيش العقد؟ نعم، لا العقد العقد، لكن السنة بيّنت أضافت إلى هذا شرطا آخر، وهو أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، وإلا فهو العقد. واضح؟ وش فيه بعد؟ وش فيها؟ أقول وش بعد؟ ها؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم يعقدوا لهم. المهم كلما جاءت في القرآن فهي بمعنى العقد، حتى في هذه الآية واضح بمعنى العقد. نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني من قبل أن تجامعوهن. إيش عندك خالد؟ نعم، أي عقد. نعم، الزاني لا يعقد إلا على زانية أو مشرك، والزانية لا يتزوجها إلا زان أو مشرك. لا شوف، قول لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أما في آخر الآية وحرم ذلك على المؤمنين، فإذا كان نكاح الزانية حراما ونكاح الزاني حراما، فإذا عقد على زانية وهو حرام، فإما أن يعتقد التحريم فيكون زانيا لأنه جامعها وهو يعتقد إيش؟ أنه حرام، وإما أن لا يعتقد التحريم ويقول هذا حلال، فتحليل ما حرم الله شرك، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هذا هو معنى الآية التي لا تحتمل سواه، وهو الذي قرره شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله. طيب، الآن إذا نكحتم المؤمنات أي عقدتم عليهن. نعم، لا ما يجب عليه إلا إذا علم أنه لا تزال على إصرارها، أما إذا ثابت فتجوز، يجوز أن يزوجها. قال لا تنكحوا المؤمنات إذا نكحتم المؤمنات، قول المؤمنات بناء على الأغلب، أن الأغلب أن المؤمن لا يتزوج إلا مؤمن، ولكن لو كانت يهودية أو نصرانية فالحكم لا يختلف. على هذا يكون هذا من باب الاقتصار وليس من باب الاختصار، من باب الاقتصار على أحد الصنفين. نعم، وأما الصنف الآخر فلأنه قليل بالنسبة إلى نكاح
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، قوله ثم طلقتموهن ولم يقل وطلقتموهن أو فطلقتموهن، ليتبين به أنه لو تأخر الطلاق عن العقد مدة طويلة فالحكم لا يتغير، كما أنه لو طلقها مباشرة فالحكم لا يتغير أيضا. فقوله ثم طلقتموهن أي بعد العقد، والطلاق في اللغة حل قيد البعير ونحوه، يعني الحل القيد يسمى طلاقا، وهو اسم مصدر طلق، والمصدر من طلق تطليقا، مثل كلم والمصدر تكليما، واسم المصدر كلام، طلق المصدر تطليق واسم المصدر طلاق. فالطلاق إذن هو حل القيد. أما في الاصطلاح فالطلاق أو في الشرع فطلاق المرأة معناه حل قيد النكاح أو بعضه، فإن كان الطلاق بائنا لا تحل به الزوجة فهو حل لقيد النكاح مطلقا، وإن كان رجعيا فهو حل لبعض، إذ أنه يجوز له أن يراجع. وقالوا ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، من قبل أن تمسوهن أي من قبل أن تجامعوهن، وهذا من باب الكناية عما يستقبح ذكره بما يدل عليه. نعم، ولهذا لم يأتي الجماع بلفظ الصريح في القرآن الكريم، وإنما كني عنه في كل موضع بما يتناسب والمقام، فمرة يعبر عنه بالإتيان، ومرة بالإفضاء، ومرة بالمس، ومرة بالملامسة، وما أشبه ذلك. كل هذا من باب من باب استعمال ما لا تمده الأسماع من الكلمات. من قبل أن تمسوهن، قال وفي قراءة تماسوهن أي تجامعهن. يقول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما لكم، ما هذه نافية، ولكم جار مجرور خبر مقدم، ومن حرف جر زائد لمعنى زائد، حرف جر زائد لمعنى زائد. وقد قلنا يا عبد الرحمن بن داود إنه حرف زائد زائد. نعم، كلمة زائد الثانية هي تأسيس ولا توكيد؟ ها، نقول هو حرف جر زائد زائد، هل هو توكيد ولا تأسيس؟ تأسيس. نعم، هو حرف جر زائد لفظا، لكنه يزيد المعنى. نعم، زائد الأولى من زاد اللازم، وزائدها الثانية، وزائد الثانية من زاد المتعدد. وين أنتم هل اللغة يا جماعة؟ زاد فعل ماضي متعدي ولازم، أنتم معنا؟ متعدي ولازم. فإذا قلت زاد إيمان الرجل، هذا متعدي ولا لازم؟ لازم. وإذا قلت زادهم إيمانا، هذا متعدي، فنقول هذا حرف جر زائد من زاد اللازم، زائد من زاد المتعدد، يعني زائد بنفسه زائد معنى في غيره. المهم أن قوله من عدة من حرف جر زائد لفظا لا معنى، عدة مبتدا مؤخر مرفوع بضمة مقدرة على آخره ما
منع مضوها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. لو قال لنا قائل هل يجوز أن نجعل ما هنا حجازية؟ لا يجوز. من يقول لا يجوز؟ نعم. لماذا؟ لماذا؟ لأن الخبر مقدم. وابن مالك يقول مع بقى النفي وترتيب الذكر. طيب، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ قال المؤلف تحصونها. من عدة، ما هي العدة؟ العدة في اللغة اسم مأخوذ من العدد، ولكنها في الاصطلاح أو في الشرع

طيب تعتدونها قال تحصونها بالأقرى وغيرها. بالأقرى إن كانت من ذوات الأقرى كم عددها؟ 3 قرون. وغيرها إن لم تكن من ذوات الأقرى وهن الحوامل ومن لا تحيض لصغير أو إياث. الحامل عدتها وضع الحمل، ومن لا تحيض عدتها 3 أشهر. قال فمتعوهن، ترى أخذنا شوي من الحديث لأن اشتغلنا بالكبرات هذولي. اي نعم، المعنى انك فوضت امرك اليه، فوضت امرك اليه فاعتمدت عليه، هذا المعنى هو مفوض امري الى الله. طيب يقول فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن اعطوهن ما يستمتعن به، اي ان لم يسم لهن أصدقة وإلا فلهن نصف المسمى فقط، قاله ابن عباس وعليه الشافعي. قوله فمتعوهن، ألف حرف عطف، ومتعوهن أي أعطوهن ما يستمتعن به. منين؟ من الدراهم، من الثياب، من المتاع، من العقار، من أي شيء الله عز وجل أطلقها. ثم إنها مطلقة من جهة الكمية كما أنها مطلقة من جهة النوعية. الكمية وش أعطيها؟ إذا أردت أن أعطيها دراهم كم أعطيها؟ متعوهن على الموسع قدره، نعم، وعلى المقتر قدره حسب حال الزوج. وقوله فمتعوهن بعد قوله إذا طلقتم المؤمنات فمتعوهن، يستثنى من ذلك من سمي لها مهر، فإن من سمي لها مهر لا يجب لها إلا نصف، لقوله تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، لا نهاية، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فبين الله عز وجل أن لهن نصف ما فرض. وهذا إذا سمي لها المهر سواء قل أو كثر. قال فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، خلوا سبيلهن من غير إضرار. فأمر الله عز وجل بأمرين، التمتيع وهو بذل المال، والسراح الجميل وهو بذل الخلق، وذلك بأن تكون المفارقة عن رضا وبالقول اللين الذي يجبر الخاطر، لأن المرأة إذا طلقت بعد أن عقد عليه ولم يدخل بها لا شك أنه ينكسر خاطره وأنها تتأثر وأن الناس سوف يتكلمون لماذا طلقت قبل أن يدخل بها، ما هو السبب، هل رأى فيها عيبا، هل سمع عنها بشيء، ولا سيما إذا كانت هي راغبة أيضا بالزوج ثم طلقها من قبل أن يتصل بها، فإنه لا بد أن يكون هناك ردود فعل في نفسه. فأرحم الراحمين سبحانه وتعالى أمرنا أن نمتعهن بالمال وأن نسرحهن سراحا جميلا بالقول والمعاملة طيبة، مثل أن نقول لها هذا أمر لم يقدر وهذا أمر أراده الله عز وجل، وأنا ما فارقتك مثلا لسوء خلقك أو لأني سمعت عنك ما يسوء أو ما أشبه ذلك من الكلام، حتى تنفصل منه وهي طيبة النفس منشرحة الصدر، ثم بعد ذلك ما يحصل منها أو من أهلها كلام، لأنه ربما إذا طلقها ولم يمتعها أو متعها بما بدون ما تستحق أو سرحها سراحا غير جميل ربما يحصل

منها أو من أهلها كلام في الرجل يتكلمون فيه وفي عرضه وفي أهله وما أشبه ذلك. فهذا من آداب الله عز وجل التي أدب بها عباده. إذا طلق المرأة قبل المسيس فإن الواجب عليه أمران: التمتيع بماذا؟ بالمال، والصراحة الجميل بالقول والفعل وطلاقة الوجه وانبساط القلب وما أشبه ذلك. قد يقول قائل: كيف يمكن هذا والرجل لم يطلقها في هذه الحال إلا وهو كاره لها بلا شك؟ ولو كان عنده أدنى محبة لكان دخل بها وجامعها ونظر، ربما تتغير الأمور. يعني لو كان زهد فيها بعض الزهد لكن في قلبه محبة لها، هل يغامر ويطلقها من قبل أن يجامع؟ العقل لا يقتضي ذلك، يقتضي أن تنتظر وتجامعها لعل، لأنه ربما إيش؟ ربما تغيرت الأمور. ومن ثم نهي عن الطلاق في الحيض، لأن الإنسان إذا كانت امرأته حائضا حائضا فإنه لا يجامع. لكن فيبقى كارها لها، ولا يوجد منه ولا يوجد هناك سبب يدعو إلى المحبة وهو الجماع. فلهذا نهي عن، يعني هذه من الحكم في النهي عن الطلاق الحيض، وليس هي الحكمة الوحيدة. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إن شاء الله هاتي فوائدها في المبعد. ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا صلى الله عليه وسلم مبشر في قوله ومبشرا، ويتفرع على ذلك أنه أتى بالأسباب التي توجب البشارة من الأعمال الصالحة والطاعات. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين البشارة والإنذار لقوله مبشرا ونذيرا. وفائدة قبل هذا أنه منذر أيضا، لأن كونه منذرا وكونه مبشرا فائدتان، والجمع بينهما فائدة ثالثة. ومن فوائد الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم داع إلى الله لقوله وداعيا إلى الله. ومن فوائدها الإشارة إلى أنه يجب على الداعية أن تكون دعوته إلى الله تعالى لا إلى حظ نفسه، لقوله داعيا إلى الله، فإن هذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله كانت بإذن منه بقوله بإذنه، وهذه يتفرع عليها فائدة أخرى وهي رضا الله عما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إليه، أليس كذلك؟ لأن الله لا يأذن إلا بما يحبه ويرضاه. ومنها أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على شرع في كيفيتها وفيما يدعو إليه بقوله بإذنه، فهو داع إلى الله بإذنه على حسب أمره وبشرعه، فيدعو إلى سبيل الله بالحكمة نعم والموعظة الحسنة ويجادل بالتي هي أحسن، وكذلك يدعو إلى شرع الله لا يتجاوزه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشرع من عنده لقوله
داعيا إلى الله بإذنه لا بشيء من عنده. ومنها أن ما يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من الله، فيتفرع على هذه الفائدة أن طاعة الرسول طاعة لله، ومعصية الرسول معصية لله. ولهذا لما جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقالت إنك تقول إن المتفلجات للحسن ملعونات بكتاب الله، وإنني فتحت المصحف أو قرأت المصحف من فاتحته إلى خاتمته فلم أجد ذلك، فقال بلى، ثم قرأ عليه الحديث وتلا قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإذن لله. وما هي الإذن؟ هل هي الأذن أو غير؟ ها؟ نعم، الإذن غير الأذن، إثبات الإذن لله عز وجل. وإذن الله تعالى كما سبق في التفسير تنقسم إلى قسمين، شرعية وكونية. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو نور، كالسراج يضيء الظلم لقوله وسراجا منيرا. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له. شوف الفائدة هذه تحتاج إلى مناقشة ولا لا؟ لا ظل له، يعني لو وقف الشمس والشمس مائلة ما يكون له ظلال، ها؟ غير صحيح؟ سراجا منيرا، ها؟ السراج يضيء وليس له ظل، سراجا معنويا، سراجا معنويا. وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام له ظل كغيره لأنه بشر. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من حكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه على سراج منير، ولا لا؟ لقوله وسراجا منيرا. ومنها فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جمع الله له بين هذه الأوصاف العظيمة النبوة والرسالة والشهادة والبشارة والإنذار والدعوة إلى الله بإذنه، كم؟ هذه ستة، والسراج المنير سبعة. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن إلى آخر، ها؟ إيه نعم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين إلى آخر. يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب، أو بالأصح أنه يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. من أين يؤخذ؟ من قوله وبشر، والأمر للوجوب، لا سيما على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر للوجوب على كل حال. لماذا؟ لأن الله إذا أمر رسوله بشيء فإنما يأمره أن يفعله ويبلغه إلى الناس، وتبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة واجب. ولهذا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يبلغ حتى السنن، فيجب عليه أن يخبر بالسنة وأن يفعلها حتى يحصل البلاغ، ثم بعد ذلك تكون مندوبا في حقه. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان. وجهه أن المتصفين به هم أهل البشارة، لا
لقوله وبشر. ومنها ثواب المؤمنين بهذا الفضل الكبير، بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ومنها بيان منة الله عز وجل على المؤمنين، وأن الفضل فضله، بقوله تعالى بأن لهم من الله، يعني لا من غيره، ولهذا قدم من الله مع أنه متعلق بفضل كبير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء على الإيمان أكثر مما عمله العبد، من قوله فضلا كبيرا وقوله من الله، يعني يؤخذ من الأمرين. أما وجه أخذه من الأول فلقوله كبيرا، والكبير إذا وصف الشيء بالكبير فهو كبير جدا. وأما الثاني فلأنه أضاف الفضل إلى من؟ إلى الله، من الله. وكما قال المثل العطية على قدر معطيها، فإذا كان هذا الفضل من الله فإنه سيكون فضلا لا يخطر على البال. ولهذا في الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يدعو به في صلاته قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، وكونها من عند الله لها مزية. قال ثم قال تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين. نعم، وما قلنا فضيلة الإيمان بالأول؟ أم هو إلى ذاك الظهور من يبدأ ذلك؟ رحمك الله. نعم، إن لأن النور أبلغ، النور جامع بين الحرارة وبين الإضاءة في وصفه. قال وبشر المؤمنين بأن لهم ولا تطع الكافرين والمنافقين إلى آخره. من فوائد هذه الآية تحريم طاعة الكافرين والمنافقين، لكن ليس على إطلاق، بل طاعتهم فيما يخالف أمر الله. فلو أمروا بشيء لا يخالف أمر الله فإن طاعتهم ليست حراما، كما لو أمرك كافر بأن تركب على هذا الباب مفتاح مثلا، فهل نقول حرام عليك أن تطيعه؟ عجيب، لا. إذن لا تطيعهم فيما يخالف أمر الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن على أكمل ما يكون من البلاغ، فإننا نجده في مواضع يقدم المنافقين على الكافرين، وفي هذه الآية قدم الكافرين على المنافقين، لأنه في مقام الجزاء وفي مقام الذم يقدم المنافقين. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، لأن ذنب المنافق أعظم من ذنب الكافر الصريح. وأما هنا فمن الذي يعارض الرسول صراحة؟ الكافر، ولهذا قدمه على المنافق، لأن المنافق لا يأمر بمخالفة الشرع كما يأمر بها الكافر، إذ أنه يتستر بنفاقه. ولهذا قال لا تطع الكافرين فبدأ بهم، لأن معارضتهم للشرع أبين وأظهر من
المنافقين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه قد يتوجه النهي عما لم يفعل لئلا يفعل من قوله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يطيعهم لكنه نهي أن يطيعهم لئلا يفعل في المستقبل. ومنها أن النهي قد يكون أو قد يرد على الأمور البعيدة أو المستحيلة، البعيدة أو المستحيلة. وجهه ولا تطع الكافرين والمنافقين، فإن هذا بعيد أو مستحيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد الكافرين والمنافقين لقوله ودع أذاهم، ومنها تأييد النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته. من قوله أيضا ودع أذى. ومنها أن من طبيعة الكافرين والمنافقين أذية المؤمنين بقوله ودع أذى. لكن قد يقول قائل هذا أذى الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول إن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مؤذن للمؤمنين، وأيضا فإن من عادى الرسل سيعادي أتباعه ويؤذيه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الصبر على أذى الكفار والمنافقين لقوله ودع أذاهم، فإن هذا أمر بالصبر على أذيته. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التوكل على الله لقوله تعالى وتوكل على الله، والأمر للوجوب. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا لغيره من باب أولى لقوله وتوكل على الله، فهو مفتقر إلى ربه مأمور بأن يتوكل عليه. ومن فوائد الآية الكريمة عظم كفاية الله عز وجل للمتوكلين عليه لقوله وكفى بالله وكيلا، فإن ذكرنا فيما سبق أن هذا يراد به إيش؟ التعجب من كفاية الله لمن توكل عليه. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أهمية النكاح والطلاق، لأن الله تعالى صدره بالنداء الذي يطلب به تنبه المنادى لما سيلقى عليه. ومنها أن التزام أحكام الشريعة في النكاح والطلاق من مقتضيات الإيمان. وجهه من قوله يا أيها الذين آمنوا، فإن هذا من مقتضيات إيمانهم أن يمتثلوا ما أمروا به. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا طلاق قبل النكاح لقوله إذا نكحتم المؤمنات ثم، وثم للترتيب، فلا طلاق قبل النكاح، ولا فرق في ذلك
بين أن يكون الطلاق لمعينة أو على سبيل العموم. فلو قال رجل لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها فإنها لا تطلق. لماذا؟ لأن الطلاق كان قبل النكاح. وكذلك لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فإنه إذا تزوج امرأة لا تطلق، لأنه لا طلاق إلا بعد النكاح. ومن فوائدها أنه لا إيلاء ولا ظهار ولا تحريم نعم على امرأة إلا بعد النكاح، لأنه إذا كان الطلاق وهو أعظم فرقة من الظهار والإيلاء وما أشبهه لا يكون إلا بعد النكاح، فكذلك ما دونه. إلا أن التحريم إذا حرم الرجل امرأة معينة ثم تزوجها بعد ذلك فإن عليه كفارة يمين، وكذلك الظهار إذا قصد به التحريم وظهر من امرأة قبل أن يتزوجها فإن عليه كفارة يمين وليس عليه كفارة الظهار، لأن الظهار لا يصف إلا من زوجها. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الطلاق لقوله ثم طلقتموهن، ولم يلوم الله المؤمنين على الطلاق، ولو كان حراما للامهم عليه. ومن فوائدها أيضا جواز الطلاق قبل المسيس، قوله فقول ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وهذه فائدة غير فائدة جواز الطلاق مطلقا، لأن الطلاق قبل المسيس قد يكون فيه شيء من غض حق المرأة، فيقال هذا الرجل لولا أنه علم بأن فيها بلاء ما طلقها قبل أن يدخل بها ويمسها، لأن العادة أن الإنسان إذا تزوج فإنما يتزوج عن رغبة، فإذا طلقها قبل أن يمسها فهو دليل على أن فيها شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا طلقها قبل الجماع فلا عدة عليه، وهذا نعم فيه خلاف، فإن بعض أهل العلم وهم الجمهور على أنه إذا خلا بها فإن عليها العدة، فجعلوا الخلوة بمنزلة الجماع، وهذا هو الذي قضى به الخلفاء الراشدون، وعليه جمهور الصحابة بل جمهور الأمة، ولم يخالف بذلك إلا نفر قليل منهم الشافعي رحمه الله في قوله الجديد، فإنه رأى أنه إذا لم يجامعها فلا عدة عليها ولو خلا بها. ولا شك أن هذا هو ظاهر الآية، لكن الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما الخلفاء الراشدون يثبت بأن عليها العدة إذا خلا بها. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب المتعة على من طلق قبل الدخول، من أين تؤخذ؟ من قوله فمتعوهن، وهذا مقيد بالآية الأخرى وهي ما إذا فرض لها فريضة، فإنه إذا فرض لها مهرا فليس عليه إلا نصف المهر، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. ومن فوائد الآية الكريمة التكنية عما يستحيا من ذكره، لقوله من قبل أن تمسوهن. ومن فوائد الآية الكريمة
أن المعتدة من وفاة عليها العدة مطلقة وإن لم يدخل بها. من أين تؤخذ؟ من قوله ثم طلقتموهن، ثم طلقتموهن، فجعل الله هذا الحكم في أي شيء؟ في الطلاق. فيبقى قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، يبقى على إطلاقه أن المتوفى عنها تجب عليها العدة وإن لم يدخل بها. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وخلقه، حيث أوجب المتعة على من طلقت، لمن طلقت قبل الدخول، حيث أوجب المتعة لمن طلقت قبل الدخول. وجه ذلك أن فيه جبرا لخاطرها وإزالة للهم والغم الذي اعتراها بعد الطلاق. ومن فوائدها وجوب التسريح الجميل في المفارقة بقوله تعالى وسرحوهن سراحا جميلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن العدة حق للزوج، وجهه قال فما لكم عليهن، فهي حق للزوج على المرأة. ومن فوائدها أن مما ينبغي أن يحصي الإنسان عدة زوجته ويعتني بها ولا يدعها هملا لا يدري عنه، لقوله تعتدونها، فإن هذا دليل على أن من شأن الأزواج أن يعتدوا عدة أزواجهم وأن يحصوها ويراقبوها، لأنها فراش له ما دامت في العدة إذا كانت رجعية. هل يؤخذ من مفهوم قوله إذا نكحتم المؤمنات أنهم إذا نكحوا الكتابيات تغير الحكم؟ لا. لماذا؟ لأن هذا قيد أغلبي، وقد ذكر أهل العلم في الأصول أن ما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له، لا مفهوم له. منين يؤخذ؟ نعم، من قبل المؤمنات، لأن هذا الحكم شامل للمؤمنات ولا غيرهم. طيب، فيه أيضا من الفوائد أنه لا عدة في الطلاق بعد الدخول ولو طالت المدة، أنه لا عدة في الطلاق بعد الدخول ولو طالت المدة، ولو طالت المدة، لا عدة في الطلاق قبل الدخول ولو طالت المدة، لقوله ثم طلقتموه. طيب، وفي أيضا فائدة أخرى أن الطلاق بيد الزوج، أن الطلاق بيد الزوج، لقوله ثم طلقتموه، فلا يملك الأب ولا الجد ولا العم ولا الخال ولا غيرهم أن يطلقوا على الإنسان. وفي أيضا فائدة أخرى أنه لا عدة لغير المطلقة كالمفسوخة بخلع أو غيره، أولى أو تحت أو فيها مناقشة. شكونا في هذه الفائدة أنه لا عدة على من فورقت في الحياة بغير الطلاق، ما يؤخذ؟ ليش؟
اي لكن في الطلاق فمفهومها ان العده انما هي في المطلقات، هذه في النبي. اذا كانت العده في المطلقات فمعناها المختلعات ليس عليهن عده. نعم شولا يا جماعه شولا ها كيف مو مثلا ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عده، معناه ان طلقتموهن بعد المسيس فعليهن العده، فجعل العده من احكام الطلاق. طيب غير الطلاق لا ما يمكن، لان الطلاق له احكام، ولهذا قلنا المعتده بالوفاه المتوفى عنها زوجها تعتد وإن لم يدخل بها. على كل حال ما هي يعني قد لا تكون إلى ذاك الظهور، إلا أن القول الراجح أن المفارقة في غير بغير الطلاق ليس عليها عدة. المقتلعة إنما تستبرأ بحيضة ثم تحل. نعم طيب ما نقول في الآية أيضا الجمع بين الإحسان المالي والفعلي، هو ده منين هذا ايش هذا المالي ولا الفعل؟ ها الفعل والمال فمتعوه. طيب فيها أيضا فائدة، يستثنى من الآية من فرض لها فريضة، ها موجودة وين ها الشرح الفائدة يستثنى منها من فرض لها فريضة فلها نصف الفريضة وليس على الزوج متعة، ها أي زين. طيب إذن نبدأ الدرس الجديد على هذا. قال الله عز وجل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن مهورهن. يا أيها النبي مثل هذه الصيغة تدل على تعظيم المخاطب حيث وجه إليه الخطاب بالنداء، هذا من وجه، ومن وجه آخر أنه وصف بالنبوة يا أيها النبي، ففي ذلك تعظيم وتفخيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، أحللنا لنا أي جعلنهن حلا لك. وهل المراد أزواجك اللاتي تريد أن تتزوج بهن، أو المراد أزواجك اللاتي تزوجت بهن؟ في هذا قولان لأهل العلم، فمنهم من قال إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، يعني اللاتي أزواجك اللاتي تريد أن تتزوج بهن وتؤتيهن أجورهن. وحجة هؤلاء أننا لو حملناها على من تزوج بهن لكان ذلك من باب تحصيل الحاصل، لأنه إذا كانت الزوجة معه وقد أقره الله عليها فلا حاجة إلى أن يقول إنا أحللنا لك، يعني عنده متزوج بهن. والقول الثاني أن المراد أحللنا لك أزواجك اللاتي تزوجت بهن، بدليل قوله اللاتي آتيت أجورهن، وهذا القول الثاني هو الموافق لظاهر الآية، لأن قوله آتيت فعل ماضي، وعلى القول الأول يجب أن نؤول الفعل الماضي بالفعل
إيش المضارع، يعني اللاتي تؤتي أجورهم، وهذا خلاف ظاهر الآية. ويجاب عن عما أيد به أولئك قولهم أن أنه إذا كان المراد الزوجات التي في حباله فإن ذكر الإحلال من باب تحصيل الحاصل، يجاب على هذا بأن ذكر الإحلال من باب التوكيد، من باب التوكيد، يعني معناه أن هؤلاء حلال لك، ليس فيهن شبهة ولا وليس فيهن معارضة. ها؟ يمكن أن يكون للامتناع، لكن الظهور دفع ما يمكن أن يوجه إليه من لو. قال اللاتي آتيت أجورهن، آتيت بمعنى أعطيت، وأما أتيت بغير مد فهي بمعنى جئت. نعم. طيب إذن نقول آتيت أي أعطيت أجورهن، يقول المؤلف أي مهورهن. وسمي المهر أجرا لأنه عوض عن الانتفاع بالزوجة والاستمتاع بها، وليس عوضا عن ذاتها، لو كان عوضا عن ذاتها لسمي ثمنا، لكنه عوض عن إيش؟ الاستمتاع بها والانتفاع بها، ولهذا سمي أجرة. وقوله آتيت أجورهم، إذا كانت آتيت بمعنى أعطيت فهي تنصب مفعولين، فأين المفعول الأول؟ المفعول الأول محذوف، والتقدير آتيتهن، وأجورهن هو المفعول الثاني. عرفتم؟ وجائز حذف المفعول مع العلم به. يقول آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، الباب حرف عطف، وما معطوفة على قوله أزواجك، يعني وأحللنا لك ما ملكت يمينك، أي ملكت ذاته أو الانتفاع به. ملكت ذاته، وملك الذات يستلزم ملك المنافع، لأن من ملك شيئا ملك منافعه، ومن ملك المنافع لم يلزم أن يملك إيش الأعيان أو الذات. قال وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، يمينك ويداك وما أشبه ذلك يعبر بها عن الذات، لأنها غالبا وسيلة الأخذ والإعطاء. فقوله تعالى بما كسبت أيديكم، يعني بما كسب مما ملكت يمينك، أي مما ملكت، لكنه عبر باليمين عن الذات، لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء باليد، واليمين أشرف من اليسار، فهي التي يؤخذ ويعطى بها. وما مما ملكت يمينك، نعم، في مقابل ملك الانتفاع، في مقابل ملك الانتفاع والاستمتاع. إيش؟ ما بعجت الفوائد بارك الله فيك. يقول وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، من هذه بيانية، وما هو المبين؟ ما لا ها إيه، لكن أين المبين؟ ملكت، ملكت بين، الملك معروف. المبين اسم الموصول، اسم الموصول واسم الشرط واسم الاستفهام، كلها من الأشياء المبهمة، فيأتي البيان بعدها. فقوله من بيان لما في قوله
وما ملك، وما ملك يمينك مما أفاء الله عليك. قال المؤلف من الكفار بالسبي، أفاء بمعنى رد، رحمك الله، أفاء بمعنى رد. ومنه الفيء وهو الظل بعد الشمس، لأنه رجع بعد أن نسخته الشمس فصار ظلا كما هو الحال قبل أن تأتيه الشمس، رحمك الله. أما عرفت؟ طيب. وقوله مما أفاء الله عليه، المراد به هنا الغنيمة، المراد بها الغنيمة، لأن الغنيمة في الحقيقة رد من رد للمال من غير أهله إلى أهله، فإننا نحن المسلمين المستحقون حقا لما رزق الله الخلق، والكفار يستمتعون به على وجه الظلم، ولهذا يؤاخذون به. وقد مر علينا أن الكفار يحاسبون على الأكل والشرب واللباس، وذكرنا في ذلك دليلا من القرآن. ما هو شيء الدليل على أنهم يحاسبون على اللباس؟ كتبه يا محمد وين؟ أين كتبه؟ الدليل من القرآن على أن الكفار يحاسبون على اللباس، ها؟ لا، هذا يعم حتى المسلمين. لا لا لا، لا. الدليل على أن الكفار يحاسبون على اللباس، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذه أيضا فيها اللباس والأكل والطيبات من الرزق. للذين آمنوا، هذه لام الإباحة والاستحقاق، خالصة يوم القيامة لمن؟ للمؤمنين. أما أولئك فليست لهم وليست خالصة لهم يوم القيامة، فهي في الدنيا حرام عليهم ويحاسبون عليها يوم القيامة. طيب، وما هي الآية اللي فيها الدليل على أن الأكل والشرب حرام على الكفار؟ أتلوها. لا، ما هي عليه السلام. لا، إيه، وعمل الصالحات. كملها يا غانم. نعم، مفهومه أن الذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات عليهم جناح في المطاعم. إذن بهذا يتبين وجه كون الغنيمة فيئا، والفي بمعنى إيش؟ الرجوع والرد. لهذا يكون المال الذي بأيدي الكفار إذا غنمه المسلمون فقد عاد إلى أهله، كأنهم هم يأخذون المال بغير حق، فإذا أخذناه منهم عاد إلى مستحقه. وقول مما ملك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، قال من الكفار بالسبي، كصفية وجويرية. وصفية من أي سبي؟
نعم من سبايا خير، وجويرية من سبايا غزوة بني المصطلق، وهن أو وهما من أمهات المؤمنين. وقوله مما أفاء الله عليك ظاهره أن ما ملكت يمينه من غير ذلك لا تحل له، ولكنه غير مرتب. مراد بدليل أن مارها القبطية استحلها النبي عليه الصلاة والسلام وآتت منه بولد. نعم، وتأتي إن شاء الله بالفوائد. قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك بخلاف من لم يهاجر. ها ها أي كنا من ملك اليمين أولا ثم أعتقهم وتزوجهم. طيب قوله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، هؤلاء الأربع هن الحلائل من الأقارب، وما عداهن من الأقارب فحرام كما في سورة النساء. فصار الأقارب الآن محللات ومحرمات. المحرمات ما ذكرنا في سورة النساء في قول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كم؟ سبع. والمحللات من الأقارب أربع، بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخال، كذا. هؤلاء محللات من الأقارب. بنات العم يعني وإن نزل، وبنات العمة وإن نزلنا، وبنات الخال وإن نزلنا، وبنات الخالة وإن نزل، هذا كلنا حلال. وقول بنات عمك وبنات عماتك، تكلم المفسرون على قول بنات عمك وعماتك وخالك وخالاتك، فقالوا لما أفرد في الذكور وجمع في الإناث؟ وين الذكور؟ عمك وخالك، وفي الإناث قال عماتك وخالاتك. فقال بعضهم إن هذا من باب تشريف الذكورة، كأن الواحد يقابله من النساء جمع، وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله. وقال بعضهم إنه لما كان لفظ العم والخال كلفظ المصدر صار الأنسب ألا يجمع، لأن المعروف أن المصادر لا تجمع ولا تذن، لكن هذا في النفس منه شيء. نعم، والأقرب ما ذكره ابن كثير رحمه الله أن قوة صلة العم بالإنسان أقوى من قوة صلة العمة به، فلهذا جمع. وإلا من المعلوم أن الإنسان له أعمام، ليس له عم واحد فقط، وبنات أعمامه كلهم حلال ولا حرام؟ حلال. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، فيه زيادة قيد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله اللاتي هاجرن معك. هاجرن معك يعني هاجرنا من مكة إلى المدينة، وسواء كنا في معيته مباشرة أو في معيته بالمعنى أي بالهجرة، فليس بلازم أن تكون بنت العم وبنت الخال مع الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني تسير معه، بل لو هاجرت قبله أو بعده فهي داخلة في هذا. اللاتي هاجرنا معك، قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها يطلب نكاحها بغير صداق خالصة لك من دون المؤمنين. إيش يقول النكاح؟
خالصة لك من دون المؤمنين النكاح بلفظ الهبة من غير صداق، يعني الخالص والنكاح، قد علمنا ما فرضنا في أزواجهم إلى آخره. قال وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة، وهذا نكرة في سياق الإثبات، والمعروف أن النكرة في سياق الإثبات لا تقتضي العموم، لكن لما كان السياق سياق منة صارت إيش للعموم. الأصل في النكرة أن لا تعم إذا كانت في سياق الإثبات، فإذا قلت لك اضرب رجلا ليس معناه أني أمرك أن تضرب جميع الرجال، لكن إذا كانت النكرة في سياق الإثبات يراد بها الامتناع، صارت للعموم، لأنها لو قيدت بالواحدة لم تكمل بها المنة، فلا تكمل المنة إلا إذا كانت يراد بها العموم. إذن امرأة نقول وإن كانت صيغتها صيغة الوحدة، لكن المراد بها إيش؟ المراد بها العموم. لماذا؟ لأنها سيقت للامتنان، والامتنان بالوحدة لا يكمل إلا إذا كان امتنانا بكل شيء أو بكل فرد من أفراد هذه النكرة. إذن يكون معنى الآية وأحللنا لك أي امرأة، وقوله مؤمنة هذا قيد يخرج به غير المؤمنة، ولو كانت كتابية فإنها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح أن لا يتزوج امرأة كتابية، وهذا لم يقع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة كتابية. ومن المعلوم أن من خصائص الرسول في النكاح ما هو التوسعة وما هو التضييق، فالتوسعة النكاح بالهبة والتزوج بأكثر من أربع، والتضييق أنه لا يحل له من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته إلا من هاجرن معه. وكذلك على القول الراجح أنه بعد تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته لا يحل له النساء كما سيأتي إن شاء الله. قال إن وهبت نفسها للنبي وهبت هي بدون ولي، وهبت نفسها أي أعطتها للنبي صلى الله عليه وسلم بلا عوض، لأن الهبة تعريفها بذل المال بدون عوض، فمعنى وهبت نفسها يعني جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت له قد وهبت نفسي لك فتحل له. لكن لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام مخيرا في ذلك وليس واجبا عليه أن يقبل، قال إن أراد النبي أن يستنكحها، وهذا الشرط داخل في الشرط الأول. وقد علم أن الشرط الثاني قيد في الشرط الأول، فهو متأخر لفظا متقدم معنا. طبعاً تداخل الشروط، كلما تداخلت الشروط فاجعل الشرط الأخير قيدا فيما قبله، فهو متأخر رتبة لكن متقدم معنى. مثلا نتكلم باللغة العربية ولا باللغة الفارسية، واضح لكم ولا لا؟ إذا تعدت الشروط إن الشرطية أو إذا أو ما أشبه، فإن الشرط التالي الأخير شرط فيما قبله، فيكون متأخرا لفظا متقدم
معنى ورتبة. مثلا إذا قلت أخبرني

بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. وين الشرط الأول؟ إن تستغيثوا، والثاني إن تذعروا. الشرط الثاني متأخر عن الأول في اللفظ، لكن متقدم عنه في المعنى والرتب، لأن الذعر سابق على الاستغاثة. وهذه قاعدة، كلما تعددت الشروط فإن الشرط الثاني سابق على الشرط الأول، هو على الشرط الذي قبلها. لو تعدده، لو كان ثلاث شروط أربع شروط، الثاني سابق على قبله. وإذا قدرنا ثلاث شروط، الثالث سابق على الثاني، والثاني سابق على الأول، يعني بالعكس. هنا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد. الإرادة تسبق الحل والقبول، ولهذا قال إن أراد النبي أن يستنكحها. وفائدة هذا الشرط، فائدة هذا الشرط أنه لما كان رد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا وهبت نفسها للنبي لما كان أمرا شديدا، نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، كان عرض المرأة نفسها على الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون شبه ملزم له بمقتضى خلقه. أنتم معنا؟ طيب، فلما كان كذلك فتح الله لرسوله الباب على مصراعيه، حيث أثبت له التخير والإرادة في هذا الحال، فقال إن أراد النبي أن يستنكحها. إذن ما فائدة ذكر الإرادة مع أن الموهوب له إن شاء قبل الهبة وإن شاء لم يقبل؟ يعني هذا أمر معلوم، فما الفائدة من قوله إن أراد النبي أن يستنكحها؟ الفائدة لئلا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قبول هذه الهبة، لما علم من خلقه صلى الله عليه وسلم بأنه أشد الناس حياء. ومعلوم أن رد الإنسان هبة المرأة نفسها له أمر صعب. كيف امرأة تهب نفسها لك وتأتي راغبة فيك أشد الرغبة، بحيث أنها فدتك بنفسها، فكيف تردها؟ هذا أمر فيه صعوبة في الواقع، وقد يكون ردها منافيا للمروءة. والنبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس حرصا على المروءة وأشد الناس حياء في مثل هذه الأمور، لكن الله أراد أن يفتح له الأمر الباب حتى لا يعترض أحد أو يقول قائل كيف ردها، ويكون الرسول أعطاه الحرية الكاملة في ذلك في قبولها أو ردها. قال إن أراد النبي أن يستنكحها، قال المؤلف يطلب نكاحها، والصواب يوافق على نكاحها، لأنه هو طالب ولا مطلوب؟ مطلوب. والصواب أن المراد أن يستنكحها، أي أن يقبل نكاحها. والله ما دام ان المحامي ما تكلم ما بمشي، امشي. قلنا لكم ان الانسان كل واحد محام على درس، لا بد لا اقطعه ولا تبالي. الحين هذا الرجل تعدى على حقك، هاجرنا اسلمنا معك، اللاتي اسلمنا معك. نعم. قال خالصة لك من دون المؤمنين، قوله خالصة لك

يحتمل أن تكون صفة لقوله وامرأة مؤمنة، ويحتمل أن تكون مفعولا لفعل محذوف والتقدير جعلناها خالصة لك، أي هذه الشريعة أو هذه الشرعة جعلناها خالصة لك. والخالص من الشيء هو الذي لا يخالطه غيره، فمعنى خالصة لك يعني لا يشاركك أحد فيها، فيما إذا وهبت امرأة نفسها لأحد فإنها لا تحل له. وهل المراد بالخالص هنا أن يتزوج بلا مهر ولا ولي، أو أن يقع ذلك بلفظ الهبة؟ نعم، الصحيح الأول أن الخالص هو أن يكون ذلك بدون مهر ولا ولي ولا شهود، على القول باشتراط الشهود. انتبه، لأن الهبة ما هي؟ هي التبرع بلا عوض، فالمقصود المعنى لا اللفظ، يعني أن الذي اختص به الرسول عليه الصلاة والسلام هو أن المرأة تأتي إليه وتقول وهبت نفسي لك ويأخذها. وهذا قد وقع فعلا، يعني أكثر من مرة تأتي النساء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويهبن أنفسهن له. فالخالص للرسول والخاص به هو أن يكون النكاح، رحمك الله، مجانا بعد بلا ولي ولا شهود. وأما الهبة فإن العلماء اختلفوا هل يصح النكاح بلفظ الهبة، مثل أن يقول وهبتك بنتي على صداق قدره كذا وكذا، أو ملكتك بنتي على صداق قدره كذا وكذا. اختلف في هذا العلماء على قولين، منهم من يرى أنه لا يصح، وأنه لا بد أن يكون عقد النكاح بلفظ التزويد أو بلفظ الإنكاح، ومنهم من يرى أنه يصح، وهذا له محل آخر بحثه. خالصة لك من دون المؤمنين، دون بمعنى سوى، يعني من سواهم، المعنى أن المؤمنين لا يحل لهم ذلك، والكافرون من باب أول، فإن الكافر لا يحل له أن يتزوج بالهبة، وكذلك المؤمن. قال المؤلف إن أراد النبي يستنكحها قال يطلب نكاحها، وصوبنا أمس أن المراد يستنكحها يوافق. قال خالصة لك من دون المؤمنين النكاح بلفظ الهبة من غير الصداق، هذا خاص للرسول صلى الله عليه وسلم من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم، أي المؤمنين في أزواجهم من الأحكام. قد علمنا، قد هذه للتحقيق، وقد قيل إن قد إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق، وإن دخلت على المضارع فهي للتقليل، وقد يراد بها التحقيق. فإذا قلت قد قمت فهذا للتحقيق، وإذا قلت قد يجوز البخيل وقد يصدق الكذاب فهذا للتقليل. لكن تأتي للتحقيق في مثل قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم الله المعوقين منكم، هذه لا شك أنها للتحقيق. وقول قد علمنا ما فرضنا عليهم، يعني أننا قد فرضنا عليهم أشياء، وعلمنا أن المصلحة تقتضي ما فرضنا دون سواه. فليس المراد بالآية مجرد العلم أو مجرد الإخبار بأن الله قد علم ما فرض، لأن كون الله قد علم ما فرض أمر معلوم. وأظن عيسى لا يهتم بالدرس، عيسى بن صالح، ها؟
متابع لكن ما شو معك كتاب ولا شيء ولا ما قد علمنا ما فرضنا عليهم. أقول ليس المراد مجرد الإخبار بأن الله علم، لأن كون الله فرضه معلوم أنه صادر عن علم، لكن المراد أن ما فرضناه قد صدر عن علم منا بما يناسب بما يناسبهم في أزواجهم وليس عن جهل رحمه الله. ولهذا قال قد علمنا ما فرضنا عليهم، فرضنا هنا بمعنى أوجبنا عليهم أي على المؤمنين في أزواجهم من الأحكام. أزواجهم جمع زوجة أو جمع زوج، من الأحكام بأن لا يزيد على أربع نسوة يرحمك الله، ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر وغير ذلك من الأشياء التي تخالف الأحكام الثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص في النكاح بأحكام، وخص المؤمنون بأحكام، وكل ذلك صادر عن علم من الله سبحانه وتعالى وعن حكمة. وقوله أي المؤلف بأن لا يزيد على أربع، فلا يحل لمؤمن أن يزيد على أربع زوجات، لقول الله تعالى فإن خفتم وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فجعل آخر شيء الرباع أي الأربع، مع العلم بأن المقام يقتضي الزيادة لو كان هناك زيادة، بدليل أن الآية إنما شرعت أو إنما ذكر الله فيها العدد الممكن لأنها رتبت على شرط، وهو إن خفتم ألا تقتضوا في اليتامى، يعني إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى في النساء التي بين أيديكم كبنت العم وشبهها، إن خفتم ألا تعدلوا فيها فلديكم النساء كثير. فلو كان هناك زيادة على الأربع لكان الله تعالى يذكرها حتى يكون المجال أوسع. أنتم فاهمين هذا ولا لا؟ ها؟ الآية نزلت مقيدة بشرط، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني ألا تعدلوا في نكاحهن. وكانوا في الجاهلية إذا كان الإنسان عنده ابنة عم يتيمة كان يظلمها في النكاح، إما بمنعها أو بأن يعلقها على أنها تكون له. نعم. فأنزل الله هذه الآية فانكحوا، يعني فالنساء سواهن كثير، انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فلو كان عدد زائد على الأربع جائزا لذكر هنا، ولقيل مثلا فانكحوا ما شئتم من النساء، أو لقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقيد، فلما قيد علم أنه لا يجوز أكثر من الأربع. ولم يخالف في ذلك إلا شذاذ من أهل العلم أو الرافضة، والرافضة عندهم توسع في مسائل النكاح، منها هذه المسألة يجوزون أن يتزوج الإنسان إلى تسع، ومنها مسألة المتعة، وهذا مما يوجب لضعفاء الإيمان أن يعتنقوا مذهبهم لأنهم يجدون فيه إشباعا لرقباتهم. فإذا كانوا يجوزون المتعة أن الإنسان إذا نزل ببلد له أن يذهب إلى امرأة ويقول زوجي لنفسك لمدة سبعة أيام أو لمدة عشرة أيام أو لمدة شهر، هم يجوزون ذلك. ويجوزون أيضا أن يتزوج الإنسان إلى تسع. نعم. كذلك يقول المؤلف ولا يتزوج إلا بولي. نعم، لا يجوز النكاح إلا بولي، والدليل على ذلك من القرآن وأنكحوا الأيامى منكم،
زوجوا ولا تنكحوا المشركين لا تزوجوا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ولولا أن الولي شرط لم يكن لعضله حكم. ثانيا ولا شهود. الشهود مختلف في اشتراطه في النكاح. المشهور أنه لا بد من الشهود لأن عقد النكاح خطير ويترتب عليه مسائل وحقوق، نسب ومال وحقوق، يعني لغيره من الأمور العقود الأخرى تجده إما مالية وإما حقوقية أخرى غير المال، لكن هو جامع بين المال والنسب والحقوق. أولا المال كالمهر والنفقة والإرث، والنسب كإلحاق الولد بأبيه في الزواج، والحقوق ما يجب على الزوج وزوجته من المعاشرة بالمعروف. فلا بد من شهود، لا بد من شهود. ابن تيمية رحمه الله لا يشترط الشهود، بل المشترط إعلان النكاح أو الشهود. فإذا وجد الإعلان ولو بلا شهود كفى. وأما وجود، نعم ذكر الأقسام، إما أن يجتمع الإشهاد والإعلان وهذا أعلى الأقسام، وإما أن يفقد الإشهاد والإعلان وهذا لا يصح، وإما أن يوجد الإشهاد بلا إعلان. قال وفي صحة النكاح هنا تردد ونظر. وإما أن يوجد الإعلان بلا إشهاد وهذا عنده صحيح. الأقسام إذن كم؟ أربعة: أن يوجد الإعلان والإشهاد، أن يعدم الإعلان والإشهاد، أن يوجد الإشهاد دون الإعلان، أن يوجد الإعلان دون الإشهاد. نعم يشهدون على العقد، لا على العقد، على العقد. أما الإشهاد على الرضا فهو سنة وليس بواجب. نعم ها؟ إيه؟ هو الإعلان مو لازم بالوليمة، قد يكون الإعلان مثلا بالمشي ليلة الزفاف في الأسواق كما يصنع فيما سبق، وكذلك الآن في السيارات إعلان بين، وكذلك في وضع الأنوار على بيت الزوج وعلى بيت الزوجة هذا أيضا من الإعلان. إذا ما حصل ما يكون إعلان. إذا كان ما يظهر أنه عرس ما يكون إعلان. أما إن ظهر بأن كان المجتمع أكبر يعني من العادة هذا إعلان. وقوله ولا مهر ولا ما، نعم، إلا بولي وشهود ومهر. إلا بولي وشهود ومهر. ما هو المهر؟ المهر الصداق. وظاهر كلام المؤلف أن المهر شرط في النكاح. واعلم أن للمهر ثلاث حالات: تارة يذكر معينا، تارة يذكر معينا، وتارة ينفى، وتارة يسكت عنه. ثلاث حالات: تارة ينفى، وتارة يثبت معينا، وتارة يسكت عنه فلا يذكر معينا ولا ينفى. مثال الذي يذكر معينا أن يقول زوجتك ابنتي بعشرة ريالات، يصح ولا لا؟ ها؟ يصح. زوجتك ابنتي بريال واحد، يصح؟ لا تضحكوا، زوجوا بأقل من الريال. نعم زوجوا بأقل من الريال. وتزوج رجل امرأة بريال، فلما صار في الضحى
وهو عندها قرع الباب رجل فذهب يفتح له فتنازعه إياه وعلت أصواتهما. فلما رجع إليها قالت: ما هذا الرجل الذي يأتي يخاصمك في أول يوم من زواجك؟ قال: هذا رجل يطلبني ريال. قالت: خذ هذا الريال أعطه إياه مهره. نعم، لكن الآن ما يوجد الله أحد يزوج بريال. نعم، طيب، هذا إذا هذا إثباته معين، يعني أقول زوجتك بنتي بريال أو بعشرة ريالات أو بمائة ريال أو بأكثر أو بأقل. الثانية، الحالة الثانية أن ينفى فيقول: زوجتك ابنتي، ويقول: قبلت بلا مهر، بلا مهر. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه في هذا العقد، هل يصح أو لا يصح؟ والمشهور من المذهب أنت، لأنك الظاهر أنك صرحت. نعم، طيب، شايف أنت، أنت ما تعرف المعنى هذا، ترى هذا صارح للذي ينام واللي يصرح. أن يتزوج يقول: قبلت بلا مهر، فيشترط نفي المهر. فاختلف العلماء في هذا العقد، فالمشهور من المذهب أن العقد صحيح ولها مهر المثل. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن العقد لا يصح، أن العقد لا يصح، لأنه تزوج على غير الشرط الذي ذكر الله، فإن الله تعالى يقول: وأحل لكم ما وراء ذلكم، مش بعده، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافرين. الحالة الثالثة أن يسكت عنه فلا يذكر معينا ولا ينقل، بأن يقول: زوجتك ابنتي، فيقول: قبلت. العقد هنا صحيح ولها مهر المثل، وقد نص على ذلك قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. فهنا يجب مهر المثل، يجب مهر المثل إذا دخل بها، فإن لم يدخل بها وطلقها قبل الدخول وجبت المتعة. عرفتم الأقسام الآن؟ وظاهر كلام المؤلف قوله: وشهود ومهر، أن المهر شرط في صحة العقد، فيكون ذلك موافقا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وتعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. فرض إذا تعدت باللام فهي بمعنى أحل، كما في قوله فيما سبق: لا جناح على النبي فيما فرض الله له، أي فيما أحل. وكقوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمان، أي أحلها وشرعها. أما إذا تعدت بعلى فهي بمعنى الإيجاب، كما في هنا: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. وذكر المؤلف أن مما فرض الله علينا في الأزواج أن لا نزيد على أرض، وأن لا نتزوج إلا بولي وشهود ومهر. وسبق لنا الكلام فيما يتعلق بالمهر، وأنه لا يخلو من ثلاث حالات. نعم نعم، يسكت عنه. مثاله مذكورا معينا: إذا ذكر معينا، يا عبد الله، جائز ولا غير جائز؟ جائز، وهو أفضل أيضا، تسميته في العقد أفضل. وإذا نفي غنم، يعني ما مش معنى غير جائز؟ العقد حرام ولا يصح، ولا يصح العقد ويجب له مهر مثل؟
نعم نعم ولها مهر مثل. وشيخ الإسلام يقول إن العقد لا يصح. نعم أيهما أصح؟ أيهما أصح فيما إذا نفي المهر، أن يصح العقد ولها مهر مثل أو أن يبطل العقد؟ نعم كأن عيسى يريد أن يخالف أن العقد لا يصح. ما هو الدليل؟ قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم، يدل هذا على أنه لا بد من أن يكون هناك مال. طيب الولي هل هو شرط في النكاح؟ شرط طيب ما هو الدليل من القرآن ومن السنة؟ النفي فيحمل أولا على نفي الوجود، فإن لم يمكن فعلى نفي الصحة، فإن لم يمكن فعلى نفي الكمال. واضح؟ مثاله في نفي الوجود من الكتاب، من السنة أو من القرآن أو من كتاب. فيه إله غير الله، لا إله حق إلا الله. نعم مثاله لنفي الصحة، لا صلاة إلا بوضوء، هذا لنفي الصحة، لأنه يمكن يصلي الإنسان بدون وضوء. طيب مثاله في نفي الكمال، لا صلاة بحضر الطعام، يعني لا صلاة كاملة، ولا لو صلى لا صح. طيب نقول الأخص ما يمكن نحمله على الكمال وهو يمكن نفي على الصحة، يعني كاح صحيح إلا بولي، فما دام يمكن نفي على الصحة حمله على الصحة على نفي الصحة يجب. أول ما نسلط نفي على إيش؟ على نفي الوجود، لأن هذا هو ظاهر اللفظ. فإن لم يمكن بأن كان موجودا حملناه على نفي الصحة، لأن نفي الصحة نفي للوجود شرعا. فإن لم يمكن بأن كان بأن دلت النصوص على الصحة يحمل على الكمال، على نفي الكمال. طيب نقرأ التفسير الآن ابتداء من الآن عشان نناقش إن شاء الله تعالى فيما سبق. قال في أزواجهم وما ملكت أيمانهم من الإماء، يعني وعلمنا ما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمان. من الإماء خص المؤلف ماء العامة في الإماء، لأن ما ملكت ماء اسم موصول، ولا لا؟ ماء اسم موصول تفيد العموم، والإنسان يملك الإماء ويملك المواشي ويملك الدراهم ويملك البناء ويملك الأراضي، أليس كذلك؟ فهل ما هنا للعموم يعني وفيما ملكت أيمانهم من كل شيء أو من الإماء كما قال المؤلف؟ نقول إن اللفظ العام لا يمكن أن نخصصه نحن إلا بدليل، وإلا في الواجب إقاء العموم على عمومه،
إبقاء العام على عمومه. هنا خصصناه بالإماء بدليل. ما هو الدليل؟ قرنه بالأزواج. والكلام الآن فيما يتعلق بالحقوق الزوجية، فقال: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم من الإماء. فتكون دلالة على التخصيص من قوله أزواجهم. وبها وعلى هذا فنقول: كل موضع ذكر فيه الأزواج وما ملكت اليمين، فالمراد بما ملكت اليمين إيش؟ الإماء. يقول: بشراء وغيره، يعني علمنا ما فرضنا عليهم من الإماء بالشراء وبغير الشراء. هل يمكن أن يملك الإنسان الأمة بالشراء بغير الشراء؟ يمكن. بماذا؟ بالسبي، بالهبة، بالإرث، وأسباب التملك كثيرة. المهم أن ملك اليمين أسبابه متعددة، بأن تكون الأمة ممن تحل لمالكها كالكتابية، بخلاف المجوسية والوثنية. أفادنا المؤلف رحمه الله بأنه لا يحل للإنسان الأمة غير الكتابية، لا يحل من الإماء إلا الأمة الكتابية، وهي اليهودية والنصرانية. فأما الأمة المجوسية فلا تحل، يعني لو سبى الإنسان أمة، لو سبينا إماء من المجوس فإنه لا يحل لنا وقتهم. وكذلك الوثنية. وش الوثنية؟ التي تعبد الأوثان، فإنها لا تحل لنا بملك اليمين. المجوسية الفرق، نعم، ما الفرق بين المجوسية والوثنية؟ الفرق بينهما أن المجوسية تعبد النار، والوثنية تعبد الأصنام من الأشجار والأحجار وما أشبه ذلك، وكذلك من يعبد القبور، وكذلك من لا تصلي. لكن من لا تصلي مرتدة، يجب أن تقتل إذا لم تتوب. وقول مالك: بخلاف المجوسية والوثنية، هذا أحد القولين في المسألة. والصحيح أن المجوسية والوثنية حلال بملك اليمين، لعموم قوله تعالى: وما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. كلمة ما ملكت أيمانهم عام، يشمل ما ملكته من الكتابيات، وما ملكته من المجوسيات والوثنيات والشيوعيات وغير ذلك، يشمل. ولا دليل على التقرير بالكتابية. نعم، النكاح هو الذي لا يحل إلا من الكتابية، كما قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. ما قال إذا ملكتموهن، قال إذا آتيتموهن أجورهن. فدل هذا على أن المراد بذلك إيش؟ النكاح، لأنه هو هي التي تؤتى أجره. أما المملوكة فتشترى. فالصواب أنه يحل لنا، أو أنها تحل لنا المملوكة إذا كانت مجوسية أو كتابية، لعموم الكتاب. قال: وأن تستبرأ قبل الوطن. هذا أيضا مما فرض الله علينا، أن نستبرئ الأمة التي ملكناها قبل أن نطأها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أوطاس نهى أن توطأ حامل حتى تضع، وأن لا توطأ ذات حيض حتى تحيض. فلا بد من الاستبراء
إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت تحيض فبحيض. وهل الاستبراء واجب بكل حال أو لا تستبرأ البكر؟ نعم، ذهب بعض العلماء إلى أن الاستبراء واجب حتى في الأبكار، وقال بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إن البكر لا تستبرأ. لماذا؟ لأن الغرض من الاستبراء العلم ببراءة الرحم، والبكر براءة رحمها معلوم، واحتمال أن تتحمل بعلاج غير الوطي وارد، لكنه بعيد، يعني يحتمل أن تكون بكرا ولكنها تتحمل بمني رجل من الناس وتحمل، لكن هذا بعيد. طيب، إذا كان إذا ملكها من رجل أمين وأخبره أنه قد استبرأها، هل يجب الاستبراء؟ المذهب يجب، المذهب يجب الاستبراء. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب الاستبراء، لأنه ما دام البائع أمينا. نحن الآن أسألكم عن إعراب كي، من يعرفها؟ تعرفها؟ مصدرية، ولا يصح أن تكون حرف جر للتعليل. أي نعم، كما لو قلت جئت كي أقرأ، ليش؟ وإذا سبقت باللام يتعين أن تكون مصدرية، صح؟ كي إذا اقترنت باللام يتعين أن تكون مصدرية، لئلا يجمع بين حرفي تعليل، فإن لم تسبق باللام صارت حرف تعليل والفعل بعدها منصوب بأن. طيب، إذن لكي اللام حرف جر، وكي مصدرية، ولا نافية، ويكون يكون فعل، لا، فعل أمر مبني على الفتح في محل جر. كيف؟ فعل مضارع إيش؟ منصوب بماذا؟ لكي، وأنا من نصب فتحة ظاهرة في آخره، لكي لا يكون عليك، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، حرج أي ضيق في النكاح. قال المؤلف في لكي لا متعلق بما قبل ذلك، متعلق بما قبل ذلك، وش قبل ذلك؟ المؤلف جيد، قبل ذلك يحتمل أن يريد أنه متعلق بأحللنا، إن أحللنا لك أزواجك، إلى قوله لكي لا يكون عليك حرج، ويحتمل أن تكون متعلقة بخالصة لك، خالصة لك من دون مني، خالصة لك لكي لا يكون عليك حرج، وكلا المعنيين نعم صحيح، كلا المعنيين صحيح. ولهذا قال بعضهم إنها متعلقة بأحللنا، وقال بعضهم إنها متعلقة بخالصة، وكلام المؤلف صالح للوجهين. لكي لا يكون عليك حرج، يعني أننا أحللنا لك هذا الحل حتى لا يكون عليك ضيق في النكاح، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب، فالنساء قد يأتين إليه يعرضن أزواج أنفسهن عليه، فإذا لم تحل له الواهبة نفسها صار عليه في ذلك ضيق، ضيق من وجهين، إن رغبها ففيه ضيق عليه ألا يتزوجها، وإن لم يرغبها
ففيه ضيق عليه إن رده، والله عز وجل جعل الخيار له إن أراد النبي أن يستنكحها لئلا يكون إيش عليه حرج ضيق حتى يتسع له المجال. والرسول عليه الصلاة والسلام خص بهذا، أي بأن يتزوج من شاء حتى في من وهبت نفسها له، لأن اتصاله بهن فيه مصلحة عظيمة لمن؟ لهن ولأهلهن وللمسلمين. لهن ظاهر، ولأهلهن لأنه لا شك أنه من الشرف أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة، نعم، لأنه ليس من الشك في أن لمن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم منهم الشرف في مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم. وللمسلمين لأن هذه المرأة سيكون عندها علم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هذا العلم لولا اتصالها به ما حصلته. ولهذا كثير من مسائل أو كثير من السنن البيتية من أين تلقيت؟ من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. يجمع الله تعالى دائما بين هذين الاسمين الكريمين، لأن بالمغفرة زوال المكروه، وبالرحمة حصول المطلوب، وإذا زال المكروه وحصل المطلوب فقد تمت الأمور. ولا أدري عن عيسى هل هو في الصف الثالث أو في الثاني، نعم، أو بينهما. طيب، وكان الله غفورا، كان فيما مضى، لا، لأن كان هنا مسلوبة الدلالة على الزمن، والمراد بها تحقق الموصوف بالصفة، أن الصفة هذه في هذا الموصوف حقيقة. غفورا هل هو صيغة مبالغة ولا صفة مشبهة؟ نعم، يحتمل أن تكون صيغة مبالغة أو أن تكون صفة مشبهة، وأيا كان فإنها مشتقة من المغفرة، وهي ستر الذنب بعد والتجاوز عنه. ورحيما مشتقة من الرحمة، وهي صفة تتعلق بذات الله عز وجل، من مقتضاها الإحسان والإنعام. والغفور والرحيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وكل اسم من أسماء الله فإنه دال على أمور ثلاثة إذا كان متعديا، وعلى أمرين إذا كان غير متعدي. ما هي الأمور الثلاثة يا فوز التي يدل عليه الاسم إذا كان متعديا؟ أن تعلموا أن العلم ليس بالأمر الهين، العلم يحتاج إلى تعب، ولهذا قال بعض السلف: العلم لا ينال براحة الجسم. اللي وده يستريح ما يقول إني طالب علم، اللي وده ينام ما يقول إني طالب علم. لا بد لطالب العلم أن يكون طالب علم على سبيل الحقيقة، وسيجد غب ذلك فيما بعد، سيجد النتيجة والتحصيل. وهو قد يشق عليه في أول الأمر أن يحبس نفسه على العلم، لكن إذا اعتاد حبس نفسه على العلم صار ذلك سجية له وطبيعة له، حتى إنه إذا فقد ذلك الحبس انحبس. وجرب تجد، أنا قد جربت وغيري قد جرب، إذا حبست نفسك على العلم فإنك تفقد ذلك الحبس لو تأخرت عنه،
أما إذا عودت نفسك الإهمال وعدم المبالاة فأعلم أنك ستبقى كالمريض بسل مؤنث. تعرفون المريض بسل مؤنث؟ السل المذكر يمشي صاحبه ما يبقى إلا شهرين ثلاثة ويمشي للمقبرة، لكن البلاء السل المؤنث يبقى فيه السنوات العديدة لا حي ولا ميت. وهكذا طالب العلم إذا لم يجد في طلب العلم يبقى لا حيا ولا ميتا. فالله الله يا إخواني في الحرص، الله الله على الحرص في طلب العلم إن كنتم تريدون العلم. أما إذا كنتم تريدون أن تقطعوا الوقت ويمشي الوقت بما كان هذا شيء آخر، لكن اللي يريد العلم لا بد أن يكب عليه وأن يجتهد، وهو إن أتعب جسمه الآن سيجد الراحة فيما بعد، ولا سيما في الشباب. الشباب هو الذي إذا حفظ العلم ما شاء الله ما ينسى، لكن ثقوا أنه إذا تقادمت بكم السن فإنكم تدرسون اليوم وتنسون غدا. صحيح أن الإنسان إذا تقدمت بالعلم يكون فهمه أكثر وأوسع وأدق، لكن في الحفظ ما في حفظ إلا في الصغر أبدا. فأنتم إن شاء الله تحرصون على طلب العلم، لا تظنوا أنكم في نزهة إلا في نزهة واحدة وهي نزهة العلوم، لأن العلوم فيها من كل فاكهة زوجها، هذا فقه وهذا حديث وهذا تفسير وهذا توحيد وهذا نحو وما شاء الله ثمرات متنوعة. فليكن نزهتكم هذا العلم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. أما أن نبحث في مسألة أمس ونجي نسألها اليوم ما أحد يجاوب أو ما يستطيع الواحد يجاوب، مو كلكم يمكن تجاوبون، لكن فيكم من لا يجاوب، مع أن المسألة ليست ببعيدة. طيب، ذكرنا أن اسم الله عز وجل يستفاد منه ثلاث أمور إذا كان متعديا، وأمران إذا كان لازم. الثلاثة إذا كان متعديا، غانم؟ نعم. الاسم والصفة والأثر. مثال ذلك في الغفور أن الغفور من أسماء الله، إيشو؟ والصفة في الغفور المغفور، والأثر أنه يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. الرحيم مثلها، الاسم الرحيم والصفة الرحمة والأثر يرحم. عرفتم يا جماعة؟ أما إذا كان لازما لا يتعدى فهو يستفاد منه فائدتان، الاسم والصفة. الاسم مثل العلي العظيم، يستفاد من العلي الاسم والصفة وهي العلو، ولا تتعدى لأحد حتى نقول يستفاد من الأثر. والعظيم كذلك، وكان الله غفور رحيم. نعم، بما يعسر التحرز منه، رحيما بالتوسعة في ذلك. هذا من بعض المغفرة والرحمة، وليس هو المغفرة والرحمة، بل المغفرة فيما يقابل الذنوب، والرحمة فيما يحصل به المطلوب. ثم نرجع الآن إلى الفوائد. نعم، هذه العلة لما سبق، هي لقوله قد علمنا، علة لقوله أحللنا لك أو خالصة. الفصل لأنه لما قال وامرأة مؤمنة
إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين، لما ذكر أن هذا من خصوصياته بيّن ما فرض عليه، يعني فأنت لك هذه خاصة وهم لهم أحكام أخرى مختصة بهم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. هذا مبتدأ الفوائد. ها؟ يستفاد من هذه الآية الكريمة علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: يا أيها النبي، فإنها كما سبق تصديرها بالنداء مع وصف النبوة يدل على رفعة شأنه صلى الله عليه وسلم. وقوله ومن فوائدها أن الإحلال والتحريم إلى الله عز وجل بقوله: إنا أحللنا لك. وهذا لا ينافي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أحيانا ويحكم، فإن القول الراجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يشرع، ثم إن أقره الله على ذلك كان شريعة، وإن لم يقره كان على حسب ما أراد الله عز وجل. والدليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يستقل بالتشريع عدة حديث، بل من القرآن، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذا يدل على أن للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا مستقلا. ومن السنة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسلام، فإن هذا يدل على أنه يأمر وينهى، وإلا لقال: لولا أن الله لم يأمرني لأمرتهم. يعني ما يعلقها بإرادته هو، بل بإرادة الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت فإذا الروم يغيلون فلا يضرهم شيئا، وغير ذلك من الأمثلة. مثل قوله في صلاة العشاء: إنه لوقتها، نعم، لولا أن أشق على أمتي. والحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يأمر وينهى ويحلل ويحرم، ولكن إن أقره الله على ذلك كان ذلك من شريعة الله، وإلا فالأمر إلى الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد في النكاح من المهر لقوله: اللاتي آتيت أجورهن. ومن فوائدها أن النكاح عقد على المنفعة وليس على العين بقوله: أجورهن. والإجارة عقد على منافع لا على أعيان، ولهذا تملك المرأة نفسها بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك، وليس لزوجها أن يعترض عليها في هذه الأمور، لأنه إنما يملك منفعة الاستمتاع فقط. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الوط بملك اليمين. من أين تؤخذ؟ لقوله: وما ملكت يمينك. وما ملكت يمينك. ومن فوائدها صحة إضافة الشيء إلى البعض لقوله: ما ملكت يمينك. وهذا كثير في القرآن، ومنه قوله: بما كسبت أيديكم، وقوله: فتحرير رقبة، فإن الإنسان لا يحرر الرقبة وحدها بل يحرر كل العبد. ومن فوائد الآية الكريمة أن سبب ملك اليمين
سببه الفي لقوله مما أفاء الله عليه. ومن فوائدها أن أموال الكفار إذا عادت إلى المسلمين فقد عادت إلى أهلها، تؤخذ من قوله أفاء، لأن الفيء بمعنى الرجوع، فالكفار يتمتعون بأموالهم لكنهم بغير حق، ولهذا يحاسبون عليها يوم القيامة. أما الأموال فهي حقيقة للمسلمين. ومن فوائد الآية الكريمة جواز هؤلاء الأربع من الأقارب، وهم بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات. وأما غيرهن من الأقارب فحرام، كما في آية النساء. ومن فوائدها أنه يشترط لحل هؤلاء الأقارب في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يكن قد هاجرن معه، بقوله اللاتي هاجرن معه. ويتفرع على هذه الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخص بأشياء في النكاح تضييقا وتوسيعا. من أين تؤخذ؟ من قوله اللاتي هاجرن معه، فإن في هذا تضييقا، لأن غيره يحل له بنات العم والعمات والخال والخالات مطلقا، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالهبة. من توخذ عيسى؟

ها؟ إن وهبت نفسها لمن؟ طيب للنبي. طيب فمن فوائده إذا من فوائدها جواز نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بالهبة لقوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، ويشترط في هذه الواهبة أن تكون إيش؟ مؤمنة، قوله وامرأة مؤمنة، فلو وهبت له نفس فلو وهبت كتابية نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لم تحل له. ومن فوائد الآية الكريمة لطف الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم لقوله إن أراد النبي أن يستنكحها. ومن فوائدها أيضا بيان علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إن أراد النبي، ولم يقل إن أردت، مع أن المقام يقتضي أن يقول إن أردت أن تستنكحها، لأن الخطاب له: أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي يستنكحها. كان مقتضى السياق أن يقول وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك إن أردت أن تستنكحها، ولكنه أتى بالنبي لبيان علو شأنه ومرتبته. ومنها من الفوائد أن الإظهار هنا لبيان علة الحكم، الإظهار هنا في مقام الإضمار فوائده بيان من فوائده بيان علة الحكم. كيف؟ لو قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك إن أردت أن تستنكحها ما تبين لنا وجه الخصوصية، لكن لما قال إن وهبت نفسها للنبي

الرد على الجبرية. إن أراد، حيث أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم إرادة، والجبرية لا يثبتون إرادة الإنسان، يقولون إنه مجبر على عمله. ومن فوائد الآية الكريمة أن جواز النكاح بالهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله خالصة لك من دون المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم الثابت للرسول صلى الله عليه وسلم ثابت لأمته إلا بدليل. نعم، من أين يؤخذ أن الحكم الثابت للرسول ثابت للأمة إلا بدليل؟ لقوله خالصة لك من دون المؤمنين. فلولا أن الحكم الثابت له ثابت لأمته لكان قوله خالصة لك من دون المؤمنين لغوا لا فائدة منه. فلما أخرج المؤمنين من ذلك الحكم علم أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام. واضح عبد الرحمن؟ نعم. خالصة لك من دون المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن لله تعالى أن يختص بأحكامه من شاء. من تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم، الله تعالى له أن يختص بأحكامه من يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن التخصيص للحكم لا بد أن يكون له علة تقتضي تخصيص ذلك المحكوم عليه أو له. من أين يؤخذ؟ لا انتبه، أن التخصيص لا بد له من علة تقتضي ذلك التخصيص. ها؟ لا، أي نعم، إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي، فإن العلة في ذلك أنه نبي، وهذه العلة لا تكون للمؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلم لله عز وجل، لقوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. ومن فوائدها أن الله تعالى فرض علينا فرائض في أزواجنا علينا مراعاتها، لقوله ما فرضنا عليهم. وكذلك نقول فيما في ملك اليمين وما ملكت أيمانه. ومنها أو سبق الكلام جواز الوطء في ملك اليمين وقد سبق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأحكام أحكام الله عز وجل معللة بالحكم أو مقرونة بحكمه، لقوله تعالى لكي لا يكون عليك حرج. ومن فوائدها عناية الله تعالى برسوله ولطفه به، حيث أحل له ما يزول به عنه الحرج، لقوله لكي لا يكون عليك حرج. ومن الفوائد أيضا إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم، وإثبات ما تضمناه من الوصف أو من الصفة ومن الأثر، وكان الله غفور رحيم. طيب، هل نأخذ منها فائدة أن النكاح بلفظ الهبة لا يصح أو لا؟

0: أن النكاح بلفظ الهبة، لو قال وهبتك بنتي فقال قبلت لا يصح. ها؟ الظاهر أنه يصح، لأن العلة إن وهبت نفسها للنبي أنه يتزوج بدون مهر، وهو ما العلة اللفظ، العلة أن يكون الزواج بدون مهر، فهذا هو الذي خاص، هو الذي يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما لفظ الهبة فإنه قد جاء في أحد ألفاظ حديث سهل بن سعد في الواهبة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ملكتكها بما معك من القرآن، ملكتكها، وهذا أحد ألفاظ البخاري، وهذا يدل على جواز عقد النكاح بمثل هذا اللفظ. ثم قال الله تعالى في ابتداء الدرس اليوم، نعم أبدا ما في شيء أبدا،
1: يعني ما يحصل سرقة أبناء الكفار
0: ما يجوز،
1: سرقة يعني ما يحصل سرقة أبناء الكفار،
0: أي نعم، أي هذا ما يجوز ولا يكون عارقا بهذا. نعم أين الهبة على عوض حكم حكم البيع في كل شيء. نعم فهذا زواج، زواج بما هو، يعني اللفظ لا يضر، صحيح أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها. هنا لا لا، نقول نكاح بما هو، وإن كان بلفظ الهبة لكنه نكاح. ثم قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ترجي يقول مالك بالهمزة والياء بدله تؤخر، ترجي وترجي بمعنى تؤخر. وقوله من تشاء هذه مفعول ترجي، من تشاء منهن أي أزواجك عن نوبتها، وتؤوي تضم إليك من تشاء منهن فتأتيها. ومن ابتغيت طلبت ممن عزلت من القسمة فلا جناح عليك في طلبها وضمها إليك، خير في ذلك بعد أن كان القسم واجبا عليه. كلام المؤلف الآن يدل على أن قوله ترجي من تشاء منهن أن الضمير يعود على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي في حباله، وأن معنى ترجي تؤخرها فلا تقسم لها، وتؤوي تضمها فتقسم لها، فتكون الآية نازلة في قسم النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، وأن الله تعالى خيره بين أن يرجع وبين أن يضم، يعني خيره بين أن يقسم للزوجات وأن لا يقسم، فيكون في هذا توسعة للنبي صلى الله عليه وسلم في القسم، إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم. وهذا هو أحد القولين في تفسير الآية الكريمة، وربما يدل عليه السياق يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، إلى أن قال ترجي من تشاء منهن أي من أزواجك وتؤوي إليك من تشاء، فيكون الإرجاء بمعنى ترك القسم، والإيواء بمعنى القسم. والقول الثاني في المسألة ترجي من تشاء منهن أي من الواهبات أنفسهن لك، يعني أنك إن شئت قبلت وإن شئت رددت. ومن ابتغيتها ممن عزلت، يعني لو أنك رددتها أولا ثم أردتها ثانيا فلا جناح عليه. وقد سبق لنا قاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان نعم فإن الواجب حملها على المعنيين. ولهذا اختار ابن جرير رحمه الله أن الآية شاملة للمعنيين جميعا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خير بين القسم وعدمه، وخير بين قبول الهبة وعدمه، وأنه أيضا إذا لم يقسم ثم أراد أن يقسم فله ذلك، وإذا رد الهبة ثم أراد أن يقبل فله ذلك. فليس للمرأة إذا لم يقسم لها ثم أراد القسم ليس لها أن تمتنع، لأن الخيار بيد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. إيه لكن يقسم على سبيل على من عنده، قسمه من عنده عليه الصلاة والسلام، هو على سبيل الوجوب من الله، يعني هو من ذات نفسه يقسم مع أنه مخير. هذه الآية إيه لكن صالحة، صراحة صالح بذلك، فهي صالحة للوجهين. نعم. إيه فيه دليل خاص، قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان له امرأتان فمال إحداهما إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما، هذا وعيد. نعم. لا تركه، تركه بالكلية، وإن شاء رد منهن أي أزواجك عن نوبتها وتؤوي تضم إليك من تشاء منهن فتأتيها. أخذنا. طيب. ومن ابتغيت طلبت ممن عزلت من القسمة فلا جناح عليك في طلبها فتضمها إليك. خير في ذلك بعد أن كان القسم واجبا عليه. أفادنا المؤلف رحمه الله أن الآية في حكم القسم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى خيره بين أن يقسم بين زوجاته وأن لا يقسم، وأن من لم يقسم لها إذا بدا له أن يقسم لها فلا حرج عليه. وهذا هو أحد القولين في المسألة في الآية. والقول الثاني أن المراد بقوله ترجي من تشاء منهن يعني من الواهبات أنفسهن، فلك الخيار في أن تقبل وأن لا تقبل، ومن رددت منهن فلا حرج عليك فيما بعد أن تطلبها. واختار ابن جرير رحمه الله أن الآية عامة للمعنيين جميعا، وهذا هو الذي مشينا عليه فيما سبق، من أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان فإن الواجب حملها على الجميع. قال الله تعالى ذلك التخيير، ذلك المشار إليه التخيير، ترجي من تشاء وتؤوي، أي ذلك التخيير المستفاد من الجملتين، أدنى أقرب إلى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن ما ذكر المخير فيه كلهن. قوله أدنى أن تقر أعينهن، كيف ذلك؟ يعني ما وجه كون ذلك أقرب إلى أن تقر أعينهن؟ لأنهن إذا علمنا أن التخير بين القسم وعدمه من الله عز وجل قرت أعينهن، لأنهن يرضين بحكم الله عز وجل. لكن لو كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم، لكان في نفوسهن بعض الشيء، إذ تظن الواحدة منهن أن ذلك من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من شرع الله. فإذا علمت النساء بأن هذا من شرع الله فإن أعينهن تقر. وقوله تقر مأخوذة إما من القرار وإما من القر وهو البرد، وذلك أن العين إذا بردت فمعناها أنها غير حزينة، وإذا حميت فمعناها الحزن، ولهذا يقولون دمع الحزن حار، دمع الحزن حار لأنه يخرج من العين إذا حميت من الحزن، أما إذا لم يكن هناك حزن فإنها تبرد وتستقر. وقوله أن تقر أعينهن ولا يحزن معطوف على قوله تقر. وهل هو منصوب ولا يحزن؟ لأن تقر منصوب بأن، ويحزن معطوف عليه، فهل هو منصوب؟ نعم لا، مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون الفعل مدغمة في نون النسوة، لأن يحزن هذا الفعل، والنون الثانية هي نون النسوة وهي فاعل. نعم ها؟ لا له وظيفة، لكن الفعل هنا مبني على السكون في محل نصب. ولا يحزن. وقوله ويرضين، هذه الواو حرف عطف، ويرضين معطوف على ايش؟ على تقر وليس على يحزن، لانه لو كان على يحزن لفسد المعنى، اذ لو كان معطوفا على يحزن لكان المعنى ولا يحزن ولا يرضين، والمراد خلاف ذلك، بل فالمراد ذلك أدنى أن تقر أعينهن ويرضين. فإن قلت ما الفائدة من اعتراض الجملة الثانية ولا يحزن؟ نقول لأن صلتها بقوله تقر أعينهن أقوى، فإن قوله ولا يحزن يراد به كمال قرار العين، يعني أنها تقر عيونهن حتى لا يبقى فيهن حزن إطلاقا. فلهذا اعترضت هذه الجملة بين المعطوف والمعطوف عليه. قول ويرضين بما آتيتهن، آتيتهن بالمد بمعنى أعطيتهن. أين مفعول؟ لأن آتى تنصب مفعولا أو تنصب مفعولين، مفعولها الأول ألها، ومفعولها الثاني محذوف، قدره المؤلف بقوله ما ذكر، ما ذكر. وما الذي ذكر؟ قال المخير فيه، يعني أنهن يرضين بما أعطيتهن من التخير من القسم وعدمه. وسبق أن بينا العلة في كونهن يرضين بذلك، وهو أنه إذا جاء الحكم من الله سبحانه وتعالى رضين به، بخلاف ما لو كان من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء فقد لا يرضين بذلك، تظن الواحدة منهن أن هذا هوى من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه، وهي معطوف لكنها الآن معترضة بمعنى أنه لا يصح أن نعطف ما بعدها عليه، بل يعطف على ما قبل. قال كلهن تأكيد للفاعل في يرضين، وإنما قال ذلك لأنه لو كان تأكيدا للهاء في قوله بما آتيتهن لكانت منصوبة بما آتيتهن كلهن، ولكنها كما قال تأكيد للفاعل في قوله يرضين. طيب ألا يصح أن تكون تأكيدا للضمير في قوله أعينهن؟ أعينهن لا يصح، لأنه لو كان توكيدا له لكان مجرورا كلهن. فإذا يتعين أن يكون تأكيدا لقوله ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم من أمر النساء والميل إلى بعضهن. لما بين الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم مخير بين أنه عز وجل يعلم ما في القلوب من ميل الإنسان إلى بعض النساء دون بعض، وقد بين الله تعالى هذا العلم هذا المعلوم بقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وهذا أمر يؤيده الواقع ويشهد له، فإن الإنسان لا يمكن أن تكون مودة زوجتيه على حد سواء أبدا، حتى لو فرض أن إحداهما كانت عنده أرجح من وجه والأخرى أرجح من وجه آخر فلا يمكن التساوي. وهذا هو ما يؤيده قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. وقوله والله يعلم ما في قلوبكم، هل يستفاد منها التهديد والوعيد أو يستفاد منها أن هذا أمر لا تملكونه؟ الظاهر الثاني، الظاهر الثاني، وأن هذا أمر لا نملكه. عن عقابهم، هذا كالتعليل لقوله والله يعلم ما في قلوبكم، فهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، ومنه ما في قلوبنا من الميل إلى بعض النساء دون بعض. وقوله حليما، ما هو الحلم؟ الحلم هو عدم التعجل بالعقوبة، وليس هو ترك العقوبة. ولهذا قال ابن القيم وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه، وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. الحلم إذن تأخير العقوبة وليس العفو عنه. يؤخر العقوبة لماذا؟ لعل هذا المذنب يتوب إلى الله عز وجل فترتفع العقوبة عنه. ثم قال تعالى لا يحل لك النساء من بعد، قال لا يحل بالتاء والياء، لا تحل ولا يحل. فأما على قراءة لا تحل فلا إشكال، لأن النساء جمع نسوة، والنسوة جمع امرأة، لأن امرأة ليس لها جمع من لفظها وإنما لها جمع من معناها، كالإبل جمع إيش؟ جمع بعير، ليس لها جمع من لفظها، يعني ليس لها مفرد من لفظها. فقوله لا تحل لك النساء لا إشكال فيه، لكن قوله لا يحل لك النساء، نعم، كيف ذكر الفعل مع أن الفاعل مؤنث يا حيدر؟ عجب، ما نعيد السؤال. فعل مضمر متصل ايش بعد؟ او مفهم ذات حري، لكن مع الاتصال، اما مع الفصل فيجوز. لا يحل لك النساء من بعد، قال المؤلف بعد التسع التي اخترنك، كذا عندكم التي ولا اللاتي؟ التي اخترنا، التسع كان مقتضى الكلام أن يقول اللاتي اخترنا، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير نساء اخترنا إيش؟ اخترنا الله ورسوله، فلما اخترنا الله ورسوله شكر الله لهن فقال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. وعلى هذا فيكون هذا من باب الجزاء العاجل ولهن الجزاء الآجل أيضا، لأنهن لما اخترن الله ورسوله على الدنيا وزينتها شكر الله لهن فمنع نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يتزوج بسواهن أو أن يطلق واحدة ويتزوج سواه، فقال لا يحل لك النساء من بعد، وهذا أحد القولين في الآية. والقول الثاني أن معنى الآية لا يحل لك النساء من بعد أي من بعد ما ذكرنا لك، وهو قوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك. والمعنى على هذا لا يحل لك النساء من بعد ما ذكرنا لك، وعليه فلا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة من العرب سوى بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه، ولا يحل له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب لأنها ليست من هؤلاء. واختار ابن جرير رحمه الله أن الآية شاملة للمعنيين جميعا، فلا يحل له أن يتزوج على أمهات المؤمنين ولا أن يتزوج سوى هؤلاء. فإن قلت أفلا يمكن أن نقول إن المعنى الأول الذي هو لا يحل لك النساء سوى هؤلاء النساء يدخل فيه المعنى الثاني فلا حاجة إلى القول الثاني، فمن هذا ولا لا؟ إذا قلنا لا يحل لك سوى هؤلاء الذين اللاتي معك فإن هذا يدخل فيه القول الثاني أنه لا يحل له سوى من ذكر إن أحللنا لك أزواجك، فما فائدة القول الثاني إذن؟ فالجواب على هذا أنه لو قدر أن هؤلاء النساء متن في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فهل يحل له أن يتزوج سوى هؤلاء اللاتي أحل الله له؟ فحينئذ يكون للقول الثاني فائدة، وهذه الفائدة تظهر فيما لو قدر أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم اللاتي معه يتوفين قبله، فإنه لا يحل له من النساء إلا ما ذكر الله، بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. قال الله تعالى ولا أن تبدل بهن بترك إحدى التائين في الأصل، ولا أن تبدل بهن يقول بترك إحدى التائين في الأصل، وهي كلمة تبدل أصلها تتبدل، والدليل على أن أصلها تتبدل وأنها ليست فعلا ماضيا أن دخلت عليها ونصبتها، وأن لا تدخل وتنصب إلا عن مضارع، وإلا فإن كلمة تبدل تصح أن تكون فعلا ماضيا، لكنه لما دخلت عليها أن وعملت فيها النصب علم أنه فعل مضارع حذفت منه إحدى التائين. وهل لهذا نظير؟ نعم له نظير، مثل فنعم تنزل الملائكة أي تتنزل، فأنذرتكم نارا تلظى، أي تتلظى. من يسأل؟ نعم. اللي هو نعم، وطلق حفصة أيضا، طلق حفصة ثم رجع. نعم. إيه؟ ما يمنع، يعني لا، انه ما يجوز يتزوج غيرهم، لا يحل لك النساء من بعد، ولا يجوز ان يطلق واحده ليتزوج اخرى غيره. يعني قالوا ان تبدل بهن من ازواج، ما قال ولا ان تطلق، قال ولا ان تبدل بهن من ازواج، بان تطلق واحده وتزوج غيره. هنا ولا ان تبدل بهن من ازواج، بان تطلقهن او بعضهن وتنكح بدل من طلقت. هذا أيضا لا يحل له، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت هذه الآية، فإنه ما طلق واحدة ليتزوج أخرى، ولا تزوج عليهن سواهن، بل بقين معه إلى أن توفي. لكنه توفي له من زوجاته في حياته زوجتان، من هما؟ خديجة، من بعد زينب بنت خزيمة. هذه تزوجها بعد أن استشهد زوجها في أحد، وبقت عنده أشهرا ثم توفيت، والبقية من نسائه توفي عنهم. ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، ولو أعجبك حسنهن، المراد الحسن الظاهر أو الحسن الباطن أو كلاهما، يشمل هذا وهذا. النبي عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر قد يتزوج المرأة لجمالها لكن مع الدين، وقد يتزوجها لدينها أو لمعرفتها وفهمها. فقوله ولو أعجبك حسنهن يشمل الحسن الظاهر والحسن الباطن. وقوله أعجبك أي بلغ الإعجاب بك منك، أي بلغ الإعجاب منك، وذلك لكمال حسنها الظاهر والباطن. نعم. قال إلا ما ملكت يمينك من الإماء، إلا ما ملكت يمينك من الإماء فتحل لك، إلى آخر. يعني استثنى الله عز وجل ما ملكت يمينه، وذلك لأن ما ملكت يمينه لا يحصل للزوجة غيرة منها بخلاف الزوج، وإنما لا يحصل للزوجة غيرة من ملك اليمين لأنها لا تساميها ولا تساويها، ولأنها ليس لها قسم، فإن ملك اليمين لا يجب له من القسم، كل شيء رقيبا. لما بيّن الله عز وجل ما أحل لرسوله وما حرم عليه، ختم الآية بذكر رقابته تبارك وتعالى على كل شيء. من هذا المكان؟ تقدم يا عيسى ولا أنت؟ بيّن الله تعالى رقابته على كل شيء لأجل الحذر من مخالفة أمره، لأنه إذا كان سبحانه وتعالى رقيبا على كل شيء فإن الإنسان يحذر ويخاف من مخالفته. وقوله وكان الله سبق لنا نظيرها عدة مرات، وقلنا إن الماضي هنا مسلوب الدلالة على الزمن، إذ ليس المعنى أن الله كان في زمن مضى وتخلف الحكم عنه في هذا الزمن، وإنما هو لتحقيق اتصاف الله سبحانه وتعالى بالرقابة. وقوله كان الله على كل شيء رقيبا، على كل شيء يشمل ما كان خفيا وما كان ظاهرا، وما كان خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عاما فيه وفي الأمة، ويشمل ما كان من أعمال الجوارح وما كان من أعمال القلوب، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. نرجع الآن إلى استنباط الفوائد من الآية الكريمة. قال الله تبارك وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد. ها؟ قبله في واللي قبله أيضا أخينا. طيب، قال الله تبارك وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن لله سبحانه وتعالى أن يختص بأحكامه من يشاء، لقول ترجي وتؤوي، على القول بأن المراد بذلك إيش؟ العدل أو القسم. إن الله خيره بين التزام القسم بين التزام القسم وعدمه، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه معي. وهذا يدل على وجوب العدل بين الزوجات في الأمة. وعلى القول الثاني في قول الترجي وتؤوي أن المراد به قبول من وهبت نفسها وردها، فيكون فيه أيضا دليل على توسيع الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنكاح، أن له أن يقبل وله أن لا يقبل. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز للإنسان أن يرجع في حقه بعد إسقاط، بقوله: ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. هذا إذا كان الحق متجددا، أما إذا كان الحق غير متجدد فإن الإنسان إذا أسقطه لا يملك الرجوع فيه. مثال ذلك: أسقطت المرأة نصيبها أو حقها من نفقة ماضية، بأن يكون الزوج قد ترك الإنفاق عليها لمدة سنة فأسقط الحق، فهل لها الرجوع؟ ليس لها الرجوع، لأن الحق هنا غير متجدد بل هو في شيء مضى. أسقطت المرأة حقها من القسم، فهل لها أن ترجع في المستقبل؟ نعم، لها أن ترجع، لأن حقها يتجدد. اللهم إلا أن يكون ذلك مشروطا في العقد، بأن شرط الزوج على زوجته الجديدة أن لا يقسم لها فقبلت، في هذه الحال لا تملك الرجوع، لأنه صار شرطا في العقد، والشرط في العقد يجب الوفاء به لدخوله في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بخلاف ما لو أسقطته بعد العقد فإن هذا إسقاط لا لها أن ترجع فيه، لأنها لا تملك إسقاط المستقبل. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في التكليف، لقوله: فلا جناح عليك، فلا جناح عليك، لأن نفي الشيء أو نفي الوصف عن شيء ما يدل على إمكان اتصافها به، إذ لو كان منتفيا من الأصل ما احتاج إلى نفيه، فدل هذا على أنه يمكن أن يكون على النبي صلى الله عليه وسلم جناح، وهذا دليل على تكليفه بأحكام الرسالة. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية. من أين يؤخذ؟ ومن ابتغيت، أي طلبت وأردت. والجبرية يرون أن الإنسان ليس له إرادة، وإنما يجبر ويسخر على عمله بدون إرادة منه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلل والحكم للأحكام، أن الأحكام مربوطة بعللها وحكمها. من أين تؤخذ؟ ذلك أدنى أن تقر أعينهم. وإثبات الحكم في أحكام الله سبحانه وتعالى الكونية والقدرية كثيرة جدا، وكلها ترد أيضا على الجبرية، لأن الجبرية يرون أن أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه غير معلمة، وأنه تعالى يفعل لا لعلة وحكمة بل لمجرد المشيئة. نعم، هل فيه ما يؤيد مذهب المعتزلة القائلين بوجوب الأصلح أو الصلاح في حق الله عز وجل؟ ما عاد تعرفون هذا ولا لا؟ هذه مر علينا في العقيدة السفارينية، حيث قال فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح. والمعتزلة يقولون إنه يجب عليه فعل الأصلح فيما إذا تعارض الصالح والأصلح، وفعل الصالح فيما إذا تعارض الصالح والفاسد. قال يجب على الله أن يفعل الأصلح في تعارض الصالح والأصلح، والصالح في تعارض الصالح والفاسد. نعم، ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلا. إن قلنا بالوجوب بمعنى أن عقولنا أوجبت على الله ذلك فهذا إيش؟ فهذا باطل، إذ أن العقول لا توجب على الله شيئا، فهي أدنى وأحقر من أن توجب على الله شيئا. وإن قلنا إن ذلك واجب بمقتضى حكمته فهذا حق وصحيح، فإن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا وهو أصلح، كما قال الله تعالى والله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين وإنا لا نضيع أجر المصلحين. فإذا كان الله عز وجل أثنى على المصلحين ونفى أن يكون محبا للفساد أو للمفسدين، دل ذلك على أنه لا يمكن أن يريد ذلك، أي أن يريد الفساد. وعلى هذا فنقول المعتزلة أخطأوا حيث أوجبوا ذلك على الله بعقولهم، لأن العقل أدنى وأحقر من أن يوجب على الله شيئا، وقد يرى العقل أن هذا الشيء واجب وهو في الحقيقة غير واجب، لأن العقول قاصر، قد ترى أن هذا أصلح وليس بأصلح. وقد أشار الله إلى ذلك في قوله وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وأما أن نقول إنه واجب بمقتضى حكمته فهذا حق. نعم، هنا نقول إن إثبات العلل فيه رد على من؟ على الجبري، وهم الجهمية في هذا الباب. وليس فيه تأييد لقول من؟ المعتزلة القائلين بوجوب الأصلح أو الصلاح. ومن فوائد الآية الكريمة مراعاة قلوب زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وإدخال السرور عليهم. منين توقف؟ ذلك أدنى أن تقر أعينهم، فإنها في هذا مراعاة لقلوب هؤلاء النساء حتى تقر أعينهم. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي مراعاة المؤمن بإدخال السرور عليه وانتفاء الحزن عنه، لقوله ولا يحزن، أي لا يدخلون الحزن والغم مما مضى. وهذه الحال للمؤمن تنافي حال الكافر، حال الشيطان، فإن الشيطان يسعى بكل ما يحزن بني آدم، كما قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ولهذا كل من حاول إدخال الحزن على أخيه المسلم فإنه شبيه بالشيطان الذي يريد إدخال الأحزان على المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم بأنواع من الأساليب الدفاعية. وجهه أن الله لما خيره بيّن أن هذا الحكم من أين هو؟ من الله، لأجل إذا علمت زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الحكم من الله زال ما في نفوسهن من عدم الرضا أو من الحزن، لأنه بلا شك رضا الإنسان، لأن رضا الإنسان بما كان من الله أبلغ من رضاه بما كان من غير الله. هذا من جهة، وإن كان المؤمن يرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يرضى بالشيء الذي من الله، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لهؤلاء النساء فإنه يمكن أن يرد في نفوسهن أن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم ولا يقسم أو يقبل ويرد أن ذلك لمجرد هوى في نفسه. وإذا اعتقدنا أن ذلك لمجرد هوى في نفسه دخل عليهن إيش؟ الحزن. فإذا علمنا أن ذلك من الله وأن الله هو الذي وسع له في هذا زال عنهن الحزن. واضح؟ فربما يتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أنه ينبغي للإنسان أن يدفع عن نفسه ما يلام عليه به. كل شيء تخشى أن يلومك الناس فيه فادفع الشبهة عن نفسك. ولهذا أصل ما هو؟ إنها صفية. واضح؟ طيب وش الثاني؟ ويستفاد من الآية الكريمة استعمال أدوات التوكيد فيما تدعو الحاجة إليه، لقوله كلهن، حتى لا يتوهم واهم أن رضا بعضهن وانتفاء الحزن عنه كاف في ذلك، بل الرضا يكون للجميع. ويستفاد من الآية الكريمة عموم علم الله سبحانه وتعالى بالظواهر والبواطن، لقوله والله يعلم ما في قلوبكم. ويستفاد من الآية الكريمة أن ما في القلب مما لا يملكه الإنسان لا يؤاخذ عليه، لأنه لما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مخير قال والله يعلم ما في قلوبكم، يعني من الشيء الذي لا تملكونه. ولهذا يجوز للإنسان أو لا يحرم على الإنسان أن يفضل إحدى نسائه على الأخرى في المحبة، لأن المحبة محلها القلب، ولا يمكن للإنسان أن يسلط قلبه ويسخره حتى يحب ويكره. ويستفاد من الآية الكريمة أن محل الإرادات هو القلب لقوله ما في قلوبكم. وهل المراد بالقلب القلب الحسي أو القلب المعنوي الذي هو العقل؟ ها؟ الحس، القلب الحسي، لأن الصحيح أن القلب الحسي هو الذي عليه المدار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد اختلف العلماء هل العقل في القلب أو العقل في الدماغ، وظاهر القرآن الكريم أن العقل في القلب، كما قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويدل لهذا أيضا من السنة قوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، فدل هذا على أن العقل في القلب. ولكن قال الإمام أحمد إن له اتصالا في الدماغ، يعني هو في القلب لكن له اتصال في الدماغ، ولهذا إذا فسد الدماغ فسد العقل. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتابه من كلامه بأن الدماغ محل التصور وتكييف الأشياء، وأن العقل وأن القلب محل التدبير والتصريف، فكأن الدماغ سكرتير القلب يهيئ الأمور له ويصورها ويكيفها ثم يرسلها إلى القلب، والقلب يأمر أو ينهي أو يقر أو ينكر. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحليم. العليم هو الذي أحاط بكل شيء علما، والعلم عند أهل الفقه أو عند الأصوليين هو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، هذا العلم إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا. فقولهم جازما خرج به الشك والظن والوهم، هذا لا يسمى علم. لماذا؟ ها؟ لأنه غير جازم. وخرج بقولهم مطابقا الجهل المركب، لأن إدراك لأن الجهل المركب يدرك الإنسان به الشيء إدراكا غير مطابق. وخرج بقولهم إدراك الشيء الجهل البسيط، لأن الجهل البسيط ليس فيه إدراك إطلاقا. فهذا هو العلم، والله عز وجل لا يتجدد له العلم، وإنما الذي يتجدد المعلوم. وتعلق علم الله عز وجل بالمعلوم له حالان: تعلق به قبل وقوعه وتعلق به بعد وقوعه. فالتعلق به قبل وقوعه معناه أنه عالم بأنه سيقع، والتعلق به بعد الوقوع أنه عالم بأنه وقع. والذي يترتب عليه الجزاء هو التعلق الثاني، التعلق بالمعلوم بعد وقوعه. وعلى هذا يزول الإشكال الذي أورده بعض أهل العلم في مثل قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، حتى نعلم، هل ما علم المجاهدين؟ ها؟ ايش تقولون؟ نقول نعم هو عالم، لكن العلم الذي يترتب عليه الجزاء هو العلم بالشيء بعد الوقوع. فالتجدد إذن ليس للعلم ولكن للمعلوم. هل علم الله يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل أو بالواجب والممكن دون المستحيل أو بالممكن فقط؟ ما تقولون؟ بالجميع، بالواجب والممكن والمستحيل. أما علم الله تعالى بالواجب فعلمه بما يستحق من الأسماء والصفات، إن هذا علم بماذا؟ بالواجب، لأن الله قد وجب له من الكمال ما هو أهله. وأما علم الله تعالى بالمستحيل ففي مثل قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وقوله لو كان، وقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فإن هذا من العلم بالمستحيل. وأما الممكن فمعروف، علمه بما يفعل الإنسان وما لا يفعله، هذا من العلم بالممكن. وقوله ويستفاد من الآية الكريمة إثبات اسم الحليم، والحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، وليس الذي لا يعاقب، الذي لا يعاقب هو العفو، وهذا هو الفرق بين الحليم وبين العفو. فهو سبحانه وتعالى حليم لا يعاجل بالعقوبة، وعفو يعفو عن الذنب فلا يعاقب عليه.
2: بعد الواصل
0: هو تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. يستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف كغيره من البشر، يعني أنه يحلل له ويحرم عليه. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن التكليف لا يمكن أن يسقط عن أحد مهما بلغت منزلته في الدين، فيكون في ذلك رد على أولئك الذين يزعمون أن الأولياء إذا بلغوا مرتبة من المراتب سقط عنهم التكليف، لأننا نعلم أن أعلى درجات الخلق عند الله هم الأنبياء والرسل، وأن أعلاهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هو محلا للتكليف فمن دونه من باب أولى. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، إثبات شكر الله عز وجل لمن قام بطاعته واتبع مرضاته، وهذا من مقتضى اسمه الشكور، إن الله تعالى سمى اسمه بالشكور في قوله والله شكور حليم. فمن شكره أنه سبحانه وتعالى ينعم على من قام بطاعته حسب ما تقتضيه تلك الطاعة، بناء على أن قوله من بعد، أي من بعد إيش؟ من بعد التخير. أما الرأي الثاني أن المراد من بعد هؤلاء النساء فلا تتأتى هذه الفائدة، ولكننا ذكرنا أن الآية إذا صلحت لمعنيين لا يتنافيان فإن الواجب حملها عليهما. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق أحدا من نسائه ليتزوج غيرها بقوله ولا أن تبدل بهن من أزواج. والله عز وجل.

الله عليه وسلم كغيره من البشر يعجبه حسن النساء الظاهر والباطن، لقوله ولو أعجبك حسنهن. شبه لي بحضر الدرس ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة أن المرأة أو جواز تزوج الرجل المرأة لحسنها لقوله ولو أعجبك حسنهن، ويؤيد هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. هذا فرق بذات الدين. ويستفاد من الآية الكريمة أن الوطأ بملك اليمين أهون على المرأة من الوطأ بالزواج، بقوله إلا ما ملكت يمينك. ولهذا أباح الله عز وجل للإنسان أن لا يعدل بين سراريه، لأن الغيرة بينهن ليست كالغيرة بين الزوجات. لهذا قال أو ما ملكت يمينك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرق بقوله إلا ما ملكت يمينك، والرق ثابت في الإسلام، ومن أنكر ثبوت الرق فقد كذب القرآن والسنة وإجماع المسلمين، فيكون مرتدا حتى يتوب ويقر بثبوت الرق. والناس في هذا الباب طرفان ووسط، منهم من يسترق الأحرار، ومنهم من ينكر ثبوت الرق مطلقا، ومنهم من يثبت الرق بأسبابه وشروطه. فنسمع عن بعض فئات من الناس أنهم يسترقون أولادهم ويبيعونهم على غيرهم، وهذا كثير في أفريقيا وفي شرق آسيا، حتى إن بعض الهمج والرعاع ظنوا أن ذلك يبيح الوطي بهذا الملك الفاسد، فصاروا يشترون من هؤلاء بناتهم ويطؤونهن بهذا الملك الفاسد، وهذا لا يثبت به الملك وليس سببا للرق. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. هذا قسم من الناس. القسم الثاني من ينكر الرق مطلقا حتى مع وجود أسباب شرعية، وهذا يقوله أولئك الأمم المتمدينة التي تزعم الحضارة والتقدم، لكن من العجب أنهم ينكرون الرق الذي له أسباب شرعية إلهية، ولكنهم يسترقون عباد الله استرقاقا أشد من الاسترقاق الإسلامي بغير سبب شرعي. وما مشكلة جنوب أفريقيا الحاضرة الآن إلا نموذج من ذلك، فإنهم يسترقون السود استرقاقا مشينا ويحرمونهم حقوقهم، وهذا أقبح بكثير من الاسترقاق الشرعي الإسلامي، على أن الاسترقاق الشرعي الإسلامي ليس فيه قبح، لأنك إذا تأملت النصوص الواردة في

أحكام الرقيق وجدت أن الشرع إنما أباح استرقاقهم لمصلحتهم، لأن سبب الرق واحد وأسباب الحرية متعددة، ولأن الرقيق يجب على مالكه أن يعامله بالمعروف، وعلى هذا فيكون الطريق الثالث الذي هو إثبات الرق بالأسباب الشرعية الإلهية هو الحق، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ولا يمكن ولا ينكره إلا إلا إلا مكابر، ومن أنكره فهو كافر. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التعبير بالبعض عن الكل لقوله يمينك ما ملكت يمين، ومنه تفضيل اليمين على الشمال حيث نسب الملكية إليها دون الشمال، ولم يعبر باليد الشمال عن الذات أبدا، لكن عبر بالأيدي عموما وعبر باليمين، وأما التعبير بالشمال فلم يرد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسم من أسماء الله وهو الرقيب في قوله وكان الله على كل شيء رقيبا، والرقيب بمعنى الحفيظ، والإيمان برقابة الله سبحانه وتعالى يوجب للعبد كمال مراقبة الله والخوف منه، وأن لا يتجرأ على معصيته ولا يتخلف عن طاعته، لأنه لو كان أحد الملوك ملوك الدنيا قد جعل عليك رقيبا، وهو ما يسمى برجال المخابرات والمباحث، فهل يمكنك أن تتكلم أو أن تفعل ما يكون سببا لعقوبتك عند هذا الملك؟ ها؟ الجواب لا، حتى إنهم يتواصلون يقول لا يكون عندكم أحد من رجال المباحث، لا يكون عندكم أحد من رجال المخابرات وما أشبه ذلك ويخشون. هذا بالنسبة للمخلوق، فرقابة الخالق عز وجل أكمل وأعظم. ويستفاد من الآيات الكريمة بلاغة القرآن، حيث يختم الآيات بما يناسب الأحكام الموجودة فيها، لأنه لما كان المقام مقام تحليل وتحريم ختمها بقوله وكان الله على كل شيء رقيبا، يعني فهو يراقبك لو خالفت ما شرع لك. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، هذا مبتدأ درس اليوم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم في الدخول بالدعاء إلى طعام فتدخلوا غير ناظرين منتظرين إياه إناه نضجه، مصدر أنا يأني. يا أيها الذين آمنوا سبق لنا الكلام على مثل هذه العبارة، وبينا أن تصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به والعناية به، لأن النداء يستلزم انتباه المنادى، وأن وصف هذا النداء بالإيمان يدل على أن التزام هذا الحكم من مقتضيات الإيمان، وأن التخلف عنه سبب لنقصان الإيمان. ثم إن التعبير بالإيمان فيه إغراء وحث، لأن المؤمن حقا يلتزم ما أمر به ويترك ما نهي عنه. ومن ذلك إذا قلت يا رجل افعل كذا، المعنى
بمقتضى رجوليتك ها يلزمك أن تفعل كذا. يا مؤمن افعل كذا، أي بمقتضى إيمانك يلزمك أن تفعل كذا. ففيه إغراء وحث، يا أيها الذين آمنوا، يعني لإيمانكم وجهنا إليكم هذا الخطاب، لا تدخلوا بيوت النبي. بيوت النبي جمع ومضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بيوته كانت تسعة، كل امرأة من نسائه لها بيت، لم يجمعهن عليه الصلاة والسلام في بيت واحد، بل جعل لكل امرأة بيتا. وإضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام بيوت النبي مع أنه أضيف إلى النساء أنفسهن، كما سبق في قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. هل هذا يتناقض معها مع ذاك؟ لا، لا يتناقض، فهو مضاف إلى كل شيء منهما بنسبة معينة. فباعتبار أن هذه البيوت مأوى النبي صلى الله عليه وسلم ومسكنه أضيفت إليه، وباعتبار أنها أي هذه البيوت ملك لزوجاته، نعم، أضيفت البيوت إليهم. والعلماء اختلفوا هل بيوت زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ملك لهن أو ملك للرسول عليه الصلاة والسلام. فيه قولان لأهل العلم، وسبق لنا أن الأظهر أنها ملك لمن؟ للزوجات، بدليل أنهن ورثن هذه البيوت، ولو كانت ملكا للرسول عليه الصلاة والسلام ما ورثنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدق. ولا يرد على هذا أن هذه البيوت أدخلت في المسجد فيما بعد، لأنها إما أن تكون أدخلت بعوض، وإما أن تكون أدخلت برضا مستحقها، وهذا لا ينافي التمليك. بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، إلا أن يؤذن بالبناء المجهول، ولم يقل إلا أن يأذن النبي، لأنه قد تأذن المرأة من نسائه لأحد فيدخل، فليس بشرط أن يكون الإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى اشترط ثلاثة شروط: الإذن، وإلى طعام، والثالث غير ناظرين إناء. ولننظر هذه القيود هل هي معتبرة أو لا. فقوله إلا أن يؤذن لكم يشمل الإذن العرفي والإذن اللفظ. فالإذن اللفظي أن يقال أدخل، والإذن العرفي أن يكون هناك علامة تدل على أن المقام مقام إذن، كفتح الباب وما أشبه ذلك. فهل يمكن الدخول بدون إذن؟ لا يمكن، فالإذن إذن معتبر. طيب، قال إلى طعام، إلى طعام، هل هذا يدل على أنه لو أذن لهم الدخول إلى غير طعام لا يحل؟ لا، إلى طعام. فلو دعي إلى غير طعام هل يدخل أو لا؟ إن نظرنا إلى ظاهر قوله إلى طعام قلنا لا يدخل، لأن الله تعالى قال إلى طعام. ولكن نقول إن هذا القيد بيان للواقع، وما كان بيانا للواقع فإنه لا مفهوم له، يعني هو لا مفهوم له.
القضية في أو الآية وردت في قضية معينة وهي دخول هؤلاء إلى الطعام بدون دعوة، فلهذا قيدت بقوله إلى طعام. الثالث غير ناظرين إناه، ناظر إن تعدت بإلاء فهي من النظر بالعين، وإن تعدت بنفسها فهي بمعنى الانتظار. تقول نظرت إليه وتقول نظرته بمعنى انتظرت. قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينظرون إلا تأويله، المعنى هل ينتظرون، لأن تعدت بنفسها. وجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا من النظر من النظر بالعين. هنا ناظرين متعدية بنفسها ولا بإلاء؟ بنفسها، فتكون بمعنى بمعنى منتظرين. وقول إناه أي نضجه، هل هذا شرط ولا غير شرط؟ نقول إنه شرط، شرط لجواز الدخول، أن يدخلوا لطعام غير منتظرين نضجه. وكانوا يتحرون نضج الطعام، فإذا تحروا أنه قد نضج وقارب أن يقدم أو قدم دخلوا لأجل أن يأكل، لأجل أن يأكل. ولا شك أن مفاجأة الإنسان عند أكله تؤذيه، ويسمى هذا الذي يفجأ الناس عند تقديمه الطعام يسمى طفيليا وضيفا، ما هو ضيف، ضيفا بالنون، لأن النون هذه مثل اللي يتك على عصا كأنه ثقيل. فإذا قال إذا واحد عندك ضيف ما وأنت ما تحب أن يكون عندك، فقلت لصاحبك قال عندك ضيف، قلت لا عندي ضيفا يعني ثقيل. طفيلي جاء بلا دعوة ونام على نهض صاحب البيت، لا يتزحزح ولا يطلع ويتطلب هات ماء هات شراب هات كذا أبي الحمام أروح كذا، يتعبك. نعم، المهم أن قوله غير ناظرين هذا شرط، يعني لا يجوز لكم أن تتحروا إلى الطعام حتى تدخلوا، لما في ذلك من التضييق على النبي عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن المعنى لا تدخل مبكرين بحيث تبقون في البيوت حتى ينضج الطعام، لأن في هذا أيضا إشقاقا على صاحب البيت. إذا كان تجهيز الغداء في الساعة الواحدة فجاء هؤلاء في الساعة الثالثة عشرة، انتظروا ولا لا؟ كم انتظروا؟ ساعة. هذا فيه تضييق على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام حي كريم، لو استأذنوا عليه قبل نضج الطعام بساعة ما يردهم صلى الله عليه وسلم، وإن كان يتأذى بذلك لكن لكرمه وحيائه لا يرده. فتبين بهذا النهي عن دخول بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بثلاثة شروط: الإذن، وأن يكون إلى طعام، وأن يكون غير وأن يكونوا غير ناظرين إليه. لكن إلى طعام قلنا إن هذا ليس بشرط لأنه قيد لبيان الواقع فلا مفهوم له، كل قيد لبيان الواقع فإنه لا مفهوم له. ولهذا لو دعوا إلى غير الطعام
فلا بأس أن يدخل. انتبه الآن نرجع إلى الآية: إلا أن يؤذن لكم. قال المؤلف: في الدعاء في الدخول، في الدعاء إلى طعام. أفادنا المؤلف أن قوله إلى طعام لا يتعلق بالدخول، نعم، بقوله يؤذن لكم. إلا أن يؤذن لكم ما يتعلق بيؤذن إلا على وجه التضمين، لأن يؤذن لا تتعدى بإلى، وإنما تتعدى بماذا؟ بفي أو باللام، لكنها باللام للمأذون له لا للمأذون إليه، فتتعدى بفي. إلا يؤذن لكم في طعام، نعم، لكنها جاءت بإلى لأن الإذن هنا ضمن معنى إيش؟ الدعاء، معنى الدعاء، يعني إلا أن يؤذن، إلا أن تدعون إلى طعام، إلا أن تدعون إلى طعام. وقوله غير ناظرين إناه، لماذا جاءت منصوبة مع أن الذي قبلها مجهول؟ يعني لم تكن بلفظ إلى طعام غير ناظرين إناه، لأنها حال من من الكاف في قوله يؤذن لكم إلى طعام، حال كونكم غير ناظرين إناه. فإن كنتم منتظرين نضجه وتتحرون نضجه فلا تدخلوا أيضا، لما في ذلك من الإشقاق والأذية. وقوله إناه، إناه يقول المؤلف إنها مصدر أنا يعني إنا، نعم، فهي ليست على، ليس فيها شيء مفتوح، يعني ليست إناء في الأصل، بل هي إناه أصلا وفرعا، مصدر أنا يعني إنا. وقوله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. لما كان قوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أذن لكم، قد يتوهم من واهم بأنهم لا يدخلون أبدا، قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فأفادنا فكان في قوله ولكن إذا دعيتم فادخلوا كان فيه فائدة، وهو أنه متى دعوا دخل، إذا دعوا يدخلوا، فكونهم هم يدخلون بأنفسهم لا يجوز إلا بالشروط السابقة، لكن إذا دعوا نعم فيدخلوا، فإذا طعموا فإنهم ينتشرون. ولهذا قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولا تدخلوا بغير دعوة. وهذا غير قوله إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، لأن يؤذن معناه أنهم جاءوا فاستأذن. وأما التي معنا الجملة الثانية ولكن إذا دعيتم، فهذه هم الذين دعوا، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى طعامه، كما دعا أبا هريرة رضي الله عنه حين وجده جائعا في يوم من الأيام. خرج أبو هريرة من بيته وهو جائع حتى كان يسقط مغشيا عليه من الجوع، فلما خرج الناس تبع عمر بن الخطاب يسأله عن آية من كتاب الله، وأبو هريرة حينما سأله عن آية يعرف الآية لكن يؤمل لعل عمر يقول اتبعني، نعم،
ولكن عمر رضي الله ما فكر في هذا الأمر، أخبره بالآية ومضى. يقول: فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ورآني عرف ما في وجهي فدعاه، فدخل فجيء بلبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يدعو أهل الصفة. أهل الصفة هم الفقراء المهاجرون الذين ليس لهم مأوى في المدينة، كان لهم صفة في المسجد يجتمعون فيها، أحيانا يبلغون 80 وأحيانا يكون أكثر وأحيانا يكون أقل. يقول: لما قال ادعوا أهل الصفة واللبن قليل، يعني كأنه تردد رضي الله عنه، قال: ما يغني هذا اللبن لأهل الصفة؟ إذا دعوت أهل الصفة وشربوا اللبن فقيتنا جائع. يقول: ولكن لم يكن لي بد من طاعة الله ورسوله. فذهب فدعا أهل الصفة فجاءوا فشربوا، كل يشرب من هذا اللبن وكل يشرب. فلما بقي بقية قال: اشرب. يقول: فشربت حتى رويت. فقال: اشرب أباهر. فقلت: والله يا رسول الله لا أجد له مساغا. فبقيت بقية فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه دعوة عامة ودعوة خاصة. وكذلك في حديث أنس لما صنع النبي عليه الصلاة والسلام طعاما قال: اخرج فادع لي من لقيت. فإذا دعي المسلمون إلى طعام فادخلوا، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا. إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم، ولم يقل فإذا شبعتم، بل إذا طعمتم، لأن الطعام قد يشبع وقد لا يشبع. وقولوا انتشروا أي تفرقوا ولا تمكثوا، ولا تمكثوا مستأنسين لحديث. أفاد المؤلف بقوله ولا تمكثوا أن كلمة مستأنسين حال من فاعل محذوف مع فعله، والتقدير ولا تمكثوا مستأنسين لحديث. والاستئناس بالشيء معناه الاطمئنان إليه، يعني لا تبقوا بعد الأكل تتحدثون وتنبسطون وتطمئنون. وأما الحديث العابر فلا بأس به بعد الأكل، ولكن هذا ليس من آداب الطاعم على كل حال، لأنه علل قال: إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم. نعم، قال: مستأنس لحديث من بعضكم لبعض، إن ذلكم المكث كان يؤذي النبي فيستحي منكم أن يخرجكم، والله لا يستحي من الحق أن يخرجكم. وعلى هذا فينهون عن البقاء مطمئنين للحديث لعلة، وهي الأذية، أذية النبي عليه الصلاة والسلام. وبناء على هذه العلة لو قدر أنه لا يتأذى بذلك فلا حرج على الإنسان أن يبقى. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد بيان ما يستعمله بعض الناس من أنه إذا طعم يقول له اجلس شوي، قال: إذا طعمتم فانتشروا. من هذا استدلال في غير محل. إن ذلكم كان يؤذي النبي، أعاد الاسم الظاهر في موضع الضمير تعلية لشأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان المتوقع أن يقول: إن ذلك كان يؤذيه، ولكن قال: يؤذي النبي، إعلاء لشأنه صلى الله عليه وسلم، وإشارة إلى أنه لنبوته يجب أن يتحاشى المرء أذيته لما له من الفضل. وقوله: إن ذلكم، لماذا جمع؟
في الخطاب إن ذلكم

لا لماذا جمع؟ لأن المخاطبين جمع، اسم الإشارة إذا اقترنت بالكاف فإنه يراعى فيه المخاطب والمشار إليه، المشار إليه يتغير به اسم الإشارة والمخاطب تتغير به الكاف. فهمتم القاعدة هذه؟ إذا اقترنت الكاف باسم الإشارة فإنه يراعى في اسم الإشارة المشار إليه، وفي الكاف وش اللي يراعى؟ المخاطب. فلنفرض أنني أشير إلى جماعة وأخاطب واحدا، أقول أولئك، وبالعكس أشير إلى واحد وأخاطب جماعة أقول ذلكم، ذلكم. أشير إلى جماعة وأخاطب جماعة أقول أولئكم، أولئكم. أشير إلى جماعة وأخاطب جماعة النساء أقول أولئكن. أشير إلى واحد وأخاطب جماعة النساء أقول ذلكن. قالت فذلكن الذي لم تنن فيه. والمهم أن اسم الإشارة إذا اقترنت بالكاف فإنه يراعى في الكاف من؟ ها؟ المخاطب. أدخل اللخبة ويراعى في اسم الإشارة إيش؟ يراعى في اسم الإشارة المشار إليه إن كان جمعا إجماعه، إذا كان مثنى ثنها، نعم، إن كان مفردا فأفردها. إذا كنت تشير إلى اثنين مخاطبا اثنين كيف يحسن تقول؟ تشير إلى اثنين مخاطبا اثنين. لا، تشير إلى اثنين مخاطبا اثنين. ها؟ ها؟ ذلكما؟ لا، ذانكما. هنا طيب، تشير إلى اثنتين مخاطبا اثنتين. يلا غانم، تشير إلى اثنتين مخاطبا اثنتين. ها؟ كيف؟ تانكما. هنا تانكما، واضح؟ لأن المثنى المؤنث يقال تان. قال ابن مالك وذان تاني للمثنى المرتفع. فهمتم يا جماعة؟ ترى هذه يغلط فيها كثير من الطلبة، يلتبس عليه المشار إليه بالمخاطب. هنا إذن إن ذلكم المشار إليه هنا مفرد ولا جمع؟ مفرد، مشار إليه مفرد، والمخاطب جمع. إن لأنه يخاطب جماعة المؤمنين ويشير إلى شيء مذكور، إن ذلك المذكور يؤذي النبي فيستحي. طيب، وقوله يؤذي النبي، الأذية ليست هي الضرر، إذ قد يتأذى المتأذي ولا يتضرر بذلك، ولهذا يوصف الله سبحانه وتعالى بالتأذي ولا يوصف بالضرر. قال الله تعالى إن الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقال تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. أما في الضرر فقال في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ونحن نشاهد الآن في أنفسنا أننا نتأذى بالشيء ولا نتضرر به. يتأذى الإنسان بالرائحة الكريهة كرائحة البصل والكراث والتمر.
الجثن والوسخ والعرق وما أشبه ذلك، ولكنه لا يتضرر. إذن لا يلثم من الأذية الضرر. نعم. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، ألف عاطفة على قوله يؤذي، يعني فكان أيضا يستحيي منكم، يستحيي منكم أن يخرجكم إذا دخلتم في هذه الحال. وقوله فيستحيي منكم، ما هو الحياء؟ عرف الحياء. ها؟ الحياء نكتب عليه ميم بخط عريض، أي معروف في القاموس، إذا جاء كلمة معروفة كتب ميم، يعني معروف، ما يحتاج إلى أن نحده. كما لو قيل لك ما هي المحبة، ها؟ ما تستطيع، مثل ما قال ابن القيم في روضة المحبين، يقول إن المحبة ما تحد بأوضح من لفظها. المحبة هي المحبة، ما هي الكراهة؟ ها؟ هي الكراهة، ما تستطيع تحده، لأن هذه انفعالات نفسية يحس بها الإنسان من نفسه ولا يستطيع أن يعبر عنها. فالحياء هو الحياء. ما هو النوم؟ النوم نعم هو النوم معروف، وبعضهم يقول إنها غشية ثقيلة تهجم على المخ فتفقد الوعي والإحساس. أنا لو أتصور أن هذا هو النوم ما جاء النوم. نعم، لو أتصور أنه غشية الله يدفع البلاء. فالحاصل أنك إذا قلت النوم معروف، هذا معروف لكل أحد. الجوع أو صفات البطن من قلة الطعام، هذا أثره، أما هو فإنه معروف. هذه المعاني النفسية لا يمكن في الحقيقة أن يعرفها أحد، لا يمكن أن تعرف بأوضح من لفظ. إذن الحياء معروف، والنبي عليه الصلاة والسلام يستحي من هؤلاء، لأنه صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا، والحياء من الإيمان، ولأنه صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، والكريم يستحي من ضيفه أن يخرجه أو أن يتبرم بوجوده أو أن يتكره له. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يصبر وإن كان متأذيا من ذلك لما جبله الله عليه من كمال الإيمان وكمال الكرم. فيستحي منكم، يقول قال المؤلف فيستحي منكم أن يخرجكم. قولها أن يخرجكم هذه في محل جر بدل اشتمال، لأن التقدير فيستحي من إخراجكم. والله لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق. نعم، الله عز وجل لا يستحي من الحق، وهو العدل في الأحكام والصدق في الأخبار، رحمك الله. الرب عز وجل لا يستحي من الحق، لأن الحياء من الحق معناه ترك الحق أو يستلزم ترك الحق والخور وعدم الحزم. والله عز وجل لا يستحي من أن يبين الحق، ويقول المؤلف لا يستحي من الحق أن يخرجكم. هكذا قال المؤلف، إن الله لا يستحي أن يخرجكم، وفيما قاله نظر، بل الصواب لا يستحي من الحق أن يبينه له، لأن المقام هنا مو مقام إخراج، المقام مقام تبيين لما يجب على هؤلاء الذين استأذنوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. المعنى لا يستحي من الحق، قلت إن الحق هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، والمراد بالحق هنا على رأي المؤلف هو الإخراج، يعني لا يستحي أن يخرجه، ولكن الصواب لا يستحي أن يبين لكم ما يلزمكم فتخرجوا. نعم. ثم قال المؤلف
عفى الله عنه أي لا يترك بيانه، أي لا يترك بيان الحق. وهذا من التحريف حيث فسر الحياء بلازمه وهو الترك، لأن من لازم الحياء من الشيء أن يدعه الحي منه، والمؤلف فسر الحياء بلازمه وهو الترك أي لا يترك بيان الحق. وفي قوله لا يترك بيان الحق مع قوله لا يصح أن يخرجكم فيه شيء من التناقض، لأنه جعل المستحيا منه هنا إيش؟ بيان الحق، وجعله في الأول الإخراج، والصواب الرأي الثاني، قوله الثاني هو الصواب أي لا يستحي من بيان الحق، لكن تفسيره الاستحياء بالترك هذا باطل لأنه خلاف ظاهر اللفظ، خلاف ظاهر اللفظ. والواجب علينا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، الواجب علينا أن نجريها على إيش؟ على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، معتقدين أنه لا مثيل له في هذه الصفة، ومبتعدين عن تكييفها. أما وجوب إجرائها على ظاهرها فلأن الله خاطبنا بماذا؟ بلسان عربي مبين، ولو أراد خلاف ذلك الظاهر لكان التعبير بهذا الذي يفيد ظاهره الكفر أو التمثيل، لكان التعبير به بيانا أو خلاف البيان، خلاف البيان. والله عز وجل يقول يريد الله ليبين لكم، وكيف يريد عز وجل منا خلاف، وكيف يعبر سبحانه وتعالى أو يتكلم بما هو خلاف البيان فيما يعتبر صميم العقيدة وهو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. ولهذا كانت طريق هؤلاء المحرفين من أبلغ ما يكون طعنا في كلام الله عز وجل، بل من أبلغ ما يكون طعنا في الله نفسه، إذ أن طريقتهم تستلزم أن يكون الله عز وجل لم يبين الحق فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وجعل الحق موكولا إلى ما تقتضيه عقولهم، ويحاولون بعد ذلك أن يردوا كلام الله عز وجل وكلام رسوله إلى ما تقتضيه هذه العقول الفاسدة المتناقضة. والطريق الأسلم والأعلم والأحكم هي إيش؟ هي طريق السلف، أن تأخذ كلام الله ورسوله على ظاهره، لأننا نعلم علم اليقين أنه لا أحد أعلم من الله بنفسه، ولا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ونعلم أيضا أنه لا أحد أصدق كلاما من الله، ولا أحد من المخلوقين أصدق كلاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت أيضا. ونعلم الأمر الثالث أنه لا أحد أوضح بيانا في كلامه من الله عز وجل، ولا أحد من المخلوقين أعظم بيانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ثلاثة. الأمر الرابع ونعلم أيضا أنه لا أحد أصح إرادة وقصدا من الله عز وجل، فإن الله ما أراد من عباده إلا أن يبين لهم الحق، وكذلك بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم أحدا أنصح منه للخلق وأصدق إرادة في بيان الحق. فإذا تمت هذه الأمور الأربعة في كلام من أي كلام يكون، صار ما يدل عليه ظاهره هو إيش؟ هو المراد الذي يجب علينا أن نأخذ به. فهذه أمور أربعة إذا اجتمعت في الكلام صار الكلام واجب الأخذ بظاهره. الأربعة هي أين؟ نعم،
أين؟ والصدق والبيان أربعة أمور، ضدها ما يؤخذ ولا يعتبر. لو جاء إنسان جاهل يتكلم لك بكلام من أفصح الكلام وهو رجل نعرف أنه من أنصح الخلق وأصدقه، هل تثق بقوله؟ ها؟ ما نثق بقوله. جاء رجل يتكلم عن الطب ونحن نعلم أنه ما درس في الطب أبدا وقام يشرح لنا، نعم نثق به؟ ما نثق، نعم ما نثق به لأنه جاهل. لو جاء عالم نعرف أنه عالم بهذا الذي بما يتكلم به لكنه كذوب، هل نثق بكلامه؟ لماذا؟ لأنه كذب، يمكن كذب علينا. لو جاءنا رجل عالم وصدوق لكنه سيء الإرادة، قد يغش ويقصد ضلال الخلق، هذا أيضا ما نثق به لنخشى أنه غشنا فيما قال. الرابع، لو جاءنا إنسان عالم وناصح وصدوق لكن ما يحسن يعبر، مثل إنسان فارسي ما يعرف اللغة العربية وكم يعبر باللغة العربية، هل نثق من قوله؟ لا، ما نثق لأنه ما يعلم. أحيانا يقول إذا بغى يضيف الضمير إلى نفسه يقول أنت أكلت، إذا بغى يقول أنا أكلت يقول أنت أكلت، ولا بغى يقول أنت أكلت يقول أنا أكلت، ما نثق بكلامه، يمكن يقلب الكلام لأنه أي. لكن كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه صفات القبول الأربع، صفات القبول الأربع، فلهذا يجب علينا أن نؤمن بكل صفة وصف الله بها نفسه. فإن قال قائل الآية وما أشبهها فيها نفي الحياء والنفي ضد الإثبات، فكيف تقول إن في الآية أنها إثبات للحياء؟ نقول منطوق الآية لا يستحي من الحق، ومفهومها يستحي من غير الحق، ولا لا؟ إذ لو لم يكن الأمر كذلك لكان نفي الاستحاء عن الحق لغوا من القول لا معنى له. ثم نقول إنه قد ثبت صفة الحياء لله عز وجل بصيغة الإثبات، كما في الحديث الذي في المسند إن الله حي كريم، حي هذا هو إثبات الحياء لله سبحانه وتعالى. فكل صفة أثبتها الله لنفسه فإنه يجب علينا أن نأخذها بالقبول، ولكننا ننزه اعتقادنا عن محذورين عظيمين وهما التمثيل والتكريم. والتمثيل أحسن من التشبيه، يعني التعبير بالتمثيل أحسن من التعبير بالتشبيه، لأن هذا هو الذي نفاه الله عن نفسه، ولأن التشبيه نفي التشبيه المطلق هذا ليس بصواب، ولا لا؟ لأن ذكرنا أنه ما من موجودين إلا ويشتركان في صفة الوجود، وإن كانا يتباينان فيما تقتضي هذه الصفة في مقتضياتها ومستلزماتها. وما من سميعين إلا ويشتركان في صفة السمع، وإن كان يختلفان في منظوماتها ومقتضياتها. وما من بصيرين إلا ويشتركان في صفة البصر، فيكون بينهما مشابهة من بعض الوجوه في هذا فيما يشتركان فيه. ولهذا نفي التمثيل هو الذي ينبغي لنا معشر طلبة العلم أن نعبر به، لأنه هو الذي جاء في القرآن وهو أسلم. نعم. قال والله لا يستحي من الحق،
ثم قال وإذا سألتموهن أي لا يترك بيانه. وقرئ يستحي بياء واحدة. قرئ شاذا أو سبعيا؟ شاذا، لأن قاعدة المؤلف رحمه الله أنه إذا قال وقرئ فهي قراءة شاذ، بخلاف ما إذا قال وفي قراءة أو قال بالياء والنون أو بالياء والتاء وما أشبه ذلك فهما قراءتان سبعية. نعم. ها؟ لا ما يؤدي المفهوم، وفيه قصور لأنه خلاف تعبير القرآن، ولأن هذا أدى إلى أن تنكر كثير من الصفات في هذا. هنا ولهذا من الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية ما قال من غير تشبيه، قال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهذا هو الأول. هذا مبتدا درس اليوم. إذا سألتموهن، الفاعل يعود على الصحابة والمفعول يعود على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن لم يسبق لهن ذكر في الآية، لكن قوله بيوت النبي يدل على ذلك، لأن ساكن بيوت النبي هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألتموهن أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذه تفسيرية، وأزواج عطف بيان للهاء في قوله وإذا سألتموهن أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متاعا، المراد بالمتاع ما يتمتع به من ملابس ومطاعم ومشارب وغيره، حتى الدراهم يعتبر متاعا، فكل ما يتمتع به فهو متاع. إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ستر. اسألوهن تنصب مفعولين، الأول ألها في قوله فاسألوهن، والثاني محذوف دل عليه ما قبله، أي فاسألوهن المتاع من وراء حجاب. وقوله من وراء حجاب، حجاب بمعنى ستر، وكلمة من تدل على أن هذا الستر لا بد أن ينفصل، وأنه غير ستر الوجه أو البدن بالثياب، بل هو ستر آخر حجاب. وحجاب أمهات المؤمنين غير حجاب نساء المؤمنين، لأن حجاب نساء المؤمنين يصح أن يكون متصلا بالبدن كالخمار والملحفة وما أشبهها، أما حجاب أمهات المؤمنين فإنه حجاب آخر منفصل يحول بين الإنسان، بين الرجل وبين رؤية أمهات المؤمنين، ولهذا قال من وراء حجاب، فتدل على أن هذا الحجاب منفصل عن المستتر به. ومنه قوله تعالى عن الكفار يقول للرسول ومن بيننا وبينك حجاب، فأنه لماذا قال ذا وقال كم؟ فذا للمفرد وكم للجمع، كيف يتفق الجمع والمفرد؟ حامد. ها ما تعرف أنتم فاهمين السؤال؟ كيف يتلاءم الجمع مع المفرد؟
يعني لاختلاف المرجع. اسم الإشارة لا تعلق لهذا، اسم الإشارة يعود على المشار إليه، والكاف الخطاب يعود على المخاطب، فقد يكون المشار إليه مفردا والمخاطب جمعا كما هنا. ذلكم أي المذكور والخطاب للصحابة رضي الله عنهم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أطهر يعني أبلغ في طهر القلوب، أبلغ في طهر القلوب لقلوبكم أيها السائلون وقلوبهن أي المسؤولات من الخواطر المريبة. شوف الخطاب الحين لمن؟ لمن؟ للصحابة، وهم أطهر هذه الأمة قلوبا. في جانب من؟ في جانب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أعظم النساء عفة وبعدا عن المكروه. فإذا كان هذا الخطاب في مثل هؤلاء القوم لهؤلاء النساء، فما بالك بمن سواهم؟ إذا كان احتمال تدنس القلب بمخاطبة المرأة من دون حجاب، إذا كان احتمال هذا واردا في مثل هؤلاء القوم، فما بالك في من دونهم بمراحل، لا في الزمن ولا في الرتبة. نعم، يكون هذا أشد وأشد. ولذلك ينكر إنكارا عظيما على من قال إن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين، يقول من أين الخصوصية؟ فإذا كان الله علل بأنه أطهر لقلوبهم أي قلوب المخاطبين والمخاطبات، وهن بلا شك أطهر النساء وأعفهن، وكذلك الذين يخاطبونهن خير الناس كما جاء في الحديث خير الناس قرني، فما بالك بمن دونهم؟ أليس كذلك؟ احتمال تنجس القلب بمخاطبة المرأة بدون حجاب في من بعد الصحابة أقرب ولا أبعد؟ أقرب، أقرب وأقرب بكثير. وإذا كان هذا باعتبار من وإذا كان هذا باعتبار الصحابة مع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فغيرهم مع نساء دونهن بكثير من باب أولى. وقول ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، المؤلف رحمه الله يقول من الخواطر المريبة، الخواطر التي ترد على القلب. والخواطر التي ترد على القلب إذا لم يطمئن الإنسان إليها ويسترسل معها فإنه لا يعاقب عليها، لأنها من حديث النفس، بل هي مما يصول على النفس، والتحرز منها أشد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا كان هذا في حديث النفس، فما بالك فيما يهجم على النفس بدون قصد يكون العفو عنه من باب أولى. فالخواطر التي ترد على القلب إذا لم يسترسل معها الإنسان ويطمئن إليها فإنها لا تضر، سواء كانت هذه الخواطر فيما يتعلق بجلال الله عز وجل، أو فيما يتعلق برسوله، أو فيما يتعلق بشهوة النفس وإراداتها، فإنها لا تضر الإنسان بشرط أن لا يسترسل. بل إن هذه الخواطر ما ترد إلا على قلب سليم، ما ترد إلا على قلب سليم، يهاجم الإنسان الشيطان بها القلب حتى يفسده. ولهذا لما شكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الخواطر قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان، يعني خالصه، لأن القلب ما يهجم على قلب فاسد، الشيطان ما يهجم على قلب فاسد، وإنما يهجم على القلوب.

الانتهاء ووصف لله تعالى بالكمال، وبعد ذلك تزول عنك شيئا فشيئا. طيب، قال وما كان لكم، وما كان لكم الخطاب للصحابة رضي الله عنهم وكذلك من بعدهم من باب أول، ما كان لكم، ومثل هذه العبارة تدل على الممتنع، غاية الامتناع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله بشيء، ما بينه، يعني ما يصلح ولا يستقيم ولا يمكن لكم أن تؤذوا رسول الله. ومثل هذا التعبير يدل على امتناع الشيء، مثل قوله تعالى وما كان لله، ما كان لله أن يتخذ من ولد، وما كان معه من إله. المعنى أن ذلك ممتنع لا يصلح ولا يستقيم. فكل مؤمن لا يمكن في حقه ولا يستقيم ولا يصلح في حقه أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالقول ولا بالفعل. والذين يؤذون الله ورسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وأذية الرسول صلى الله عليه وسلم من أعمال المشركين، هم الذين يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل. أترك المراجعة يا أخ، أترك المراجعة، نعم لا تراجع، أنت لك سبيل عند أتراجع، خل المراجعة بعد. طيب، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وهنا قال أن تؤذوا رسول الله، أول آية يقول النبي، إشارة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرف لعظم من أرسله وهو الله. فلما كان رسول الله كان لا يمكن أن يؤذى لأنه رسول من عند الله، من عند الله تبارك وتعالى. أذية الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته ما يتصل بشخصه، وأذية الرسول بعد مماته ما يتصل بسنته. فإنه لا ينبغي ولا يصلح لأي مؤمن أن يكون في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام على وجه يتأذى به الرسول، مثل ردها وتحريفها وما أشبه ذلك. قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. إذن هل نجلس مستأنسين للحديث بعد الطعام؟ يعني في حق الرسول؟ لا، لأن الله قال إن ذلكم كان يؤذي النبي. إذن فما كان لنا أن نجلس ما دام فيه أذية للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. يعني وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. تنكحوا، المراد بالنكاح هنا العقد، يعني ما يمكن تعقدوا على أزواجه من بعده. وكل نكاح في القرآن فإنه بمعنى العقد، خلافا لمن قال كل نكاح في القرآن فهو بمعنى الوطي، إلا قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والصواب أن كل نكاح في القرآن فإنه بمعنى العقد، فإنه بمعنى العقد. وأما من قال إنه بمعنى الجماع إلا في الآية هذه، وآية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فليس بصحيح. وقوله أزواجه، متى تكون المرأة زوجة للإنسان؟ بالعقد عليها، بالعقد عليها. وقوله من بعده، أي من بعد مفارقته لها، من بعد مفارقته لها. ومفارقة النبي صلى الله عليه وسلم لها تكون في الحياة وتكون في الموت، والمفارقة في الحياة تكون قبل

الدخول وبعد الدخول. فها هنا ثلاث حالات: الحال الأولى من فارقها بعد موته أو من فارقها بموته، فهذه لا تحل لأحد من بعده بالإجماع، ولم يخالف في ذلك أحد. والحالة الثانية من فارقها في حياته بدون جماع، بدون دخول، فهذه تحل ولا نزاع فيها كما ذكره ابن كثير في التفسير. والثالثة من فارقها بموته بعد دخوله بها، فهذه موضع خلاف بين أهل العلم في حياتنا، في حياته بعد دخوله بها، فهذه موضع خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال إنها تحل، ومنهم من قال إنها لا تحل، إنها لا تحل. وعلى هذا الرأي الذي يقول إنها لا تحل، يقول إنه يصدق عليها أنها زوجته وأنها من بعده. ولولا أن من عقد عليها ثم فارقها قبل الدخول لولا الإجماع لقلنا أيضا لا تحل لمن بعده. نعم، فصارت الأحوال ثلاثة. ما هي؟ من فارقها بعد موته فهذه لا تحل بالإجماع، من فارقها في حياته قبل الدخول بها فهذه جائزة تحل لغيره. قال ابن كثير لا نزاع في ذلك. من فارقها في حياته بعد الدخول بها ففيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها تحل، ومنهم من قال إنها لا تحل. انتهى الموضوع، ما يحتاج نصحح ولا منصح. أصلاً ما نعلم أن الرسول أن أحد أن تزوج زوجة الرسول بعد الدخول بها، ما هي ظاهر الآية. من بعده قد تكون ظاهرة في أنه من بعد حياته. نعم، ما جامع، ما دخل بها. لا ما يقول دخل بها يعني فيها معنى. نعم، يقول ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن ذلكم المشار إليه إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ونكاح زوجاته من بعده. وقوله كان عند الله عظيما، كان هنا مسلوبة الدلالة على الزمن، والمراد إثبات عظم ذلك عند الله. إن ذلكم كان عند الله عظيما. وفي كون هذا الأمر عظيما عند الله عز وجل دليل على حماية الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما فيما يتعلق بالنكاح. ولهذا قال الله في قصة الإفك يتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهنا قال إن ذلكم كان عند الله عظيما، عظيما يعني في قدره ورفعته، ولا عظيما في إثمه وجرمه؟ في إثمه وجرمه. وعلى هذا فالعظم معناها عظم الشيء يعني كبره، يعني كبره، وهو شامل لما يكون مدحا ولما يكون ذما. فهنا كان عند الله عظيما في إثمه. قال فيجازيكم عليه، على حسب الذنب الذي كنتم به، لأن الجزاء من جنس العمل. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من بعده فأنه عظيم عند الله، حذر من مخالفة ذلك بقوله
إن تبدوا شيئاً أو تخفوه. والجملة هنا شرطية، وشيئاً نكرة في سياق الشرط، فتكون دالة على العموم. إن تبدوا شيئاً، وقوله إن تبدوا شيئاً أو تخفوه قال المؤلف في نكاحهن بعده، بارك الله علينا.

في نكاحهن بعده، والصواب في الآية عدم التقييد، وأنها عامة في كل شيء، في نكاح، في نكاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده وفي غير ذلك. وقوله أو تخفوه يعني فلا تظهروه لأحد، تخفوه في أنفسكم أو تخفوه فيما بينكم وبين أقاربكم، لأن الإخفاء والإظهار أمر نسبي، أشده ما أخفاه الإنسان في نفسه ثم ما أظهره لذويه وأصحابه وأخفاه عن غيره، ثم ما أظهره لأهل بلده، ثم ما أظهره لعموم الناس. وأيا كان، فإن كل ما أبداه الإنسان أو أخفاه فإن الله كان بكل شيء عليما. الجملة هنا جواب الشرط، واقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية، فإن الله، فهي جملة اسمية وإن قرنت بإن الدالة على التوكيد. ووجه ارتباطها بما قبلها أي بالفعل الشرط أنه إذا كان الله تعالى عالما به فسوف يجازيكم عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وبعد إكمال هذه الآية التي تعلقها بما قبلها نرجع إلى بيان الفوائد من الآية السابقة، لأن ما أخذناها الله من يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. أولى. طيب، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه لا يحل لأحد من المؤمنين أن يدخل بيوت النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالشروط المذكورة، لقوله لا تدخلوا، والأصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على أنه لغير التحريم. ويؤيد التحريم هنا أن هذا يتعلق بحق الآدمي، وما كان متعلقا بحق الآدمي فإنه لا يتسامح فيه. ويستفاد من الآية الكريمة أن الإضافة تكون لأدنى ملابسة، إضافة الشيء إلى الشيء تكون لأدنى ملابسة، سواء كان ذلك على صفة الملكية أو الاختصاصية أو الصحبة أو القرب أو غير ذلك. ولهذا من قواعد المعروفة أن الإضافة تكون لأدنى ملابسة، لكن لا بد أن يكون بين المضاف والمضاف إليه شيء من الارتباط. تؤخذ هذه من قوله بيوت النبي، لأن إضافتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام باعتبارها مأواه، وإلا فهي ملك لزوجاته على القول الراجح. ويستفاد من الآية الكريمة أن الإذن بالدخول معتبر، سواء كان من صاحب البيت أو ممن أنابه، بقوله إلا أن يؤذن لكم، ولم يقل إلا أن يأذن لكم أي النبي. فإذا أذن الإنسان بالدخول سواء كان من صاحب البيت أو من خادمه أو من ابنه أو ما أشبه ذلك جاز الدخول. وهل يستفاد من جواز الدخول إذا وجدت الباب مفتوحا وقد كان بينك وبين صاحبك وعد؟ كل ما يستفاد إن قلنا بأن الإذن العرفي كالإذن اللفظي فهو مستفاد من ذلك. ويؤيد هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فإن الاستئناس وهو الاطمئنان يشمل الإذن أو الاستئذان باللفظ والاستئذان بالفعل والعرف. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة أنه
يجوز دخول بيوت النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشروط: الإذن، وأن لا يكون ذلك بانتظار نضج الطعام لما في المفاجأة من الإيذاء، لأنه إذا نضج طعامك ثم جاء إنسان يستأذن صار في هذا نوع من الإيذاء، لأنك إن منعته شق عليك، وإن أذنت له نعم شق عليك أيضا. فلهذا لا يجوز الدخول لمنتظر نضج الطعام. ويستفاد من الآية تحريم التطفل، نعم ولا لا؟ نعم، لأن الطفيلي عادته أنه ينتظر متى يقدم الطعام، فإذا قدم الطعام استأذن أو هجم هجوما بدون استئذان، لأنه قبل أن ينضج الطعام ويقدم يمكن يدخل ثم يقال له اخرج، لكن بعد أن يقدم الطعام لا بد أن يأكل. رحمك الله. نعم. ويستفاد من هذه الآية الكريمة إجابة الدعوة أو مشروعية إجابة الدعوة، لقوله: ولكن إذا دعيتم فادخلوا. وهل يستفاد منها دخول الإنسان المدعو وإن لم يؤذن له إذا وجد الباب على هيئة تدل على الإذن؟ الجواب نعم، وهو واضح، لأنه قال: إذا دعيتم فادخلوا، ولم يقل: إذا دعيتم فأجيب. والدخول أخص. وعلى هذا فإذا كنت مدعوا وأحضرت إلى الباب فلي أن أدخل، إذا علمنا بالقرينة أن الباب قد وضع موضع الإذن كما لو كان مفتوحا. ويستفاد من الآية الكريمة أن الإنسان ينبغي له إذا قضى حاجته من الطعام أن ينصرف، بقوله: فإذا طعمتم فانتشروا. إذا طعمتم فانتشروا. وهذا كما أنه في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام فهو أيضا في بيوت غيره، فإن الأفضل لمن دعي إلى طعام، الأفضل له إذا طعم أن ينتشر، لأن بقاءه قد يشق على صاحب البيت، ولأن الحاجة التي جاء من أجلها قد انتهت. وإذا تأملت الشريعة وجدت أن الإنسان من حسن أدبه وسلوكه أنه كلما فرغ من حاجته التي يريد ينتهي منها وينصرف إلى حاجات أخرى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المسافر إذا قضى حاجته، قال: إذا قضى أحدهم حاجته فليعجل إلى أهله ولا ينتظر. ولو أننا حفظنا أوقاتنا بمثل هذا الأدب لكانت أوقاتنا مباركة، لكن تجدنا نضيع أوقاتنا ولسنا نراعي هذه الحال، أنه كلما انتهى الشغل ما ننتظر، نمشي إلى شغل آخر، كما قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ، لا تضيع الوقت. ويستفاد من هذا أيضا من الآية الكريمة أن من دخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة ثم طعم فإنه لا يجلس للحديث، لقوله: ولا مستأنسين لحديث. وهذا فوق قوله: فإذا طعمتم فانتشروا، لأن ذلك أمر، أما هذا فنهي ينهى أن يبقى هؤلاء المدعوون مستأنسين للحديث بعد فراغهم من الطعام. ويستفاد من الآية أن هذا الحكم إنما يكون في حال تأذي صاحب البيت، لقوله: إن ذلكم كان يؤذي النبي. أما إذا كان لا يتأذى به بل يسر به، بل قد يكون بطلبه، إذا فرغوا من الطعام قال: انتظروا اجلسوا نستأنس نتحدث،
فإن هذا منهي عنه ولا لا؟ جائز ولا بأس به، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، فإذا وجدت العلة وجد المعلول، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول. قال ولا مسلم. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يتأذى كما يتأذى غيره، لقوله إن ذلكم كان يؤذي النبي، لكنه يختلف عن غيره بقوة صبره وتحمله صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيره من البشر فإنه لا يصبر ولا يتحمل كما يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الرسول يتأذى من بقائهم مستأنسين للحديث ولا ينهاهم، حتى نهاهم الله عز وجل. ويستفاد من الآية الكريمة عناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك رحمك الله بالدفاع عن كل ما يؤذيه، لقوله إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منه. ويستفاد من كمال حياء الرسول عليه الصلاة والسلام وكرمه، لقوله فيستحي منكم، وإنما كان يستحي لشدة حيائه، فإنه كما وصف أحيا من العذراء في خدرها، والحياء من الإيمان كما ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهو أيضا دليل على كرمه، لأن الكريم يستحي أن يخجل أضيافه بقوله أخرجوا، أو يخجلهم بالتبرم منهم والتكره لتصرفهم، فلهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعاملهم وكأنه مسرور منه، حتى بيّن الله تعالى ذلك للصحابة. ويستفاد من الآية الكريمة أن القرآن شامل لكل شيء، يعني حتى أدب الدخول والجلوس والطعام وما أشبه ذلك قد بيّنه القرآن، فيكون في ذلك إيضاح لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ودلالة القرآن على الأشياء نوعان: دلالة عينية بمعنى أنها تدل على الشيء بعينه وهذا واضح، ودلالة شمول لفظي أو معنوي. فالشمول اللفظي بمعنى أن يكون اللفظ عاما بصيغته يشمل كل ما يحتمله ذلك اللفظ من المعنى، والعموم المعنوي رحمك الله، العموم المعنوي هو ما يعرف عند أهل العلم بالقياس، لأنه يكون المقيس والمقيس عليه متفقين في العلة فيكون بينهما عموم في المعنى. فدلالة القرآن على هذا الشيء تكون على هذا الوجه، إما دلالة لفظية وإما دلالة معنوية بالشمول اللفظي أو المعنوي. وهناك أيضا الدلالات دلالة الالتزام، وهي متفرعة أو داخلة فيما ذكرنا من الدلالتين. فإن قلت يرد عليك أنه لا يوجد في القرآن مقدار انصباء الزكاة ولا مقدار الواجب ولا يوجد عدد الركعات ولا مقدار ما يسن فيها من الذكر، فما هو الجواب؟ الجواب أن السنة قد بيّنت ذلك، وقد أمر الله تعالى في كتابه أن نأخذ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما آتاكم الرسول فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا. فقول ما آتاكم يشمل ما آتانا من المال وما آتانا من العلم. والعلم يسمى إيتاء، نعم يسمى إيتاء. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فكما أن إعطاء المال يسمى إيتاء، فإعطاء العلم أيضا يسمى إيتاء. فقول ما آتاكم الرسول يشمل ما آتانا من المال وما آتانا من العلم. وكذلك قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكل هذا يدل على أن ما جاءت من السنة فهو مما جاء به القرآن. ويستفاد من الآية الكريمة وصف الله تعالى بالحياء. رحمك الله، لقوله عبد الرحمن بن داود من قوله والله لا يستحيي من الحق. وجه الدلالة مع أن هذه نفي، مع أن هذا نفي، وجه الدلالة وجه الدلالة أنه لو كان الله تعالى لا يوصف بالحياء ما صح أن ينفى عنه الحياء في حال من الأحوال دون الحال الأخرى. وعلى هذا فيكون الآية دليل على أن الله تعالى موصوف بالحياء. ولكن حياء الله تعالى ليس كحياء الإنسان، لأن الله يقول في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويستفاد من الآية الكريمة أن من الأمور ما هو حق ومنها ما هو باطل. فالحق في الأخبار هو الصدق. ويستفاد من الآية الكريمة أن من الأمور ما هو حق ومنها ما هو باطل. فالحق في الأخبار هو الصدق وفي الأحكام العدل، والباطل فيهما عكس ذلك. فالباطل في الأخبار هو الكذب وفي الأحكام هو الجور. ومن فوائد الآية الكريمة قوله وإذا سألتموهن متاعا إلى آخره، أنه لا يجوز سؤال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا من وراء حجاب. والآية في ذلك صريحة، فاسألوهن من وراء حجاب. ومن فوائدها جواز تكليم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وجهه فاسألوهن، فأباح الله تعالى سؤالهن. والسؤال هنا سؤال استخبار ولا سؤال استجداء؟ ها؟ لا متاع، ما هو كل واحد، لأنه قال إذا سألتموهن متاعا فهو سؤال استجداء. نعم، ولكن سؤال العلم من باب أول. وهل يستفاد من جواز مكالمة النساء غير زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم يستفاد، لأنه إذا جاز في زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما لهن من الاحترام والتعظيم ففي غيرهن من باب أول. ولكنه يشترط في ذلك الأمن من الفتنة، فإن خيفت الفتنة من المكلم أو من المرأة كان ذلك حراما. وكذلك يشترط أن لا يتمتع الإنسان بمكالمة المرأة وإن لم يكن تمتع شهوة.

0: لأنه قد يكون الإنسان مثلا يتمتع بمخاطبة المرأة ما هو من ناحية الجنسية الغريزية، ولكنه يحب أن يستمر معها في الكلام، فهذا أيضا لا يجوز. اللهم إلا إذا كانت من محارمه وأراد أن يتحدث معها ليؤنسها أو يستأنس بها، فهذا لا بأس به. ويستفاد من الآية الكريمة أن الحجاب المذكور هنا ليس هو ستر الوجه فقط، بل هو شيء فوق ذلك. نعم، بقوله من وراء حجاب ولم يقل متحجبات، وهذا يدل على أن هذا الحجاب منفصل وليس من ثياب المرأة، بل هو شيء منفصل، مثل أن تكون في خدرها فيتحدث الناس إليه. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت تعليل الأحكام الشرعية من قوله ذلكم أطهر، ومن قوله فيما سبق إن ذلكم كان يؤذي النبي. فنعم، ويستفاد منه أنه يجب على المرء أن يسعى في كل ما فيه تطهير قلبه، وأن يبتعد عن كل ما فيه تدنيس قلبه، لأنه علل النهي أو علل الأمر بالحجاب بكونه أطهر القلوب، ولا فرق في ذلك بين طهارة القلب من الأخلاق الرذيلة كالزنا واللواط، أو طهارته من الاعتقادات الفاسدة أو الإرادات السيئة. كل هذا يجب على القلب، على المرء أن يطهر قلبه منه، وأن يبتعد عن كل ما يدنس قلبه من ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الفتنة في مخاطبة النساء قد تكون من الرجل وحده، ومن المرأة وحدها، ومنهما جميعا، لقوله لقلوبكم وقلوبهم. فقد يكون الرجل هو الذي يتلذذ بمخاطبة المرأة، والمرأة ما على باله هذا الأمر ولا اهتمت به ولا فكرت في هذا الموضوع، لكن هو يتلذذ بهذه المخاطبة، فيكون الدنس في قلب الرجل. وقد يكون الأمر بالعكس، تتحدث المرأة إلى الرجل وهي تتلذذ بهذه المخاطبة، والرجل ما على بال هذا الأمر، فيكون هنا الدنس في قلبها هي. وقد يكون من الطرفين، فيكون الدنس في قلبيهما جميعا. ويستفاد من الآية الكريمة التحريم، ها؟ يمكن كيف؟ وذكرنا هذه ثلاثة، من قلب الرجل وحده أو المرأة وحدها أو هما جميعا. لا لا يمكن كيف؟ يعني معنى الرابعة هذه ما أردنا، هذا أردنا أن الدنس يكون من هذا. طيب، يستفاد من الآية الكريمة تحريم نكاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده، لقوله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. ويستفاد منها أن التحريم فيهن مؤبد، لقوله أبدا، وعلى هذا فالمحرمات إلى الأبد. كم من صنف؟ محرمات بالنسب وبالرضاع وبالصهر وبالملاعنة وبالاحترام، خمسة أنواع كذا، محرمات بالنسب وبالرضاع وبالصهر وباللعان والاحترام، خمسة. المحرمات بالنسب سبع: ذكرنا في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. وبالرضاع في قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبالصهر في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا. وفي قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم اللاتي دخلتم بهن من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وامهات نسائكم. خرج إيش؟
1: أبنائكم الذي غير الذي من أصلابه يعني من الرضاع.
0: أي خرج به، خرج بالآية. طيب المحرمات باللعان هو أن الرجل إذا قذف امرأته بالزنا ولم تقر به ولم يثبت ببينة فإنه يلاعنه. فإذا تم اللعان حرمت عليه على التأبيد. وأما المحرمات إلى الأبد بالاحترام فهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد منها من الآية الكريمة عظم إثم من تزوج واحدة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام من بعده، لقوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. ويستفاد منها أن الذنوب تتفاوت في العظم، لقوله إن ذلك كان عند الله إن ذلك كان عند الله عظيما. وهو كذلك، فإن في الذنوب كبائر وصغائر، والكبائر فيها ما هو أكبر وما هو دون ذلك، والصغائر كذلك تختلف، وكذلك الطاعات تختلف، منها ما هو من أصول الإسلام ومنها ما هو دون ذلك. طيب هل يستفاد من الآية الكريمة أنه لا ينبغي للضيف أن يسأل عن طعام المضيف إذا قدمه له؟ ولا لا؟ هل يفهم منه أنه لا ينبغي للضيف أن يسأل مضيفه عن طعامه إذا قدمه له، فيقول مثلا لو قدمني دجاج هذا الدجاج مستورد ولا غير مستورد؟ ها؟ نعم، لقوله فإذا طعمت انتشر. ولم يأمر الله تعالى بالسؤال عن الطعام، وهو كذلك، فإنه ليس من المشروع ولا من الأدب أيضا أن تسأل صاحبك الذي قدم لك الطعام تقول والله منين هذا وحلال ولا حرام، لأن هذا خلاف حديث النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قدمت له امرأة من اليهود شاة فأكل منها ولم يسأل، ودعاه يهودي إلى طعام فأكل منه ولم يسأل. ثم إنك إذا سألت أخجلت صاحبك، رجل أكرمك بالضيافة تقوله منين هذا، منين تشاري هذه، من المشروع ولا من المستورد؟ وإذا فتحنا هذا الباب أيضا نقول تعال أصل الطعام هذا منين جاك، يمكن أنه خاصه سارقه. نعم، وإذا انتفى هذا يمكن أنه هذا الرجل له كسب حرام ما ندري عنه. نعم، نقول منين جاء؟ والله أنا شريته من السوق. طيب هات الشهود أنك شاريه. نعم، مشكل. إذا فتحنا هذا الباب انفتحت علينا أبواب كثيرة. ولهذا كان من حكمة الشرع أن الإنسان لا يشرع له السؤال أبدا مهما كان، حتى لو كان اللي مقدم لك يهودي أو نصراني لا تسأله عن طعام، لأن هذا من التعنت والتعمق، وفيه إشقاق على صاحبك وإشقاق على نفسك، لأنك إذا عودت نفسك أنك ما تأكل إلا بعد البحث معناه كل شيء تأكل تكون شاكا فيه. والحمد لله على السلامة، ما دام أن الرسول يقول السلام عليكم ما أدخل. نعم دخلنا، وإذا وصلنا سلمنا عليه، أو نسلم عندما ندخل مع الباب. نعم ذكرنا قبل أن تحضر بأنها عامة في المعنى، يعني أنه حتى غير الرسول صلى الله عليه وسلم إذا علمنا، إذا لم نعلم أنه يعني يفرح بالبقاء فإن نخرج، وكل إنسان دعاك إذا طعمت فانتشر، إلا إذا قال استر نتحدث فهذا الخيار له. ها؟ أبد ولا أسأل عن لحم البعير. أولا إن لحم البعير في الغالب أنه معروف، إلا إذا كان حاشي صغير والإنسان هذا ما تمرن بأكل اللحم يمكن يشتبه عليه. نعم ما لا لا يسأل. إذا كان محتمي لا يأكل أصلا شو اللي يحرجه؟ إيه هذه ربما نسأل لأجل دفع الضرر، مو علشان التعم، يعني مثلا إذا كان قد قيل له لا تأكل لحم الإبل وشك هذا هل هو لحم الإبل أم لا، فهذا قد نقول إن السؤال لا من أجل الحل أو من أجل أنه هل يجب عليه الوضوء أو ما يجب، فهذه لدفع الضرر لا بأس به. بقى تحريم أذية الرسول صلى الله عليه وسلم وامتناعه أشد الامتناع من المؤمنين لقوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. الإشارة إلى امتناع ذلك، أي امتناع الأذية بكونه رسول الله لقوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، لكونه رسولا من عند الله امتنع غاية الامتناع من المؤمنين أن يؤذوه. ومن فوائد الآية أن تشوه الشرع إلى ما يكون سببا لطهارة القلوب. ما أدري ما أكثرتم هذه ولا لا، تشوه الشرع إلى ما يكون سببا لطهارة القلوب، لقوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا أوجب الله في ذلك العصر ما يكون سببا لكمال طهارة القلوب ففي عصرنا من باب أولى، فكل ما يكون سببا لطهارة القلوب وبعدها عن دناءة الأخلاق فإنه يكون واجبا. وما أدري كتبت هذه ولا لا، ما كتبت؟ نعم، وأظن كتبنا أن الشرع أحكامه معللة، ها؟ كتبناها. طيب، وكتبنا بيان فوائد ذكر العلة أو ذكر ربط العلة بالحكم، ما كتبناها؟ طيب، يتفرع على الفائدة، شوفوا كم رقم عندكم 32، إن الأحكام مربوطة بعللها وأحكامها. لا، أنتم كتبتوا أن الأحكام مربوطة بعلله وأحكامه وحكمه، ها؟ في أي فائدة؟ كم رقمها؟ طيب خلنا استقرار نعم 17 طيب كم رقمه عندك 21 إذن ما صح إذن نقول وتعليقا على ما سبق وتعليقا على ما سبق من قرن الأحكام بحكمها نقول إن من فوائد ذلك طمأنينة الإنسان للحكم طمأنينة الإنسان إلى الحكم وبيان سمو الشريعة وأن أحكامها ليست لغوا ولا باطلا والثالث إلحاق ما وافق الحكم في علته بحكمه يعني أن نلحق بهذا الحكم ما وافقه في تلك العلة هذه ثلاث فوائد أولى وهي رشيد ها نعم الحاق ما وافق في العلة طيب وذكرنا من فوائد الآية إثبات الحياء لله ذكرناه طيب ذكرنا أنه ينبغي مغادرة المكان بمجرد انتهاء الطعام ذكرنا طيب طيب ذكرنا تفاوت الذنوب في عظمها عند الله إذن نأخذ الآيات الأخيرة إن تبدو شيئا إيه؟ لا نقول مشروعية لأن العلماء مختلفون فيها في غير وليمة العرس مختلفون فيها ما هو على كل حال حتى حق المسلم على المسلم منها إجابة الدعوة أبين والله طيب لكن احنا ذكرنا أن الفرق بين ولكن إذا دعيتم فأجيبوا وبين قوله إذا دعيتم فادخلوا طيب من فوائد قال الله تعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم يستفاد من الآيات الكريمة عموم علم الله تعالى بكل شيء لقوله فإن الله كان بكل شيء عليم ويستفاد منها تحذير المكلف من مخالفة الله عز وجل بقليل أو كثير لأن الفائدة من ذكر علمه هو التحذير من المخالفة ومن فوائدها الرد على القدرية على الغلاة القدرية المنكرين لعلم الله سبحانه وتعالى بأفعال العبد بقوله فإن الله كان بكل شيء عليم إذ أنه يشمل ما سيفعله الإنسان وما قد فعله ويستفاد من الآية الكريمة أن ما يفعله العبد من خير أو شر فإنه محاسب عليه إما له وإما عليه لعموم كلمة شيء وفي آية أخرى إن تبدو خيرا أو تخفوه لكن هذه الآية أعم ثم إن الله يقول عز وجل لا جناح عليهن في آبائهن هذا مبتدأ الدرس لا جناح عليهن في آبائهن الضمير في قوله عليهن يعود على زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام اللاتي قال الله في حقهن وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فكأن هذه الآية استثناء استثناء لما سبق أو استثناء مما سبق. إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، حيث إن الآية سألتموهن تشمل المحارم وغيرهم، فاستثنى المحارم فقال لا جناح عليهن في آبائهن. الجناح بمعنى الإثم، أي لا جناح عليهن أن يبرزن لآبائهن وأن يسألهن آباؤهن بدون حجاب. وهذا كقوله تعالى في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن إلى آخره. قال لا جناح عليهن في آبائهن، وآباء يشمل الآباء من جهة الأم والآباء من جهة الأب، فالجد من جهة الأم في باب النكاح كالجد من جهة الأب. ولقد كان الناس يسألون كثيرا عن أبي الأم، هل هو محرم لزوجة ابن ابنته أم لا؟ والجواب يقول الناس يسألون كثيرا عن أبي الأم هل يكون محرما لزوج ابن ابنته، الجواب يكون محرما، لأن باب النكاح لا يفرق فيه بين الأبوة من جهة الأم والأبوة من جهة الأب، فليس كالإرث، أبو الأم لا يرث بخلاف أبي الأب، لكن أبو الأم في باب النكاح، لكن أبا الأم في باب النكاح كأبي الأب. فقوله إذن لا جناح عليهن في آبائهن يشمل الأجداد من جهة الأب ومن جهة الأم، ولا أبنائهن، ولا أبنائهن يعني أبنائهن للصلب وأبنائهن للبطن، أي أبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزل. وفي هذه الحالة كنا جدات لهؤلاء الأبناء. قال ولا إخوانهن، يعني ولا جناح عليهن في إخوانهن سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم. ولا أبناء إخوانهن يعني وإن نزل، ولا أبناء أخواتهن يعني وإن نزلوا سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم. ولم يذكر ولا أبناء أعمامهن، ليش؟ لأنهم ليسوا محال، أبناء الأعمام وأبناء العمات وأبناء الأخوال وأبناء الخالات ليسوا محال، لكن لم يذكر العم والخال مع أن العم والخال محرم، ولم يذكرا في هذه الآية ولا في آية النور أيضا. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولم يذكر العم ولا الخال، وهنا كذلك ما ذكر العم ولا الخال مع أن العم والخال محارم. أبدأ بعض العلماء مناسبة في هذا وقالوا إنه لم يذكر لا لأنه يحرم إبداء الزنة لهما، ولكن لبيان التحرز منهما لئلا يصفن المرأة لأبنائهم، لأن العم والخال أبناؤه يجوز له أبناؤهما يجوز أن يتزوجوا بهن. فلما كان يخشى أن العم والخال يصف المرأة لابنه لم يذكر للتحرز لا للمخالفة في الحكم، لا للمخالفة في الحكم. وهذا التعليل له بعض الوجه، له بعض الوجه، والله أعلم بما أراد. ها؟ لا الأخ ما عندي، لأن ابن الأخ ما حل لعمته، ابن الأخ ما يتزوج عمته. ها؟ إيه؟ ما فيها إلا الخال، الخال والعم فقط. وعلى كل حال إن كان هذا هو الحكمة من عدم الذكر فله وجه، وإن لم يكن الحكمة فالله أعلم. ما وصلنا إلى الحكمة في ذلك. نعم. إيه نعم. إذا قام مقام الأبوين فهذا يقتضي ذكره. طيب، ولا شك أن ارتباط أن قوة المحرمية في العم والخال أضعف من قوتها في من أداه، وإن كان ابن الأخ وابن الأخت بالنسبة لعمته وخالته الصلة بينهما متقاربة مع العم والخال، لكن ابن الأخ والأخت فروعهما محارم ولا لا؟ فروعهما محارم، فالعلة التي قيلت في العم والخال منتفية فيهما. طيب، الآن يقول لا جناح عليهم في هؤلاء، وفيما عدا هؤلاء عليهما جناح، عليهن جناح في نعم، يعني ما عدا هؤلاء من الأقارب فإن عليهن جناح في عدم التحجب منه. نعم. ما لهن أبناء؟ كيف لهن أبناء؟ أبناء من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. أين؟ أين؟ طيب، هنا سؤال الأخ يقول: الأخ من الرضاع وابن الأخ من الرضاع وما أشبه ذلك ما ذكر في هذه الآية؟ نقول صحيح ما ذكر، لكنه ذكر في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا أبناء ولا نسائهن. قال المؤلف: أي المؤمنات، يعني ولا جناح عليهن في نسائهن، أي المؤمنات، لأن النساء أضيفت إلى ضمير المؤمنات فيكون مضاف من جنس المضاف إليه، أي ولا النساء المؤمنات. فللمرأة أن تكشف وجهها للمرأة المؤمنة، ومفهومه أن الكافرة لا يحل لها أن تكشف وجهها لها، وأن المرأة الكافرة بالنسبة للمرأة المؤمنة كالرجل مع المرأة، وهذا أحد القولين في هذه المسألة، على أن الإضافة هنا من باب إضافة الصفة، من باب إضافة الموصوف إلى صفته، بمعنى أنها إضافة صفة، أي ولا النساء اللاتي شاركهن في الإيمان. وعلّلوا ذلك أيضا بأن المرأة الكافرة لا يؤمن من أن تفشي ما تراه من المرأة المؤمنة، لأنها ليس عندها إيمان يردعه. وبناء على هذا القول فإنه يجب على أولئك الجماعة الذين عندهم من الخدم الكافرات، يجب على نسائهم أن يحتجبوا عن هؤلاء الخادمات لأنهن كافرات. ونحن نقول هذا مع بالغ الأسف أن يكون لدى المؤمنين خدم من غير المسلمين، لأن معنى ذلك أن الرجل أو المرأة يتصبح ويتمسى، نعم، وفي كل وقت ينظر بملء عينيه إلى من هو عدو لله ورسوله وعدو له، أيضا، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. عدوي وعدوكم، وهو عدو الله فقط، عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ولهذا الذي هو في بيته. ومع ذلك نسأل الله السلامة والعافية، تجد هؤلاء يحتضنون مثل هؤلاء الكفار. ومع

أخن وأجلد وأصبر. وهذا من البلية والمحنة التي امتحن بها الناس في هذا الزمن، ويسيما في هذه الجزيرة العربية مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وهؤلاء بدل أن يخرجوهم يحتضنونهم. ثم إنه لو لم يكن من مضرة هؤلاء الخدم الكافرات إلا أن هؤلاء الذين يقولون أنهم مسلمون وهم كما قالوا تذهب عنهم الغيرة من نفوسهم وكراهة الكفار حتى يكون هؤلاء كغيرهم كأنهم مسلمون، لأنهم يألفونهم ويرونهم ويشاهدونهم، وكما قيل: إذا كثر الإمساس قل الإحساس. وهذه المسألة خطيرة جدا، نسأل الله تعالى أن يسلط ولاة الأمور على منعها من هذه البلاد، لأنه أولا قد يكون لا داعي إلى وجود الخادم في البيت، ثانيا إذا دعت الحاجة فلتكن مسلما، لتكن من إندونيسيا، من باكستان، من هذه الدول المسلمة الفقيرة التي ينتفع المسلمون بما يدفع لهذا الخادم من الأجرة. أما أن يجعل الكفار يؤخذ من أجورهم ما تعمر به الكنائس وما يقوى به دعوة التنصير، فإن هذا لا شك عند التأمل فيه يجد هؤلاء القوم الذين استخدموا هؤلاء الكافرات والكافرين يجدون أنهم مخطئون خطأ عظيما فادحا إن كان لهم قلوب. فأما إن كان قلوبهم قد عميت فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. يمكن أن قلوبهم قد مرضت وصدئت من المعاصي وعدم المبالاة وعدم الغيرة، فلا يحسون بهذا الأمر الخطير. ولكن بلغني أن رجلا كان من أهل الخير واغتر بها لبعض هؤلاء الخدم، كان يجلس مع أولاده ويعلمهم مبادئ الإسلام، فقال لواحد من الصغار: من ربك؟ قال: ربي عيسى بن مريم. من أين جاء هذا الطفل وهو في عائش المسلمين أن ربه عيسى بن مريم؟ إلا من هذه الخادم. هذه الخادم قد تكون مغرورة ومخدوعة في بني قومها ولا تعرف إلا هذا، لكن هذا الطفل الذي عاش وهو من المسلمين كيف ما يعرف إلا هذا؟ فهذا من الخطر العظيم بالنسبة لهؤلاء الخدم من الكفار والكافرات، نسأل الله السلام. المهم أن كثيرا من أهل العلم يقول إن معنى قوله ولا نسائهن يعني إيش؟ المؤمنات، أي ولا النساء المشاركات لهن في الإيمان، لأن المضاف من جنس المضاف إليه. وقال بعض العلماء: المراد بنسائهن ما كان من جنسهن، أي النساء اللاتي يشاركهن في النسوة أو في الأنوثة، النساء اللاتي يشاركهن في الأنوثة، فهو من باب إضافة الجنس إلى جنسه. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله المشهور من مذهبه، وهو أقرب إلى الصواب، لأن تعلق المرأة بالمرأة لا يختلف باختلاف الدين، وليس كتعلق الرجل بالمرأة. الصواب أن المراد بنسائهن أي النساء اللاتي من جنسهن في الأنوثة. نعم. علقنا عليها في الشرع. لا علقنا عليها. كيف؟ علقنا عليها. نعم يقول. نعم.

لأن قوله سلوه من وراء حجاب يتعلق بشيئين، سائل ومسؤول. ففي الأول علق الخطاب بالسائل، وفي الثاني علقه بالمسؤول من باب التفنن، ولأجل أن يشمل هذا ما إذا كانت المسألة في سؤال المتاع وفي غيره. يقول ولا ما ملكت أيمانهم، يعني ولا جناح عليهن فيما ملكت أيمانهن من الإماء والعبيد. قول ما ملكت أيمانهن، ملكت أيمانهن أي ملكته ملكا تاما لا ملكا مشتركا. فلو كان عبد بين امرأتين فإنه لا يحل لواحدة منهما أن تكشف وجهه له، وذلك لأنه ليس ملكا لإحداهما بل هو ملك لهما جميعا. والآية ما ملكت أيمانهن، وقوله ما ملكت أيمانهن أضاف الملك إلى اليمين، لأن الأخذ والإعطاء يكون باليمين غالبا. وقوله من الإماء والعبيد، أما قوله من العبيد فظاهر، وأما قوله من الإماء فبناء على أن قوله نسائهن أي المؤمنات. فإذا كان للمرأة أمة كافرة فلا حرج عليها أو فلا يلزمها أن تحتجب عنها، لأنها مما ملكت يمينه. وكل هؤلاء المستثنون، كل هؤلاء المستثنين كلهم محارم إلا ما ملكت أيمانهم، فليسوا بمحارم. لماذا؟ لأن التحريم فيهم إلى أمد، والمحرمية إنما تثبت فيما إذا كان التحريم مؤبدا. ولهذا أخت الزوجة حرام وليست بمحرم، المملوك حرام على مملوكته، ولا يلزمها أن تحتجب عنه، لكنه ليس بمحرم لها، بدليل أنه إذا خرج عن ملكها

محرم لها، بدليل أنه إذا خرج عن ملكها لزمها أن تحتجب ولا مملكة منهن، ومن يعني من الإماء والعبيد أن يروهن ويكلموهن من غير حجاب. ثم قال الله تعالى: واتقين الله فيما أمرتن به. واتقين الله، الواو حرف عطف، واتقين فعل أمر، نعم اتقين فعل أمر، لكن حد الفعل الياء والنون فاعل، النون فاعل. وهنا في الجملة التفات من الغيبة إلى الحضور أو إلى الخطاب أخص، يقول لا جناح عليهن، هذا ضمير غائب، واتقين الله ضمير مخاطب. وقد ذكرنا أن من فوائد الالتفات إيش؟ تنبيه المخاطب،

تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فقد لا يكون من الإنسان انتباه، فإذا كان على نسق واحد حصل التنبه، فإذا اختلف النسق حصل التنبه. ثم إن في الالتفات هنا فائدة أخرى، وهي مواجهتهن في الأمر بتقوى الله عز وجل. وهذا الخطاب موجه لأطهر النساء على الإطلاق، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. اتقين الله أن ترين أحدا سوى هؤلاء، أو أن يراكن أحد سوى هؤلاء. فإذا كان هذا الخطاب موجه إلى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهن أطهر النساء وأكرمهن عفة، فما بالك بمن

إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كان على كل شيء شهيدا لا يخفى عليه شيء. وهنا قال إن الله كان على كل شيء شهيدا لأن الحجاب وعدمه مما يرى، فناسب أن يختم الآية بذكر شهادة الله عز وجل على كل شيء تحذيرا من إيش؟ من مخالفته بعدم الاحتجاب ممن يجب الاحتجاب عنه. الفائدة الأولى أنه لا يجب الاحتجاب عمن ذكر في هذه الآية لقوله لا جناح عليهن في آبائهن إلى آخره. الفائدة الثانية أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام مكلفات، يعني يلحقون التكليف كغيرهن من النساء لقوله لا جناح عليهن في آبائهن. الثالثة من فوائد الآية أن المحرمات في النكاح محارم، لأن هؤلاء المذكورات أو هؤلاء المذكورين محرمون في النكاح فهم محارم. وهذه قاعدة، كل من يحرم في النكاح تحريما مؤبدا فهن محارم، أما من يحرم تحريما إلى عمد فليس بمحارم. وعلى هذا فقوله وما ملكت أيمانهن ليس بمحارم، لأن التحريم إلى عمد. ومنه من فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب عن المرأة لقوله ولا نسائهن ولا نسائهن. وهل يشترط أن تكون مؤمنة؟ فيه قولان لأهل العلم، والراجح أنه لا يشترط، وأنه ليس العلة الكفر، وإنما العلة الجنس، فما دامت من جنسها فإنها لا تتعلق بها كما يتعلق الرجال بالنساء. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل لقوله واتقين الله، والعناية بها حيث انتقل من أسلوب فيها من أسلوب إلى آخر للتنبه لها. ومن فوائدها أن الأمر الموجه للإنسان بالتقوى لا يعني أنه غير متق. نعم، أولا قد يراد به الأمر بالاستمرار على التقوى، ويدل لذلك أيضا قوله في أول السورة يا أيها النبي

لقوله إن الله كان على كل شيء شهيدا، فإن خالفتن ولم تتقين الله فالله تعالى شهيد عليكن. ومن فوائدها إثبات اسم الشهيد لله، إن الله كان على كل شيء شهيدا، والشهيد معناه هو الحاضر الذي لا يغيب، المطلع الذي لا يخفى عليه شيء، فهو سبحانه وتعالى حاضر لا يغيب، لكن ليس حاضرا معناه أنه في الأرض، بل هو في السماء على عرشه، وهو مطلع لا يخفى عليه شيء. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بتوجيه هذه الإرشادات إلى نسائه. نعم. ثم قال الله تعالى في درس ابتداء درس اليوم، نعم، من محارمه، نعم، ها؟ اي نعم، غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لان تحريمهن ليس لنسب ولا للرضاع ولا للمصاهره. نعم. ها؟ نعم. نعم. الشهيد في شهيد المعركة لأن عرضه نفسه للقتل دليل على شهادته الفعلية بصحة ما هو عليه. نعم. أو أن معنى الشهيد الذي يشهده ملائكة الله عز وجل المقربون أو ما أشبه ذلك. والمعنى الأول أوضح. نعم. نعم. لا، الحجاب الخاص ما يعم غير ما يعم، إنما الحجاب العام اللي هو تغطية الوجه سيأتي في آية أخرى. لا، الحجاب العام الذي هو تغطية الوجه لا يستدل من هذه الآية. هنا بالنسبة لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ما نستدل بها، نستدل بوجوب ستر الوجه بالآية التي ستأتي إن شاء الله قريبا. نعم. إيه، لأنه إذا كل من وجب الاحتجاب عنه الاحتجاب الخاص بالنسبة لزوجات الرسول فهو يجب عليه أن يجب الاحتجاب عنه بالمعنى العام كما سيأتي. إيه، بقياس، لأن المحارم أصل المحارم ما يجب الاحتجاب عنه، لا الاحتجاب الخاص ولا العام. نعم، محارم. نعم. إلا زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال داود، وإلا أيضا المحرمة باللعان، لأن السبب غير مباح. نعم، يخرج عن القاعدة هنا. ثم قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته، هذا خبر مؤكد بإن، وعطف الملائكة على الله عز وجل بالواو لأنهم

لأمر الله ويفعلون ما يؤمرون لقوتهم على التنفيذ. يقول لا يعصون الله ما أمرهم، هذا باعتبار الإرادات، ما عندهم إرادة تخالف أمر الله، ويفعلون ما يأمرون باعتبار التنفيذ والعمل. وهم أي الملائكة أصناف في أشكالهم وفي أعمالهم وفي صفاتهم، ما نعلم من هذا إلا ما أعلمنا الله تعالى به ورسوله، والباقي مجهول لنا، فنؤمن بما علمنا من أسمائهم وأشكالهم وأوصافهم وأعمالهم، وما لم نعلمه نؤمن به على سبيل إيش؟ على سبيل الإجمال. نقول آمنا بالله وملائكته، إن الله وملائكته، الخبر يصلون على النبي، النبي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال محمد صلى الله عليه وسلم. وما معنى يصلون؟ اشتهر عند كثير من أهل العلم أن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، وعلى هذا فيفسر يصلون باعتباره إلى الله بمعنى الرحمة، وإلى الملائكة الاستغفار. لكن هذا التفسير خطأ، فإن الرحمة أعم من الصلاة، الرحمة أعم من الصلاة، لأن الرحمة يدعى بها لكل أحد، والصلاة خاصة بالأنبياء فهي شعارهم، ولا تقال لأحد سواهم إلا على سبيل لا يكون شعارا. وأما الرحمة فهي عامة، حتى إن بعض أهل العلم يقول لا يجوز أن تدعو للرسول بالرحمة، ما تقول محمد رحمه الله، قال رسول الله رحمه الله، لكن هذا القول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يدعو نفسه بالرحمة، يقول رب اغفر لي وارحمني. وفي قصة الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها عند السلف يدعى للرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالصلاة، ولغيره بالرحمة والرضا وما أشبه ذلك. والصواب أن صلاة الله على رسوله معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وليست رحمته إياه، أو وليست رحمته إياه، بدليل قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، قال صلوات ورحمة، فدل هذا على أن الرحمة غير الصلاة، وهو كذلك. أما صلاة الملائكة على الرسول عليه الصلاة والسلام فيحتمل أن تكون بمعنى الدعاء، أنهم يدعون له بالصلاة، ويحتمل أن المعنى أنهم يثنون عليه مع الله، نعم، وهذا أقرب، حتى لا يتوزع المعنى في كلمة يصلون، ويكون المعنى أن الله يثنى عليه والملائكة كذلك يثنون عليه، وهذا من تعلية شأن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قدم هذه الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية الطلبية في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، لأن النفس إذا علمت شرف هذا النبي وأن الله سبحانه وتعالى نفسه وملائكته المقربين وغير المقربين من الملائكة الآخرين، نعم، فإنهم يصلون عليه، عرفتم؟ وأنا قلت الملائكة المقربين لأن الملائكة كلهم مقربون بالمعنى العام، لكن هناك ملائكة مقربون عند الله كحملة العرش ونحوهم، وكل هؤلاء يصلون عليه.

النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إضافة الملائكة إلى الله إن الله وملائكته يصلون. النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي. ولما تقرر في النفوس علو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة وجه الله الخطاب إلى المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنداء وتصدير الجملة بالنداء يدل على إيش؟ على الأهمية، على الأهمية والعناية بها، لأن النداء يستلزم انتباه المنادي، ولا داعي لتنبيه المخاطب إلا لأمر هام. ثم النداء بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا فيه إغراء للامتثال، لامتثال ما وجه أو لامتثال الخطاب الموجه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وفي وصف الإيمان مع كونه إغراء دليل على أن امتثال هذا الأمر من مقتضيات الإيمان، وأن معصيته نقص في الإيمان. قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، ترى أن بندمج الحديث بالتفسير لأني ما جبت القواعد. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه يعني ادعوا له بالصلاة. فليس المراد بالصلاة إذا قلت صلي على فلان ليس معناها الدعاء المطلق، بل الدعاء بالصلاة. ولهذا لما أمر الله نبيه أن يصلي على من أعطاه الصدقة صار يقول اللهم صل عليه. فالصلاة في اللغة الدعاء صحيح، لكن إذا أمرتك أن تصلي، إذا أمرتك أن تصلي على شخص فالمعنى أن تدعو له بماذا؟ بصلاة الله عليه. فمعنى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه أمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر مطلق غير مقيد. فإذا تكون الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقة غير مقيدة. نصلي عليه بأي صيغة صلينا، ونصلي عليه في كل وقت وفي كل مكان. لكن هناك أمكنة تتأكد فيها الصلاة، وأمكنة لا تنبغي فيها الصلاة، وأمكنة تستحب فيها الصلاة مطلقا، يعني مو بتأكد. فمما تتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا ذكر، إذا ذكر اسمه فإن الصلاة واجبة عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال أتاني جبريل فقال رغم أنك امرئ إن ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وهذا دعاء له بأن يرغم الله أنفه في التراب، وإرغام الأنف في التراب دليل على إيش؟ الذل والإهانة. وهذا يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه. ثانيا الصلاة عليه في التشهد الأخير ركن، لا تصح الصلاة إلا به على مذهب الحنابلة والشافعية. ولا فرق بين الفريضة والنافلة، ومنها أنه يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء مقدمة عليه أو مؤخرة عنه، ومنها عند الأذان فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. ومواضع متعددة، لكن منها ما هو على سبيل الوجوب ومنها ما هو على سبيل الاستحباب.
أما كراهة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أنها تكره الصلاة عليه عند الذبح، إذا قلت بسم الله الله أكبر ما تقول اللهم صل على محمد، قالوا لأن المقام مقام إخلاص وتوحيد، فلا ينافي أن يذكر مع الله غيره ما توحيد، فلا ينبغي أن يذكر مع اسم الله غيره، فيقال فتقول بسم الله والله أكبر ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، قلت لكم إنه مطلق بأي صفة كانت، فما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله الصحابة كيف نصلي عليك، قال قل اللهم صل على محمد، هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ولهذا أجمع العلماء على أن الصلاة على آل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجب، مع أن الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته فيها الصلاة على آله، على آله، مع أنها ليست بواجبة، مما يدل على أنها على سبيل الاستحباب. وربما يستدل لذلك أيضا بأن الصيغة التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام في كيفية الصلاة عليه مختلفة، ما هي كلها على صيغة واحدة، وهذا يدل على أن أي صيغة أتيت بها فهي مجزئة. وقول صلوا عليه وسلموا تسليما، سلموا تسليما أي قولوا السلام عليك، يعني أدعو له بالسلام، أقول السلام عليك أيها النبي. والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه غائبا أمر مشروع، ولهذا نقول في صلاتنا السلام عليك أيها النبي مع أنه غائب، والصحابة يقولون السلام عليك أيها النبي مع أنه غائب ولا يسمعهم، حتى لو كانوا معهم في الصلاة فهو لا يسمعهم. نعم، لكن لأن هناك ملائكة سياحين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم السلام من أمته، ولأنه لما كان الإنسان قوي الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام صار كأنه حاضر عنده يخاطبه. وقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا، الآية فيها تقديم الصلاة على السلام، مع أنه في التشهد يقدم السلام على الصلاة، فهل بين الآية وما ثبت فيه الحديث التشهد هل بينهما تناقض؟ الجواب لا، لأن العطف بالواو لا يستلزم وجوب التقديم، لا يستلزم وجوده وجوب التقديم، وإن كان قد يقتضيه لكنه لا يستلزمه، لأن الواو كما قال أهل اللغة تدل على مطلق الاشتراك بدون ترتيب. ولهذا إذا قلت ما شاء الله وشئت، مع أن قدمت مشيئة الله، صار هذا نوعا من الشرك، لأن الواو ما تقتضي التسوية وليست تستلزم الترتيب. طيب، إذا قال قائل لماذا أكد التسليم بالمصدر أسلموا تسليما ولم يؤكد الصلاة؟ الجواب أن الصلاة تقدم ما يؤكده، وهو إخبار الله تعالى بأنه يصلي عليه وملائكته، وهذا يعطي الإنسان قوة في الصلاة عليه متى علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الله وملائكته عليه. فلهذا جاء التوكيد في التسليم دون الصلاة، لأن الصلاة أكدت تأكيدا معنويا، تأكيدا معنويا بذكر أن الله وملائكته يصلون على النبي، وأما التسليم فأكد تأكيدا إيش لفظيا، لأن قوله تسليما مصدر مؤكد لقوله سلموا. قال المؤلف
إن الله وملائكته يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يفسر يصلون رحمه الله، وهذا نقص في التفسير. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي قولوا اللهم صل على محمد وسلم، ولم يفسر التسليم. فما معنى التسليم؟ قال بعض العلماء: إنك إذا قلت السلام عليك فالسلام من أسماء الله، يعني الله عليك، الله عليك. وما معنى الله عليك؟ أي الله حفيظ عليك، يراقبك ويحفظك. نعم. ومنهم وقال بعض العلماء: السلام عليك أي التسليم عليك، فهي جملة خبرية بمعنى الدعاء. والسلام اسم مصدر سلم، مثل الكلام اسم مصدر كلم. فمعنى السلام عليك يعني تسليم الله عليك، أي تسليمك من الآفات، وهذا المعنى أصح، هذا المعنى هو الصحيح، أنك إذا قلت للإنسان السلام عليك أنك تسأل الله تعالى أن يسلمه من الآفات، الآفات الحسية والمعنوية أو أحدهما. نعم، السلامة، السلامة الحسية والمعنوية. فالسلامة الحسية سلامة البدن والعرض والمال، والسلامة المعنوية سلامة الدين، سلامة الدين من الآفات، لأن الإنسان محوط بآفتين، آفة في الدين وآفة في الدنيا، والسلامة منهما جميعا من أكبر نعم الله على العبد. نعم. المهنة لازم يستحضر، لا بد أن يستحضر، وإلا كان لغوا من القول. أكثر الناس عندما يسلم يستحضر أنها تحية فقط، وهذا ما ينبغي، بل الذي ينبغي أن إذا أن تستحضر بأنها دعاء له بالسلامة من الآفات، لأنك إذا كنت لا تستحضر إلا أنها تحية صار لا فرق بينها وبين قولك أهلا وسهلا. نعم، ربما تكون التحية بأهلا وسهلا، مرحبا يا أبا فلان، حياك الله وبياك، نعم، وما أشبه ذلك من الكلمات الترحيبية، تكون أبلغ من هذا. ولهذا ينبغي لنا، بس ما دام ما نويت المعنى الذي قصده الشارع صار لفظا مجردا، فينبغي لنا إذا سلمنا على أحد أن نستحضر أننا ندعو له بالسلامة من الآفات. ولهذا لو أتيت بكل ترحيب ما قابل هذه الجملة الدعائية أن تدعو الله له بالسلامة. الحاصل أن ما ذكره الأخوان صحيح، أن أكثر الناس يقول السلام عليكم من باب التحية فقط. نعم. إيه نعم نعم نعم يحرك لأنه دعاء.

إيه نعم نعم نعم يحركه لأنه دعاء. ها وردت كذلك، يعني ينبغي لنا أن نستحضر المعاني في كل ما نقول. حتى الآن التحيات لله الله يتوب علينا وعليكم، هل نحن نستحضر معنى التحيات ومعنى الصلوات ومعنى الطيبات؟ نعم كلما تمشي ألفاظ تقرأ أحيانا وأحيانا، هذا أيضا ما ينبغي. يعني ينبغي أن تستحضر لكل لفظ معناه، وإلا صارت ألفاظ جوف، ثياب ما فيها أجسام أو أجسام ما فيها أرواح. وش الفائدة من تقرأ التحيات لله والصلوات والطيبات وسارح ما عندك إلا ألفاظ تمر على القلب فقط؟ هذه ينبغي كل ما قرأت هذا أن تستحضر وتصلي، وش معنى التحيات وعن الصلوات وعن الطيبات ولا لا؟ وإن شاء الله تعالى نختبركم فيها في يوم من الأيام، وش معنى التحيات وش معنى الصلوات. نعم إلا إذا كانوا مستعدين الآن عشان نكمل بقية الحصة. ها أشرح إذا شرحت ما صار اختبار. ها ما يخالف الآن نشوف التحيات، من اللي يعرف معنى التحيات؟ ها يعني كل لفظ دال على البقاء والتعظيم. نعم والتكريم، لأن التحية معروف تعظيم للمحيى وتكريم له. طيب لله معروف أنها مستحقة لله وأنها خاصة به. الصلوات إيش معنى الصلوات؟ الصلوات لله. الفريضة والنافلة وهي العبادة المخصوصة، ولا حتى الدعاء يدخل؟ ها يدخل الدعاء. فالصلوات بمعنى العبادة المخصوصة وبمعنى الدعاء أيضا، كله لله عز وجل، ما يدعى إلا الله إلا لله، ولا يتعبد بالصلاة إلا لله. الطيبات، الطيبات لله. نعم وكذلك الأوصاف، فالطيبات منا والطيبات منه، فكل صفاته طيبة وكل أفعاله طيبة وكل أقواله طيبة. نعم ومنا أيضا ما يكون لله ولا يقبل الله إلا ما كان طيبا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. من يستحضر هذين المعنيين عند المصلي؟ أن الطيبات باعتبارها صفة لله وباعتبارها وصفا لفعل المخلوق. ها الغالب الثاني أن المعنى الطيبات الواقعة منا تكون لله لا يقبل الله سواه. لا الحقيقة المعنيين هذا كلا المعنيين حق. إن الله طيب ها هذا باعتبار ما يتعلق بالله، لا يقبل إلا طيبا باعتبار ما يفعله العبد. طيب وش معنى السلام عليك أيها النبي؟ قلنا ورحمة الله وبركاته. الرحمة إيش؟ الدعاء له بالرحمة وهي حصول المكروه، وبالسلام زوال المكروه، وبركاته يعني الخير الثابت الكثير. فأنت بعدما دعوت له بالرحمة سألت الله تعالى أن يجعل ذلك بركة عليه مستمرا. وأما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. من يستحضر إذا سلمنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ بمعنى سلمنا على الأنبياء قوله والملائكة والأولياء والصالحين من هذه الأمة ومن غيرها. حتى نسلم بهذا الكلام نسلم على الحواريين الذين اختارهم عيسى، والسبعين الذين اختارهم

موسى والقليل الذين آمنوا بنوح وأصحاب الكهف، من يستحضر؟ وآدم وغيره، هل نستحضر هذا؟ ما الظاهر غالبا ما أنسى، لا لا، لأنهم كانوا السبب، لأنهم كانوا يقول السلام على جبريل وعلى ميكائيل وعلى فلان وعلى فلان، قال لهم هل كلام التخصيص لأنتم تخصصوا ما له حاجة، إذا قلتم السلام عليكم وعلى عبادنا الصالحين دخل في هذا ما خصصت. لا لا، ما كانوا ما استحضرون، هم يستحضرون ولهذا يخصصون. طيب، وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله واضح، أشهد يعني أقر، لكن إقرارا كالمشاهد بالعين، هو إقرار هكذا إقرار يعني هزيل، يعني أشهد أصل الشهود أو الشهادة لما رؤي أو سمع بالأذن، لكن هنا عبر عما في القلب بالشهادة، لأنه كأن الإنسان يشاهد ما أقر به. وأما أن لا إله إلا الله فالعامة يخطئون فيها، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن، وهذا خطأ من حيث اللغة، لأن أن المشددة ما يحذف اسمه، ولكنها أن المخففة. طيب، لا إله إلا الله يعني لا، نعم، لا إله حق، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، والمعبودات التي تعبد من دونه باطلة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيها أيضا الإقرار المتيقن كأنما يشاهد بأن محمدا عبد الله ورسوله، فهو عبد ليس له حق من الربوبية، ورسول ليس فيه شيء من الخيانة، فهو رسول حقا. هذا هو معنى التشهد، وليس بعد المعنى الذي هو كل المعنى، بل هذه معاني ظاهرة عابرة، ومع ذلك أكثر الناس ما يستخدمون. نعم، لا لا، لأن هذه خبر وثناء. ثم قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. قال المؤلف إن الذين يؤذون الله ورسوله وهم الكفار يصفون الله بما هو منزه عنه من الولد والشريك ويكذبون رسوله، هذا من الإيذاء. إن الذين يؤذون جملة خبرية مؤكدة بإن، وخبر إن قوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. قال إن الذين يؤذون الله، بماذا يؤذون الله؟ يؤذون الله بوصفه بالعيوب التي لا تليق به، نعم، مثل قول بعضهم إن الله فقير، ومثل سب الدهر، يؤذين ابن آدم يسب الدهر، ومثل أن يقولوا إن الله اتخذ صاحبة أو ولدا، أو إن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض تعب واستراح يوم السبت وما أشبه ذلك. فإيذاء الله تعالى يكون بماذا؟ بأن يوصف بما لا يليق به، ومنه إنكار أسمائه وصفاته، فإن هذا لا شك من يعني سلب الكمال عنه، يتضمن إيش؟ يتضمن نقص، لأن الكمال والنقص متضادان، ما من شيء إلا موصوف بالكمال أو بالنقص، فإذا سلبت عنه صفات الكمال لازم من ذلك اتصافه بالنقص، وهو نوع من الإيذاء. وأما إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون بالقول وبالفعل، فبالقول أن يوصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر
أو شاعر أو كاهن أو مجنون. والغريب أن الساحر والمجنون وصف به جميع الأنبياء، كل الأنبياء السابقين المرسلين إلى قومهم وصفوا بهذا. قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فهذه الأوصاف لا شك أنها تؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام، وتؤذي كل ولي لله ورسوله أن يوصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأوصاف كاذبة. وكذلك إذا الرسول بالفعل كما صنع قريش به صلى الله عليه وسلم حين أتوا بسلى الناقة وهو ساجد في المسجد الحرام أمام بيت الله عز وجل، فوضعوا سلى الناقة على ظهره وهو ساجد، أي أذية أبلغ من هذا؟ رجل لم يتعرض لهم وإنما يعبد الله تعالى في آمن مكان على وجه الأرض أمام بيت الله سبحانه وتعالى وأقرب ما يكون من ربه، ثم يأتي هؤلاء الظلمة المعتدون فيضعون عليه هذه القاذورات. أعتقد أن هذا من أبلغ ما يكون من الأذية. نعم، حتى جاءت ابنته طفلة صغيرة فأزالته عنه، هذا من الأذية. كذلك من الأذية ما ذكروا أنهم كانوا يلقون الأنتان والقاذورات على عتبة بابه صلى الله عليه وسلم في مكة، حتى كان يخرج ويقول: أي جوار هذا، أي جوار هذا، يعني لو كنت جارا لكم ويس منكم ما تفعلوا بهذا الفعل. فهؤلاء الذين يؤمنون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، يعني أبعدهم الله تعالى عن رحمته في الدنيا وفي الآخرة، لأن اللعنة بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وفي قوله: إن الذين يؤذون الله، ولم يقل آذوا الله، يعني لأنهم مستمرون في الأذية، فما داموا مستمرين في الأذية فإن لهم اللعن في الدنيا والآخرة. أما إذا من الله عليهم بالهداية ورجعوا إلى الله تعالى وتابوا من شركهم فإن اللعنة ترتفع عنه، لأن الحكم يدور مع علته. لعنهم الله في الدنيا والآخرة، أبعدهم وأعد لهم عذابا مهينا. أعد بمعنى هيا، والعذاب بمعنى إيش؟ العقوبة، بمعنى العقوبة. ومهينا قال المؤلف ذا إهانة، وهو النار. نعم، عذاب النار والعياذ بالله إهانة، إهانة بدنية حسية وإهانة نفسية. ولهذا يقال لأصحاب النار: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، خذوه فاعتلوه، يعني ادفعوه بشدة وعنف إلى سواء الجحيم، يعني قعرها وأصلها، ثم صبوا فوق رأسه، الرأس اللي ما كان ينحني لأحد ولا لله، صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. الحميم النار، الذي النار الشديد الحرارة، الماء الشديد الحرارة، الماء الشديد الحرارة. نعم، ثم يقال له بعد الإهانة بالفعل، يقال له: ذق، إنك أنت العزيز الكريم. هذا تهكم به، تهكم به غاية التهكم، يعني أنك كنت في نفسك
عزيزا كريما، لكنك الآن ذليل مهين، خلاف العز والكرم. فهذا العذاب المهين الذي أعد للكافرين، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم منه. فصارت عقوبة هؤلاء المؤذين لله ورسوله، عقوبتهم أمران عظيمان، أحدهما اللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، والثاني العذاب المهين الذي يوقعه في الهوان والذل. المؤمنون والمؤمنات، قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا يرمونهم بغير ما عملوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، تحملوا كذبا وإثما مبينا بين. تأمل الفرق بين أذية الله ورسوله وأذية المؤمنين، تجد بينهما فرقا كبيرا في العقوبة. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، بغير ما اكتسبوا، هذا لم يذكر في الجملة في الآية الأولى. السبب لأنه لا يمكن أن يكون من فعل الله أو من فعل رسوله ما يستحقون به الأذية، ولا لا؟ لكن المؤمنون يمكن أن يقع منهم ما يستحقون به الأذية، ولهذا قال بغير ما اكتسب، لأن المؤمن قد يكتسب شيئا يستحق الأذية عليه، ولا لا؟ عينك. وأيضا قال فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ولم يقل لعنهم الله ولا أعد لهم عذاب مهين، بل قال احتملوا بهتانا يعني كذبا وتحملوه. والبهتان هو أن تذكر أخاك بما ليس فيه. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الغيبة قال هي ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. طيب أذية المؤمنين بماذا تكون؟ بالقول وبالفعل، تكون بالقول وبالفعل، وهي كثيرة لا حصر لها. أذية المؤمن كثيرة لا حصر لها، منها أذية الجار، حتى إن العلماء يقولون لا يجوز للإنسان أن يدق وتدا في الجدار المشترك بينه وبين جاره على وجه يؤذي جاره، ولا يجوز أن يسقي نخله إذا كان الماء يتسرب إلى جاره، ولا يجوز أن يجعل رحًا تطحن حول جاره لأن ذلك يؤذي. فالأذية كثيرة، ومن هذا النوع أن نهينه عندما يأتي لطلب حقه، فإن بعض الموظفين والعياذ بالله إذا جاءهم الناس لإجراء معاملاتهم تجدهم يمتهنونهم ويؤذونهم. نعم، هذا أيضا من أذية المؤمنين بغير ما اكتسب، ويعني أفرادها بل وأنواعها لا يمكن حصرها. والشيء العام هو أن يحصل للمؤمن أذية من فعل أو قول. فالذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، نسأل الله العافية. كته يصلون على النبي. في هذه الآية فوائد، منها إثبات الملائكة لقوله وملائكته، ومنها شرف الملائكة في إضافتهم إلى الله سبحانه وتعالى. تقدم في المكان هذا يا حامد،
لقوله وملائكته، فإضافته من الله إضافة تشريف. ومن فوائدها بيان علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم لكون الله وملائكته، لكون الله وملائكته يصلون عليه، هذا بلا شك من علو شأنه ورفعة ذكره. ومن فوائدها الأمر بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن فوائدها أن

لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولأن ذلك من قضاء حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي له على أمته، فإن حقه على أمته أعظم من حق الوالدين على أولادهم ولكن الوجوب يحصل بفعله بمرة واحدة، يحصل بفعل ذلك مرة واحدة، فإذا دل دليل على التكرار وجب أن نأخذ بمقتضى الدليل. وقد قال كثير من أهل العلم لوجوب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وذلك في التشهد، فإن الإنسان يقول السلام عليك أيها النبي ويقول اللهم صل على محمد. ومن فوائد الآية الكريمة أن المشروع أن يصلي الإنسان عليه باللفظ، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولا يكفي السلام أو الصلاة بالقلب. وعلى هذا فينبغي عندما نكتب أحاديث أن نكتب صلى الله عليه وسلم، وأما ما يفعله بعض الناس من أن يكتب من كتابته صاد أو كتابته صلعم فإن أهل العلم كرهوا ذلك، وقالوا إن الأفضل أن يكتب صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام أحمد رحمه الله ربما كتب الحديث ولم يذكر صلى الله عليه وسلم، وأجاب بعض العلماء عن ذلك بأنه كان يتركها حرصا على اغتنام الوقت، وأنه كان يصلي عليه بلسانه دون قلمه. وقد مر علينا في الشرح أو في التفسير أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، مطلقة ومقيدة، وأنها في المواضع المقيدة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، وأنها في بعض الأماكن قد تكون مكروهة. نعم. ثم قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله، طيب فيها أيضا نشوف نباحث مهي في نفس الآية لكن لها صلة بها، هل تجوز الصلاة على غير الأنبياء؟ في هذا للعلماء أقوال ثلاثة: الجواز والمنع، والجواز إذا لم يكن شعارا، وهذا هو الصحيح أنه يجوز أن تصلي على شخص بشرط أن لا تجعل ذلك شعارا له، كلما ذكرته صليت عليه أو سلمت عليه. وقد نص أهل العلم على أن ما يوجد في بعض الكتب عند ذكر علي رضي الله عنه يقول علي عليه السلام أو علي كرم الله وجهه، أن ذلك من عمل بعض النساخ، وأن الأفضل أن يقال له كما يقال لغيره من الصحابة علي رضي الله عنه، مع أن علي رضي الله عنه أكمل من علي عليه السلام وأكمل من علي كرم الله وجهه، لأن الرضا مرتبة عظيمة. نعم. وأما إذا صلي على غير الأنبياء بالتبع فهذا جائز بالاتفاق، وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يقولوا اللهم صل على محمد بعد وعلى آل محمد. وسبق لنا أيضا الدعاء بالرحمة للرسول، هل يدعى له بالرحمة؟ وأن من أهل العلم من كره ذلك، والصحيح أنه ليس بمكروه. ثم قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نعم. صلاة على الرسول ذكرناها، قلنا أن معناها طلب الثناء، طلب الطلب من الله أن يثني عليه الملائكة.

0: إيه نعم، لأنه يقولون إما أن تكتبها كاملة وإما أن تدعها، دعنا من القراءة لكن الكتابة. إذا جاء إنسان مثلا بيقرأ وما يعرف اصطلاح كتاب هؤلاء سوف يقول قال رسول الله صلى، قال رسول الله صلى. نعم يقولون إنه لم يسجد لصنم وأنه كرم الله وجهه بهذا، ولكن هو أصلهم الذين يكتبون أصل أن يجعلوا ميزة لعلي بن أبي طالب فقط، هذا أهم شيء عندهم، سواء كان ذلك أحسن أو ليس بأحسن، يريدون أن يجعلوا له ميزة. نعم عجيب. وش يقول عندك مكتوبة؟ ها؟ أي وش يقول؟ يعني يكتبون إذا قالوا ذكروا الصحابة كتبوا راء أو ضاد. وعلي إذا كتب علي وش يقول؟ إيه؟ لكن أنت ما تظن أن الراء والضاد مثل الصاد صلى الله عليه وسلم؟ ما تظن أن هذه رمز؟ أي هذا هو أنا رمز. يمكن الله أعلم. نعم ها ايش ما يطلع عليه الا هو، واذا مات كانه اذا مات جعل في كفنه فلا باس. طيب هو ان الذين والذين يؤذون، نعم ان الذين يؤذون الله ورسوله الى اخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن أذية الله ورسوله من كبائر الذنوب. وجه ذلك أن الله توعد عليها باللعن والعذاب، وكل شيء توعد الله عليه باللعن أو العذاب فإنه من كبائر الذنوب. وقد اختلف العلماء في الكبائر هل تعد أو تحد، فمنهم من عدها عداً ومنهم من حدها حدا، وقال إن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبير، وهذا حد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كل شيء أو كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة دنيوية أو أخروية فإنه من كبائر الذنوب، سواء كان ذلك لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه أو عذاب أو ما أشبه ذلك. كل شيء يعل عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب. ويستفاد من الآية الكريمة وصف الله تبارك وتعالى بأنه يتأذى بقوله يؤذون الله ورسوله، ويستفاد منه بيان كمال الله عز وجل، لأنه إذا كان يتأذى من الأشياء المنكرة التي لا تليق به إلا ذلك على كماله. ولهذا عند الناس من العيب أن الإنسان لا يتأذى بما يوصف به من عيب، من العيب أن لا يتأذى بما يوصف به من عيب، ولهذا يسمون مثل هذا الرجل يسمونه الحمار لبلادته وعدم أهميته، يعني لا يفرق بين من يمدحه ومن يقدح فيه، كل سواء. لكن الإنسان ليتأذى بالعيب هذا هو الذي له شعور وله عاطفة، ثم إذا صبر واحتسب واستعمل الحكمة في ذلك كان خيرا. المهم أن الأذية مما ليس بمحمود تعتبر إيش؟ كمالا. نعم تعتبر كمالا. ثانيا، ومن فوائد الآية الكريمة أن أذية الرسول صلى الله عليه وسلم كأذية الله، لأن الله جمع بينهما بالواو، إن الذين يؤذون الله ورسوله. فكما أن طاعة الله طاعة الرسول كطاعة الله، ومعصية الرسول كمعصية الله، فأذية الرسول كأذية الله، يعني من حيث التحريم وأنها من الكبائر. وإلا فإن أذية الله أعظم من حيث الجهة التي نسب إليها الدم والعين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اللعنة، لعنة الله، وهي طرده وإبعاده، وهي من الصفات الذاتية أو الفعلية. الفعلية، لأن كل صفة لله معلقة بسبب فهي من الصفات الفعلية، لأن هذا السبب يتجدد فتكون الصفة بعد وجوده، وهذا هو ما يكون صفة وما وأعد له. والعذاب المهين كل ما يعرف أنه في النار، لأن هي التي عذابها مهين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، فكما تعالى هؤلاء وتعاظموا وأهان الرسول عليه الصلاة والسلام بأذيته، عاقبهم الله بما يهينهم ويذلهم من العذاب. ثم قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يستفاد من هذه الآية الكريمة تحريم أذية المؤمنين بغير حق، لقوله فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويستفاد منها تحريم كل أذية أيا كان نوعها، سواء كانت قولية أم فعلية، لعموم اللفظ في قوله والذين يؤذون، واسم موصول من صيغ العموم. ويستفاد منها أن أذية المؤمن بما هو من كسبه ليس فيها وعيد، وليست إثما ولا بهتانا، لقوله بغير ما اكتسب. ويستفاد منها أنه لا يجوز أن يؤذى بأكثر مما يستحق، فلو أنه سبك فلا تسبه أكثر، لأنك إذا سببته أكثر فقد آذيته بغير ما اكتسب، وإذا سببته بمثل ما سبك فقد آذيته بقدر ما اكتسب. وقد قال الله تعالى: والجزاء سيئة سيئة مثلها. ومن فوائد الآية الرد على الجبرية بقوله بغير ما اكتسبوا، فأضاف الفعل إليهم، والجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، وأنه لا حول له ولا قوة، يفعل الشيء بغير اختياره ويدعه بغير اختياره. ومن فوائد الآية الكريمة ذم الكذب بقوله فقد احتملوا بهتانا، ولا سيما إذا كان الكذب يؤدي إلى أذية الغير. ومن فوائد الآية الكريمة جواز أذية غير المؤمنين لقوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب. لكن إن كان الإنسان غير المؤمن ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فإنه لا تجوز أذيته بما يخالف عهده إذن غير المؤمن فيه التفصيل، المؤمن أذيته حرام بكل حال، وغير المؤمن فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ إذا آذيناه أكثر مما يقتضيه العهد فهو حرام ولا يجوز، وإن آذيناه في حد ما يقتضيه العهد فإنه لا حرمة له إلا فيما يقتضيه عهده. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذنب قد يجمع بين وصفين ذميمين، لقوله احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فهم بكذبهم احتملوا بهتان وبعدوانهم احتملوا الإثم المبين. لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الخطاب يا أيها النبي تقدم التنبيه عليه، وهو أن الله عز وجل نادى محمدا صلى الله عليه وسلم بوصفه نبيا، والنبي ينفذ ما أوحي إليه ولا يتأخر عنه. وسبق أن النبي مأخوذ من النبأ أو من النبوة أو منهما جميعا، فإنه منبئ منبأ وذو رفعة، فهو مشتق من النبأ من النبأ سواء كان واقعا منه أو واقعا عليه، ومن النبوة وهي الرفعة، الشيء النابي أي الشيء المرتب. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قل هذه فعل أمر، ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يقول جميع القرآن وأن يبلغه، لكن إذا كان الحكم مصدرا بقل فهو دليل على العناية به، لأنه أمر أن يبلغه بخصوصه، فيكون في هذا دليل على أنه أي هذا الشيء الذي أمر أن يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هام. قل لأزواجك جمع زوج، وزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة لأنه مأخوذ من الازدواج وهو الاختلاط، واللغة الفصحى فيه أن لا تفريق بين الذكر والأنثى، ولكن الفرضيين رحمهم الله التزموا أن يجعل الأنثى بالهاء والرجل أو الذكر بدونها تفريقا بين المسائل، لأنهم إذا قالوا مات ميت عن زوج وابن وأرادوا بالزوج الأنثى اشتبه هل يراد به الزوج الذكر أو الأنثى، فالتزموا أن يفرقوا بين الذكر والأنثى بالتاء، على أنها قد قيل إن على أنه قد قيل إنها لغة لكنها قليلة. قل لأزواج، وبدأ بالأزواج لأن الحماية لهن والغيرة فيهن أشد وأبلغ. وبناتك، بناتك كم كنا؟ كنا أربعة، لكن إذا كانت هذه الآية نزلت في السنة السادسة من الهجرة فإن بعضهن قد مات، وعلى هذا فيكون المراد الموجود منهن. ونساء المؤمنين عام في كل امرأة من المؤمنين، وإنما قال ونساء المؤمنين دون أن يقول والنساء من أجل الإغراء والحث، كقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وإلا فإن الكافرات يجب عليهن من الحجاب ما يجب على المؤمنات لئلا يفتتن الناس بهن.
1: وقول ونساء المؤمنين يشمل زوجات المؤمنين ومن للمؤمنين عليهن ولاية من البنات والأخوات والعمات والخالات والأمهات وغير ذلك. وفي قول ونساء المؤمنين دليل على أن الرجال قوامون على النساء، وإلا لاكتفى بقوله والنساء المؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن. جملة يدنين عليهن من جلابيبهن يحتمل أن تكون مرفوعة وأن تكون مجزومة، وعلى كل حال هي مبنية الآن. مبنية لماذا؟ مبنية لاتصالها بنون النسوة، والفعل المضارع يكون مبنيا في موضعين، إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد، وهنا اتصلت به نون النسوة فهو مبني على السكون. لكن هل هو في محل رفع أو في محل جزم؟ إن كانت يدنين مقول القول فهي في محل رفع، يعني قل لهم أدنين، قل لهؤلاء أدنين. وإن كانت جوابا للأمر فهي في محل جزم، محل جزم، لأن جواب الأمر يكون مجزوما. وقيل إنها مجزومة، إنها مجزومة على تقدير اللام، أي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ليدنين عليهن من جلابيبهن، أي على تقدير لام الأمر، كقول الشاعر محمد تفدي نفسك كل نفس، تفدي جزمها على تقدير اللام أي لتفدي نفسك. أي الاحتمالين أرجح، أن تكون مقولا للقول في محل رفع أو أن تكون في محل جزم؟ نعم، نشوف القرآن قد يبين ذلك. قال الله تعالى قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، هذا يدل على أنها مجزومة على أنها جواب الأمر، إذ لو كانت مرفوعة لقال يقولون، يقولون التي هي أحسن، فلما قال يقولوا دل على أنها جواب الأمر. نعم، وهي أيضا من حيث المعنى أبلغ، إذا كانت جوابا للأمر كأنهم يفعلون ذلك مباشرة، يعني كأن فعلهم هذا جواب للأمر، أي أنه متسبب عنه، فيكون ذلك أبلغ في الامتثال من أن يؤمروا أمرا قد يمتثلونه وقد لا يمتثلونه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وش يؤيد؟ إن جواب الأمر ولا أنها مقول القول؟ أنها جواب الأمر، ولهذا قال يغضوا من أبصارهم فجزمها بحذف النون ولم يقل يغضون من أبصارهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، وش يؤيد؟ هذا ما فيه دليل، لأنه مبني فلا فيه دليل، فليس فيه دليل على هذا وعلى هذا ولا على هذا. المهم أن الأولى أن نجعل قوله يدنين عليهن من جلابيبهن جوابا للأمر، ويؤيد ذلك السياق في كتاب الله، ويؤيد ذلك أنه أقوى في الامتثال والتنفيذ، حيث كان جوابا لمجرد القول كأنهن يفعلن ويمتثلن، يدنين عليهن من جلابيبهن. من جلابيبهن قوله من ليست زائدة كما قيل، لأن من ما تزاد إلا في النفي كما قال ابن مالك: وزيد في نفي وشبهه فجر أكمله نكرة كما لباغ من مفر. وعلى هذا فمن ليست بزائدة، يعني ليس المعنى يدنين عليهن جلابيبهن، بل من للتبعير أي يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني بعض جلابيبهن بعض جلابيبهن. وهل التبعيض هنا تبعيض جزء من كل أو تبعيض فرد من فرد؟ بمعنى هل إن قوله من جلابيبهن أي من الجلابيب التي عندهن، لأن الواحدة قد يكون عندها جلباب أو جلبابان أو أكثر، أو أن المعنى بعض الجلباب التي هي الذي عليها؟ هذا الأخير هو الأقرب، يعني تدني عليها بعض جلبابها، والجلباب هو الرداء أو الملاءة أو الملحفة، يعني الشيء الواسع الذي يشمل جميع البدن أو أكثره. ويدنين عليهن ولم يقل إليهن، بل قال عليهن ليكون الإدناء ملاصقا لهم. فمثلا هنا إذا قلت هكذا: هذا أدنيت إلي، لكن إذا قلت هكذا علي، فكأنه ضمن معنى يضممن عليهن، يدنين عليهن من جلابيبهن أي يقربن حتى يضممنه على عليهن. وقوله يدنين عليهن من جلابيبهن، عليهن لم يقل على وجوههن ولا على نحورهن ولا على صدورهن، فيكون شاملا لجميع البدن. يدنين عليهن أي على جميع البدن، ولكن من المعروف أن الجلباب ساتر لأكثر البدن، والعادة عندهم أن المرأة تكشف وجهها وتخرج مكشوفة الوجه ومكشوفة النحر، فأمر الله عز وجل أن يدين عليهن من جلابيبهن أي على هذا المكشوف الذي يكشف عادة، وهو الوجه والنحر، كما قال ذلك ابن عباس وغيره: بأن تغطي وجهها ولا تبدي إلا عينا واحدة تنظر بها للضرورة. وهذا فيما إذا كان الجلباب صفيقا، بحيث إذا غطت به وجهها لا ترى، أما إذا كان خفيفا كما هو المعروف عندنا في الوقت الحاضر فلا حاجة إلى إبداء العين، لأن إبداء العين إنما هو للضرورة، بدليل أن الصحابة كابن عباس وغيره رخصوا في إبداء العين الواحدة لأنها بقدر الضرورة، وإلا لكانوا يقولون تخرج العينين جميعا. وعلى كل حال فالمعنى يدنين عليهن من جلابيبهن فيما يكشفنه من أبدانهن، وهو الوجه، هذا ما جرت به العادة. وكان هذا الكشف عاما للإماء والحرائر، فصار بعض من في قلبه مرض من المنافقين الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات صاروا يلاحقونهم، فإذا عثر عليهم قالوا: هذه أمة، حسبناها أمة فعيرناها وهي حرة. فشكي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: يا أيها النبي، هكذا قال بعضهم في سبب النزول، لكنه غير مسلم، ونحن لا يهمنا أن تكون الآية لها سبب في نزولها أم ليس لها سبب، المهم هو الحكم الذي دلت عليه. قال يدنين عليهن من جلابيبهن جمع جلباب، وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة، أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة. إلا عينا واحدة ليش؟ لضرورة النظر. وقوله جمع جلباب وهي الملاءة، هو كما قال وهي تشبه العباءة عندنا. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج النساء في العيد للصلاة، قالت أم عطية يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، فقال لتلبسها أختها من جلبابها، ولم يقل لتخرج بدون جلباب، وهذا يدل على أنه لا بد أن تخرج المرأة بما يسرها ولا يبين حجم جسمها. ذلك أدنى أقرب إلى أن يعرفن بأنهن حرائر فلا يؤذين بالتعرض لهن. قول أدنى أن يعرفن بأنهن حرائر هذا بناء على ما قلت، ولكن لنا أن نقول أدنى أن يعرفن بأنهن محتشمات وبعيدات عن الريب، ولا يريدن السوء ولا الفاحشة، لأن المرأة إذا كانت محتشمة محتجبة دل هذا على كمال عفتها وأنها لا تريد أن تقع في مواضع الريب، بخلاف المرأة العاهر والعياذ بالله فإنها إيش عجيب ها؟ نعم تتبرج وتكشف وجهها وتخرج يديها وذراعيها وحليها وما أشبه ذلك. فإذا كانت المرأة متحجبة علم أنها امرأة محتجمة محتشمة عفيفة، ولهذا قال أدنى أن يعرف. وإذا كانت حفيفة عفيفة محتشمة فإن الفساق لا يتعرضون لها، لأنهم يعلمون أنها ليست من أصحابهم، وإنما هي امرأة حامية نفسها محتفظة. هذا من جهة. ويحتمل أن ما قاله المؤلف أن يعرفن بأنهن حرائر، والآية صالحة لهذا ولهذا. قال أدنى يعرفن فلا يؤذين بالتعرض لهن، بخلاف الإماء فلا يغطين وجوههن، فكان المنافقون يتعرضون لهن. وهكذا كانت الإماء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي عهد الخلفاء لا يحتجب، لأنهن مملوكات ولا يتعلق بهن إلا رديء النفس. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنما هذا في الإماء اللاتي لا يخشى منهن الفتنة، وأما الإماء الجميلات اللاتي يفتن فإنه يجب عليهن أن يغطين وجههن، وذلك لخوف الفتنة لا لإلحاقهن بالحرائر. وما قاله رحمه الله صحيح والمعنى يؤيده، فإن كل ما يخشى منه الفتنة فإنه يجب البعد عنه. ولهذا قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن الخلخال الذي يسمع إذا ضربت الرجل أو إذا ضربت المرأة برجلها يخشى من الفتنة، وخشية الفتنة بخلخال مخفي عند ضرب المرأة برجلها أقل بكثير من أن تخرج المرأة وجهها، ذلك الوجه الجميل المجمل بالكحل والتحمير وغير ذلك. وكل يعلم أن هذا أعظم فتنة من خلخال مستور يسمع صوته عند الضرب بالرجل، وتأبى حكمة الله عز وجل أن ينهى عن ضرب المرأة برجلها لئلا يسمع خلخالها، ثم يرخص لامرأة من أجمل النساء أن تخرج وجهها وكفيها، فإن هذا تأباه حكمة الله عز وجل. نعم نعم نعم ضربها لئلا تتشبه بالحرائق، خوفا من أن يختلط هؤلاء بهؤلاء، ثم يبقى الفرق والميزة بينهما لا أثر له. إذا كانت الإماء يغطين وجوههن بقيت الحرائق غير معلومات. لا ما أحتج به، لأن عندنا قواعد عامة وهي أن التعرض للفتن ممنوع في الشرع. نعم نعم. لا مو سنة، لأن الجلابيب في ذلك الوقت غليظة ما تتمكن المرأة من النظر، أما في وقتنا فهي خفيفة تتمكن المرأة تمشي بالنظر ولو غطت جميع وجهها. نعم الآن النساء عندنا يتجلببن ولا يكشفن ولا عين واحد، والأمور ماشية. نعم ايش بالنيل ايه هو الظاهر، ولهذا الصحابه جعلوا ابداء العين الواحده للضروره، ولهذا اقتصروا على قدر الضرورة فقط وهي العين الواحدة، وهذا يدل على أنه إذا كان يمكن المرأة أن تبصر بدون إخراج العين فإنه لا يجوز إخراج العين. نعم. أن يعرف له على كلام المؤلف يعرفنا بمعنى يميزنا، تميز الحرائر من حينما إذا أخذنا بظاهر اللفظ، ولا سيما على التفسير الذي ذكرنا أنها تعرف بأنها محتشمة وأنها بعيدة عن الذئب. نعم. وكان الله غفورا رحيما، كان الله غفورا لما سلف منهن من ترك الستر، رحيما بهن إذ سترهن. نعم كان الله غفورا، سبق لنا تفسير الغفور والرحيم، وأن الله تعالى يجمع بينهما دائما لأجل أن يكون لأجل أن يتركب من الاسمين زوال المكروه وحصول المطلوب. فزوال المكروه بماذا؟ بالمغفرة، وحصول المطلوب بالرحمة. والله عز وجل يذكر دائما المغفرة والرحمة عن أمر قد سلف ولم ينزل به حكم، مثل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إن الله كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. نعم فقولوا إلا ما قد سلف هذه، وأن تجمع بين الخير لما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، لأنه لولا مغفرة الله ورحمته لكان يعاقبنا على المخالفة التي لا تليق، لكن الله عز وجل من مغفرته ورحمته لا يؤاخذنا بما لم يشرع لنا. ثم قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. لئن يقول المؤلف لا مقسم، يعني لا موطأ للقسم، وليست هي أداة القسم، فللقسم محذوف والتقدير والله لئن لم ينتهي أو وربك لئن لم ينتهي، فهي موطئة للقسم. وإنما قال المؤلف لا مقسم لئلا يتوهم واهم أنها لام الابتداء، وقول إن هذه شرطية، لإن لم ينتهي المنافقون، لم ينتهي مجزومة ولا مرفوعة؟ الدليل حذف حرف العلة الياء، والجازم لها إن أو لم، لم لأنها هي المباشرة. لإن لم ينتهي المنافقون يعني عن نفاقهم كما قال المؤلف، وإنما قال المؤلف عن نفاقهم لأنه هو الوصف الذي اشتق منه اسم المنافقون. وإلا قد يكون معنى لإن لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم وعن أذيتهم المؤمنين وغير ذلك. وقوله والذين في قلوبهم مرض بالزنا، وهذا بناء على أن قوله ذلك أدنى أن يعرفن فلوذين، أن المراد الأذية بالتعرض لهن بالفاحشة. فالمعنى والذين في قلوبهم مرض هم الذين يتعرضون للنساء بطلب الفاحشة والزنا. ويحتمل أن يكون المعنى أعم مما قال المؤلف، أي في قلوبهم مرض من الشك وسوء الخلق وغير ذلك، وهو أعم وأحسن. والمرجفون في المدينة المؤمنين، المؤمنين مفعول مرجفون لأنه من أرجف يرجف، وهي مأخوذة من الرجفة، والرجفة هي الزلزلة. والمرجف هو الذي يقول قد أتاكم العدو وإن لكم عدوا كثيرا وسراياكم قد قتلت وهزمت الجنود وما أشبه ذلك، يدخل الخوف والرعب في قلوب الناس. وسمي ذلك إرجافا لأنه يزلزل ثقة الإنسان بنفسه وبإخوانه، ولأنه يزلزل أمنه وطمأنينته. قال بعضهم ولأنه لا ثبات له، لأنه قول كذب. كل هذه المعاني يحتمل أن تكون أن يكون الإرجاف مشتقا منها أو دالا عليها. إذن فالمرجف هو الذي يخبر بماذا؟ بما يزلزل طمأنينة المؤمنين من هزيمة أو قتل عدو أو كثرة جنود أو ما أشبه ذلك. ويوجد فيه أناس من هذا النوع في المدينة، إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم السرايا صاروا يبثون مثل هذه الأقوال بأن السرية قد هزمت وأسرت وقتلت وما أشبه ذلك. لنغرينك بهم اللام في قوله لنغرينك واقعة في جواب القسم، واقعة في جواب القسم المقدر. فالجملة إذن جواب للقسم وليست للشرط، لأن القاعدة أنه إذا اجتمع قسم وشرط فالجواب للسابق منهما، كما قال ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وقول لنغرينك قال المؤلف لنسلطنك عليه، وهذا التفسير تفسير باللازم، لأن الإغراء معناه الحث بإزعاج على أن يفعل على أن ينكل بهم، على أن ينكل بهم. ومنه إغراء الإنسان بالعدو، بمعنى أنه يحث عليه بإزعاج ليوقع به ويقتله أو يهزمه أو ما أشبه ذلك. ثم لا يجاورونك فيها، ثم لا يجاورونك يساكنونك فيها يعني في المدينة إلا قليلا ثم يخرجون ملعونين، ملعونين مبعدين من الرحمة، يعني نغرينك بهم بالتسلط عليهم إما بالتعزير أو بالتأديب أو بالقتل أو بغير ذلك. فإذا ضاقت عليهم المدينة نعم خرجوا، ولهذا قال ثم لا يجاورونك ولم يقل فلا يجاورونك، وذلك لتأخر انتفاء المجاورة عن إيش؟ عن الإغراء، لأن الله يغريه بهم فيحصل لهم من التأديب والتعزير والإهانة ما لا يتمكنون معه من البقاء في المدينة. ولهذا جاءت بثم، وقوله ثم لا يجاورونك فيه إلا قليلا يحتمل أن المعنى إلا قليلا من الزمن أو إلا قليلا منهم، وعلى كلا الاحتمالين فإن قوله ملعونين حال من الفاعل في يجاورونك، وعلى تقدير المؤلف هي حال من فاعل حذف مع عامله، حيث قال ثم يخرجون ملعونين، ولكن الأقرب أن لا نقدر، بل المعنى ثم لا يجاورونك إلا قليلا في حال كونهم ملعونين حال المجاور، يعني حتى في بقائهم عندك يكونون ملعونين مطرودين مبعدين لا يألفهم أحد ولا يحنو عليه. ثم قال أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أينما ثقفوا وجلوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أينما هذه أداة شرط تفيد العموم في المكان، وفعل الشرط قوله فعل الشرط ثقف، وجواب الشرط أخذوا، وأخذوا وقتلوا تقتيلا، يقول أي الحكم فيهم هذا على جهة الأمر بهم. الجملة أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا جملة خبرية ولا إنشائية؟ جملة خبرية لأنها شرطية، والجملة الشرطية خبرية، لكنها خبرية بمعنى الإنشاء أي بمعنى الأمر والطلب، أي أينما وجدتموهم فخذوهم واقتلوهم. وفي قوله تقتيلا المصدر المؤكد دليل على أنهم يقتلون أفرادا وجماعات. هذه الآية لا شك أن فيها وعيدا لهؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف، المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، هي وعيد. والبحث فيها أولا هل هذه الأوصاف لموصوف واحد أو أنها لأناس متعددين؟ هل المعنى أنهم منافقون وفي قلوبهم مرض ومرجفون فالأوصاف هذه لموصوف واحد وصح العطف لأنهم باب عطف الصفة، كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء، وهو واحد ولا متعدد؟ واحد، فالعطف هنا عطف صفات. هل نقول إن هذه عطف صفات وأنها لموصوف واحد، أو نقول إنها عطف أعيان موصوفين ليست لموصوف واحد؟ هذا الأخير هو الأصح وهو أعم أيضا، لأن المنافق قد يكون في قلبه مرض يميل إلى الفاحشة والزنا وقد لا يكون، ولا لا؟ وقد يكون في مرجفا وقد لا يكون، وقد يجمع بين النفاق والمرض القلبي بعد والإرجاء، وقد يكون الإنسان في قلبه مرض وليس منافق، وقد يكون مرجفا وليس منافقا ولا في قلبه مرض، فحينئذ يتبين أن الأولى أن هذه أن هذا العطف عطف لموصوف على موصوف، وليست عطف على موصوف واحد، يعني ليست وصفا لموصوف واحد حتى نجعل العطف من باب عطف الصفات بعضها على بعض. البحث الثاني، هل هؤلاء انتهوا أم لم ينتهوا؟ نعم، الواقع أن الإغراء لم يحصل، ولهذا بقي المنافقون، ما قتلوا ولا أخذوا فهم باقون. فهل نقول إنهم انتهوا حين رأوا هذا الوعيد، أو نقول إنهم لم ينتهوا لكن الله عز وجل عفى عنه فيما بعد، وأن هذا من باب إخلاف الوعيد، وإخلاف الوعيد من الكرم بخلاف إخلاف الوعد؟ أيهما أرجح؟ هما قولان للعلماء، فبعضهم يقول إنهم لما رأوا هذا الوعيد وكانوا من أخوف الناس وأرعن الناس انتهوا وتركوا هذا الأمر، وبعضهم قال إنهم لم ينتهوا لكن الله عز وجل لم يغل نبيه بهم لحكمة اقتضت ذلك. الذي يظهر لي والله أعلم أنهم انتهوا، لأن المعروف من حال المنافقين أنهم جبنة وأنهم يخافون ويحذرون، ولهذا يحلفون عند رسول عليه الصلاة والسلام بأنهم مؤمنون، ولما تخلفوا عن غزوة تبوك جاءوا يحلفون ويعتذرون، فهم جبنة وهم يعلمون أن وعد الله حق، وأنهم لو استمروا في أعمالهم العدوانية هذه لأغرى الله بهم نبيه وحصل الجلاء ثم القتل. نعم. ها؟ إيه، يقول هذا فيما فيه الظلم، ولهذا قال قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي، وهذا في يوم القيامة، أما في الدنيا فإنه يجوز. وجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يستفاد من الآية الكريمة أهمية ما أمر الله به رسوله في هذه الآية، وجه ذلك أن الله أمره أن يبلغها أمرا خاصا في قوله إيش؟ قل. وإلا كل القرآن مأمور بأن يقوله للناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لكن بعض الأحكام يصدرها الله عز وجل بقل، فيكون كأنه أرسل بهذه الآية إرسالا خاصا، فيكون في ذلك دليل على أهمية هذا الأمر الذي أمر الله به رسوله. ومن فوائدها أنه يجب على الإنسان أن يغار على زوجته أكثر من غيرها، لأنها فراشه، وفي فسادها فساد لفراشه وتشكيك في نسله. وجه ذلك أن الله بدأ بالأزواج فقال قل لأزواجك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان مسؤول عمن تحت رعايته، سواء كانت تلك مسؤولية عامة أم خاصة؟ وفي هذه الآية مسؤوليتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة وعامة. الخاصة قوله لأزواجك وبناتك، والعامة ونساء المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان مقتض للعمل بهذه الآية، لقوله ونساء المؤمنين. ومن فوائدها أن على المؤمنين مسؤولية في نسائهم، لقوله ونساء المؤمنين، ولم يقل ونساء المؤمنات، إشارة إلى أن المؤمن يجب أن يكون ملاحظا لنسائه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الحجاب، حجاب الوجه، لقوله يدنين عليهن من جلابيبهن. ويتفرع على هذا أنه يجب أن نعرف مفهوم الحجاب الشرعي، لأن أكثر الناس يظنون أن الحجاب الشرعي هو أن تغطي المرأة جميع جسدها إلا وجهها وكفيها. نعم، وهذا يعني نحن فهمناه من الأسئلة التي ترد إلينا، أنهم إذا قالوا الحجاب الشرعي يعني حجب وستر جميع البدن إلا الوجه والكفين، وهذا خطأ. الحجاب الشرعي أول وأولى ما يدخل فيه حجاب الوجه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من عادة نساء الصحابة لبس الجلابيب، لقوله يدنين عليهن من جلابيبهن. يدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد قلنا يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، فقال لتلبسها أختها من جلبابها. ويتفرع على هذه الفائدة أن الشرع يتشوف إلى أن تكون المرأة بعيدة عن إبراز مفاتنها، لأن الجلباب يكون غالبا واسعا لا تظهر منه مفاتن الجسم. ومن فوائد الآية الكريمة هي بعباده حيث يبين لهم علل الأحكام الشرعية. وجه ذلك أن ذكر العلل يفيد إيش؟ طمأنينة النفس واقتناعها اقتناعا أكثر بذلك الحكم المعلل، ويفيد أيضا رحمك الله، ويفيد أيضا سمو الشريعة، وأنها لا تأمر بشيء عبثا، بل لا بد لكل شيء تأمر به من الحكمة المناسبة التي ينبني عليها الحكم. ومن فوائد ذكر العلل أيضا أن العلة إذا كانت عامة أمكن أن نقيس على المعلل ما وافقه في تلك العلة فنلحقه به في الحكم. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بالمرأة بدفع ما يمكن أن يكون فيه أذى عليها، لقوله ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ومن فوائد الآية الكريمة أن في الحجاب كف الأذى عن المرأة، فيكون في ذلك كرامة لها وإعزاز لها ورفعة لها من أن تؤذى. ويتفرع على هذه القاعدة بيان قصور نظر أولئك الذين يقولون إن الحجاب ونحوه إذلال للمرأة وغض من كرامتها وإهانة

بالنسبة لهؤلاء الأراذل كالجيفة أمام الكلاب، لا بد أن يتبعوه ولو على الرائحة. وبهذا نعرف من زلق فيه كثير من الشعوب الإسلامية في رفع الحجاب الشرعي عن المرأة، حيث أدى إلى المفاسد الكبيرة. ولو فتشت ما فتشت في أولئك الأمم الذين يدعون التمدن والتحضر لوجدت كثيرا وكثيرا من الحوامل من البغاء والزنا، هذا فضلا عمن يستعملن الحبوب المانعة من الحمل، وفضلا عمن يجهضن الحمل قبل أن يستتم. وكل هذا يدل على أن الإسلام ومناهج الإسلام أسمى كل المناهج وأحسن كل الأنظمة، ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذن. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المغفرة والرحمة لله عز وجل، وهي مأخوذة من هذين الاسمين الكريمين، وكان الله غفورا رحيما. هذان الوصفان دل عليهما الاسمان دلالة تضمن أو دلالة مطابقة، مطابقة. وفيه دلالة الالتزام، يدل هذان الاسمان على الكرم، دلالة التزام، لأن الكريم هو الذي يغفر وهو الذي يرحم، وكان الله غفور رحيما. ثم قال تعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض إلى آخره. في هذه الآية الكريمة من الفوائد شدة عناية الله عز وجل بنساء المؤمنين، فإن علاقة الآية هذه بالتي قبلها ظاهرة، فإن المنافقين والذين في قلوبهم مرض هم أكثر الناس تعرضاً لأذية المؤمنات، فلهذا أعقب الآية السابقة بهذه الآية، ففيه كمال عناية الله تعالى بنساء المؤمنين. ومن فوائدها الوعيد الشديد لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات الثلاث الذميمة: النفاق ومرض القلب والإرجاف. ومن فوائدها أنه إذا ظهر نفاق المنافق وتبين عداؤه فإنه يجوز أن يعامل بما يقتضيه نفاقه، لقوله: لئن لم ينتهي لنغرينك به، لنغرينك. وسبق لنا البحث هل هؤلاء المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون هل انتهوا عن أعمالهم أم لا، وقلنا إن في ذلك رأيين لأهل العلم، وأن الأقرب من هذين الرأيين أنهم انتهوا عن ذلك، لأننا لم نرى أن الله عز وجل سلط رسوله عليهم وأغراه بهم، وهذا أقرب بكثير من القول بأن الله تعالى لم يغره من باب إخلاف الوعيد. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من النفاق ومرض القلب والإرجاف، لأن الله توعد هؤلاء إذا لم ينتهوا بأن يسلط الله رسوله عليهم ويغريه بهم. وقبح هذه الصفات معلوم، أما النفاق فظاهر، فإنه من أرض للأخلاق، لأن من الصفات التي يرتكبها المنافق أنه إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وهذه من أرذل الصفات الاجتماعية. وأما الذين في قلوبهم مرض

فإن مرض القلب أشد من مرض البدن، لأن مرض البدن يوجب الألم الحسي الذي قد يتحمله الإنسان، وأما مرض القلب والعياذ بالله فإنه يوجب القلق النفسي وضياع الحياة كلها والموت المعنوي. واسمع إلى قول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما أكثر الأوقات التي تضيع على من غفل عن ذكر الله، تضيع بلا فائدة. وأنت إذا رأيت من نفسك أن أوقاتك ضائعة بلا فائدة، فيجب عليك أن تلاحظ قلبك، فإن هذا لا يكون إلا من غفلة القلب عن ذكر الله. ولو رأيت أو لو نظرت فيما سبق من التاريخ كيف أنتج العلماء ما أنتجوا من المؤلفات ومن فطاحل العلماء الذين تخرجوا على أيديهم في أوقات قد تكون أقل من الوقت الذي عشته أنت، وذلك بسبب ما ملأ الله به قلوبهم من ذكره حتى صارت أعمارهم لا يضيع منها لحظة واحدة. فعليك أن تنتبه لهذا، لمرض القلب، وأن تبادر بمداواته، لأنه إذا تفشى المرض في القلب نسأل الله العافية قد يموت ويطبع عليه، فلا يحق حقا ولا يبطل باطلا. وأما الإرجاف وتخويف الناس المؤمنين وإلقاء الذعر في قلوبهم، فهذا أيضا من الأخلاق الذميمة، لأن الواجب على المرء على الأقل أن يكون موقفه موقف المحايد. أما أن يذهب ويرجف بالمؤمنين ويقول عدوكم أكثر منكم ولا يمكن أن تغلبوه وعدوكم فعل وفعل وفعل، فإن هذا من علامات النفاق. ويستفاد من الآية أنه ينبغي للإنسان أن يدخل على المؤمن ما يقوي عزيمته وينشطه، سواء في الجهاد في سبيل الله أو في غيره من الأعمال النافعة. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف، عبد يؤمر وينهى، لقوله: لنغرينك بهم. إذن إذا لم يغره الله بهم فالواجب عليه الكف والتوقف حتى يؤذن له فيهم. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية إجلاء من بقاؤه أو من في بقائه ضرر. من أين تؤخذ؟ لنغرينك بهم ثم لا يجاوب فيها إلا قليل. وقد ثبت نحو هذا الإجلاء في الزاني إذا لم يكن محصنا، فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن وطنه أو عن البلد الذي زنى فيه لمدة 1 سنة. وثبت أيضا الإجلاء في قطاع الطريق إذا أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا نفسا، فإنهم ينفون من الأرض ويبعدون. وثبت الإجلاء أيضا في التعزير، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفى نصر بن الحجاج، وكان رجلا وسيما، حتى إن النساء بدأنا يتغزلن به، يقول قائل: هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ فأمره عمر أن يحلق رأسه
حتى لا تهتتن الناس به. فلما حلق رأسه صرنا يتغزلن به من وجه آخر بعد الحلق، فرأى عمر رضي الله عنه أن ينفى فنفاه إلى البصرة، وكذلك أيضا نفى الحطيئة. إذن فأصل النفي والإبعاد عن الأرض ثابت في القرآن، يعني دل عليه القرآن، وهو قوله هم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الأوصاف الثلاثة سبب للعن، النفاق بعد ومرض القلب، والثالث الإرجاء لقوله ملعونين، يعني إذا لمنته فإنهم يتصفون بهذا الوصف ملعونين. ومن فوائدها أن المنافق إذا أظهر نفاقه فإنه يجوز قتله لقوله أخذوا وقتلوا تقتيلا، هذا إذا لم انتهى عن أذية المؤمنين فإنه يؤخذ ويقتل. ولا يرجع على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من المنافقين أقواما بأعيانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن قتلهم قال لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فيكون في ذلك تنفير عن الإسلام، والإسلام ما زال في ابتداء الدعوة إليه. ثم إن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتسترون، ما يعرفون إلا في لحن القول أو بوحي أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال المبالغة في الألفاظ لفظا ومعنى، أما معنى فقوله أينما ثقفوا أخذ، في أي مكان، في بر أو بحر أو جو، قريبا كان أو بعيدا، أخذا من عموم الشرط في قوله أينما ثقفوا أخذ. والوجه الثاني من المبالغة في اللفظ قوله وقتلوا تقتيلا، لأن هذا أبلغ من قوله وقتلوا قتلا، نعم قتلوا تقتيلا، ففي استعمال المبالغة في الألفاظ والمعاني أيضا، فالمبالغة في المعاني مأخوذة من الشرط، والمبالغة في الألفاظ مأخوذة من قوله قتلوا تقتيلا. ثم قال الله عز وجل ابتداء درس اليوم أيضا سنة الله، نعم إينا تعزيرا له لأنه هو يتعرض أيضا ويعرض نفسه، ففيه تعزير من جهة وفيه كف لفتنته من جهة أخرى. يدنين عليهن من جلابيبهن، المرأة تدني من جلبابها، قال المفسرون ومنهم ابن عباس تغطي وجهها إلا عينا واحدة تخرجها لتنظر الطريق. سبق لنا أن قوله نساء المؤمنين لأن الخطاب موجه لهم، وإلا فغير المؤمنات حتى حتى غير المؤمنات يجب أن يسترن وجوههم، لأن الفتنة حاصلة، بل ربما تكون الفتنة في غير المؤمنات أكثر، لأن الرجل يقول هذه كافرة ذنبها أعظم من أن يحارشها أو يتوصل إليها بالزنا. لا مخاطبة، ولا سيما في الأمور الظاهرة، ولهذا يمنعون من إظهار الخمر والخنزير وما أشبه ذلك مع أنه مباح في شريعتهم. شو؟ لا ما
المدينة وغير السوى، لكن هذا بيان للواقع، المرجوف في المدينة بيان للواقع، والقيد إذا كان بيان للواقع فلا محكم له. وش تقولون؟ يدخل في هذا؟ أو نقول إن هذا إنه ما بينه وبينهم حرب الآن، إن الله رحمه الله ذليلين الآن، نعم، وأنه ربما يكون من هذا من الفوائد، من فوائده أننا نحرص على أن نكون مثلهم، أو ما يمكن. هو إن ذكر على سبيل التخويف والتعظيم هو حرام، إذا ذكر على سبيل تعظيم هؤلاء الكفار وترفيع شأنهم هذا حرام، لأن كل شيء يوجب أن نعظم الكافرين وأن يكون لهم في قلوبهم المنزلة فهذا حرام، لأننا مأمورون تجاه الكفار بما أمر الله به نبيه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأمورون بأن نفعل كل ما يغيظ. نعم، قال الله تعالى: يعجبك كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال تعالى: ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فنحن مأمورون بإغاظتهم وإهانتهم ما استطعنا، أما أن نذكر ما فيه تعلية شأنهم وبيان مقدرتهم وإلقاء الهيبة في قلوبنا منهم فإن هذا لا يجوز كما قلت. إيش؟ قد يكون، لكن عدل منهم إما إكراما ولا ذعرا، ما ندري. نعم، وأيا كان فالحمد لله هذه من نعمة الله. وأنا حدثني رجل رحمه الله سافر إلى لندن وبقي على لباسه كما هو يلبسه في يونيزه، مشلح وعقار وكل شيء، يقول: فصاروا يكرمون إكراما عظيما حتى أني لجيت أركب السيارة يتبادرون الباب ليفتحوه، بينما اللي يروح من عندنا يروح يلبس لباسهم ما يعد إلا كحامل الزبن. نعم، ما يهتمون به إلا كان له صفة رسمية يهتمون به من جهة رسميته، أو كان يمكن أن ينفعهم بماله. على كل حال، من اتقى الله تعالى جعل الله له هيبة في القلوب. اتق الله يتقك الناس، وخاف من الله يخافك الناس. طيب، ثم قال: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. انتهى الوقت، لا احنا ما بدينا مصيفين. كم يسهل الله رب هي حصة التفسير. قال: سنة الله، احنا ودنا عشان نكمل السورة، لا ما عندنا الا درسين، الا اذا كان ما في الا يوم واحد، لا ويوم الخميس، حتى يوم الخميس يمكن نشوف عدد ثلاثة إن كان ما أمدنا. نعم، يقول الله عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة، السنة بمعنى الطريق، وسنة الله عز وجل نوعان: سنة كونية وسنة شرعية. أما السنة الشرعية فإنها تكون بحسب مصالح العباد وتختلف باختلاف الأمم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وإن كانت هذه الشرائع كلها تتفق في أصول التوحيد فيما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته متفقة، وكذلك في القواعد العامة في الشريعة، وقد أشار الله إليها في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كم هذه الفواحش؟ ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الأصول الخمسة ذكر أهل العلم أن جميع الشرائع متفقة عليها متفقة عليها، لكن من الشرائع التي تختلف مصالحها باختلاف الزمان والمكان والأمم، هذه لا بد أن تختلف أحكامها بحسب ما تقتضيه الحكمة، حكمة الله عز وجل. أما السنة الكونية فهي ما يجيه الله تبارك وتعالى قدرا من العقوبات وغيرها، وهذه السنة لا تتبدل ولا تتغير. وإن كان الله عز وجل قد يضاعف العقوبة على بعض الناس دون بعض، كما سبق لنا في نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وقد يجزي الله تعالى بعض العاملين على العمل أكثر من البعض الآخر، كما في هذه الأمة فإنها أعطيت نعم كفلين من الأجر على من سبقها من الأمم، وكما في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. لكن في العقوبات يقول الله: سنة الله. قال المؤلف: أي سن الله ذلك. وأفادنا المؤلف بهذا التقدير، أفادنا أن سنة منصوب على المصدر المحذوف عامله، أي سننا بهم سنة الله، أي سننا بهؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في المدينة، سننا بهم سنة الله في من سبق. فإن كل من نابذ عباد الله وأولياءه سلط الله عليهم سنة الله في الذين خلوا من قبل من الأمم. خلوا بمعنى مضوا، ولهذا قال المؤلف: من الأمم الماضية في منافقهم المرجفين بالمؤمنين ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا منه ولا من غيره. أي ولا من غيره. السنة الكونية هنا السنة الكونية الشرعية، فيمحو الله ما شاء ويثبت وربما تبدل، لكن سنة الله الكونية لن تجد لها تبديلا لا منه ولا من غيره، في إنزال العقوبة بمن يستحقها، وإن كانت هذه العقوبة قد تختلف، لكن لابد للمخالفين من عقوبة. والله أعلم. لا. نعم. الله تعالى يسألك الناس عن الساعة. يسألك الناس، قال المؤلف: أي أهل مكة. والصواب أنه أعم، وفي قوله يسألك ولم يقل سألك، دليل على أن هذا السؤال ما زال مستمرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأله الناس عن الساعة. والسؤال عن الساعة يحتمل أن يكون الحامل عليه التكذيب بها واستبعادها، وهذا يورد ممن؟ إذا كان الحامل التكذيب والاستبعاد يورد ممن؟ من الكفار. وتارة يسأل عنها سؤال استفهام متى تكون مع الإيقان بها، وهذا قد يرد ممن؟ من المؤمنين. وتارة يسأل عنها ليبين للناس أنه لا يمكن العلم بها، كما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال: متى الساعة؟ وما سأل لا استبعادا وإنكارا ولا استرشادا متى يكون وقتها، ولكن إعلاما بأن وقتها لا يعلمه إلا الله. ولكن قد يقول قائل إن قوله يسألك الناس لا يدخل فيه سؤال جبريل، لأن جبريل ليس من الناس، فيجاب عنه بأن جبريل حين سأل
كان على صورة الناس. يسألك الناس عن الساعة متى تكون، أمر الله أن يجيب، أمر الله نبيه أن يجيب بقوله قل إنما علمها عند الله، قل في الجواب. وهذا تلقين من الله عز وجل، تلقين لرسوله بالجواب أن يقول هذا، وإنما لقنه الله عز وجل ليتبين للناس عامة أن قوله إنما علمها عند الله صادر من الله وليس من تلقاء نفسه، حتى يقتنع الناس بذلك ويوقنوا به. وقول إنما علمها عند الله، هذه الجملة فيها حصر، ما طريقه؟ ها؟ لا، ما تقديم، طريقه إنما، إنما علمها عند الله. نعم، يعني ما علمها إلا عند الله وحده. وهذا كقوله إن الله عنده علم الساعة فلا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. وكل ما قيل عن وقت قيامها من السابقين واللاحقين فما هو إلا تخرص كاذب، نعلم ذلك علم اليقين، لأن الله قال قل إنما علمها عند الله. وأعلم الرسل بالله البشري والملكي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل، وكلاهما لا يعلم. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فإذا كنت أنت تجهل أيها السائل فأنا مثلك أجهل منك. واضح؟ قل إنما علمها عند الله. وهذا كما يشمل الساعة العامة التي تقوم ويحشر الناس فيها من قبورهم لرب العالمين، تشمل أيضا الساعة الخاصة التي هي موت كل إنسان، فإن من مات قامت قيامته وقامت ساعته، لأنه انتهى من الدنيا إلى دار العمل إلى دار الجزاء. ويدل لذلك قوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت يا عيسى، وش وجه الدلالة؟ لكن وش وجه الدلالة من الآية اللي ذكرت؟ وش وجه الدلالة من أن ما لا يدري أحد متى يموت؟ يقول وجه الدلالة أنه إذا انتفى علمه بأي أرض يموت ففي أي زمن من باب أولى، وذلك لأن الأرض يتمكن الإنسان أن يذهب إليها أو لا يذهب، والزمن ما له فيه التصرف، فإذا انتفى علمه بما له فيه التصرف وهو الانتقال من مكان لآخر، انتفاء علمه بما لا يتصرف فيه من باب أولى. نعم، يقول عز وجل وما يدريك يعلمك بها أي أنت لا تعلم. وما يدريك، ما يحتمل أن تكون نافية يعني لا يدريك عنها شيء، ويحتمل أن تكون استفهامية يعني أي شيء يعلمك بها حتى تسأل عنها، عرفتم؟ وأيا كان فالله تعالى ينفي علم رسوله صلى الله عليه وسلم بها ويقول له ما يدريك. وقوله لعل الساعة تكون توجد قريبا، ظاهر صنيع المؤلف أو المفسر أن قوله لعل الساعة جملة مستأنفة لا علاقة لها بالفعل الذي قبلها، وأنها جملة مستأنفة من الله، يعني لا تدري عنها أنت ولكنها قريبة،
لعل الساعة تكون قريبا، ولعل هنا للتوقع، نعم، أي أنها متوقعة. وذهب بعض المعربين إلى أن قوله لعل الساعة مفعول لقوله يدريك، مفعول ثان وثالث، لكنه علق بماذا؟ بلعل، لأن لعل من المعلقات، يعني وما يدريك عن توقع قربها، يعني لا تدري عن قربها أيضا، ومن لم يدري عن قربها لا يدري عن وقوعها من باب أولى. وأيا كان، فالله عز وجل نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عالما بها أو بقربها، وإذا انتفى علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فعلم غيره من باب أولى أن ينتهي. ثم إن السؤال عن الساعة ليس بذي قيمة كبيرة، القيمة الكبيرة ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال حين سأله رجل عن الساعة، قال انظر ماذا أعددت لها، هذه القيمة، أما متى تأتي أو متى أو لا تأتي ليس ذا قيمة كبيرة، لكن القيمة الحقيقية أن ننظر الإنسان إيش ماذا أعد لها. ومن ثم أعقب الله تعالى هذا بقوله إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إلى آخره، يعني احذر أن تقوم الساعة عليك وأنت من هؤلاء، إن الله لعن الكافرين. نعم، لا تعليق لكم بعد العام، لا، نعم نعم، وي هذه ما في شيء ما سبقها عام حتى تعلقها، الهمزة استفهام، لكن الجملة ابتدائية مثل ما قلت أقام زيد قعد عمرو، ما في تعليق، ها مفعولها أن وما دخلت عليه، لا ما هي معلقة، هذه مصدرية، فتأويل المصدر سد مسد الفعلين، يعني أحسب الناس تركهم. نعم، تكون للتأكيد وقد تكون للتعليل أيضا، مثل واتبعوه لعلكم تفلحون وما أشبه، لكن ما تكون للرجاء، بعضهم قال تكون للرجاء باعتبار المخاطب لا باعتبار المتكلم. يقول الله عز وجل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، إن الله لعن، اللعن قال أهل العلم معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذه الجملة مؤكدة بإن، وقولها الكافرين بمن؟ الكافرين بالله وبما يجب الإيمان به، وقولها عن الكافرين أبعدهم عن الرحمة، ثم قال وأعد لهم سعير، يعني ليسوا مبعدين عن الرحمة فقط وسالمين من الإثم، بل إنهم جمع لهم بين الإبعاد عن رحمة الله وبين العقوبة. وأعد لهم أي هيأ لهم سعيرا، يقول نارا شديدة يدخلونها، نارا يسعرون بها والعياذ بالله، فهم وقودها والحجارة، نارا تطلع على الأفئدة تصل إلى قلوبهم التي في أجوافهم والعياذ بالله. هذه النار ليسوا باقين فيها يوما أو يومين أو سنة أو سنتين، يقول خالدين فيها أبدا، قال مقدرا خلودهم،
أشار المؤلف إلى أن الحال هنا حال مقدرة، لأن الخلود ليس حال كفرهم ولكن حال مجازاتهم يوم القيامة، فالحال هذه حال مقدرة خالدين فيها أبدا. وأبدا هذه تفيد استمرار الزمن في المستقبل، استمرار الزمن في المستقبل، وأزلا تفيد استمراره في الماضي، في الماضي. ولهذا نقول إن علم الله علم ثابت لله أزلا وأبدا. وقول خالدين فيها أبدا هذه إحدى آيات ثلاث صرح الله فيها بأبدية خلود أهل النار. والآية الثانية في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. والآية الثالثة في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وفي بعض هذه الآيات، بل في واحدة منها، رد واضح على قول من قال إن النار غير مؤبدة. ولهذا كان عقيدة أهل السنة والجماعة أن النار مؤبدة كالجنة، وليس في هذا منافاة لرحمة الله عز وجل وحكمته، ولا فيها إبطال لقوله تعالى في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضب. لأن هذه العقوبة قد أنذر بها أولئك الذين فعلوا ما يستحقونها وقامت عليهم الحجة بها، فليس لهم عذر، فيكونون قد عوملوا بمقتضى إيش؟ بمقتضى العمل، بمقتضى العدل، فعقوبتهم هذه عدل من الله عز وجل وليس فيها ظلم. ومن أنذر بشيء ففعل السبب الموصل إليه باختياره فهو الذي جنى على نفسه. نعم نعم نعم. قال: إلا ما شاء رب، إلا ما شاء رب، يعني الزائد على ذلك. يقول عز وجل: خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا يحفظهم عنها ولا نصيرا يدفعها عنه. لا يجدون وليا يتولاهم بحصول المطلوب، ولا نصيرا ينصرهم بدفع المكروه، فهم لا يجدون أحدا يوم القيامة يتولاهم ويحصل لهم مطلوبهم بحمايتهم من النار وإدخالهم الجنة، ولا يجدون أحدا ينصرهم من هذه النار ويدفعهم عنها ويخرجهم منها بعد الدخول، لأن هؤلاء الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. أما العصاة من المؤمنين فإنهم قد يجدون شفعاء في ذلك اليوم يشفعون في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يوم هذه ظرف، والظرف والجار ومجرور لا بد له من عام الذي يسمى المتعلق، فأين عاملها؟ يحتمل إن العامل قوله: وأعد لهم سعيرا، أعد، ويحتمل أنها خالدين، ويحتمل أنه يجدون، فتكون تنازعت فيها العوامل الثلاثة. ويحتمل أن العامل محذوف، أي أذكر يوم تقلب وجوه. نعم، وكل هذا محتمل، وكل هذا هو الواقع. وقول تقلب وجوههم أي تصرف من جهة إلى جهة كما يقلب اللحم على النار لينضج، والعياذ بالله.
وفي قوله يوم تقلب ولم يقل يوم يقلبون أن هذا الأمر يقع منهم على سبيل الكره، نعم على سبيل الكره والعياذ بالله، وأنه ليس باختيارهم. تقلب وجوههم في النار يقولون، نعم فيها نقطة نسيتها وهي قول خالدين فيها أبدا، فيها أبدا كيف قال فيها وسعيرا مذكر، لأن المراد بالسعير هنا سعير النار وهي مؤنثة. قال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قوله يقولون يحتمل أنها حال وهو الأقرب من ألها في وجوههم، يعني تقلب وهم يتحسرون هذا التحسر، يقولون يا ليتنا، ويحتمل أن تكون استنافية حكاية الله سبحانه وتعالى لهم عنهم ما يقولون، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قال المؤلف يا التنبيه وليست للنداء، ليش؟ لأن يا النداء لا تدخل إلا على من يصح نداؤه حقيقة أو حكما. وليت لا يصح نداؤه لأن حرف، فإن ليت للتمن. يقول المؤلف إنها للتنبيه، وقيل إنها نداء لمنادى محذوف يناسب المقام، يقول يا ربنا ليتنا أطعنا الله، المنادى محذوف تقديره يا ربنا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فعلى الأول يكون التنبيه هنا يراد به زيادة التحسر، كأنهم ينبهون أنفسهم لهذا التمني الذي تمنوه. وعلى الثاني يكون المنادى محذوفا للمبادرة بذكر التمني دون ذكر من وجه الخطاب إليه. وأيا كان فإنه يدل على شدة تحسرهم. وقوله يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، هذا تمني ما يعسر حصوله أو ما يتعذر في ذلك الوقت، يتعذر في ذلك الوقت، هذا أشد تعذرا من قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، أطعنا نحذف الألف، أطعنا أصلاً بالألف، فنقول أطعنا الله وأطعنا الرسول، ولا تقل إنه يجب أن أشير إلى الألف لئلا تشتبه النون، لأن الحمد لله هذا غلط، بل تقول وقال الحمد لله ما فيها شيء، تحذف الألف لالتقاء الساكنين، هنا أيضا نحذف الألف التقاء الساكنين، ولا نقول إن حذفنا إياها يشتبه ضمير المتكلم بضمير النسوة، لأن السياق يدل على المعنى. نعم هي هم ينبهون السامع على أنهم يتمنون هذا. الوجه الثاني أنها حرف نداء والمنادى محذوف، تقدير يا ربنا ليت. نعم هنا موجودة خطا لكن ما ينطق بها لفظا، حتى أطعنا الله الآن الآن موجودة خطا لكن في اللفظ ما تنطق بها، مثل دعوة الله تحذف الألف. نعم يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول،
الرسول بالألف، والألف هنا للإطلاق، ومر علينا في هذه السورة نظيره. ما هو؟ وتظنون بالله الظنونا، نعم. وسيأتي بعدها أيضا كلمة أخرى، فأضلون السبيل. فهذه ثلاث كلمات فيها ألف تسمى ألف الإطلاق، ثلاث ألفات فيها ثلاث قراءات، قراءة بإثبات الألف وصلا ووقفا، وقراءة بحذفها وصلا ووقفا، وقراءة بحذفها وصلا وإبقائها وقفا. نشوف الآن: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال. كم هي هذه على قراءتي؟ يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال، هذه على قراءتي. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال، قراءة واحد. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال، قراءة واحد. واضح؟ ما هي واضح؟ يعني يجوز نقرأها على الثلاثة على النشر. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا، هذه قراءة، يعني أن أثبتنا الألف وصلا ووقفا. القراءة الثانية: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال، هذه أيضا القراءة الثانية، حذف الألف وصلا ووقفا. القراءة الثالثة: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال، هذه التي تثبتها وقفا لا وصلا. وقوله أطعنا الله وأطعنا الرسول، الرسول هنا سبعيات، الرسول هنا اسم جنس يشمل كل رسول أرسل إلى هؤلاء، لأن أهل النار ليسوا مختصين بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل جميع الأمم، فيقصدون بالرسول واحدا أو الجنس، الجنس وبالله واحد. نعم، أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا، وقالوا أي الأتباع منه، صح كما قال المؤلف الأتباع دون المتبوعين. ربنا يعني يا رب، حرف النداء محذوف. إنا أطعنا سادتنا، وفي قراءة يعني سبعية، ساداتنا جمع الجمع، سادة جمع إيش؟ سيد، وسادات جمع سادة، فهي جمع الجمع. قراءة سادتنا وساداتنا، وإنما جمعت لكثرة الأسياد في الأمم. والسيد هو ذو الشرف والقدر في قومه، المقدم فيه هذا السيد. وقوله وكبراءنا، كبراءنا الذين فوق الأسياد كالأمراء ونحوهم، فالناس لهم أسياد مطاعون ولهم كبراء فوق هؤلاء، فيقولون إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، الصنفين جميعا، وبطاعتهم فأضلون السبيل، فأضلون السبيل أي فبسبب طاعتنا لهم أضلون السبيل. الضلال هنا بمعنى إيش؟ الضياع عن الصواب وعن الحق، أو التيهان يعني تهنى. السبيل والمراد بالسبيل الطريق الذي هو طريق الله، فألفي هنا للعهد، العهد الذكري ولا الذهني؟
العهد الذهني، للعهد الذهني أي السبيل المعهود الموصل إلى الله. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، قال المؤلف في سبيل طريق الهدى، ربنا آتهم ضعفين من العذاب أي مثلي عذابنا. شاء الله أكبر. كانوا في الدنيا يجلونهم ويحترمونهم ويعظمونهم ويؤثرونهم على أنفسهم، وفي الآخرة على العكس، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أننا نكرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منه. فالمتبوعون يتبرؤون، وهؤلاء أيضا يشتمون ويلعنون. يقول ربنا آتهم ضعفين من العذاب، وهم بهذا الدعاء ليسوا جائرين، لأنهم أرادوا بالضعفين أن هؤلاء الكبراء ضلوا وأضلوا، فيكون عليهم إثم الضلال بأنفسهم وإثم الإضلال لغيرهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فدعاء هؤلاء الأتباع دعاء عدل وليس دعاء جو، لأن هؤلاء المتبوعين مستحقون للعذاب مرتين: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لعنهم لعنا كبيرا، يقول العنهم عذبهم. لماذا فسر اللعنة بالعذاب؟ لأنهم في النار فهم مطرودون عن رحمة الله. ولكن لو أن المؤلف أبقاها على ما هي عليه لكان حقا، ويكون لعنهم يعني أبعدهم إبعادا كبيرا عن رحمتك حتى لا ترحمهم يوما من الدهر. وقوله كبيرا يقول ها كثيرا عدده، وفي قراءة بالموحدة أي عظيما. إيش؟ وفي قراءة بالموحدة أي عظيم. عظيم هنا فيها قراءة ولعنهم لعنا كثيرا، وهذا باعتبار الكمية، ولعنا كبيرا باعتبار الكيفية أي عظيم. فإن قلت كيف يكون فيها قراءتان والقول واحد صادر من هؤلاء؟ فهم إما أن يكونوا قالوا كبيرا، وإما أن يكونوا قالوا كثيرا، والله عز وجل يحكي عنهم. فما هو الجواب عبد الإله؟ أو ما فهمت السؤال؟ طيب السؤال: الله يحكي عن هؤلاء الكفار أنهم يقولون إلعنهم لعنا كبيرا، وعلى القراءة الثانية كثيرا، فكيف يحكي قولين عن قائل واحد؟ يعني هم إما قالوا كبيرا ولا قالوا كثيرا. نعم إيه؟ نعم صح. الجواب أحد وجهين: إما أن بعضهم يقول كثيرا والآخر يقول كبيرا، وإما أنهم يقولون أحيانا كبيرا وأحيانا كثيرا. طيب فإن قلت ألا يحتمل أن الواحد منهم يجمع بينهما في كلمة واحدة، بمعنى أن يقول ولعنهم لعنا كبيرا كثيرا؟ الجواب لا، لأن الله ما حكى هذا، بل الكلمة واحدة إما كبيرا وإما كثيرا. ولهذا لا نجمع بين الكلمتين، لا في الآية هذه ولا في قوله صلى الله عليه وسلم حين علم أبا بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي لفظ كبير، ما نجمع بينهم.
ما نقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، بل نقول أحد اللفظين، لأن السنة لم ترد بالجمع بينهما. وكذلك هنا في القرآن لا يجوز لأحد أن يقول ولعنهم لعنا كثيرا كبيرا، حرام، لأنه إذا قال ذلك فقد زاد، فقد زاد في القرآن. فنقول إما هذا وإما هذا. نعم. إما يخالف، لأن الظاهر أن الحديث يمكن نقف على الباب اللي قلنا عليه قبل، وعلشان نكمل السورة هذه. نعم نعم. يقال ضعف ويقال ضعفين بمعنى واحد، ما فيها. نعم. يقول ولعنهم لعنا كبيرا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا مع نبيكم كالذين آذوا موسى بقولهم مثلا ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، قدم الكلام مرارا وتكرارا على قوله يا أيها الذين آمنوا، على كونها صدرت بالنداء، وعلى أن اختير وصف الإيمان. لا تكونوا كالذين آذوا موسى، كالذين، الكاف هنا اسم بمعنى مثل، فهي خبر تكون كالذين آذوا موسى، ولكنهم آذوه بدون ضرر، ما أضروا به، آذوه. وهذه الآية لها صلة بما سبق في قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وفي قوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى فيها تحذير وفيها تسلية. أما التحذير فلمن؟ فللمؤمنين، لأنهم إذا آذوا نبيهم استحقوا ما استحقه من آذوا موسى. وفيها تسلية لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، بأنه إن أوذي فقد أوذي من قبله. ولهذا ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. نعم. وقول لا تكونوا كالذين آذوا موسى، هو موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام أفضل أنبياء بني إسرائيل. وبماذا آذوا؟ قال المؤلف بقولهم مثلا ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدم. هم يؤذونه بغير هذا الكلام، ويؤذونه بالفعل أيضا، لكن المثل الذي ذكره المؤلف، لأنه قال مثلا، كان موسى عليه الصلاة والسلام على ما فيه من الشدة كان حيا، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراتا، ولكنه هو يغتسل وحده ما يغتسل معه، لا يتعرى. فقال بنو إسرائيل ليش هذا الرجل يشذ عنه؟ هذا لولا إن فيه آفة، نعم، فرس أو أدرة، ما انفرد عنه. والآدر كبير الخصيتين، فيقول هذا السبب إنه كان يغتسل وحده ما يغتسل معه، أو فيه آفة فيه فرس أو غير ذلك، ولا كان يغتسل مع الناس. فأراد الله عز وجل أن يتبين لبني إسرائيل أن الرجل من أحسن خلق الله وأسلمه. اغتسل ذات يوم وحده ووضع ثوبه على حجر، ولما خرج ليلبسه فر الحجر، فر بثوبه، فجعل يلحقه ثوبي حجر ثوبي حجر، كلم يخاطب. نعم. ولكن الحجر مأمور بأمر الله عز وجل، ما وقف إلا حتى وصل ملأ من بني إسرائيل،
وموسى يمشي وراءه عريان. نعم، يقول لما وصل بني إسرائيل رأوا الرجل، وإذا الرجل سليم ما في شيء أبدا، من أحسن خلق الله وأسلم من العيب. وقف الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وجعل يضرب الحجر،

ولا كان الحجر ما يستفيد. ولهذا الآن صار لنا يعني فيه نوع من التأسي بموسى حينما يعثر الصبي بحجر، نعم، يقول تعال تبيني دقه، إذا دقيت الحجر يهدأ الصبي ويقف عن البكاء، نعم. لكن بس شتان ما بين المسألتين، أقول يعني نوع من الأصل. على كل حال، أن موسى عليه الصلاة والسلام أراد الله عز وجل أن يبين لبني إسرائيل أنه ليس كما قال وأنه سليم، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما في هذه القصة من الحكمة. قال فبرأه الله مما قال، برأه الله مما قال. قال المؤلف بأن وضع ثوبه على حجر ليغتسل، ففر الحجر به حتى وقف بين ملأ من بني إسرائيل، فأدركه موسى فأخذ ثوبه فاستتر به، فرأوا لا أدرة به. قال وهي نفخة في الصية، رأوا أنه سليم عليه الصلاة والسلام. وفي نعم فبرأه الله مما قال، أفادنا بقول سبحانه وتعالى بقوله مما قالوا أن الأذية التي أشاره إليها هي قول، وقوله مما قالوا ما اسم موصول والعائد محذوف، تقديره مما قالوا. قال وكان عند الله وجيها، أي ذا جاه، والجاه بمعنى القدر وعلو المنزلة. فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان موسى عليه الصلاة والسلام وجيها عند الله، يعني ذا قدر ومنزلة رفيعة. وهل وصف الله غيره من الأنبياء بالوجاهة؟ عيسى قال وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهل. وغير عيسى ذكرنا فيه حصورا سيدا وحصورا وجيها. أنا لا أستحضر الآن، لكن ما أستطيع أني أنفي، قد يكون في أحد آخرين. لكن إذا كان موسى وجيها عند الله وعيسى، فمحمد عليه الصلاة والسلام أعظم جاها منه، لأنه أفضل الرسل. ولكن هل يلزم من الجاه، هل يلزم من الجاه أن يتوسل الإنسان بجاه النبي إلى الله؟ الجواب لا، لأن جاه النبي قدر ومنزلة خاصة بالنبي، فكيف ما تنتفع بجاهه؟ لأن مجرد جاهة النبي عند الله لا تنفع أحدا من الناس. ولهذا القول الراجح من أقوال العلم أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم محرم. قال وكان عند الله وجيها، نعم، ذا جاه. ومما أوذي به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قسم قسما، فقال رجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وهذا من أعظم ما يكون من السب، لكن سب النبي صلى الله عليه وسلم حق له، إذا عفى عنه وأسقطه فله الحق. ولا أحد يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ما أراد بها وجه الله، نعم، هذا ما أحد يقول هذا. وإن قاله بعض الناس غيره، كما قاله بعض من قاله من الأنصار حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، قالوا إن الرجل وجد قومه وأراد أن يغدق عليهم الماء، ونحن قاتلنا وفعلنا وفعلنا ولم يعطنا شيئا. لكن الذي قاله شبان من الأنصار ما لهم قيمة بالنسبة للكبار منهم. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام خطب بهم كما تعرفون، تلك الخطبة العظيمة التي بيّن فيها فضلهم وبيّن الحكمة من إعطاء هؤلاء القوم دونهم، وأنه يعطي هؤلاء

يتألفهم على الإسلام على الإسلام ويقوى إيمانهم أو ينكف شره. أما الأنصار فليسوا بحاجة إلى ذلك، لأنهم لأن الناس يذهبون بالشاة والبعير وهم يذهبون بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وشتان ما بين هذا وهذا، حتى قال لهم لو أن الناس سلكوا شعبا أو واديا وسلك الأنصار شعبا أو واديا لسلكت شعب الأنصار. نعم، وقال لهم الناس الأنصار شعار والناس إثار، وقال لهم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. كل هذا أقنعهم ولا لا؟ أقنعهم حتى جعلوا يبكون حتى أخطبوا لحاهم بالبكاء رضي الله عنه، لأن هذا الحقيقة يساوي الدنيا كلها. ومثل ما قال رسول الله اللي يذهب بالشاة والبعير واللي يذهب برسول الله فرق عظيم بينهم. فهذا فيه حكمة من الله عز وجل، إن الله قد يقدر للإنسان ما يكرهه ليكون بعد ذلك ما يحبه. فموسى صلى الله عليه وسلم كره أن يكون أن يفر الحجر بالثوب بلا شك، ولكن صار فيه حكمة عظيمة أن ما يتكلم به بنو إسرائيل من الكلام والاتهام كل ذلك. نعم نعم، المناسبة لهذا سأتينا إن شاء الله في الفوائد أنه بيان أنه عليه الصلاة والسلام مع كونه مبرأ مما يقوم مما وذفه فهذه منزلة عالية عند الله. ثم قال يسألك الناس عن الساعة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس ما زالوا يتساءلون عن الساعة، ويتفرع من تلك الفائدة فائدة أخرى، وهي أن شأن الساعة عظيم، لأنه إنما يكثر التساؤل عن الأمور العظيمة دون الأمور التافهة. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لعلم متى تكون الساعة. ومن فوائدها أن علم الساعة عند الله لا يعلمه أحد، لقوله قل إنما علمها عند الله، وهذا حصر. ومن فوائدها أن الساعة قريب، لقوله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، ويدل لقربها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأنبياء، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها، يعني أننا مقترنان، أو أنه ليس بيني وبين الساعة إلا كما بين الأصبع الوسطى والسبابة في القرب. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خاطب نبيه بقوله وما يدريك، وهو دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر كغيره من البشر، يخاطب بما يخاطب به البشر، فلا يقال كيف يخاطب الله نبيه ويقول ما يدريك. لو خاطبت إنسانا وقلت وش يدريك عن هالأمور هذه أو عن هذا الأمر لعد ذلك من باب إيش؟ التنقيص أو التنقص. ولكن الله عز وجل يخاطب نبيه بما هو أهل. نعم. ثم قال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إلى آخر. من فوائد الآية أن الله تعالى لعن الكافرين وأبعدهم وطردهم عن رحمته. ومن فوائدها التحذير من الكفر، لأنه سبب للعنة. ومن فوائدها إثبات العلل والأسباب. من أين يؤخذ؟ من قوله الكافرين، لأن الكافرين وصف علق به اللعن،
فهو ربط اللام بالكفر، فيكون فيه في هذا إثبات العلل والأسباب، وهذا كثير. ومن فوائدها الرد على الجهمية الذين يقولون إن الله عز وجل يفعل الأشياء لا لحكمة بل لمجرد المشيئة. ومن فوائدها إثبات وجود النار، قوله وأعد لهم سعيرا. ومن فوائدها عظم النار، لأن السعير إنما يقال للنار العظيمة المسعرة، وهذا أمر ثبت في عدة آيات وأحاديث. ومن فوائد الآية تأبيد خلود الكافرين في النار بقوله خالدين فيها أبدا، وفيها رد على من قال بفناء النار، والذين قالوا بفناء النار طائفة من السلف والخلف لكن قولهم ضعيف. أما أبدية النار فقد أجمع عليها السلف وأهل السنة، ولم يخالف بذلك إلا طائفة من المعتزلة الذين يمنعون تأبيد أفعال الله ويقولون إن التسلسل في الأبد ممتنع، كما يرون أن التسلسل في الأزل أيضا ممتنع. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المعذبين في النار لن يجدوا أحدا يتولاهم بدفع العذاب عنهم ولا بمنعه قبل أن ينزل بهم، لقوله لا يجدون وليا ولا نصيرا. الولي الذي يتولاهم ويحميهم ويحفظهم من أن ينالهم سوء، والنصير هو الذي يدفع عنهم البلاء بعد نزوله. ثم قال يوم تقلب وجوههم في النار إلى آخره. يستفاد من هذه الآية شدة عذاب الكافرين والعياذ بالله في النار، حيث إنه ذكر التعذيب على الوجه الذي يكون تعذيبه أعظم إهانة من بقية البدن، ولأن الوجه يحس بالألم أكثر مما يحس غيره من الأعضاء الظاهرة، ولأن الوجه هو شرف الإنسان وظاهرته، فإذا وقع التعذيب عليه صار هذا أشد في الألم النفسي، لقوله يوم تقلب وجوههم في النار. ومن فوائد الآية أن هذا التقليب بغير اختيار منه، لقوله تقلب فهم يقلبون فيها والعياذ بالله كما تقلب اللحم على النار لشيها. ومن فوائد الآية الكريمة ظهور التحسر من أولئك الكافرين حين عذابهم، لقوله يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، ولكن هذا أمر فات أوانه. ومن فوائد الآية الكريمة أن طاعة الله ورسوله سبب للنجاة من النار، لأنهم لم يذكروا لم يتمنوا شيئا سوى طاعة الله ورسوله التي ينجون بها من هذا العذاب. ثم قال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. في هذه الآية دليل على اعترافهم بأنهم مقلدون وليسوا متبوعين، بقوله ربنا إنا أطعنا سادتنا. ومن فوائدها أن التقليد لا يغني من العذاب، يعني حتى لو كانوا كبراء زعماء وبين لهم الحق فإذا خالفوه لأجل موافقة زعمائهم فإن ذلك لا ينجيهم من العذاب،
ومن فوائدها تحريم تقليد العالم إذا تبين النص. من أين يؤخذ؟ من أن الله عذب هؤلاء على تقليد كبرائهم وزعمائهم في مخالفة الحق. فإذا تبين لك الحق لا تقول والله قال العالم الفلاني وقال الإمام الفلاني فتكون مشابها لمن؟ لأهل النار الذين قالوا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا. ومن فوائدها جواز نسبة الشيء إلى سببه لقولهم فأضلون، مع أن الذي يضل ويهدي حقيقة هو الله عز وجل، لكن هؤلاء الكبراء صاروا سبب الإضلال فنسب الإضلال إليهم. ومن فوائدها الرد على القدرية في قولهم أطعنا وقولهم أضلون السبيل. ومن فوائدها أن موالاتهم لهؤلاء الكبراء والسادة ستنقلب يوم القيامة عداوة لقولهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ومن فوائدها تحذير من حول ولاة الأمور، الولاة سواء كانوا وزراء أو مدراء أو أكبر من ذلك، تحذير من كان حولهم أن يتبعهم في معصية الله، وأنه سيأتي اليوم الذي يندم فيه ويتبرأ ويدعو عليهم بمثل هذا الدعاء. ومن فوائدها أن السادة والكبراء المضلين لا ينفعون أتباعهم يوم القيامة. وجهه لقوله لا يجدون وليا ولا نصيرا، ولأنهم دعوا على هؤلاء وقالوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب، ولو كانوا ينفعونهم ما دعوا عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من جلساء السوء. ما وجهه؟ قوله فأضلون، وأن كل إنسان ترى أنه سيضلك عن سبيل الله فالواجب عليك البعد عنه. وقد قال الله عز وجل مخبرا عن هذه الحالة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلانا هذا مو من الكبراء والسادة، أي فلان. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وهذه النقطة، فيكون قوله هنا فأضلون السبيل يعني بعد أن جاءهم الذكر وتبين لهم الحق تابعوا هؤلاء فصارت عليهم هذه العقوبة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الدار الآخرة لا ينقطع فيها التكليف انقطاعا تاما، لأن الله أثبت أن هؤلاء يدعون الله، والدعاء نوع من العبادة. ما نقول إن الآخرة ما فيها دعاء ولا فيها سجود ولا فيها عمل، فيها لكنها ليست كالدنيا. وإلا فإن الله عز وجل يقول في سورة نون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هذا تكليف، خاشعة أبصارهم تنقون ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان شدة بغض هؤلاء الأتباع للمتبوعين، يعني دعوا أن الله يضاعف عليهم العذاب ويلعنهم أيضا، وليس لعنا قليلا بل كثيرا وكبيرا أيضا.
ولعنهم لعنا كبيرا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى إلى آخره. يستفاد من الآية الكريمة تحريم أذية الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى، والأصل في النهي التحريم. وقد سبق أن أذية الرسول من كبائر الذنوب لقوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله تعالى برسوله حيث يضرب له الأمثال بمن سبقه من الرسل لأجل التسلية وتهوين الأمر عليه، وأن هذا أمر قد سبقك. وهذا كثير في القرآن، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرهم. ومنها تحذير المؤمنين أن يصيبهم ما أصاب من سبقهم حين تجرؤوا على رسل الله لقوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله تعالى برسله لقوله فبرأه الله مما قال. ومن فوائدها أن التبرئة تكون بالقول وتكون بالفعل. تكون بالقول مثل قوله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فنفى عنه الجنون الذي رماه به أعداؤه، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هذا التبرئة بإيش؟ إلى التبرئة بماذا؟ بالفعل ولا بالقول؟ بالقول. التبرئة بالفعل كما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى ما قال لبني إسرائيل إنه ليس بآدر، لكنه هيأ له هذا الأمر الواقع الذي يكون تبرئة من الله عز وجل لرسوله بماذا؟ بالفعل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة موسى حيث برأه الله مما عيب عليه، هذا من وجه، وحيث قال فيه وكان عند الله وجيها. ومن فوائد الآية الإشارة إلى أن العبرة بوجاهة الإنسان عند الله لا عند الخلق، لأنه قال وكان عند الله وجيها، فقدم عند على قوله وجيها إشارة إلى أن المهم أن تكون وجيها عند الله. وبماذا يكون الإنسان وجيها عند الله؟ يكون وجيها عند الله تعالى بعبادته. كلما كان الإنسان أعبد لله تعالى وأطوع له كان عند الله أوجه، ودليل ذلك قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، فكل من كان أتقى فهو أكرم عند الله وأرفع منزله. نعم. لا، هذه شهادة بالفعل، هذه شهادة بالفعل، لأن الله ما أنزل قرآن قال إن الرسول صادق، لكنه رفع له بيت المقدس حتى شاهده. نعم. عبد الله شاذ، هذه القراءة شاذ. يقال هذه شاذ، هذه متواترة تلقاها المسلمون من الرسول إلى يوم، وأما تلك فشاذ. نعم، نرد عليهم بالآيات الكثيرة وبالأحاديث أيضا، وهو إثبات القرب لله عز وجل، ولكنه لا يلزم من القرب الحلول. يعني إذا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
لا يلزم من ذلك أن يكون قريبا عندك في مكانك، لكنه قريب وإن كان عاليا، لأن الله ليس كمثله شيء. نعم.

يعني تطبيق مدلول قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير. بس هذه لما ما ذكرت في القرآن ما جعلناها فائدة، لأي فائدة عظيمة أن الإنسان قد يكره الشيء وهو خير له. لا ما قدمها، يعني قال وفي قراءة إيه، لأنه هو رحمه الله فسر على هذه القراءة، يعني المصحف اللي عنده على هذه القراءة. لا لا نعم يغير إيش؟ لا لن تجد نفي، هذا نفي، هذا نفي. ها هي نعم، لأنه ما قال سنة الله في الله يخلق ولن تجد الله مبدلا مثلا، كما قال في الآية الأخرى لا مبدل لكلماته. نعم اللي يسأل يرفع الصبع عشان أشوف، يعني الأصوات تشتبه. ها هو أنت؟ طيب إيش؟ إيه أبدا مربوطة بأسبابها. لا أبدا ما تختلف بأسبابها، إذا اختلف السبب اختلفت السنة، أما إذا كانت السبب واحد ما يمكن تختلف. هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل، وقد ثبت وجود النار. فإحنا ما نلجأ إلى أنه أتى بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه إلا في شيء يقينه ما أتى، مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فقوله فلا تستعجلوا معناه أنه ما وقع الآن. ترى بات علينا قراءة يا أخي، ما انتهينا الآن.

0: ما أدري هذه الظاهرة فائدة من أرجع شف الأعرج كان له كرامة يمكن نقبلها منك. نعم لا هو لأن وجاهه معنوي الوجاهة أمر معنوي فيكون القرب هنا قربا معنويا لكن القرب الحسي مثل الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ولا يسجدون ها في الآية هذه لا لا ما تكون حسي لأن الوجاهة معنى إيه حسي نعم حسي ما في شك أن القريب من الله من الملائكة اللي حملت العرش أقرب من غيرهم نعم ما هي بمعنى ما هي معنى لا ما هي معنى هذا ما هي موجودة معنى
1: إلا ويرى الذين أوتوا العلم الآية وهي أربعة عندكم أربعة أربع هذا الصواب وهي أربع أو خمس وخمسون آية الصواب أن يقال أربع قول مكية إلا كذا المكي على المشهور هو الذي نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة فيعتبر الجمهور المكية والمدني بالزمن لا بالمكان فما كان بعد الهجرة فهو مدني وما كان قبلها فهو مكي وقوله إلا ويرى الذين أوتوا العلم سبق لنا أنه لا يقبل استثناء شيء من السورة المكية والمدنية إلا بدليل أي أنه إذا كانت السورة مكية فجميع آياتها مكية إلا بدليل وإذا كانت مدنية فجميع آياتها مدنية إلا بدليل فاستثناء المؤلف هذه الآية ننظر إن شاء الله تعالى إذا وصلناها إذا كان هناك دليل يدل على أنها نزلت في المدينة قبلنا وإلا فلا قال الحمد لله قبل بسم الله الرحمن الرحيم البسملة تقدم أنها آية مستقلة من كتاب الله عز وجل يؤتى بها للفصل أو يؤتى بها لبدء السورة إلا في براءة فإنه ليس فيها بسملة لأنها لم تنزل بسملة بينها وبين الأنفال فتركت وسبق لنا أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف لأن كل جار ومجرور لا بد أن يتعلق بشيء إذ أن الجار والمجرور معمول وكل معمول فلا بد له من عامل وعليه فكل جار أو ومجرور فإنه لا بد له من متعلق أي من شيء يتعلق به وكذلك الظرف والمتعلق إما أن يكون فعلا أو ما بمعنى الفعل هنا نقدر المتعلق فعلا لأنه الأصل في العمل ولذلك لا يعمل غير الفعل عمل الفعل إلا بشروط وكل شيء لا يتم عمله إلا بشروط فإن معنى فإن ذلك لأن الأصل إيش عدم العمل انتبه الآن كل جار ومجرور لا بد له علل لأن الجار ومجمور معمول وكل معمول لا بد له من عامل المتعلق إما أن يكون فعلا أو ما بمعنى الفعل وهنا نقدره فعلا لماذا؟ لأنه الأصل الأصل في العمل الأفعال ولهذا غير الأفعال كالأسماء والمصادر وشبهها لا تعمل عمل الفعل إلا بشروط أما الفعل فيعمل بدون شروط ونقدره متأخرا، نقدره أي الفعل متأخرا عن الجار المجرور لفائدتين. الفائدة الأولى التيمم بالابتداء بذكر اسم الله، والفائدة الثانية الدلالة على الحصر. فنقدر العامل متأخرا نظرا لهاتين الفائدتين، ونقدره فعلا خاصا. فنقول مثلا عند ابتداء القراءة التقدير بسم الله أقرأ، وعند الوضوء التقدير بسم الله أتوضأ، وعند الأكل بسم الله آكل، وهكذا. وإنما نقدره خاصا لأنه أدل، رحمك الله، أدل على المقصود. يصح أن نقدره عام فنقول التقدير بسم الله أبتدئ أو بسم الله أبدأ، ولكن الخاص أولى. فصار عندنا الآن ثلاث أمور لا بد، متعلق، متأخر، خاص. متعلق، متأخر، خاص. وعرفتم التعليق. وهنا بسم الله مفرد مضاف فيعم، ويكون المعنى بكل اسم من أسماء الله أبتدئ. وناسب ذكر الرحمن الرحيم دون غيرهما من الأسماء، لأنها أي بسملة يؤتى بها للاستعانة، وأنسب ما يكون للاستعانة هي الرحمة، فلهذا أتبع لفظ الجلالة بهذين الاسمين الكريمين. والله أصله الإله، هذا أصح ما قيل فيه، وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، كما حذفت الهمزة من الناس وأصلها أناس، وحذفت الهمزة من شر وخير وأصلها أشر وأخير. وأما الرحمن فهو اسم من أسماء الله دال على سعة رحمته سبحانه وتعالى، لأن الرحمن فعلان يدل على السعة والامتلاء. وانظر ذلك في كلمة غضبان وندمان وسكران وعطشان وريان وما أشبهها، تجد أن هذا أن هذه الصيغة دالة على إيش؟ على السعة والامتلاء. ولهذا قال بعض السلف إن الرحمن رحمة عامة لجميع الخلق. وأما الرحيم فهي دالة على الفعل، أي أنه سبحانه وتعالى يرحم برحمته الواسعة، يرحم برحمته الواسعة. فالرحيم دال على الفعل وهو إيصال الرحمة إلى المرحوم، والرحمن دال على الصفة وهي اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الرحمة الواسعة. طيب، ثم قال الحمد لله حمد تعالى نفسه بذلك، والمراد به الثناء بمضمونه من ثبوت الحمد، وهو الوصف بالجميل لله تعالى. قول الحمد لله الذي له ما في السماوات، الحمد لله ال، يقول العلماء إنها للاستغراق، أي كل حمد. وال التي للاستغراق هي التي يحل محلها كل، مثل إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان لفي خسر. وخلق الإنسان ضعيفا أي كل إنسان. فعل يا محمد نور في الحمد لله استغراق، إذن معناه أن كل حمد فهو لله، كل حمد فهو لله، واللام هنا للاستحقاق والاختصاص. للاستحقاق لأنه لا أحد يستحق أن يحمد لذاته إلا الله عز وجل، والاختصاص لأن الحمد المستغرق لكل المحامد لا يكون إلا لله. يقول المؤلف حمد تعالى نفسه بذلك، يعني حمد الله تعالى نفسه بهذا الوصف الذي هو الحمد، والمراد به الثناء بمضمونه من ثبوت الحمد، يعني ليس هذا تجديدا لحمد الله ولكنه ثناء على الله تعالى بمضمون الحمد، وهو الوصف بالجميل لله تعالى. لو قال المؤلف الوصف بالكمال لكان أعم، فالحمد وصف المحمود بالكمال، هذا الحمد، فإن كرر وصفه بالكمال صار ثناء. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، فيجيب الله حمدا يا عبدي، الرحمن الرحيم يجيب الله أثنى علي عبدي. والله سبحانه وتعالى يحمد على ما له من الكمال الذاتي والكمال المتعدي للغير، أي على كماله بذاته وعلى كماله بفعله وإحسانه سبحانه وتعالى، فيحمد على الأمرين جميعا. أما غيره فلا يحمد إلا على فعله إن كان فعله مما يحمد عليه، أما حمد للذات نفسها فهذا لا، ما يكون إلا لله. فمثلا إذا حمدنا الله عز وجل على ما له من صفات الكمال كالسمع والبصر والعلم والقدرة والعظمة وما أشبهها، فهذا حمد على الكمال الذاتي. وإذا حمدنا الله تعالى على ما له من الإحسان والإنعام فهو حمد على الكمال المتعدي. إذا حمدناه سبحانه وتعالى على إنزال الغيث وإنزال الكتب وإرسال الرسل ودفع الضرر فهذا حمد على الكمال المتعدي. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا. الذي له ما في السماوات، هذا كالتعليل للحمد، لأن هذا الوصف يدل على العلية، أي يحمد الله نفسه لأنه مالك لما في السماوات وما في الأرض. وقول له ما في السماوات وما في الأرض يشمل العقلاء وغير العقلاء، ولهذا أتى بماء لأجل يشمل هؤلاء وهؤلاء. وإنما غلب غير العقلاء أو غلب غير العقلاء لأنهم أكثر من حيث النوع، أما من حيث العدد فإن في هذا شكا، لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا شك أنهم من العقلاء وهم لا يحصيهم إلا الله، ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك. وقولها السماوات وما في الأرض، السماوات جمع وجمعت لأنها متعددة، كم؟ سبع سماوات كل واحدة فوق الأخرى، وهي مأخوذة من السمو وهو العلو والرفعة. وما في الأرض أفردت، لكن المراد بها الجنس، فتشمل السماوات السبع، الأرضين السبع، تشمل الأرضين السبع، لأن الأرضين سبع بصريح السنة وسبع بظاهر القرآن، فهي سبع بصريح السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع من الأرض شبرا ظلما بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، وبظاهر القرآن لقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فإن المثلية هنا قطعا ليست بالصفة فتكون بالعدد. وقول المؤلف ملكا وخلقا يعني أنه هو الذي خلقها سبحانه وتعالى وهو المالك لها المدبر. ولو قال المؤلف وتدبيرا لكان أبين، وإن كان كلمة ملكا يتضمن التدبير، فالله سبحانه وتعالى له ما في السماوات والأرض خلقا فلم يخلقها إلا الله، وملكا فلا مالك لها إلا الله، وتدبيرا فلا تدبير لأحد فيها على وجه الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله وله الحمد في الآخرة كالدنيا يحمده أولياؤه إذا دخلوا الجنة، قول وله الحمد في الآخرة، هنا خص الحمد في الآخرة مع أنه محمود في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى في آية ثانية: وله الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم. لكنه ذكر ذلك لأن ظهور حمده في الآخرة أبين وأوضح، فإن في الدنيا من ينكر حمد الله عز وجل ويكفر به ولا يرى إلا أن هذه الدنيا طبيعة تتفاعل بذاتها وليس لها مدبر، ومن اعتقد هذا الاعتقاد فهل يمكن أن يحمد الله؟ أبدا لا يمكن، حتى لو رأى الخير واندفاع الشر فإنه لا يحمد الله لأنه لا يقر به. لكن في الآخرة لا يمكن لأحد إلا أن يحمد الله، فالحمد في الآخرة لله، كما أنه أيضا في الآخرة لا أحد يحمد إلا النادر. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أما بقية الناس ممن لم يحمدهم الله عز وجل فإنهم ليس لهم حمد في الآخرة، فأنت في الدنيا تحمد من يحسن إليك، لكن في الآخرة ما تحمد صديقك ولا صاحبك، اللهم إلا يكون ذلك بعد دخول الجنة فربما. يقول وله الحمد في الآخرة كالدنيا، يعني كما أن له الحمد في الدنيا، وكأن المؤلف بهذا التقدير رحمه الله يقول إنه حذف الشق الآخر لدلالة السياق عليه، كما في قوله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد. قول يحمده أولياء إذا دخلوا الجنة، نعم، قال الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، ولكن الصحيح أنه يحمد حتى على جزائه الكافرين، فإن الله تعالى قال في آخر سورة الزمر لما ذكر سياق أهل النار إلى النار أو سوق أهل النار إلى النار وسوق أهل الجنة إلى الجنة، قال: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فإن الله تعالى يحمد على كمال عدله وكمال فضله، ومجازاته لأهل النار من باب إيش؟ من باب العدل، فيحمد عليه. قال وقال نعم يحمده أولياء إذا دخل الجنة وهو الحكيم في فعله الخبير بخلقه. الحكيم يقول المؤلف في فعله، وهذا فيه قصور لأنه حكيم في شرعه وفعله أيضا الذي هو القدر، فليست الحكمة خاصة بالفعل بل حتى في الشرع الذي يكون بكلامه، فإن الشرع هو الوحي وهو كلام الله وليس فعل الله بل هو كلام، وكذلك فعله هو حكيم فيه. والحكمة مأخوذة من الإحكام وهو الإتقان، ولهذا يقال في تفسيرها إنها وضع الشيء موضعه، وهذا هو الإتقان. ولكنه سبق لنا أن الحكيم له معنى الحاكم والمحكم، لأنها مأخوذة من الحكم ومن الإحكام، وأن حكم الله يا محبوب كم نوعا؟ ها؟ نعم نعم صح، حكم شرعي وكوني، وأن الحكمة نوعان أيضا. نعم حكم نين الحكمة أي نعم نوعان، هي كلها من الإحكام، لا ما لها دخل في الحكم. نعم نعم صورية وغائية، الصورية بمعنى أن كون هذا الشيء على هذه الصورة معينة موافق للحكمة، والغائية بأن الغاية من هذا الشيء نعم حكمة يحمد الله عليها. فمثلا كون الصلاة على هذا الوجه والصيام على هذا الوجه والوضوء على هذا الوجه، هذه في الأمور الشرعية، وكذلك في الأمور الكونية كون خلقة الإنسان على هذا الوجه والشمس والقمر وما أشبه ذلك، هذه حكمة صورية بمعنى كون الشيء على هذه الصورة المعينة هذا لاش موافق للحكمة. ثم الغاية من ذلك الشيء حكمة أخرى، حكمة أخرى. طيب تكون هذه الحكمة الصورية والغائية في الشرع مش بعد وفي القدر، وإذا ضربت اثنين في اثنين تكون أربعة، حكمة غائية في الشرع، حكمة صورية في الشرع، حكمة غائية في القدر، حكمة صورية في القدر، وكل ذلك ثابت لله عز وجل. وإذا آمن الإنسان بهذا اطمأن إلى أحكام الله تعالى الكونية والشرعية، ولم ينقدح في ذهنه أي اعتراض، لأنه يعلم أن هذا صادر عن حكمة. وإذا علم أنه صادر عن الحكمة فإنه لا يبقى في قلبه شك من أن هذا هو عين الصواب وهو الذي تقتضيه الحكمة، وبهذا يطمئن الإنسان إلى شريعة الله، ويطمئن الإنسان أيضا إلى قدر الله عز وجل، ويعلم أن هذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره. وقول الخبير يقول المؤلف بخلقه، والخبير معناه ذو الخبرة، وهي العلم ببواطن الأمور، ومنه سمي الزارع خبيرا لأنه يستر الحب بالحرث. فالخبير ذو الخبرة وهي العلم ببواطن الأمور، وهل ينافي ذلك العلم بظواهر الأمور؟ لا، بل إنه يؤيده، لأن الذي يعلم ببواطن الأمور من باب أولى أن يعلم بظواهرها. والحكمة دائما يقرنها الله عز وجل بالعزة وبالعلم، بالعزة والعلم. هنا قرنت بماذا؟ بالعلم الذي يتضمنه الخبرة. وإنما يقرنها الله بذلك ليتبين أن حكمته سبحانه وتعالى مبنية على علمه، وأنه إذا تراءى لك أن هذا الشيء ليس بحكمة فذلك لنقصان علمك، وإلا لو كان عندك علم وفهم لعرفت أن الحكمة فيما شرعه الله وفيما قدره. ثم فسر أو فصل شيئا من علمه فقال: يعلم ما يلج يدخل في الأرض. ايش عندكم؟ كمائن وغيره، كمائن وغيره، وما يخرج منها كنبات وغيره، وما ينزل من السماء من رزق وغيره، وما يعرج يصعد فيها من عمل وغيره. نعم، هذا من باب التفصيل. يعلم ما يلج في الأرض، وما اسم موصول تفيد العموم، ويلج بمعنى يدخل، كل ما يدخل في الأرض فالله سبحانه وتعالى يعلمه. يقول المؤلف كمائن، علمه يدخل في الأرض ولا يخرج منها؟ ها؟ يدخل ويخرج. فإذا أنزل الله الماء من السماء أدخله في الأرض ينابيع، وإذا أراد الله تعالى أن يخرج خرج بآلة أو بغير آلة. طيب، وقوله وغيره، وش غير الماء مما يدخل في الأرض؟ الأموات. وغير أي؟ نعم، والأشياء اللي لها جحور في الأرض كذا. ما نقول النبات أيضا؟ ها؟ النبات أيضا الجذوع، نعم، بذوره كلها داخلة في الأرض. المهم أن ما يلج في الأرض لا يحصى أصنافه فضلا عن أفراده، وهو واسع جدا، والله سبحانه وتعالى يعلمه. حتى الذرة التي تدخل في جحرها يعلمها الله سبحانه وتعالى. طيب، وما يخرج منها، يقول المؤلف كنبات وغيره. النبات واضح، وغيره كالماء والمعادن والحيوانات التي تنتشر في الأرض. وهل نقول ومن ذلك الإنسان؟ ها؟ منها خلقناكم. ها؟ الأصل. إنما منها خلقناكم وفيها نعيدكم، إخراج وإدخال. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. طيب، يقول وما يخرج منها وما ينزل من السماء من رزق وغيره. وش الرزق؟ كيف ينزل من السماء الرزق؟ أنت تبقى في البيت كل يوم ويأتيك التمر ينزل عليك من السماء أو الثياب؟ لا، ولكن الرزق يكون بالمطر مثلا، ينزل الله المطر فتنبت الأرض ويخرج منها الماء والمرعى متاعا لكم ولأنعامكم. واضح؟ طيب، وغير اللي هذا وش ينزل؟ ينزل أمر الله عز وجل، ينزل أمر الله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وتنزل أيضا الملائكة، وتنزل الشهب ترمى بها الشياطين، وأشياء كثيرة من هذا، والله يعلم. وما يعرج، يقول يصعد فيها من عمل وغيره. هنا يعرج بمعنى يصعد كذا، ويعرج تعدى بإلى، كما قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وهنا قال: يعرج فيها، والنحويون اختلفوا في مثل هذا، فمنهم من قال إن الحرف بمعنى يناسب الفعل، يعني يجعل الحرف بمعنى حرف آخر يناسب الفعل، فمثل يقول في بمعنى إلى. ومنهم من يقول بل الحرف باق على معناه الأصلي ويضمن الفعل معنى يناسب ذلك الحرف، وهذا مذهب البصريين، فيقول يعرج مضمن مع معناه الظاهر وهو العروج معنى الدخول، يعني يعرج فيدخل فيها، ليس المراد ما يعرج فقط ولا يدخل، يعرج ويدخل فيها. وسبق لنا في مقدمة التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا المذهب هو المذهب الصحيح المحقق، وهو أن نضمن الفعل إيش معنى يناسب الحرف، لأن هذا لأن هذا التضمين يجعل للفعل معنيين، أحدهما المعنى الظاهر من اللفظ، والثاني المعنى الذي تضمنه ليناسب الحرف الذي تعلق به. ويظهر لك ذلك جليا في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها عباد الله، معلوم أننا لا نشرب بالعين، مهب آلتنا مهب إناء،

0: يرى آخرون أن المضمن يشرب معنى يروى. إذا ضمننا مع يشرب معنى يروى استفدنا فائدتين: الشرب إيش بعد؟ والري. لكن إذا قلنا إن الباء بمعنى في بمعنى من لم نثبت هذه الفائدة. فالمهم أن المذهب الصحيح هو أننا نضمن الفعل معنى يناسب الحرف ولا نجعل الحرف بمعنى حرف آخر. قال: وهو الرحيم بأوليائه الغفور لهم. هذا أيضا من التخصيص بلا دليل. كلمة الرحيم لم يذكر متعلقها. والمؤلف رحمه الله يقول بأوليائه، فعليه يكون أعداؤه لا رحمة لهم، هذا كلام المؤلف. نعم. والغفور أيضا لأعدائه لأوليائه، فأعداؤه لا مغفرة لهم. ولكن الصحيح العموم، لأن هذين الاسمين مطلقان فيبقيان على إطلاقهما. فهو رحيم حتى بأعدائه. الكافر قد أعطاه الله تعالى صحة ورزقا من اللباس والطعام والشراب والمسكن والزوجة والأهل، وكل هذا رحمة، لكنها رحمة عامة، يعني أنها لا تكون خاصة كما كرحمة المؤمنين. والمغفرة أيضا يستحقها من تاب من عداوته لله، وإذا تاب فهو ولي من أولياء الله عز وجل. ولكن قد يكون في الإنسان عداوة وولاية. أولى، نعم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وهم مستحقون لمغفرة الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. نعم.
1: ها؟ كيف نصف الكافر هنا؟ لأن اسم الرحيم خاص بالمؤمنين.
0: لا، عامة. أقول عامة. كما قلنا قبل قليل، الرحيم معناه تختص بالفعل، يعني إيصال الرحمة إلى المرحوم. بعد التوحيد أظن. إيه نعم.
2: ما في احتمال
0: ان
2: هذه السبع يعني
0: زياده
2: في المكان عليه؟
0: لا لا لا، ما في احتمال.
3: بعد دخول القريه
0: كيف؟
3: ايضا بعد دخول القريه.
0: اي نعم، لكن تركناه لان بعض العلماء ضعفه. اي نعم. حكيم بمعنى بمعنى حاكم، بمعنى حاكم، فهو إذن صيغة مبالغة فعيل. وإذا كان حكيم بمعنى من أحكم فهو بمعنى محكم، وفعيل تأتي بمعنى مفعل. وقد أنشدناكم بيتا سابقا: أمن ريحانة الداعي السميع يعرقني الفوائد. من فوائد الآيات السابقة ثبوت الحمد الكامل لله عز وجل في قوله الحمد لله إلى آخره. وثانيا أن هذا الحمد الذي ثبت له هو أهل له، لقوله لله، لأن اللام كما قلنا للاستحقاق والاختصاص. ومن فوائده، من فوائد الآية الكريمة، ثناء الله عز وجل على نفسه لأجل

0: مصلحة العباد، لأننا نحن لا نستطيع أن نثني على الله أو نحصي أثناء عليه، فإذا حمد الله نفسه فهذا من مصلحتنا، لأنه يعلمنا عز وجل كيف نحمده وكيف نثني عليه، وهو أهل لأن يمدح نفسه سبحانه وتعالى ويثني عليها لمصلحة عباده، وإلا فهو في غنى عن كونه يظهر لنا من صفات الكمال ما يظهر، في غنى عن أن نعرف ذلك، ولكن هذا من أجل مصلحتنا. وهذه الفائدة قد تكون مبنية على سؤال مقدر: كيف يثني الله تعالى على نفسه؟ وهل مدح الشخص نفسه يعتبر منقبة أم لا؟ فالجواب أن يقال إن الله يمدح نفسه لا لحاجته إلى أن نثني عليه أو أن نعرف كماله لأنه الكامل، لكن من أجل إيش؟ من أجل مصلحتنا، إذ أننا لا نحصي ثناء عليه ولا نعرف ماذا نثني به عليه إلا عن طريق وحيه. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله في قوله: الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وهنا حمد نفسه على عموم ملكه، وقد يحمد نفسه على فعله مثل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وقد يحمد نفسه على شرعه مثل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا. ومن فوائد الآية الكريمة أن السماوات جمع، يعني أكثر من واحد، لقوله: ها السماوات. ومن أدلة أخرى قد ثبت أنها سبع، وكذلك الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة ظهور كمال الله عز وجل يوم القيامة أظهر مما يكون في الدنيا، لقوله: وله الحمد في الآخرة. فالملك عام، وظهور الحمد جليا واضحا يكون في الآخرة. ومنها ثبوت البعث لقولها: الآخرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حكم الله عز وجل الكوني والشرعي، وإثبات حكمته المتعلقة بالكون والمتعلقة بالشرع. ويتفرع على هذه القاعدة وجوب التسليم لقضائه الكوني والشرعي، بحيث لا نريد أي اعتراض حتى وإن خالف ما ظاهره خلاف الحكمة، حتى وإن جاء على ما ظاهره خلاف الحكمة، فإنه يجب أن نتهم إيش؟ عقولنا، لأنه إذا ثبت أنه سبحانه وتعالى حكيم في الحكمين الكوني والشرعي، لازم من ذلك التسليم للقضاء الكوني إيش والشرعي، لأنه صادر عن حكمة، لكن هذه الحكمة قد تخفى علينا. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله، يؤخذ من قوله: الخبير، وما جاء من التفصيل بعدها، لأن الخبير هو العالم بالبواطن، والعالم بالبواطن عالم بالظواهر. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل، وهما الحكيم الخبير. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن من الأساليب البلاغية الإجمال ثم التفصيل، لقوله: الخبير يعلم إلى آخره. وفائدة هذه الطريقة البلاغية هو أن الشيء إذا جاء مجملا تعلق تشوفت النفوس إلى تفصيله فجاء التفصيل واردا على نفوس تتطلع إليه. فإذا ورد التفصيل على نفوس تتطلع إليه كان أوقع في النفس وأرسخ في القلب، أليس كذلك؟ لو قلت لك حدث البارحة شيء عظيم، ما تريد بارح الساعة الواحدة من الليل حدث أمر عظيم، ما علمت؟ وش يكون؟ ها؟ تتشوه لهذا، طلع وش هذا الشيء العظيم. لكن لو قلت لك حدث البارحة مثلا أن رمي بنجم فاستنار نورا عظيما، على كل حال تقبل هذا الخبر لكن ليس كالأول، لأنك ستقول وش هذا الشيء العظيم. فلقيت لك شيء عظيم، وش هذا الشيء؟ علم تكفى وش هذا الشيء حتى يرد على قلبك وقد تشوفت إليه كثيرا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة تمام تصرف الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته، هذا يلج وهذا يدخل وهذا ينزل وهذا يعرج، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ومن فوائدها وهي فائدة بلاغية البداءة بما يماس الإنسان وإن كان غيره أشرف منه. لأنك تتحدث عما يجري في الأرض ويخرج منها قبل التحدث عما ينزل من السماء وما يعرج فيها. طيب، هنا هذه الفائدة بناء على أن السماء أشرف من الأرض، وهل هذا مسلم؟ لا تستعجلون. هل هو مسلم أن السماء أشرف من الأرض أو الأرض أشرف من السماء؟ نعم، هذا نعم في خلاف بين العلماء، فيه جدل كثير. منهم من يرى أن السماء أشرف ويقول أن السماء لو لم يكن فيها إلا الملائكة المقربون وهي جهة علو، والسماء فيها أيضا الله عز وجل فوقها. ومنهم من يرى أن الأرض أشرف، يقول لأنها خلق منها أفضل البشر، أفضل المخلوقات، وهم الأنبياء والرسل، فهي أشرف. وهذا النزاع وإن كان نزاعا قد يقال إنه من فضول العلم، لكنه على كل حال في أول وهلة يرى الإنسان أن السماء أشرف من الأرض، ولكن ذكرت الأرض هنا لأنها تماسنا أكثر ونعرف عنها أكثر. طيب، ثم وفيها أيضا من فوائد الآية الكريمة إثبات الرحمة والمغفرة لله عز وجل في قوله وهو الرحيم الغفور. وهنا قدم الرحيم على الغفور، وإن كان الأكثر في القرآن تقديم الغفور على الرحيم لما يكون في السماء والأرض من المصالح والمنافع، والمصالح والمنافع من آثار إيش؟ الرحمة، ودفع المصائب من آثار المغفرة، لأن المغفرة محو الذنب الذي فيه تزول فيه المكروهات، والرحمة حصول الخير. نعم. طيب، الرحمة عند أهل السنة والجماعة صفة من صفات الله عز وجل حقيقة ثابتة له، وعند الأشاعرة يقولون الرحمة هي الإحسان أو إرادة الإحسان، فيفسرونها بالشيء المفعول لله يعني بالنعم أو بإرادة النعم. لماذا؟ لأنهم يقرون بصفة إيش؟ بصفة الإرادة، يقولون بصفة الإرادة، فيفسرون الرحمة بإرادة الإنعام والإحسان أو بالإنعام والإحسان نفسه. ولكن سبق لنا أن القول الصواب المقطوع به هو أن تجرى نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على ظاهرها. يحتاج أن نقول اللائق بالله ولا ما حاجة؟ لا نقول اللائق بالله إلا على سبيل الإيضاح فقط، لأننا نعلم علم اليقين أن ظاهرها لائق بالله، وليس ظاهرها كما يقول أهل التعطيل التشبيه، لأنه لو كان ظاهر نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفات التشبيه أو التمثيل لكان ظاهر القرآن والسنة في هذا الباب هو الكفر، لأن من شبه الله بخلقه فقد كفر، حيث كذب قوله تعالى ليس كمثله شيء. ومحال أن يكون ظاهر الحق إيش باطلا وكفرا. ولهذا إذا قلنا إن نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته تجرى على ظاهرها اللائق بالله فهذا من باب إيش؟ من باب الإيضاح. وإلا فإننا نعلم علم اليقين الذي هو عندنا أيقن من الشمس أن ظاهرها هو ما يليق بالله، فلا حاجة إلى التقييد به، لكننا قد نقيده على سبيل الإيضاح فقط. نعم. والرحمة هل هي صفة كمال من حيث هي بقطع النظر عن موصوفها أو صفة نقص؟ هي صفة كمال في الواقع، هي صفة كمال. حتى الرحمة في وضع السيف في موضع الندى، ها؟ معروف البيت، معروف. يقول ووضع الندى، الندى العطى والبذل، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر، كوضع السيف في موضع الندى. حكمة هذا، يقول وضع الندى في موضع السيف مضر بالعلا والأخلاق، ليش؟ لأن اللي يستحق السيف أحسن ما نضع له السيف. واحد مجرم مفسد في الأرض أمسكناه وقدرنا عليه، نقول يا ولد شوف هذه الفلة لك، وهذه السيارة لك، وهذا المستودع المملوء بالخزائن الذهب والفضة لك، لأنك مجرم. ها حكمة ولا لا؟ ما حكمة. كوضع السيف في موضع الندى، إنسان صاحب خير وإحسان ومستحق لأن يكرم، فجيء به فوضعناه على نطع القتل، كنا بنقتلك الآن، ليش؟ قال لأنك محسن. هذا حكمة ولا لا؟ ليس بحكمة. فالبيت هذا من أعظم ما يكون من أبيات الحكمة، هو المتنبي معروف أنه حكيم، حكيم الشعراء، ها؟ لا المتنبي. طيب إذن نقول إن الرحمة صفة كمال من حيث هي هي، فإذا أضيفت الله صارت أكمل وأكمل. ثم قال تعالى درس اليوم الآن وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، الذين كفروا بالله عز وجل وبقدرته وبحكمته قالوا لا تأتينا الساعة. قالوا هذا اللفظ ولا قالوا معنى هذا اللفظ؟ الجواب قالوا هذا اللفظ، لأن الأصل أن ما نقل عن الغير فإنه منقول بنصه وفصله، فهم قالوا لا تأتينا الساعة، وقالوا في موضع آخر من يحيي العظام وهي رميم، وتنوعت عباراتهم في إنكار القيامة، تنوعت. هم قالوا لا تأتينا الساعة، يعني لا يمكن أن تأتينا الساعة، مع أن الله يقول وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، فكذبوا بذلك قول الله مستندين إلى استبعاد عقولهم أن ترجع هذه العظام النخرة حتى تعود إنسانا حيا، وما علموا أن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فشبهتهم إذن في هذا الإنكار هي إيش؟ على الاستبعاد فقط، هذه واحد. ثانيا يقولون إذا كنتم صادقين في أننا سنبعث إيتوا بآبائنا، إيتوا بآبائنا ابعثوهم لنا، وهذا تحد في غير موضعه، لأن الرسل لم تقل لهم إنكم تبعثون الآن، تبعثون متى؟ إذا مات الخلق، إذا انتهت الخلائق ومات الخلق كلهم بعثوا. فهذا التحدي في غير موضعه، هذا التحدي في موضعه لو كانت الرسل تقول إن الناس سيبعث أولهم الآن مع وجود آخرهم صح أن يقال إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أما وقد قالت إنهم سيبعثون بعد أن يفنى الخلق كله ممن سيبعث، فهذا ليس في التحدي. المهم إذن شبهتهم على الاستبعاد والتحدي في غير موضعه، حيث قالوا إيتوا بآبائنا. يقول الله عز وجل قل بلى وربي لتأتينكم، بلى هذه يتابها لإبطال النفي، قل بلى وربي، أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يصدع بخلاف ما قالوا مؤكدا ذلك بالقسم واللام والنون، وربي لتأتينكم. قلت بلى جواب لإبطال النفي، وربي قسم، واللام للتوكيد، والنون أيضا للتوكيد، فالجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات. لتأتينكم أي الساعة، وهذا أحد المواضع الثلاثة التي أمر الله نبيه أن يقسم عليها. والموضع الثاني قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق. والموضع الثالث قوله تعالى زعم الذين كفروا أن ليبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وإنما أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم على ذلك لأهميته وعظمه، ولأنه مقتضى البلاغة، فإن مقتضى البلاغة أن المنكر يؤتى له بالكلام مؤكدا بمؤكد واحد أو اثنين أو ثلاثة حسب ما يقتضيه المقال. ولأهمية هذا الموضوع أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليه. فإن قلت ما فائدة القسم أمام من ينكر؟ لأن من أنكرك بدون قسم أنكرك مع القسم، فما الفائدة؟ فالجواب أن الجواب من وجهين. الوجه الأول أن هذا هو مقتضى اللسان العربي، مقتضى اللسان العربي أن الأخبار تؤكد بأنواع المؤكدات. ثاني أن التأكيد يدل على أن المخاطب، على أن المتكلم جازم به جزمه بما أقسم به، جازم بهذا المقسم عليه جزمه بما أقسم به. فكما أننا جازمون بالله عز وجل بوجوده وكماله، فنحن جازمون أيضا بما أقسم عليه وهو إتيان الساعة. قال قل بلى ورب لا تأتينكم عالم الغيب، طيب عالم عالم الغيب بالجر، عندي يقول بالجر صفة والرفع خبر مبتدأ، وعلام بالجر، ففيها إذن ثلاث قراءات. لا وعلام، علام صحيح صح، وعلام بالجر، فالقراءة إذن ثلاث: عالم مرفوعة ومجرورة، وعلام مجرورة فقط. نعم، قوله عالم عالم الغيب، مناسبة ذكر هذه الصفة لإثبات القيامة ظاهر، لأن قيام الساعة من علم الغيب، والذي أخبر به هو علام الغيب، فإذا صدر هذا الخبر من عالم الغيب وجب علينا قبوله، ولهذا الخبر عن المستقبل إذا صدر من جاهل لا يدري فإننا نرفضه، وإذا صدر من عالم فإننا نقبله. وعلم الله الغيب أمر معلوم حتى عند الكفار، فإن الله سبحانه وتعالى يخبر بأشياء ثم تقع ويشاهدونها، وهذا شيء لا يمترون فيه، فلهذا وصف الله نفسه بهذه الصفة بعد إثبات إتيان الساعة، لأنه أمر معلوم عندهم، فإذا صدر هذا الخبر من عالم الغيب الذي يقرون بعلمه الغيب صار الخبر مؤكدا واقعا. وقوله عالم الغيب بالجر صفة لرب، لأن رب مجهور، فنقول في إعرابه الواو حرف قسم وجر، ربي مقسم به مجرور بالكسرة الظاهرة، ورب مضاف والياء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. صحيح إعرابي؟ ها؟ ألبى ربي فيه عندنا ربي فيها ياء. أي إذن مبني على يكون معرب مجرور بكسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، فليست الكسرة هذه كسرة الإعراب، عرفتم؟ وإنما قلنا ذلك لأنه ربما يرد علينا مثل قولنا ربي الله، ربي الله كيف تكون مجرورة؟ ما هي مجرورة كسرة هذه أجل المناسبة، فالكسرة إذن ثابتة قبل أن يدخل حرف الجر، فلذلك تكون الكسرة الإعرابية مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، يا محمد نور، على ما قبل ياء المتكلم. طيب يقول إذن هو مجرور، عالم الغيب صفة لرب، وصفة المجرور مجرور. أما بالرفع فيقول خبر مبتدأ، يعني هو عالم الغيب، يكون خبر مبتدأ هو عالم الغيب، والجملة الجملة كلها إما حال من رب وإلا استئنافية لبيان اتصاف الله تعالى بهذا العلم. والغيب ما غاب عن الإنسان، وهو أمر نسبي، لكن الغيب المطلق لا يكون إلا لله عز وجل. أقول إن الغيب أمر نسبي لأنه قد يغيب عنك ما لا يغيب عن غيرك، ف فصاحب الدكان اللي عندنا اللي عند المسجد الآن تصرفه الذي يتصرفه الآن بالنسبة لنا غيب، لكن بالنسبة لمن عنده شهادة شهادة، فالغيب أمر نسبي. نعم، ولذلك الخبر عن الشيء الواقع هل يعتبر من الغيب الذي يختص به الله؟ الخبر عن الأمر الواقع هل هو من الغيب الذي يختص به الله؟ لا، لأنه يعلمه من وقع عنده وحدث عنده، لكن الغيب المستقبل هذا هو الذي من خصائص علم الله عز وجل. ولهذا من ادعى علم الغيب في المستقبل صار مكذبا لقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن ادعى علم غيب واقع فهذا الغيب ليس غيبا مطلقا، ولكنه غيب نسبي، غيب نسبي يعلمه من شاهده، ولا يعلمه من لم يشاهده، من لم يشاهده. فغيب الله في قول عالم الغيب يشمل الأمرين ولا يشمل المستقبل فقط؟ يشمل الأمرين، لأن كل ما حدث ولو في أزمان بعيدة جدا فالله عالم به، وكل ما سيحدث فالله عالم به. فالغيب المطلق للواقع وغيب المنتظر هذا من خصائص علم الله، والغيب المقيد بالواقع هذا إيش؟ ليس من خصائص الله، ليس من خصائص علم الله، بل هو حاصل لكل من شاهده، حاصل لكل من شاهده. نعم، قوله لا يعزب عنه، يقول يغيب عنه يعني عن الله عز وجل مثقال ذرة، مثقال وزن ذرة أصغر نملة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم، هذا قوله لا يعزب عنه إلى آخره، صفة من الصفات السلبية، وعالم الغيب من الصفات إيش؟ الثبوتية. والصفات الثبوتية كما تقرر كلها صفات كمال، والصفات السلبية تأكيد لصفات الكمال، تأكيد لصفات الكمال، لأنها تتضمن صفة الكمال المنفية عنها هذا العيب. انتبه، الصفات السلبية عن النفي تأكيد للكمال، لأنها تتضمن ثبوت الصفات الكمالية الخالية من هذه الصفة، من هذه الصفة التي تعتبر صفة نقص. ولهذا ما من نفي في صفات الله إلا وهو متضمن لإثبات ضده، بل لإثبات كمال ضده، لإثبات كمال ضده. فمثلا إذا قلنا لا يعزب عن علم الله شيء فذلك لكمال علمه. إذا قلنا إنه عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يمسه لغوب فذلك لكمال قدرته، وعلى هذا فقس، فكل صفات النفي في المضاف إلى الله عز وجل يراد بها إثبات كمال الضد، كأنه وصف الله بالكمال الخالي عن هذا النقص، الكمال الخالي عن هذا النقص. طيب، وقوله مثقال ذرة، يقول المؤلف إنها صغار النمل، أصغر نملة، أفاد المؤلف أن من النمل ما هو صغير وما هو كبير، ونحن في عرفنا على خلاف ذلك. عندنا أن النملة نوع معين من الذر، ولا لا؟ ها؟ عندنا الذرة الصغار، وعندنا شيء يسمونه نملة. النمل معروف، هذا اللي أكبر من الذرة شوي ودون من القعر. القعر ما أدري أنت تسمونه بهذا الاسم ولا لا؟ ها؟ تسمونه بهذا الاسم؟ إيه؟ ها؟ ما تعرفه؟ يمكن تقرص يوم من الأيام تعرفه إن شاء الله. هي يقولون إن هذا القعر هذه من أعند ما يكون، يضرب بها المثل في العناد، لأنك تزحزح عنك ولكنها ترجع، ثم إذا مسكت ثوبك ولا جلدك ما يمكن تنفك، تنقطع ولا تنفك، سبحان الله، من عنادها. إذا أمسكت بالثوب يعني عضته بقرنيها ولا الجلد ما تزحزح أبد، تجي تبي تزيلها تنقطع. وفي أيضا يسمونها عندنا الكعس، لكن هذه أنواع لجنس، أنواع لجنس بالواقع كلها تسمى نمل، كلها نمل، نعم، وكلها ذر. ولهذا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل يشمل هذا كله. هنا طيب، قوله إلا في كتاب مبين في وهو اللوح المحفوظ، هل في هذا علم ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين؟ نعم، نقول فيه إثبات العلم، لأنه لا كتابة إلا بعد العلم، كتابة المجهول لا تتصور، فيكون فيه فائدة زائدة على إثبات العلم، وهو أن معلوم الله عز وجل مكتوب في اللوح المحفوظ، وسيأتي إن شاء الله بقية كلام الآية. لا، ما يدل على هذا، قد يعرف الشيء ولا يصل إلى السماوات ولا يدخل فيها، فروح الكافر مثلا تغلق عنها أبواب السماء ما تدخل وهي تعرف. نعم، إيه؟ الواقع اللي حادث مثلا.
1: الجنة وما فيها شيء واقع،
0: نعم،
1: هذا ما يختص، يعني ما
0: يختص بعلم الله. لا أبدا، نعلم الجنة من وجه ونجهلها من وجه آخر. نعم، نعرف الأسماء منها دون مسميات. أي ما بشك، هذا علم واقع. نعرف أن هناك جنة الآن وفيه نار وفيها ما ذكر في من النعيم أو من العذاب. صحيح، لأن ما بشرناه. عندما الآن لو يعلمك إنسان بخبر واقع في بلادك مثلا، نعم، بل في بيتك الآن اللي أنت منتب فيه، تعرف الاسم أتعرف المعنى، لكن ما تعرف الحقيقة كما هي إلا إذا شاهدته. نعم، هنا.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الثالث، بيان ما يلزم على نفي من اللوازم الباطلة، فإن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. الرابع، أن النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل، ولئن احتملت بعضها فليس فيه ما يمنع إرادة الظاهر فتعين المصير إليه. الخامس، أن دعوى هذه.
0: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، أين مقول القول فيه أيضا قبل أخذ الفوائد؟ أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم هنا بأن الساعة تأتيهم، هل لها نظير في القرآن؟ هل لها نظير في القرآن؟ لا، إلا الأقسام على هذا المعنى نفسه. الأقسام على هذا المعنى. نعم. ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك الله يسير. فيه موضع ثالث أيضا أمر الله نبيه بالقسم به. لا، أمر الله النبي أن يقسم. ها؟ قل إي وربي إنه الحق. طيب، طيب الفوائد الآن. من فوائد هذه الآية الكريمة إنكار الكافرين للبعث، إنكار الكافرين للبعث لقولهم لا تأتين الساعة. ومن فوائدها أن إنكار البعث كفر، أن إنكار البعث كفر لقوله وقال الذين كفروا. فإن قلت ما وجه الدلالة، فالجواب أن وجه الدلالة أنه لولا أن لهذا الوصف تأثيرا لما قاله الله تعالى بهذا الوصف، لقال وقالوا لا تأتينا الساعة، فلما قال وقال الذين كفروا علم أن هذا القول لا يصدر إلا عن من؟ عن كافر. وقال الذين كفروا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه نعم، ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم شأن القيامة لقوله لأمر الله نبيه، لأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم على أنها ستقع. قل بلى وربي لتأتينكم. ومن فوائد الآية الكريمة كمال رحمة الله عز وجل لعباده، حيث أخبرهم بالبعث وأكده بالمؤكدات اللفظية والمعنوية والحسية أيضا، لأن الإيمان بالبعث هو الذي يحمل الإنسان على القيام بطاعة الله، إذ لو لم يكن هناك بعث ما عمل الإنسان للآخرة أبدا. فلذا فنقول إن هذا دليل، إن هذا دليل على رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، أن يؤكد لهم البعث الذي يكون فيه الجزاء على العمل من أجل أن يعملوا لهذا اليوم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الساعة موكولة إلى علم الله لقوله لتأتينكم عالم الغيب، فهي خبر من أخبار الله سبحانه وتعالى الغيبية التي لا يطلع عليها إلا الله. والآيات في هذا المعنى والأحاديث أيضا كثيرة، فمن ادعى علم الساعة فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة شمول علم الله لكل شيء لقوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ومنها إثبات السماوات وأنها عدة، يؤخذ ذلك منين الأخ؟ منين يؤخذ هذا؟ هذا الفائدة من أين تؤخذ؟ نعم، من قوله في السماوات وجمعها، ففي إثبات السماوات وأنها عدة. طيب، الأرض هل هي كالسماوات؟ الجواب نعم، كما تدل عليه نصوص أخرى غير هذه الآية. نعم. ومن فوائدها أن هناك شيئا أصغر من الذرة لقوله ولا أصغر من ذلك وهو الواقع. فإن في مخلوقات الله عز وجل ما لا تكاد تراه بعينك، ما لا تراه إلا بالمجهر، ومع ذلك إذا رأيت هذا الشيء سبحان الله العظيم فيه مجهر يكبر يخلي الشيء مليون مرة، كوره مليون مرة. إذا رأيت هذا الشيء اللي ما تراه بعينك تجد له جميع مصالح، أيدي وأرجل وأعين كل شيء، نعم حتى الزغب اللي على ظهره لوقايته تجده موجودا. وهذا دين على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه لطيف خبير سبحانه. نعم. وفي أيضا من فوائد الآية الكريمة إثبات اللوح المحفوظ لقوله كتاب، ومن فوائدها أن هذا اللوح كتب فيه مقادير كل شيء الصغير والكبير، لقوله ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ومنه من فوائدها أيضا أن هذا الكتاب مبين أي مفصل لكل شيء، نعم كما قال الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ففي هذا اللوح المحفوظ كل ما يكون إلى يوم القيامة كما جاءت بذلك السنة موضحة هذا. ومن فوائد الآية الكريمة إباحة القسم بل وجوبه إذا دعت الحاجة إليه. من أين يؤخذ؟ من أمر الله نبيه أن يقسم إيش على قيام الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. ولهذا نجد بعض الأئمة رحمهم الله إذا ذكروا حكم مسألة من المسائل أحيانا يقسمون عليها، أحيانا يقسمون عليها، وهذا يوجد في كلام الإمام أحمد وربما في كلام غيره لكن لم نطلع عليه. فإنه أحيانا يسأل هل تقول بكذا وكذا، فأقول إي والله إي والله، فيقسم على الشيء تثبيتا له وتأييدا وإيحاء بطمأنينته إليه بالنسبة للمخاطب. وعلى هذا فيجوز للمفتي أن يحلف على الحكم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بل قد يكون ذلك واجبا حسب ما تقتضي الحال. طيب قوله قل بلى وربي لتأتين، هل يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم يشمله والأمة؟ ليس فيها دلالة ظاهرة على هذا، ولكنه سبق لنا أن الخطاب الموجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى إلى ثلاث أقسام. قسم فيه الدلالة الصريحة على أن المراد به الأمة يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني دلالة صريحة على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، والقسم الثالث ما ليس فيه دلالة ولا قرينة، فهذا مختلف فيه عند أهل العلم، هل هذا الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام يشمل الأمة بمقتضى الصيغة أم يشمل الأمة بمقتضى الأسوة؟ طيب مثال الذي فيه الدلالة على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام مثل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، فهذا بلا شك خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. ومثال ما قام الدليل على العموم قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم، فهنا ففي قوله إذا طلقتم دلالة واضحة على أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم مرادا به الأمة أيضا. وما عدا ذلك فهو كثير. فهل يشمله يشمل الأمة الحكم بمقتضى الخطاب أو بمقتضى الأسوة؟ فمنهم من يقول إنه يشمل الأمة بمقتضى الخطاب، لكنه وجه للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه إمامها، وأن نظير ذلك أن تقول لقائد الجيش اذهب إلى الجبهة الفلانية، فالمراد اذهب ومن معك، من يتبعك من الجنود. ومنهم من يقول إنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يشمل الأمة، لكن الأمة مأمورة بالتأسي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والخلاف في هذا قريب من اللفظ للاتفاق على أن هذا الحكم يشمل الأمة. طيب، إذن لو سمعنا شخصا ينكر الساعة لنا أن نحلف، أو هل نحن مأمورون أن نحلف على ثبوتها؟ ها؟ نعم، مأمورون بأن نحلف على ثبوتها. ومن فوائد الآية الكريمة التأكيد الحكم على حسب ما تقتضيه الحال، أو بعبارة أصح تأكيد الخبر على حسب ما تقتضيه الحال. وقد ذكر البلاغيون أن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يلقى إلى خالي الذهن، أو إلى المتردد، أو إلى المنكر. فإن ألقي إلى خالي الذهن فإنه لا حاجة إلى تأكيده، ولا يمكن أن يؤكد حسب قواعد البلاغة إلا لنكتة. وإن ألقي إلى متردد حسن توكيده ليزول عنه هذا التردد والشك. وإن ألقي إلى منكر وجب توكيده. فالأول ابتدائي، والثاني طلبي، والثالث إنكاري. مر علينا أن هذا في البلاغة. هذه المسألة تأكيد هذا الخبر قل بلى وربي لتأنكم من أي الأقسام الثلاثة؟ الإنكاري أو الطلبي أو الابتدائي؟ الإنكاري، لأنه يخاطب به قوم منكرون، فكان تأكيده واجبا. ذكرنا أثناء الشرح إيرادا، وهو أنه إذا كان هؤلاء منكرين فلا فائدة من القسم لهم، لأن المنكر للخبر سواء أقسمت أم لم تقسم ما هو مصدق. وأجبنا عن ذلك كما استيقن من وجود المحلوف به، المحلوف به. نعم، نبدأ الدرس الآن. ها؟ في السؤال هذا شيء كيف
3: قوله في الشرح حسن في الجنه؟ اي
0: أيوه، نعم، ليجزي الذين امنوا. طيب، احنا شرحين ذي ما شرحنا. نعم، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. كم للآية؟ كم ده؟ أن تبروا وتتقوا. أصح ما قيل فيها أن المعنى لا تجعلوا اليمين مانعا لكم من فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس. لا تجعلوا عرضة في كذا وكذا، هذا أصح ما قيل فيها. طيب فيها يقول الأخ، طيب فيها أيضا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. محل هذه الآية من ما قبلها في المعنى، أو اللام في قوله ليجزي متعلقة بماذا؟ من احنا ما فسرناها؟ قال الله تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال ليجزي فيها، فيها الضمير يعود على الساعة. ليجزي اللام هنا للتعليل، وقد علمنا من قواعد اللغة العربية أن حروف الجر لا بد لها من متعلق، فأين متعلق هذه اللام؟ متعلق هذه اللام قوله لتأتينكم، أي لتأتينكم ليجزي الذين. فهذه اللام للتعليل، وهي متعلقة بقوله لتأتينكم. ويجزي بمعنى يكافئ أو يثيب، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى. وقوله فيها أشار المؤلف بقوله فيها إلى أن الجار والمجرور متعلق بتأتينكم، لأن الضمير في قوله فيها يعود على الساعة. ليجزي فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالقلب وعملوا الصالحات بالجوارح. والإيمان إذا أطلق شمل الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، وكذلك العمل إذا أطلق يشمل الإيمان بالقلب، لأن الإيمان بالقلب من أعمال القلوب. فإذا قرنا جميعا صار الإيمان في القلب والعمل في الجوارح. الإيمان سر والعمل علانية. وقوله آمنوا، الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع التصديق المستلزم

في اللغة التصديق، وفي الشرع التصديق المستلزم للقبول والإذعان، ليس مجرد تصديقا مجرد تصديق، بل هو التصديق المستلزم ايش؟ للقبول والإذعان. القبول في الأخبار والإذعان في الطلب، فيقبل مثل ما أخبر الله به ورسوله، ويقبل كون هذا الحكم فرضا وكونه تطوعا وما أشبه ذلك، ويذعن لهذا لذلك بمعنى أنه يتعبد لله بمقتضى ما آمن به وبمقتضى ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وفي قولها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عاملوا الصالحات يعني عاملوا الأعمال الصالحات، فتكون الصالحات وصفا لموصوف محذوف، وحذف المنعوت جائز إذا قامت القرينة عليه. قال ابن مالك: وما من المنعوت والنعت عقل، ها، يجوز حذفه وفي النعت يقل. ومن حذف المنعوت قوله تعالى: أن اعمل سابغات، أي دروعا سابغات. فعلى هذا تكون الصالحات صفة لموصوف محذوف، أي الأعمال الصالحة.

0: يكن صالحا وكان مردودا على العامل، وإن فقد الثاني لم يكن صالحا وكان مردودا على العامل أيضا. الدليل في الأول، قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يمكن أن يكون العمل صالحا إلا بهذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لو أن رجلا أحدث بدعة من البدع يتدين بها لله سبحانه وتعالى، ويجد من قلبه الاطمئنان إليها والخشوع والبكاء، لكنها محدثة في دين الله، هل تكون عملا صالحا؟ ما تكون. حتى وإن زين للإنسان هذا العمل واطمأن إليه، فإنه ليس من العمل الصالح، فلا يكون مقبولا ولا نافعا، بل يأثم به الإنسان، لأنه من التقرب إلى الله تعالى بما يكرهه. والتقرب إلى الله تعالى بما يكرهه نوع من الاستهزاء بالله عز وجل. أرأيت لو أنك أتيت لشخص ملك من الملوك وأهديت إليه قارورة فيها ما تريد أن تذهب به إلى التحليل، هل تكون مكرما له؟ ها؟ ولا لا؟ عجيب. لا، لأن هذا هو يكره هذا الشيء. كيف تقول أهدي إليه طيبا جرة طيب لا بأس، أما تهدي إليه هذا الشيء وتقرب إليه بذلك فهذا ضد ما تريد، وهو نوع من الاستهزاء بهذا المكرم أو المعظم. طيب، وفي تجيب البوائد. إذن الصالحات ما هي؟ الأعمال الصالحات التي جمعت بين شرطين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. يوجد بعض الأعمال مما يكره في الشرع لكن الإنسان يطمئن إليه ويرتاح له، فنقول لا تغتر بهذه الراحة وهذه الطمأنينة، فإن ذلك من تزيين إيش؟ من تزيين الشيطان. عباد الأصنام الذين جعلوها شفعاء لهم عند الله يرتاحون لهذا ويرون أنها واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فهي من الشرك. مثال هذا: يوجد بعض الناس يغمض عينيه في الصلاة ويقول إن ذلك أدعى للخشوع، فهذا من تزيين الشيطان، لأن تغميض العين في الصلاة لغير سبب نعم مكروه، وخلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغمض عينيه، ولكنه إما أن ينظر إلى موضع سجوده أو إلى تلقاء وجهه، أما أنه يغمض عينيه فهذا خلاف السنة، ولهذا كرهه الفقهاء رحمهم الله. نعم، لو كان هناك سبب للتغميض، كما لو كان أمامك شيء يجهر عينيك أو نقوش تشغلك، فهنا التغميض لسبب لا للتقرب به إلى الله، ولكن لدفع ما يشوش عليك ويخل.
1: قوله: عالم الغيب، هو ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة. هذا مبتدأ الدرس.

0: طيب، قوله أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، هذه الجملة استئنافية لبيان جزائهم، لأن قوله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات مبهم، فبين هذا الجزاء بقوله أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والإشارة في قوله أولئك تعود إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهي مبتدأ ولهم خبر مقدم، ومغفرة مبتدأ مؤخر، وأجر كريم معطوف عليه، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره، والجملة الثانية نعم والجملة الثانية من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول. فعندنا الآن مبتدأان، أولئك ومغفرة، كذا. أولئك مبتدأ ولهم جار مجرور خبر مقدم لإيش؟ لمغفرة. ومغفرة مبتدأ مؤخر، وأجر ورزق كريم معطوف عليها. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. مفهوم هذا عندكم؟ أين الرابط؟ الرابط الضمير في لهم، لأنه يعود على المشار إليه. قوله أولئك لهم مغفرة، أولئك أشار إليهم بإشارة البعيد تنبيها على علو مرتبتهم، لأن هذا الصنف من الناس هو أعلى طبقات الناس الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقوله مغفرة بها زوال المكروه، ورزق كريم به حصول المطلوب، فلهم مغفرة لذنوبهم وخطاياهم، فيغفر الله لهم الخطايا والذنوب بأن يتجاوز عنهم ويسترها عليهم، لأن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، إذ أن اشتقاقها من المغفر، وهو الذي يلبس على الرأس عند الحرب. وفيه فائدتان: ستر الرأس ووقايته من السهام. فالمغفرة إذن فيها ستر الذنوب والتجاوز عنها وعدم العقوبة عليها. ورزق كريم، الرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي أعطوهم. والكريم بمعنى الحسن، الحسن في كيفيته وفي كميته. وقد أشار الله تعالى إلى أن حسن هذا الرزق لا تبلغه العقول في قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فثواب هؤلاء المؤمنين العاملين الصالحات، ثوابهم أن تغفر سيئاتهم، وأن يجازون على عملهم الصالح بالرزق الكريم. قلت كريم إنه حسن في إيش؟ كميته وكيفيته. فكميته لا تحصى ولا يفنى ولا يبيد، وكيفيته أيضا لا يدركها العقل أو القلب. فلا تعلم نفس، يرحمك الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال عز وجل: والذين سعوا في آياتنا معاجزين إلى آخره. تكلمنا سابقا وقلنا إن القرآن مثاني كما وصفه الله به، فقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا. ومثانيا هذه غير المثاني في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لأن المراد بسبع من المثاني المراد بها الفاتحة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمثاني معناه كتاب متشابه مثانية، أنه تثنى فيه المعاني. فغالبا إذا ذكر جزاء المتقين ذكر جزاء الكافرين، إذا ذكر وصف الجنة ذكر وصف النار، إذا ذكرت الأوصاف المحبوبة إلى الله ذكرت الأوصاف المكروهة إليه. لماذا؟ لأنه لو ذكر المطلوب فقط من أوصاف أو جزاء، أخذ الإنسان الرجاء حتى أمن مكر الله، وإن ذكر المكروه من ذلك أخذه القنوط واليأس. فكان الله عز وجل يذكر هذا ثم يذكر إلى جانبه الشيء الآخر حتى يكون الإنسان سائرا إلى ربه بين إيش؟ بين الخوف والرجاء، لأن هذا هو الاعتدال، أن تكون خائفا راجيا في سيرك إلى ربك، لأنك إن غلبت الرجاء كنت من الآمنين مكر الله، لأن من غلب الرجاء صار يعمل الذنب ويقول أرجو أن الله يغفر لي، ويتهاون بالواجب ويقول أرجو الله يغفر لي، ومن غلب الخوف دخل في القنوط من رحمة الله. وذكرنا أن بعض العلماء خالف في هذا وقال إنه ينبغي لك عند فعل الطاعة أن تغلب الرجاء، تغلب الرجاء لأنك قمت بما أمرت، فارجو الله سبحانه وتعالى ثوابه، لأن هذا من باب الإحسان بالله، إحسان الظن بالله. وإذا كنت في مقام المعصية فغلب جانب الخوف لتردع نفسك عما تريد أن تفعله من المعصية. وأن بعض العلماء ذهب مذهبا آخر وقال في حال المرض تقدم جانب الرجاء، لأنك الآن في مقام الضعف فتغلب جانب الرجاء وإحسان الظن بالله عز وجل، فلا تموتن إلا وأنت تحسن الظن بربك سبحانه وتعالى. وإذا كنت في حال الصحة فغلب جانب الخوف. والإمام أحمد رحمه الله قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. والإنسان طبيب نفسه في الواقع، لا شك أنك إذا رأيت نفسك تميل إلى الباطل فإنه يجب عليك أن تخوفها بالله عز وجل، لا ترجها، لأنك إن رجيتها في هذه الحال ماذا تصنع؟ تقدم على المعاصي. نعم. يقول والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. سعوا في آياتنا، قال المؤلف في إبطال آياتنا القرآن، فجعل في الآية محذوفا تقديره في إبطالها، ومعنى سعوا أي مشوا بشدة، هذا في الأصل، ومنه السعي أي الركض. فالمراد أن هؤلاء يسابقون ويتسارعون إلى إبطال آيات الله سبحانه وتعالى. إبطالها بالنسبة لهم لا يقومون بها، وإبطالها بالنسبة لغيرهم يصدون الناس عن دين الله. قال الله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. فهؤلاء سعوا غاية السعي في آيات الله عز وجل لإبطالها وإخفاقها. وقول سعوا في آياتنا لم يبين بماذا سعوا، لأن هؤلاء يسعون في إبطال آيات الله أحيانا بالصراع المسلح، يعني يهاجمون الديار ويقاتلونهم حتى يردوهم عن دينهم، وأحيانا بالسلاح الفكري فيبثون فيهم الشبهات، يبثون فيهم الشبهات في دينهم في نبيهم في ربهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وأحيانا يسعون في ذلك بالشهوات فيبثون في الناس حبا له والشهوة. ومن هذا ما تبثه وسائل الإعلام الخبيثة في الدول الكافرة ومن تشبهت بها، فتجدهم يدعون إلى أسافل الأخلاق، يدعون بالقلم وبالصورة فيصورون النساء الفاتنات وعلى صفة مزرية والعياذ بالله، ويكتبون أيضا بالدعوة إلى ذلك. هذا الأمر هل تظنون أنه يمس العقيدة أو لا، أو للبدن فقط؟ ها؟ يمس العقيدة في الواقع، لأن الإنسان إذا أصبح بهيميا ليس له إلا إشباع بطنه وإشباع غريزته، فإنه يبقى لا صلة له بالله عز وجل ولا يكون له صلة. أهم شيء عنده هذا الذي انغمس فيه من الشهوات واللهوات، فتجده يعرض عن دين الله ولا يهتم به. ولذلك من أضر ما يكون على البلاد الإسلامية بعد بث السموم الفكرية بث السموم الشهوانية، لأن الشهوانية هذه يميل إليها الإنسان بفطرته التي تمليها عليه نفسه الأمر بالسوء، فيدخل فيها مكرها، فإذا انغمس نسأل الله العافية فيها فإنه يقل أن ينتشل نفسه منها. فالمهم أن الذين كفروا يسعون سعيا حثيثا في إبطال آيات الله أن تنشر أو أن يعمل بها أو أن يتجه الناس إليها بكل ما يستطيعون من قوة، إما بالصراع المسلح وإما ببث الأفكار المشككة المشبهة وإما ببث إيش الشهوات حتى يعرض الناس عن دينهم. وقوله آياتنا قال القرآن، الصواب أن آياتنا هنا أعم من القرآن، لأن الساعين في آيات الله ليسوا من هذه الأمة فقط، حتى في الأمم السابقة فإن فيهم من يسعى في آيات الله، أليس كذلك؟ فمثل فرعون يهدد قومه يقول ما علمت لكم من إله غيري، ويحثهم على أن يكفروا بموسى عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك أيضا من الأمم الآخرين كلهم يسعون في آيات الله، أي في إبطالها وصد الناس عنها. وعلى هذا فنقول إن المراد بآيات الله هنا أعم من القرآن، يشمل السعي في أي آية من آيات الله. وقوله معاجزين، وفي قراءة هنا وفيما يأتي إذن معجزين، الأصل معجزين، يسعون في آياتنا معجزين، وفي قراءة هنا وفيما يأتي معاجزين أي مقدرين عجزنا أو مسابقين لنا فيفوتون لظنهم ألا بعث ولا عقاب. نعم، فيها قراءتان سبعيتان أو إحداهما شاذة، ها؟ سبعيتان كذا، لأن من اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا قال وفي قراءة فهي سبعية، أما إذا قال وقرئ فهي شاذة، هذا اصطلاح خاص للمؤلف. إذا وجدت في الكتاب هذا التفسير وفي قراءة فاعلم أنها قراءة سبعية، وإذا وجدت وقرئ فهي قراءة شاذة. والفرق بينهما أن القراءة السبعية يجوز أن يقرأ بها الإنسان في صلاته ويتعبد الله سبحانه وتعالى بها، وأما الشاذة فهي على اسمها شاذة، لكن هل يحتج بها في الأحكام أو لا يحتج فيه خلاف بين العلماء. طيب، إذن فيها قراءتان معجزين أو معاجزين. المعجز معناه الذي يريد أن يعجز غيره، أن يعجز غيره بدون أن يكون من العمل من الغير مقابلة له، هذا المعجز، فيكون الإعجاز من طرف واحد، أي أنهم يريدون بهذا أن يعجز الله عز وجل، أن يعجز الله عز وجل في عدم مؤاخذتهم وعقابهم، لأنهم آمنون من مكر الله سبحانه وتعالى. معاجزين تكون من طرفين، كل واحد منهما يريد إعجاز الآخر، فكأنهم لطغيانهم وعدوانهم جعلوا أنفسهم في مقام الصراع مع الله عز وجل، وإن كان الله عز وجل يريد أن يعجزهم فهم أيضا يريدون أن يعجز الله سبحانه وتعالى. وقد سبق أن القراءتين قد تدل كل واحدة منهما على معنى يكمل القراءة الأخرى، فأيهما أبلغ، المعجز أو المعاجز؟ المعاجز أبلغ في الطغيان، لأنه أراد أن يجعل نفسه حربا لله سبحانه وتعالى مقابل الله. ما جزاؤهم؟ قال: والذين سعوا في آيات المعاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. قال أولئك لهم عذاب، الجملة هذه نقول في إعرابها كما قلنا في قوله أولئك لهم مغفرة، فهي مبتدأ وخبره الجملة بعده. لهم عذاب من رجز أليم، العذاب بمعنى العقاب، والرجز يقول المؤلف سيء العذاب. الرجز هو السيء من كل شيء، فإذا قيل عذاب من رجز فمعناه سيء العذاب، فعذابهم هذا والعياذ بالله سيء العذاب، بل إنه أسوأ العذاب، فإن أعظم عذاب يعذب به البشر هو عذاب النار نسأل الله العافية، فهو أسوأ العذاب. وقوله أليم أي مؤلم بالجر والرفع، يعني قراءتان صفة لرجز أو عذاب، يعني كلمة أليم فيها قراءتان: أولئك لهم عذاب من رجز أليم، أو عذاب من رجز أليم. أما كون أليم صفة لعذاب فهي كثيرة في القرآن، ولهم عذاب أليم كثير، يعني ما يصف الله العذاب بالألم. وأما الرجز فإنها كانت صفة لها لأنها أقرب من عذاب. وعليه فإذا قلت أولئك لهم عذاب من رجز أليم قلنا إنها صفة لعذاب، وإذا قلت أولئك لهم عذاب من رجز أليم قلنا إنها صفة لرجز. ويجوز أن تقرأ بهذا وبهذا، بل يستحب لك أن تقرأ بالقراءتين جميعا وبالثلاث إذا كان فيها ثلاث قراءات، لأن اختلاف القراءات كاختلاف الصفات في العبادات. وقد مر علينا أن الأفضل فيما جاء من العبادات على صفات متعددة الأفضل أن تعمل بهذا مرة وبهذا مرة حتى تحصل على السنن كلها، وهكذا القراءات. ولكن إياك أن تقرأ وأنت شاك في القراءة، لأنه ما لا يجوز أن نقرأ إلا نحن متيقنون بأن هذه قراءة صحيحة. نعم. ثم قال عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق. يرى هو الحق، نعم، يرى بمعنى يعلم، لأن الرؤية تكون بمعنى الرؤية بالعين، وتكون الرؤية بالقلب، والرؤية بالقلب هي العلم. ورأى بمعنى علم تأتي في القرآن كثير كثيرا، مثل قوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نراه بمعنى نعلمه، لأنه ليس المعنى نراه بأعيننا لأنه لم يقع، وليس المعنى نظنه لأن الله منزه عن الظن، وعلى هذا فيكون نراه بمعنى نعلمه. هنا يرى الذين أوتوا العلم أي يعلم، لكنه إذا جاءت يرى بمعنى يعلم دلت على أن العلم في أعلى مقامات العلم، وأنه صار كالمشاهد بالعين، يرى رؤيا بالغة كالذي يشاهد. وقولها الذين أوتوا العلم أي أعطوه، وهل المراد بهم أهل الكتاب أو هو عام؟ يقول المؤلف: الذين أوتوا العلم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه. والصواب أنها أعم من ذلك، وأن المراد بالذين أوتوا العلم كل من أعطاهم الله تعالى العلم، فيشمل أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فالنجاشي رحمه الله من النصارى، ورأى أن الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حق، وعبد الله بن سلام من أحبار اليهود رأى أن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. وكذلك أيضا من آتاه الله علما من هذه الأمة فإنه يرى أن الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، نعم، بخلاف من كان جاهلا فإن إيمانه إيمان تقليد، وهو إن كان مجزئا عنه لكنه ليس كإيمان الذي آتاه الله العلم. ويدل على أن المراد بالذين أوتوا العلم ما هو أعم قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فالذين أوتوا العلم هم الذين يرون أن ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وذلك بما آتاهم الله تعالى من العلم الراسخ في قلوبهم. ولهذا تجد عبادة العامي يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة يعني أشبه ما تكون بالعادة، وإن كان يرى في قلبه الإنابة والخشوع والاستحضار، لكنه ليس كالذي يعبد الله تعالى على بصيرة وعلى علم، لأن في قلب هذا من اليقين ما ليس في قلب الأول، فيكون عاما. يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. إذا كانت يرى علمية فإنها تنصب مفعولين. أين المفعول الأول؟ لا الذي وين الذي أنزل اسم الموصول، وهو الحق، الحق هو المفعول الثاني، واضح؟ أما الذين الأولى فهي فاعل. طيب، قوله الذي أنزل إليك من ربك يعني القرآن، فإن الله تعالى أنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، وقوله من ربك هنا أضاف الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي ربوبية خاصة، إذ لا أحد يشارك النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة في ذلك، فلهذا أضاف الربوبية إليه وحده، فقال الذي أنزل إليك من ربك للعناية بهذا المنزل إليه والمنزل أيضا. وقول من ربك تقدم أن معنى الربوبية هو الخلق والملك والتدبير، فالله تعالى خالق النبي صلى الله عليه وسلم ومالكه ومدبره. وقوله قال المؤلف أي القرآن هو فصل الحق، الحق هذا هو المفعول الثاني، وهو ضمير فصل، لفظه لفظ الضمير لكنه ليس ضميرا، ولذلك لا نقول إنه اسم، وأيضا لا نقول له محل من الإعراب، يعني لا محل له من الإعراب، وليس باسم، لكنه جيء به للفصل. والدليل على أنه لا محل من الإعراب قوله تعالى: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ولا الغالبون؟ الغالبين. لو كان له محل من الإعراب لقال هم الغالبون، فلما قال هم الغالبين وصاف الغالبين خبر كان، دل ذلك على أن هذا الضمير ليس له محل من الإعراب. لكن ما فائدته؟ ذكر العلماء أن له ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى الرحمن الصفة، الفصل بين الصفة والخبر. الفائدة الثانية
1: الحصر.
0: الفائدة الثالثة التوكيد، فهو يفيد ثلاثة أشياء، ثلاث فوائد: الحصر والتوكيد والتفريق أو الفصل بين الخبر والصفة. كذا عبد الرحمن؟ ها؟ هات مثال اشرح به، اشرح به لنا هذا. نعم، زيد الفاضل. زيد الفاضل، كلمة الفاضل أيضا هنا يحتمل أنها صفة لزيد وأن الخبر لم يأتي، فيكون الإنسان الآن مترقب للخبر، كأن يكون تقديره زيد الفاضل حاضر. أولى، إذا قلت زيد الفاضل حاضر صارت الفاضل هنا صفة بلا شك، وحاضر خبر. فإذا قلت زيد الفاضل بس فقط، يحتمل أنك تريد أن تخبر بأن زيدا فاضل، ويحتمل أن تريد ويحتمل أنك تريد أن تصف زيدا بأنه فاضل والخبر لم يأتي، أليس كذلك؟ فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل الآن خبرا، تعين أن تكون خبرا ولا لا؟ طيب، هذا وجه كونه فاصلا بين الصفة والخبر. طيب، هو مؤكد أيضا، مؤكد، لأنك إذا قلت زيد الفاضل وزيد هو الفاضل هذه أوكد. نعم، هذه أوكد بلا شك. كذلك أيضا مفيد للحصر، لأنك إذا قلت زيد هو الفاضل معناه لا غير. فضمير الفصل إذن يفيد ثلاث فوائد: الحصر والتوكيد والفصل بين الخبر والصفة. طيب، يقول عز وجل: هو الحق. الحق بمعنى الشيء الثابت، هذا الحق. فقولك أحق الشيء أي أثبته، حقت عليهم كلمة ربك أي ثبتت ووجبت. فما هو الثبوت في القرآن؟ الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. فالحق إذا أضيف إلى الحكم فمعناه العدل، أي أنه حكم عادل. ولهذا لو تنازع خصمان عند القاضي وحكم لأحدهما بما تقتضيه الشريعة قلنا هذا حق لأنه عدل، ولو حكم الثاني بخلافه قلنا هذا ليس بحق، هذا باطل لأنه حكم بغير الحق. فالحق في الأحكام هو إيش؟ العدل. وفي الأخبار الصدق، فالذين آتاهم الله العلم يعلمون أن هذا القرآن حق في أحكامه وحق في أخباره، فأحكامه كلها عدل لأنها وضعت الشيء في نصابه وجعلت الحق لمستحقه، وهي وأخباره أيضا إيش؟ ثابتة، حق يعني ثابتة ما فيها كذب. إذن الحق يا أخ لا اللي ورد. فإذا قلت هذا خبر حق أي صدق، هذا حكم حق أي عدل. ولهذا قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال العلماء: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم، هو الحق، ومع ذلك ويهدي إلى صراط طريق العزيز الحميد أي الله ذو العزة المحمود. يهدي بمعنى يدل، يهدي بمعنى يدل، فالهداية هنا هداية دلالة وإرشاد. والهداية نوعان: هداية توفيق وهداية دلالة. أما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله عز وجل. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. وأما هداية الدلالة فثابتة لكل ما يكون به الإرشاد والدلالة. فالقرآن يهدي إلى صراط المستقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط المستقيم، عرفتم؟ طيب، هنا ويهدي إلى صراط، أي ها؟ لا، وش معنى يهدي؟ أي يدل. وقوله إلى صراط العزيز الحميد يعني الله، وهنا قال صراط العزيز الحميد كما قال تعالى في سورة إبراهيم: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فأضافه إلى هذا الاسم العظيم وهو العزة، وهو الدال على العزة، إشارة إلى أن من تمسك بهذا الصراط كانت له العزة. الحميد أيضا إشارة إلى أن من لزم هذا الصراط كان في مقام محمود. أما العزيز الذي هو اسم الله فإن العزيز من له العزة، والله تعالى له العزة جميعا، قل لله العزة جميعا. العزة التي وصف الله بها تتضمن ثلاثة معاني: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. انتبه، العزة التي يتصف الله بها تتضمن ثلاثة معاني: عزة القدر والقهر والامتناع. أما عزة القدر فمعناها أن الله تعالى ذو قدر عظيم، ذو قدر عظيم. وأما عزة القهر فمعناها أن الله ذو قهر عظيم وغلبة لا يغلبه أحد. وأما عزة الامتناع فمعناه أن الله عز وجل يمتنع عليه النقص بوجه من الوجوه، يمتنع عليه النقص بوجه من الوجوه، لا يمكن أن يناله نقص أبدا. هذه العزة المضافة إلى من؟ إلى الله عز وجل. عزة القدر مش بعد، والقهر والامتناع. طيب، يقال مثلا هذا عزيز علي، عزيز علي، أي ذو قدر شريف عندي. ويقال هذا الرجل عزني وغلبني، لا، وقال تعالى وعزني في الخطاب، أحسن الآية، وعزني في الخطاب يعني غلبني، هذه عزة القهر والغلبة. ويقال أرض عزاز، أي قوية شديدة ما يؤثر فيها وطئ الأقدام، وهذا عزة الامتناع. فالله عز وجل موصوف بالعزة بمعانيها الثلاثة. وأما الحميد فيقول المؤلف إنه بمعنى المحمود، وصحيح أن فعيل تأتي بمعنى مفعول، ومنه قولهم قتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، لكنها تأتي بمعنى الفاعل أيضا، بمعنى الفاعل، مثل عليم بمعنى عالم، عزيز بمعنى عاز، حكيم بمعنى محكم، وهكذا تأتي بمعنى بهذا المعنى. فإذا كانت تأتي بالوجهين جميعا، أي بالفاعل والمفعول، فهل الأولى أن نجعلها مقصورة على المفعول ولا نجعلها شاملة؟ شاملة. فهو سبحانه وتعالى حميد بمعنى حامد وبمعنى محمود. أما كونه حامدا فما أكثر ما يثني الله عز وجل على عباده المؤمنين ولا لا؟ هل الله يثني على المؤمنين ولا ما يثني؟ إذن هذا حمد، فهو حامد سبحانه وتعالى. وأما كونه محمودا فظاهر، فإن الله تعالى له الحمد على كل حال. والحاصل أن تفسير المؤلف الحميد بالمحمود فيه قصور، والصواب أنه بمعنى محمود وبمعنى حامد، وأن له الحمد سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. طيب، هل إضافة الصراط إلى اسم الله الحميد فيه دليل؟ قلت أنه فائدتها أنه يدل على أن من تمسك بهذا الصراط فإنه عزيز ومحمود، أيضا محمود على التزامه بهذا الصراط. إيش؟
1: إيه؟
0: نعم. لا لا لا، هو قصده لهم مغفرة ورزق يعني في الجنة. له لما ذكر المغفرة فإن المغفرة ما تظهر آثارها إلا هناك، ولكن كما قلت الأحسن العموم، الأحسن أن نقول إن هذا عام. فإن قلت إننا نجد من المؤمنين العاملين الصالحات من هو فقير، فأين الكرم في الرزق؟ نقول لا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغناء بكثرة العرض، وإنما الغناء غنى القلب. فقد يكون الإنسان عنده مال كثير لكن حاله حال الفقراء. هنا سمعتم سؤال الأخ، يقول أن من أهل العلم من أوتوا العلم من لا يرى أن ما أنزل إليه من ربه الحق. فنقول لا يمكن هذا، كل من أوتي علما فإنه يرى أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق، لكن يكون معاندا مستكبرا، يكون معاندا مستكبرا. مشكل هذا، يعني المكابرة أمر ما فيها إلا السيف إذا استحق القتل. ولا كل إنسان يؤتى العلم لا بد أن يشهد بالحق لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ما جاء به الرسول مطابق للواقع، فلا بد أن يعلم أنه الحق. وقد قال الله تعالى عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم يستيقنون بها ويعلمونها أنها الحق لكنهم يجحدون. وقال عز وجل: ولقد نعلم أنه قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين في آيات الله يجحدون. هنا من الفوائد، نعم، يشمل كل من آتاه الله العلم حتى عبد الله بن سلام وغيره. كان هذا ما هو صحيح، من الجائز أن تنزل الآية قبل أن يحدث الواقع. طيب استمع يا أخ، من الفوائد من قوله تعالى، أظن الفوائد يا أخوان من هذا يستفاد من الآيات الكريمة أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة، بمعنى أن لها علة. فمن أين يؤخذ؟ من اللام ليجزي، لأن اللام للتعليل. وهذا يؤيد مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن أفعال الله تعالى مقرونة بالحكمة. وتعلمون أن الجهمية وكذلك بعض الأشاعرة ينكرون أن تكون أفعال الله تعالى لحكمة، ويقولون إن أفعاله لمجرد المشيئة. قالوا: لأن الحكمة غرض من الأغراض التي تحمل على الفعل، والله سبحانه وتعالى منزه عن الأغراض. نعم، ونقول لهم إن هذا مصادمة للنصوص، ولو تأملنا القرآن لوجدنا فيه آلاف الآيات تدل على إثبات الحكمة لله عز وجل. ثم الغرض إن كان لمصلحة الغير فهو إيش؟ مدح وثناء، وإن كان لحاجة المتكلم، نعم، ليس بها نقص بوجه من الوجوه. وقد سبقت لكم القاعدة الخبيثة الذين يقولون إن الله منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض. كلام هذا إذا سمعته قلت هذا كلام طيب، منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض. يعنون منزه عن الأعراض يعنون بذلك نفي أفعاله الاختيارية، يعني أنه لا ينزل ولا يأتي ولا يتكلم وما إلى ذلك، لأن هذه أعراض تحدث وتزول. عن الأبعاد يعني بذلك نفي الوجه واليدين والعينين وما أشبه ذلك، لأن هذه أبعاد بالنسبة لنا. والأغراض يعني بذلك نفي الحكمة، والقرآن يرد قولهم هذا. نعم، من فوائد الآية الكريمة فضل الإيمان والعمل الصالح، وجهه من ترتب الثواب عليه أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، وما ترتب عليه الثواب فهو فاضل ومحمود ومطلوب. ومن فوائد الآية الكريمة الفرق بين الإيمان والعمل الصالح عند الجمع بينهما، لأن هنا ما قال الذين آمنوا فقط ولا عملوا الصالحات فقط، بل جمع بينهما. وقد سبق لنا أن الجمع بينهما أنه إذا جمع بينهما صار الإيمان في القلب والعمل الصالح في الجوارح. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإيمان فقط يعني الذي في القلب فقط لا يكفي عن العمل الصالح، لأنه رتب الجزاء على قيام الوصفين بالفاعل وهما الإيمان والعمل الصالح. لكني أقول إن الإيمان إذا كان صادقا فلا بد أن يكون العمل الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن يرحمك الله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ومن فوائد الآية الكريمة أن العمل ليس مقبولا ولا محمودا ولا مثابا عليه حتى يكون صالحا، لقوله وعمل الصالحات. ومتى يكون صالحا؟ إذا جمع شرطين، الإخلاص لله والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فقد الإخلاص فليس بصالح وهو مردود على فاعله. قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإن فقد المتابعة فهو أيضا مردود غير مقبول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا تتحقق المتابعة إلا بشروط ستة: أن تكون العبادة أو أن يكون العمل موافقا للشرع في سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه، مفهوم؟ لا تتحقق المتابعة حتى يكون العمل موافقا للشرع في الأمور الستة. ما هي؟ بسببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه، تمام؟ طيب، فلو أحدث الإنسان عبادة لسبب غير شرعي فهي مردودة. لو قال كلما سمعت نباح الكلاب صليت ركعتين، تجزي ولا ما تجزي؟ تقبل منه ولا لا؟ لماذا؟ لأنه علقها بسبب لم يكن مشروعا، لم تكن مشروعة من أجله فلا تقبل. طيب لو أن أحدا من الناس ضحى بفرس، فرس أنثى الخيل، قال أنا عندي شاة تساوي 200 ريال وعندي فرس تساوي 20,000 ريال، أبى أضحي بالفرس، تقبل؟ ليش؟ لأنه مخالف للشرع في الجنس. الأضحية ما تكون إلا من بهيمة الأنعام. لو أن أحدا تعبد لله عز وجل بعبادة محددة بقدر معين فزاد في قدرها، كما لو صلى 6 صلوات، قال إن المدة بين العشاء والفجر طويلة تحتاج إلى زيادة الصلاة، والمدة بين الفجر والظهر طويلة تحتاج إلى زيادة الصلاة، بيصلي 7 مرات، ما تقولون؟ ليش؟ القدرية على قدرة. أو لو صلى 5 في الرباعية أو 3 في الثنائية فإنها لا تقبل. طيب لو قال قائل إذا سبح الرجل دبر الصلاة 200 مرة فهل ترفضون هذا التسبيح كله، أو تقولون ما وافق الشرع فهو مقبول وما زاد عليه فهو مردود؟ ها؟ نقول إذا كانت العبادة التي حصل فيها الزيادة تتجزأ، بمعنى أنه يصح أولها دون آخرها، نعم، فإننا لا نبطل أولها بما طرأ عليها. أما إذا كانت لا تتجزأ فإنها إذا بطل آخرها بطل أولها، فلو صلى الظهر 5 بطل الصلاة، لأنها لا يمكن أن يصح أولها مع فساد آخرها. لكن في زيادة العدد لا نبطل العدد الأول، لكننا نقول لهذا الرجل إن كنت تعتقد أن 200 هي المشروعة فأنت ضال لأنك مبتدئ، وإن كنت تريد أن تقول أنا أعرف أعترف المشروع 100 ولكن زدت على أنه تطوع، فهذا يكتب لك أجر التسبيح المطلق للمقيد. طيب في كيفيتها، لو أن أحدا صلى وصار يسجد ثم يركع ثم يسجد، ما تقولون؟ ليش؟ اختلاف الكيفية، اختلاف الكيفية. طيب في الزمن، لو أن أحدا قال أنا سوف أحج في ذي القعدة، أخرج إلى منى في ليلة 9 من ذي القعدة وأبيت فيها، وفي 9 أذهب إلى عرفة وأقف، نعم، إلى آخر، كمل أفعال الحج في ذي القعدة، لماذا؟ قال لأن ما عندي أحد يضايقني. وش تقولون في هذا؟ ليش؟ لأنها لم توافق الشرع في الزمن، لم توافق الشرع في الزمن. يقال إن رجلا بدويا كان يبيع في المواشي في الأضاحي، يأتي بها يجلبها للسوق وهو ما أدى الفريضة، فقيل له لماذا لم تؤدي الفريضة؟ قال الفريضة تأتي في وقت الموسم وأنا ما أحب، ولكنني سأذهب إلى الشيخ أسأله هل يجوز أني أحج في عيد رمضان. فذهب إلى الشيخ يستأذنه، يقول أستأذنك يا شيخ أنك تسمح لي أن أحج في عيد رمضان بدل عيد الضحية، لأن عيد الضحية فيه موسم لنا. فقال له الشيخ إن أذنت لك أن تحج فإني آذن لك أن تضحي، وحينئذ يكون الموسم تابعا ليش؟ للحج، ما يتخلص منه. فأقول إن هذا الذي حج في ذي القعدة حتى لو وافق 10 و11 و12 و13 فإنها لا تقبل. لماذا؟ لاختلاف الزمان، لمخالفتها بالزمن. رجل في 10 الأواخر من رمضان قال سأعتكف في بيتي، سأعتكف في بيتي، من رايح للمسجد أتعب في تحصيل الطعام والشراب، ويمكن يجي أحد يلهيني عن ذكر الله، أبا قاعد في البيت، هل يقبل اعتكافه؟ ليش؟ نعم، لأنه مخالف للشر في المكان. فتبين الآن أن تحقيق المتابعة لا يكون إلا إذا وافق العمل الشريعة في الأمور الستة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة علو مرتبة المؤمنين العاملين الصالحات لقوله أولئك، لأن الإشارة هنا للبعيد، وذلك لعلو مرتبتهم، مثل قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، مع أن الكتاب بين أيدينا، لكن أشار إليه إشارة البعيد لعلو مرتبتهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن في الإيمان والعمل الصالح حصول المطلوب وزوال المكروه لقوله أولئك لهم مغفرة، هذا زوال المكروه، ورزق كريم، هذا حصول المطلوب. واعلم أن الله تعالى إذا غفر لك فتح لك أبواب المعرفة وانشرح صدرك بالإيمان، لأن الذي يوجب ضيق الصدر وتشتت الفكر هو المعاصي. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، شف ما يعرف قدر القرآن، إذا تتلى عليه القرآن يقول أساطير الأولين فلا يعرف قدره. لماذا؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لما ران على قلبه عمله صار والعياذ بالله لا يرى هذا القرآن العظيم إلا إيش؟ رحمك الله، إلا أساطير الأولين. ولهذا قال بعض العلماء ينبغي لمن نزلت به نازلة وطلب حكمها، سواء كانت هذه النازلة خاصة به أم كان مسؤولا عنها، ينبغي له أن يستغفر الله. واستدل لذلك بقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، إيش بعده؟ واستغفر الله إن الله كان غفور رحيما. وهذا ليس ببعيد. إذن من فوائد الإيمان والعمل الصالح حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. من فوائد الآية الكريمة أيضا أن رزق الجنة رزق كريم، أي واسع كثير دائم حسن، ويدل لذلك قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وقوله تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ومن فوائد ثم قال عز وجل والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. يستفاد من هذه الآية تحقق ما وصف الله به القرآن من أنه إيش؟ لا، من أنه مثاني، إذا ذكر فيه المعنى ذكر ما يقابله، وإذا ذكر فيه العامل ذكر من يقابله. ويستفاد منها أيضا الحكمة في الخطاب، وأنه ينبغي في الخطاب أن يكون جامعا بين أسباب الخوف وأسباب الرجاء. لماذا يا فهد؟ لماذا يكون جامعا؟ ولأنه إذا ذكر الخوف فقط فقد يستولي على القلب القنوط من رحمة الله، أو الرجاء فقط فقد يستولي عليه الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار يسعون جادين لإبطال آيات الله عز وجل لقوله والذين سعوا في آياتنا، والسعي كما نعلم نحن أنه هو الجري بشدة، هو الجري بشدة، فهؤلاء يسعون جادين لإبطال آيات الله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء الكفار كأنما يعاجزون الله ويغالبونه، لقوله معاجزين. ومن فوائدها أيضا

0: كما مر علينا. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من سعي الإنسان في إبطال آيات الله. فإذا قلنا على القاعدة التي مرت علينا في قواعد التفسير قبل البارحة أنه إذا نهي عن شيء فهو أمر بضده، فيكون تكون هذه الآية متضمنة للحث على السعي في آيات الله عز وجل لتقريرها وتثبيتها. وهو كذلك، فإننا مأمورون بأن نسعى قدر استطاعتنا في تثبيت آيات الله عز وجل ونشرها بين الأمة حتى تقوم الملة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء والحكمة فيه، لأن المؤمنين العاملين الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، وهؤلاء لهم عذاب من رجز أليم. ثم قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق إلى آخره. في هذه الآية فضيلة العلم، من أين تؤخذ؟ لكن فضيلة العلم، لكن ما وجه كون هذا يدل على فضيلة العلم؟ لا، نعم،
1: أنهم يرون أنه الحق،
0: نعم،
1: لما أعطاهم الله تعالى من العلم.
0: صحيح، أن العالم يعرف الحقائق على ما هي عليه، فيرى أن الذي أنزل على الرسول هو الحق، وهذا لا شك أنه من فضائل العلم، عكس الذي يتردد في كونه حقا أو ينكر أن يكون حقا والعياذ بالله. فالذين من الله عليهم بالعلم يرون أنه الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أنه الإشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يعجب بعلمه. من أين تؤخذ الأخ؟ ويرى الذين أوتوا العلم أنه الحق، أن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. لا،
2: ويرى الذين
0: ويعلم. لا،
3: هذا العلم منزل
0: عند
3: الله سبحانه وتعالى.
0: لا، الذي ينزل إليك. لا يا أخوان، فيه دليل على أنه ما ينبغي الإنسان أن يعجب بعلمه لقوله أوتوا العلم. أوتوا العلم يعني ما أدركوه بأنفسهم، ولكن الله تعالى من عليهم به. نعم، واضح. لا تقل هذا من عندي، مثل المال أيضا، بعض الناس يعجب إذا حصل المال، وهو الذي أعطاه المال هو الله عز وجل. وماذا صنع الله بالذي قال إنما أوتيته على العلم عندي؟ خسف به الأرض. فالآن أوتوا العلم فيها دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يعجب بنفسه ويقول العلم حصلته أنا بفهمي وحرصي ومثابرتي. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله تعالى في تحصيل العلم. ينبغي أن يلجأ إلى الله في تحصيل العلم. من أين نأخذها؟ من قوله أوت العلم. فإذا كنا نؤتى العلم فلنسأل هذا العلم ممن يؤتينا إياه، أليس كذلك؟ طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله أنزل إليك من ربك، أنزل إليك من ربك، من ربك. كيف كان في ذلك دليل على أنه كلام الله؟ لأنه ليس كل نازل كلاما، قد يذكر الله لإنزال الشيء وليس بكلام.
3: وقال بغيره، وقال بذاته مخلوق كالمطر.
0: نعم.

0: القرآن
1: فهو قائم غيره، لأنه كلام، فلا يمكن إلا من متكلم، فيكون غير مخلوق، فيكون كلام الله غير مخلوق. واضح يا جماعة؟ ولا هناك أشياء ينزلها الله ويقول أنزلناها وهي مخلوقة، أنزل من السماء ماء، وأنزلنا من السماء ماء، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وكل هذه الأشياء مخلوقة ولا لا؟ لأنها أعيان قائمة بذاتها، بخلاف القول، فإن القول لا يكون إلا بقائل. فإذا قال الله أنزل على الكتاب وهو قول، صار هذا القول إيش؟ من كلام الله. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، من أين تؤخذ؟ من إضافة الربوبية إليه، وهذه الربوبية خاصة كما مر علينا أيضا في قواعد التفسير. فحينئذ نقول في هذا فضيلة الرسول، في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من فوائدها عناية الله بالرسول عليه الصلاة والسلام لقوله من ربك، من ربك، وفيه بيان فضل الله عليه حيث أنزل عليه الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن هذا القرآن حق في أخباره وفي أحكامه، والحقية في الأخبار هي الصدق، وفي الأحكام العدل، وقد جمع الله ذلك في قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن منار وهدى، ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن منار وهدى يهتدي به الناس ويستضيئون به، لقوله ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ومن فوائد الآية الكريمة أن من ابتغى الهدى من غيره ضل، لأنه إذا كان هو الذي يهدي إلى صراط العزيز الحميد، فإذا ابتغيت الهدى من غيره المخالف له فإنك لا تهدى إلى صراط العزيز الحميد. ولهذا لما طلب أهل البدع، لما طلبوا الوصول إلى الخالق عن طريق غير القرآن، ماذا حصل لهم؟ ضلوا وتاهوا وبقوا متحيرين مضطربين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن من تمسك بهذا القرآن نال العزة والحمد، أي صار عزيزا محمودا، لقول إلى صراط العزيز الحميد، ولم يقل إلى صراط الله، بل قال العزيز الحميد، إشارة إلى أن من تمسك بهذا القرآن فله العزة وله الحمد، يحمد على فعله وقوله وتركه. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، وهما العزيز والحميد. وقلنا إن العزة التي اتصف الله بها سبحانه وتعالى لها ثلاثة أنواع. محمد، القدر، يلا يا محمد، ترى إذا ما راجعت المغط ذلك، أقول له المغط ذلك، عزة الامتناع، صح، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، كذا. طيب، شرحها،
2: وما
0: أما القهر تقول يقول الله سبحانه وتعالى وعزه بالخطاب.
1: عزني
0: وعزني بالخطاب
1: أي
0: ولدني.
1: طيب نعم. طيب أحسن. طيب الحميد، الحميد من أسماء الله أيضا وهو مشتق من الحمد، فهل هو بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول؟ الأخ العزة وإثبات الحمد لله، ها؟ في عبارة عند الناس يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وش تقول بالعبارة هذه؟ هذه ما هي مناسبة، لأن تعلن إعلانا تاما بأنك تكره ما قضى الله. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصابه أمر يسر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه ما يكره قال الحمد لله على كل حال، ولا أذكر شيء مكروه. ولهذا ينبغي لنا أن ننبه من تكلم بهذه العبارة، نقول يا أخي ما لا تقول هكذا، هذا يشعر بأنك لم ترضى بقضاء الله، قل الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. واضح؟ الآن نحن نعلم أن الله رب كل شيء، ويدخل في ضمن ذلك الكلاب والخنازير والحشرات وما أشبه ذلك، أولا. لكن هل من اللائق أن تقول إن الله رب الكلاب ورب الخنازير ورب الحشرات؟ هذا ليس من الأدب أن تخصص، كما نص على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فهنا فرق بين التعميم وبين التخصيص، ولهذا قال الرسول الحمد لله على كل حال. نعم خلاص الوقت.
2: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إلى آخره. أولا في الإعراب والمعاني البلاغية، هل ندلكم، المقصود بالاستفهام هنا السخرية، ورجل نكر على رجل، نكر للتحقير، يعني أنه رجل حقير، كقوله تعالى عن قوم إبراهيم أهذا الذي يذكر آلهتكم، كقوله تعالى عن من كذب الرسل عموما أهذا الذي يذكر آلهتكم، وقوله أهذا الذي بعث الله رسولا، فإن هذا للتحقير. وقوله ينبئكم تنصب ثلاثة مفاعيل، المفعول الأول الكاف، والمفعول الثاني والثالث معلق بقوله إنكم لفي خلق جديد. يقول الله عز وجل عن الكافرين أن بعضهم يقول لبعض على جهة التعجب كما قال المؤلف، بل على جهة التحقيق، قال الذين كفروا أي قال بعضهم لبعض، قال بعضهم على جهة التعجب لبعض هل ندلكم على رجل هو محمد. الاستفهام هنا قلت إنه للسخرية، والمؤلف زاد معنى آخر وهو التعجب، يعني ألا تتعجبون مما سندلكم عليه. وقوله على رجل يقول هو محمد، لكنهم قالوه بالتنكير على سبيل إيش؟ التحقيق، لم يذكروه باسمه، لأن ذكر الشخص باسمه قد يعني تعلية منزلته، ولكنهم قالوه بهذا اللفظ المنكر تحقيقا له. ينبئكم يخبركم أنكم إذا مزقتم كل، إذا مزقتم قطعتم كل ممزق، بمعنى تمزيق، إنكم لفي خلق جديد، هذا المنبأ به. يقول ينبئكم أي يخبركم، فالنبأ بمعنى الخبر. وقد يكون النبأ في الأشياء الهامة والخبر فيما هو أعم، فتخبر عن الشيء الهام وعن الشيء الحقير، ولكنك لا تنبئ إلا بشيء عظيم، كقوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وقال تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فالنبأ قد يستعمل في الأشياء العظيمة بخلاف الخبر فإنه يكون أعم. وقوله إذا مزقتم كل ممزق، يقول إذا قطعتم، وهذا التمزيق رحمك الله يعني تمزيق الأرض للحوم البشر، فإن الإنسان إذا دفن مزقته الأرض وقطعت وصارت عظامه الصلبة كانت رميما. فهم يقولون إنكم ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، قال المؤلف بمعنى تمزيق، وعلى هذا فكلمة ممزق مصدر لكنها مصدر ميمي. نعم. وقوله إنكم لفي خلق جديد، هذا هو محل النبأ، وهو في محل نصب سد مسد مفعولي ها ينبئكم الثاني والثالث. وقوله إذا مزقتم، كلمة إذا هذه ظرفية، فهل هي متعلقة بينبئكم أو متعلقة بشيء محذوف يدل عليه السياق؟ الأخير، لأن إنباء الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في وقت تمزيقهم، ولكنه أنباهم في الحياة الدنيا، إنما تمزيقهم إذا دفنوا، يعني أنكم إذا دفنتم ومزقتم تكون في خلق جديد، وهذا الخلق الجديد هو البعث. وهل البعث إعادة لما مضى أو ابتداء خلق غير الأول؟ الصواب أنه إعادة ما مضى، كما قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، ولكنه سمي خلقا جديدا لأن الإنسان إذا بعث فإنه لا يبعث كحاله في الدنيا، بل يبعث في حال أشد وأقوى، لأنه سيبعث من أكتاب تكريم. ها؟ لا، لازم تجيب كتاب التفسير. لأنه إذا بعث فإنه يكون في حال أقوى، إذ أنه سيبعث على أنه مؤبد لا يموت، ولهذا يتحمل الناس يوم القيامة من الكرب والهم والغم ما لا يتحملونه في الدنيا. فالناس مثلا لو دنت الشمس منهم قدر ميل في الدنيا لأحرقتهم، ولكنها في الآخرة تدنو منهم ومع ذلك لا تحرقهم. يقول إنكم لفي خلق جديد، إذن جديد بماذا؟ جديد في ذاته وأجزائه أو في أوصافه؟ في أوصافه، لأن الصحيح أن الخلق هو إعادة ما مضى وما تق. نعم. أفترى بفتح الهمزة للاستفهام واستغني بها عن همزة الوصل. أفترى أصلها أفترى، لكن همزة الوصل مع همزة الاستفهام تسقط، ومنه قوله تعالى يعني، ومثاله أيضا قوله تعالى أصطفى البنات على البنين، أصطفى بمعنى أصطفى، فسقطت همزة لأنها وقعت بعد همزة الاستفهام. وأظن سقوطها معلوما، لأن همزة الوصل تسقط في الوصل، فإذا جاءت همزة الاستفهام صار الكلام متصلا، واذا كان متصلا سقطت همزه الوصل. اوحينا اليه ان اصنع الفلك، ان اصنع الفلك، اين ذهبت همزه الوصل في اصنع؟ سقطت لاتصال الكلام. فاذا افترى سقطت لاتصال الكلام. افترى على الله كذبا في ذلك، يعني في قوله انكم ستبعثون وتنشؤون خلقا جديدا. هل هذا افتراء على الله؟ سيبين الله ذلك. لكنهم يقولون ان حاله دائره بين امرين، اما رجل مفتر على الله افترى على الله كذبا في ذلك، ام به جنه جنون تخيل به ذلك. إذن هم والعياذ بالله قسموا حال النبي صلى الله عليه وسلم إلى حالين لا ثالث لهما، وهما افترى على الله، والثاني الجنون. أم به جنة أي جنون تخيل له ذلك به. هل هناك حال ثالثة؟ نعم هناك حال ثالثة، لكن هم لا يقرون بها، وهو أنه صادق عاقل، صادق عاقل، صادق لم يفتري، وعاقل ليس به جنة، وهذا هو الواقع. لكنهم هم والعياذ بالله أسقطوا هذا القسم الثالث لأنهم لا يقرون به. ومن عجب أن هؤلاء الذين يقولون في الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الوصف أنه إما مفتر أو مجنون أو شاعر أو كاهن أو ما أشبه ذلك، كانوا يسمونه قبل النبوة بالأمين، ويرون أنه من أصدق الناس وأعظمهم أمانة. لكن والعياذ بالله لما جاء بما لم يوافق أهواءهم صاروا يقولون به، يلقبونه هذه الألقاب. وهذه الألقاب السيئة التي لقب المشركون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم موروثة لمن؟ موروثة ورثها أعداء المؤمنين وأولياء المجرمين، كما قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فهذه الألقاب السيئة موجودة الآن، كل أعداء الرسل يلقبون أولياء الرسل بمثل ما لقب به الرسل. تعلمون أنه مر علينا في العقيدة أن من الناس من يلقب أهل السنة والجماعة بماذا؟ في الحشوية والنوابت والغثاء والمجسمة وما أشبه ذلك، كل هذا تنفيرا للناس عن سلوك مذهبهم. يقول أمه جنة، قال الله تعالى مبطلا ذلك: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة المشتملة على البعث والعذاب في العذاب والضلال البعيد، في العذاب فيها والضلال البعيد عن الحق في الدنيا. قوله بل هذه للإضراب، وهل هو الإضراب الإبطالي أو الانتقالي؟ الإبطالي. الإضراب الإبطالي معناه أن ما قبل بل باطل، والإضراب الانتقالي معناه أن ما قبل بل مرحلة انتقل منها إلى المرحلة الأخرى بدون إبطال لها. فهنا بل للإضراب الإبطال، يعني أن الله أبطل هذين القسمين اللذين ردد هؤلاء الكفار حال النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. يعني بل هو غير مفتر وليس به جنة، ولكن هؤلاء الذين لا يؤمنون في العذاب والضلال البعيد ولا يمكن أن يقروا. وأما ومثال الإضراب الانتقالي قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عموم، فإن هذا انتقالي، يعني أنهم أولا بعد عنهم في الآخرة، ثم شكوا فيها، ثم بعد ذلك عموا عنها والعياذ بالله. فهذه أحوالهم الانتقالية. قال بل الذين لا يؤمنون بالآخرة أي لا يصدقون بها ويعترفون. قد تأتي أحيانا أو يزيدون. قال بل الذين لا يؤمنون بالآخرة أي لا يؤمنون بوجودها ولا يؤمنون بما يحصل فيها. وقد مر علينا أن اليوم الآخر يدخل فيه كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كفتنة القبر ونعيمه وعذابه فإنها داخلة في الآخرة. قال المشتملة على البعث والعذاب في العذاب فيها والضلال البعيد والعذاب البعيد عن الحق في الدنيا. المؤلف رحمه الله قيد المطلق في الموضعين، فهنا قال الله في العذاب والمؤلف قال في الآخرة، وقال والضلال البعيد وقال في الدنيا. والأصح أن الآية مطلقة رحمك الله، فهم في العذاب في الدنيا وفي الآخرة، أما عذاب الآخرة فظاهر، وأما عذاب الدنيا فما في قلوبهم من الحرج والضيق وما يحصل عليهم أيضا من العذاب من الله عز وجل، كما قال تعالى فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أغرقنا، ها؟ ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وكذلك العذاب الذي يجري على أيدي الرسل كالعذاب الذي يحصل لهم بالهزائم فإن هذا من عذاب الدنيا، أما الآخرة فظاهر. إذن في العذاب يشمل الدنيا والآخرة، وتقييده بالآخرة فيه نظر، بل إنه ينبغي لنا بل يجب علينا أن لا نقيد شيئا أطلقه الله إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع. وقولها الضلال البعيد يقول في الدنيا، فهم في ضلال بعيد عن الحق، وهم أيضا في ضلال في الآخرة، فإنهم لا يهدون إلى الصراط الذي ينجو به من عبره من النار، ولكنهم يهدون إلى صراط الجحيم، فيضلون عن الصراط الذي به النجاة. قال الله تعالى احصروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال سبحانه وتعالى عن المؤمنين نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، فدل ذلك على أن الضلال كما يكون في الدنيا يكون كذلك في الآخرة. فالأولى إذن إبقاء النص على عمومه في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال الله تعالى أفلم يروا ينظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم ما فوقهم وما تحتهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إلى آخره. الاستفهام هنا للتهديد، يعني أن الله هدد هؤلاء الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنهم سيعادون، هددهم بأحد أمرين، بالخسف أو إسقاط الكسف أي القطع من العذاب من فوقهم، وإنما ذكر الفوق والتحت لأنه لا يمكن الفرار منهما، أما اليمين والشمال والخلف والأمام فيمكن الفرار. لو جاءك عدو من الخلف أمكنك أن تفر إلى الأمام، ولو جاءك من الأمام أمكنك أن تفر إلى الخلف، لكن إذا جاء من أسفل إلى أين تذهب؟ تقفز ما تستطيع، وإذا جاء من فوق أين تذهب؟ لا تستطيع. لهذا هددهم الله تعالى بأمرين لا يمكنهم الفرار منهما. وقول المؤلف ينظر، أفلم ينظر، فسرها نعم فسر يروا بمعنى ينظروا، والأولى أن تكون شاملة للرؤية البصرية التي بمعنى النظر، والرؤية القلبية التي بمعنى العلم والتفكر، يعني أن الله عز وجل يحثهم على أن يتفكروا حثا يراد به التهديد. فالرؤية هنا شاملة لرؤية النظر بالعين ورؤية القلب بالتفكر. وقوله إلى ما بين أيديهم وما خلفهم، فسرها المؤلف أيضا ما فوقهم وتحتهم. طيب أيهما الذي بين الأيدي؟ على كلام المؤلف بناء على أنه نشر ولف، لف ونشر مرتب، يكون ما فوقهم هو الذي بين أيديهم، وما خلفهم هو الذي تحتهم. ولكن قد يقول قائل إن هذا صرف للكلام عن ظاهره بلا دليل، بل نقول لما بين أيديهم أي ما أمامهم، وما خلفهم ما وراء ظهورهم. فيحتمل أن المراد بما بين أيديهم أمامهم من الزمن، ويحتمل أن يكون المراد ما بين أيديهم أي في المكان، وكذلك نقول فيما خلفهم. انتبه، قد يكون ما بين اليد هو ما أمامك من الزمان، وما خلفك ما خلفته من الزمان، كما في قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما بين أيديهم ما مضى ما يستقبل، وما خلفهم ما مضى. وقد يكون به المكان كما تقول مررت بين يدي المصلي، أي أمامه، وتقول المأموم يقف خلف الإمام، أي وراءه. في المكان ولا في الزمان؟ في المكان. طيب هنا أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم، نقول فيها يحتمل أن يكون المراد المكان، ويحتمل أن يكون المراد الزمان، والمراد أن يتفكروا في الأمر. هل نجا أحد من عذاب الله؟ انظر ما بين يديك في المكان، أو ما بين يديك في الزمان، وما خلفك من المكان أو الزمان، هل نجا أحد من عذاب الله؟ والجواب لا، لم ينجو. إذن هم أيضا لا ينجون من عذاب الله، إن نشأ نخسف بهم الأرض. الجملة هنا شرطية، وجواب الشرط وفعل الشرط فيها وجوابه مضارع مجزوم، إن نشأ نخسف، وقولها أو نسقط معطوفة على نخسف، يعني أو إن نشأ نسقط عليهم كسفا. قال المؤلف في القراءة بسكون السين وفتحها قطعة، يعني أن فيها قراءتين سبعيتين، سكون السين كسفا أو كسفا بفتح السين، ويجوز القراءة بهما جميعا. وقد سبق أن قلنا إن القراءات إذا تعددت فالأفضل أن يقرأ بهذا تارة وبهذا تارة، لأن كلها حق، وكونه يلتزم قراءة واحدة هذا فيه قصور، إلا أن القراءات التي لم تتيقن أنها ثابتة لا يجوز لك أن تقرأ بها، لأنه يجب أن تقرأ بما ثبت عندك. قال: نسقط كسفا من السماء، وفي قراءة في الأفعال الثلاثة بالياء. أين الأفعال الثلاثة؟ يشاء ونخسف ونسقط. بالياء فيقال إن يشاء يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفا من السماء. والفاعل في الضمائر هنا يعود على الله عز وجل. أما على قراءة النون إن نشاء فالأمر ظاهر، لأن الضمير فيها ضمير المتكلم، لكن على قراءة الياء الضمير فيها ضمير الغائب، وضمير الغائب لا بد فيه من مرجع يرجع إليه، إما سابق وإما لاحق. فأين مرجع الضمير إن يشاء؟ يقال إنه معلوم من السياق، كما في قوله وخلق الإنسان ضعيفا، من الذي خلقه؟ الله. فهنا يعلم كل أحد أنه لا يستطيع أحد من البشر ولا من غير البشر أن يخسف الأرض بالناس أو يسقط عليهم قطعا من العذاب، فيكون مرجع الضمير معلوما بالسياق. وقوله إن في ذلك المرء لآية لكل عبد منيب راجع إلى ربه، تدل على قدرة الله على البعث إلى آخره، يعني أن الآية تدل على البعث. إن في ذلك أي فيما بين أيديهم من السماء والأرض لآية لكل عبد منيب. إحنا ذكرنا أن ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض يعني يشمل كل ما سبق وكل ما مضى وكل ما أمامهم من المكان وكل ما كان خلفهم. من ذلك أننا نرى آية الآية في السماء، ينزل المطر من السماء على الأرض الهامدة اليابسة فترجع مصرة مصرة حية. أفلا يكون في ذلك دليل على إمكان إعادة الخلق؟ الجواب بلى. ولهذا قال إن في ذلك أي المنظور من مما بين أيدينا وما خلفنا من السماء والأرض لآية أي علامة على قدرة الله عز وجل وعلى علمه وحكمته. لكن هذه الآية ليست آية عامة لكل أحد، بل لكل عبد منيب. عبد مأخوذ من العبودية وهي التذلل، وقد سبق لنا أن التذلل نوعان: تذلل للأمر الشرعي وتذلل للأمر الكوني. وأيهما المحمود المثاب عليه؟ التذلل للأمر الشرعي. أما التذلل للأمر الكوني فإن هذا لا طاقة للإنسان به ولا يحمد عليه. كون الإنسان يذل لأمر الله الكوني من مرض أو فقر أو موت أهل أو ما أشبه ذلك، هل يحمد عليه؟ لا، لأنه ليس من فعله. لكن كونه يذل لأمر الله الشرعي فيقوم بشرع الله، هذا هو الذي يحمد عليه. هنا المراد بالعبد العبد المتذلل للأمر الكوني أو الشرعي، الشرعي، بدليل قوله منيب أي راجع إلى الله سبحانه وتعالى. راجع إلى الله منين؟ من معصيته إلى طاعته.
3: فيشمل القائم بالعبادة ولو بدون أن يذنب، ويشمل التائب من الذنب. فإن الرجل إذا قام يصلي يتعبد لله عز وجل يقال إنه أناب إلى الله، وإذا أذنب ثم استغفر وعاد يقال إنه أناب إلى الله أيضا. فالإنابة هنا تشمل الإنابة من ذنب فعله فتكون بمعنى التوبة، وتشمل الإنابة إلى الله القيام بطاعته فتكون أشمل وأعم. وفي قوله أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وهو أمر نسيت أن نبه عليه، فيه الإعراب الذي اختلف فيه علماء النحو، وهو أن النحويين اختلفوا في إعراب الجملة إذا كانت مصدرة بهمزة الاستفهام وبعدها حرف عطف. فقيل إن الهمزة، أعني همزة الاستفهام، داخلة على شيء مقدر بحسب السياق، وقيل إن الهمزة داخلة على الجملة الموجودة بدون تقدير، وأن حرف العطف كان من حقه أن يتقدم على الهمزة لكنها قدمت عليه لأن لها الصدارة. فعلى الوجه الأول يكون التقدير في قوله أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وخلفهم، أغفلوا أو أعرضوا وما أشبه ذلك. وأما على الثاني فلا حاجة إلى هذا التقدير، بل نقول إن الهمزة للاستفهام والف حرف عطف وتأخرت عن الهمزة لأن لها الصدارة. أيهما أحسن؟ الثاني أحسن، يعني كوننا نقول إن الهمزة داخلة على هذه الجملة نفسها أولى، وذلك لأن القول الأول قد يعوزك تقدير المحذوف، يعني بمعنى أنه يصعب عليك أن تقدر المحذوف. أما هذا فبناء على أنه على أن الجملة هذه معطوفة على ما سبق لا تحتاج إلى تقدير فلا تتعب فيه. ثم قال الله عز وجل ولقد آتينا داود منا فضلا. الواو حرف عطف ويجوز أن تكون للاستئناف، واللام موطئة للقسم. نعم، كيف؟ لا لا شوي. طيب، اللام موطئة للقسم وقد للتحقيق. ومثل هذا التركيب يأتي في القرآن كثيرا ويقال فيه إن الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر واللام وقد. فتقدير هذه الجملة والله لقد آتينا داود منا فضلا، والله لقد آتينا داود منا فضلا. نعم. طيب، هل يجوز أن تحذف اللام؟ نعم يجوز. قال الله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاها والسماء وما بناها إلى أن قال قد أفلح من زكاها. هذا جواب القسم. ويجوز في قد أفلح من زكاها في غير القرآن أن نقول نعم لقد أفلح. طيب، وهل يجوز أن تحذف اللام وقد؟ نعم نعم يجوز، كقوله والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. فقتل هذا جواب القسم، ليس فيه قد ولا لا. فصار جواب القسم إذا كان فعلا ماضيا جاز فيه ثلاثة أوجه: أن يقترن باللام وقد، أن يقترن بقد، أن تحذف عنه اللام وقد. لكن لا تحذف اللام ولا تحذف قد في الغالب إلا إذا طال القسم، أما إذا لم يطل فإنها لا تحذف. طيب، إذا قلت والله لقد قام زيد، صح؟ والله لقد قام زيد، صحيح ولا لا؟ صحيح، وهذا هو الأصل. والله قد قام زيد، هذا أيضا صحيح، حذفنا اللام. والله قام زيد، هذا أيضا صحيح، حذفنا منه اللام وقد. والله أعلم.
2: من فوائد الآية الكريمة وقال الذين كفروا هل ندلكم إلى آخره، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإيمان باليوم الآخر. من أين تؤخذ؟ من قوله ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عتو الكافرين واستعلائهم واستكبارهم، حيث عبروا بهذا التعبير ساخرين بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها ووجه علو من استكبارهم، أولا السخرية بهذا النبأ، والثاني تحقير النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث وصفه بأنه لا تخلو حاله من أحد أمرين، إما كاذب وإما مجنون. هذه ثلاث أوجه كلها تدل على علو هؤلاء الكافرين واستكبارهم وعنادهم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الأذى، وأنه صبر لأن أمرا يصل إلى هذا الحد في الاستخفاف به والاستهانة بخبره لا شك أنه يؤثر على نفسه تأثيرا بالغا. وأعتقد أن صاحب الدعوة إذا أوذي بمثل هذا الإذاء كان أشد عليه من أن يضرب ويحبس. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل، حيث يعيد هذا الخلق بعد أن يتمزق كل تمزق، لأنه ظاهر من قولهم ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق. ومن فوائدها أن الكافرين الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالله. من أين تؤخذ؟ أفترى على الله كذبا، أفترى على الله كذبا. ومن فوائدها بيان قبح الافتراء على الله، وحتى إن الكافرين يستقبحونه لقوله أفترى على الله كذبا. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن أعداء الرسل بل أعداء دعوة الرسل يكيلون السب والقدح والعيب لما جاءت به الرسل، أو للرسل ولما جاءوا به، بقولهم أفترى على الله كذبا أم به جنة. ومعلوم أن كلام الكاذب وكلام المجنون ليس بمقبول، فهم يأتون بعبارات التشويه والتقبيح حتى لا يقبل الحق. وهل هذا جار إلى وقتنا هذا؟ نعم، جار إلى وقتنا هذا، لأن أعداء دعوة الرسل لا يزالون إلى يوم القيامة، ولكن على أتباع الرسل أن يصبروا وأن لا يثني عزمهم مثل هذا الكلام، لأنهم على الحق. نعم، كما قال الله تعالى إنك على الحق المبين. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الله عز وجل تكفل ببيان الحق وإظهاره وإبطال الباطل واندحاره، لقوله تعالوا هنا يا جماعة، لا كلكم من جهة، تعالوا مع الجهاد، لقوله بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ومن فوائدها أيضا أن الكفر يوجب عدم قبول الحق والاهتداء به، تؤخذ من قوله في العذاب والضلال البعيد، وفي للظرفية، ومعناه أن الضلال محيط بهم من كل جانب. ولهذا قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإذا لم يؤمن الإنسان بالحق بقي في ضلال، والشاهد على هذا كثير، الشواهد على هذا كثيرة. استمع إلى مثل هذه الآية وإلى قوله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني مضطرب مختلف. فكل من كذب بالحق فإنه لا يزداد إلا ضلالا، حتى لو جاءته الآيات البينات الظاهرات فإنه لا ينتفع بذلك. وأما الذين في قلوبهم مرض نعم فزادتهم إيش؟ رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، مع أنها آيات بينات واضحات. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب النظر والاعتبار للي بعدها قصدي. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم، من فوائد هذه الآية وجوب النظر والاعتبار فيما حصل من الآيات في السماء والأرض، لقوله أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، لأن هذا الاستفهام للتوبيخ، ولا يوبخ إلا على ترك واجب. ومن فوائد الآية الكريمة أن في السماوات والأرض آيات، لكنها لمن؟ للعبد المنيب إلى الله، وأما من لا يريد الإنابة إلى ربه فإنه لا ينتفع بهذه الآيات، حتى لو رآها ونظر فيها وفكر فإنه لا ينتفع. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله، لقوله إن نشأ نخسف بهم الأرض. ومن فوائدها أيضا أن ما يحصل من الخسف والزلازل والنوازل فإنه بإذن الله عز وجل عقوبة للعباد واعتبارا، خلافا لمن قال إن هذه أمور طبيعية لا تدل على غضب الله عز وجل ولا على إنذاره، كما هو رأي من لا يؤمن بالله. فالخسف في الأرض عقوبة، وما يأتي من الصواعق والكوارث الأفقية فهي أيضا عقوبة. ولهذا قال إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى محيط بالعباد، لا يمكنهم الفرار من قضائه وقدره. انتبه يا أخ، إيش اسمك؟ أي نعم، لا تكن تطل على الناس كل من جاء طللت عليه. نعم، خل طلالك على دراستك. طيب، أن الله تعالى محيط بكل شيء لا مفر للعباد منه، لقوله نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يمن على العبد بظهور الآيات له حتى يتبين له الحق، لقوله إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. وإذا من الله على العبد بالنظر في آياته والتدبر ازداد بذلك إيمانا
1: بالله عز وجل وإيمانا بما تقتضيه هذه الآيات من صفاته، فإن كل آية تدل على صفة معينة من صفات الله، فإنزال المطر مثلا يدل على القدرة والعلم والرحمة، وكونه في وقت مناسب يدل على الحكمة. كل شيء مما يقع في السماء والأرض فإنه يدل على صفة من صفات الله تعالى تناسبه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن في السماء والأرض آيات عظيمة لمن نظر وتدبر، وهذا أثبته الله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أنعاب وزرع ونخيل صوان يسقى ماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فكل من تدبر ما في السماء وما في الأرض وما بينهما تبين له من آيات الله ما يقوي إيمانه ويزيده طمعا في فضل الله تعالى وخوفا من عقابه. ونبدأ الدرس الجديد الآن في قوله ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. آتينا بمعنى أعطينا، وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وكل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر يسمى من باب أعطى وكسى، من باب أعطى وكسى. فهنا آتينا داود منا فضلا، داود المفعول الأول وفضلا المفعول الثاني، ولا يمكن أن يكون هذا مبتدا وخبرا، لو قلت داود فضل يصلح؟ ما يصلح. طيب، ويقال أتينا، ولكنها يختلف معناها عن آتينا، بل معنى أتينا جئنا. قال الله تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، وقال تعالى أتى أمر الله أي جاء أمر الله. قال ولقد آتينا داود منا فضلا، داود هو أحد أنبياء بني إسرائيل، وهو بعد موسى ولا قبله؟ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وفي القصة أن داود كان منهم، إذن فهو بعد موسى، وهو نبي من الأنبياء، وقد أنكرت اليهود لعنة الله عليهم كونه نبيا ووصفوه بأنه ملك، وقد كذبوا في ذلك، فإنه كان نبيا من أنبياء الله الذين يجب علينا أن نؤمن بهم، ولا يتم إيماننا إلا بالإيمان بهم، لأن أركان الإيمان كما نعلم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهو أيضا رسول، لأن كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول. قال ولقد آتينا داود منا فضلا، منا فبدأ بالجهة قبل الفضل ليتبين عظم ذلك الفضل، لأن الشيء إذا نسب إلى جهة عظيمة كان ذلك كان عظيما، كما في قوله في الحديث الصحيح واغفر لي مغفرة من عندك وارحمني من عندك، فأضافها إلى الله حتى يتبين بذلك عظمها. آتينا داود منا فضلا، نبوة وكتابا،
2: وهذا الذي فسر المؤلف الآية به من باب التمثيل، فإن الله أعطاه النبوة والرسالة أيضا وأعطاه الكتاب. قال الله تعالى: وآتينا داود زبوراً

وترنما بالذكر، حتى إن الله عز وجل أمر الجبال أمرا إما كونيا وإما شرعيا، قال لها يا جبال أوبي معه، أوب بمعنى رجع، ومنه الأواب أي ها أي الرجاء إلى الله، ومنه آب يؤوب أوبا بمعنى رجع، فأوبي معه أي رجعي معه، والترجيع معناها أن تردد الصوت الذي يقوله. فمثلا إذا قرأ سمعت كأن الجبال التي حوله كلها تقرأ بقراءته، وهذا غير ما نسمعه نحن من الصدى الذي يحصل لكل إنسان، لأن هذا الصدى الذي يحصل لكل إنسان إذا كانت قد أحاطت به الجبال هذا أمر طبيعي، لكن هذا الذي أوتيه داود فوق ذلك، فكانت الجبال ترجع معه، وذلك لحسن صوته ونغماته، حتى إن الجبال ترجع معه بأمر الله سبحانه وتعالى. والطير، الطير يقول بالنصب عطفا على محل الجبال، كيف؟ يا جبال، هذه منادى ولا لا؟ مبني على الضم في محل نصب، وإنما بني على الضم وهو نكرة لأنه مقصود، والنكرة المقصودة بمعنى العلم، النكرة المقصودة بمعنى العلم، فلهذا بنيت على الضم. لو تجون هنا يا جماعة عشان يكون التفاتي سواء. طيب، الطير لو عطفت على اللفظ في يا جبال ها لكانت مرفوعة مبنية على الضم، لكنها عطفت على محل الجبال وهو النصب، يعني وكذلك أمر الله الطير بأن ترجع معه، فكانت الطيور في جو السماء تقف عند سماع قراءة داود عليه الصلاة والسلام وترجع معه، ترجع. وأنت إذا تصورت هذا الأمر وأن رجلا يقرأ الزبور بذلك القراءة والنغمات الجميلة ثم الطيور من فوق تسبح والجبال، لا شك أنه مشهد عظيم ورهيب، كل شيء يقرأ بقراءة هذا الرجل بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. وقوله وألنا له الحديد، ألنا له الحديد فكان في يده كالعجين، ألنا له الحديد أي جعلناه لينا بيده حتى إنه كالعجين في يد أحدنا. وهل المراد أن الله ألانه له بالوسائل التي تلين الحديد سخرت له وهيئت له، أو أن الله ألان له الحديد بغير السبب المعلوم؟ يرى بعض الناس أنه الأول، وأن المراد بقوله ألنا له الحديد أي يسرنا له الأسباب التي تلين ذلك الحديد، لأن تيسير الأسباب لا شك أنه من نعمة الله. أرأيت لو أنك تريد أن تعكف صيخة من الحديد وعندك نار ضعيفة تتعب في ذلك ولا لا؟ لكن لو كان عندك نار قوية جدا كان في خلال دقائق قليلة يلين هذا الحديد كما تشاء. فيرى بعض

0: العلماء أن المراد من تليين الحديد لداود تيسير الأسباب التي يسرع بها لينه، ولكن بعض أهل العلم يقول إن الله ألان له الحديد بغير سبب بل بقدرة الله عز وجل، وجعل الله له ذلك آية له، كما جعل الله عصا موسى إذا نزلت في الأرض صارت حية، وإذا رفعها صارت عصا في آن واحد في لحظة واحدة. فالله على كل شيء قدير، والذي جعل الحديد صلبا قادر على أن يجعله لينا. وعندي أن هذا أقرب إلى المعنى، أولا لأن الله قال ألنا له، فجعل التلين مضافا إليه إشارة إلى أن لين هذا الحديد بمجرد القدرة. نعم، وكوننا نقول إن هذا بأسباب عادية لكنها يسرت له، هذا خلاف ظاهر الآية. ثم لو قلنا بهذا القول هل تكون هذه آية له؟ ها؟ لا، لأن كل من تيسر له أسباب إلانة الحديد ألان الله له الحديد. طيب، ألان الله له الحديد حتى صار بيده مثل العجين، يقدر على أن يدوره، على أن يجعله دقيقا، على أن يجعله غليظا، حسب ما يريد. ولهذا قال أن اعمل سابغات، هذه الحكمة من كون الله ألان له الحديد، أن يعمل منه الدروع للمجاهدين في سبيل الله. قال أن اعمل سابغات، أفادنا المؤلف رحمه الله بقوله وقلنا أن اعمل، وقلنا أن اعمل، أن مصدرية حذف عاملها، والتقدير وقلنا أن اعمل أي بأن اعمل أي بالعمل. ويحتمل أن تكون أن تفسيرية، وأن نقدر المحذوف بأوحينا، وأوحينا إليه أن اعمل، لأن أن التفسيرية هي التي سبقها معنى القول دون حروفه، وهذا أقرب من تقدير المؤلف. وأن اعمل أي وأوحينا إليه أن اعمل سابغات. طيب، اعمل بمعنى اصنع، منين؟ قال منه أي من الحديد سابغات. وش بعد عندكم؟ دروعا للنصب، أنا عندي ما هي منصوبة. طبعاً كوامل يجرها لابسها على الأرض. سابغات فسرها المؤلف بقوله كوامل يجرها صاحبها على الأرض، وأفادنا بقوله دروعا، أفادنا بأن سابغات صفة لموصوف محذوف. أولى، وهذا المحذوف تقديره دروعا، وحذف الموصوف جائز. قال ابن مالك وما من المنعوت والنعت عقل، يجوز حذفه وفي النعت يقل. طيب، السابق من كل شيء هو الكامل الضافي التام، ومنه قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أتمها وأكملها. ومنه إسباغ الوضوء أي إتمامه وإكماله. فهذه الدروع السابغات يعني الوافيات الكوامل التي تمنع لابسها من أن يناله أذى، وأما قول المؤلف يجرها لابسها على الأرض ففي هذا نظر، لأنه لا ليس هناك حاجة إلى أن يجرها على الأرض، ولأنها إذا بلغت إلى هذا المستوى فربما تعيق من الكر والفرق. والمعروف أن الدروع تصل إلى الركبة فقط، هذا غايته، لأنها حديد، وإذا لبس الإنسان حديدا يصل إلى الأرض فإنه سيكون مكبلا بالأغلال. فالواجب أن نقول سابغات أي كاملات ليس فيها نقص، وكمال كل شيء بحسبه، كمال كل شيء بحسبه. طيب أن يعمل سابغات، وقدر في السرد، قد أي نسج الدروع، قيل لصانعها سراد أي اجعله بحيث تتناسب حلقه. قدر في السرد، يعني السرد معناه نسج الدروع، نسج الدرع، كما ينسج الثوب من القطن ومن الصوف ينسج الدرع من الحديد. ومعنى التقدير في السرد أي اجعل هذا السرد أي النسج مقدرا متناسبا، مقدرا متناسبا. من التقدير أن قد آتينا داود منا فضلا، الواو حرف عطف ويجوز أن تكون للاستئناف، واللام موطئة للقسم. نعم كيف؟ لا باقي شوي. طيب اللام موطئة للقسم، وقد للتحقيق، ومثل هذا التركيب يأتي في القرآن كثيرا، ويقال فيه إن الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، واللام، وقد. فتقدير هذه الجملة والله لقد آتينا داود منا فضلا، والله لقد آتينا داود منا فضلا. نعم. طيب هل يجوز أن تحذف اللام؟ نعم يجوز. قال الله تعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا أغشاها، والسماء وما بناها، إلى أن قال: قد أفلح من زكاها. هذا جواب القسم. ويجوز في قد أفلح من زكاها في غير القرآن أن نقول نعم لقد أفلح. طيب وهل يجوز أن تحذف اللام وقد؟ نعم نعم يجوز، كقوله: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. فقتل هذا جواب القسم، ليس فيه قد ولا اللام، فصار جواب القسم إذا كان فعلا ماضيا جاز فيه ثلاثة أوجه: أن يقترن باللام وقد، أن يقترن بقد، أن تحذف منه اللام وقد. لكن لا تحذف اللام ولا تحذف قد في الغالب إلا إذا طال القسم، أما إذا لم يطل فإنها لا تحذف. طيب إذا قلت والله لقد قام زيد، صح؟ والله لقد قام زيد، صحيح ولا لا؟ صحيح، وهذا هو الأصل. والله قد قام زيد، هذا أيضا صحيح، حذفنا اللام. والله قام زيد، هذا أيضا صحيح، حذفنا منه اللام وقد. والله أعلم. من فوائد الآية الكريمة: وقال الذين كفروا هل ندلكم إلى آخره،
1: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإيمان باليوم الآخر، من أين تؤخذ؟ من قوله ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عتو الكافرين واستعلائهم واستكبارهم، حيث عبروا بهذا التعبير ساخرين بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها نعم ووجه علو استكبارهم، أولا السخرية بهذا النبأ، والثاني تحقير النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث وصفه بأنه لا تخلو حاله من أحد أمرين، إما كاذب وإما مجنون. هذه ثلاث أوجه كلها تدل على علو هؤلاء الكافرين واستكبارهم وعنادهم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الأذى، وأنه صبر، لأن أمرا يصل إلى هذا الحد في الاستخفاف به والاستهانة بخبره لا شك أنه يؤثر على نفسه تأثيرا بالغا. وأعتقد أن صاحب الدعوة إذا أوذي بمثل هذا الإذاء كان أشد عليه من أن يضرب ويحبس. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل، حيث يعيد هذا الخلق بعد أن يتمزق كل تمزق، لأنه ظاهر من قولهم ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق. ومن فوائدها أن الكافرين الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالله، من أين تؤخذ؟ أفترى على الله كذبا، أفترى على الله كذبا. ومن فوائدها بيان قبح الافتراء على الله، وحتى إن الكافرين يستقبحونه لقوله أفترى على الله كذبا. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن أعداء الرسل بل أعداء دعوة الرسل يكيلون السب والقدح والعيب لما جاءت به الرسل أو للرسل ولما جاءوا به، بقولهم أفترى على الله كذبا أم به جنة. ومعلوم أن كلام الكاذب وكلام المجنون ليس بمقبول، فهم يأتون بعبارات التشويه والتقبيح حتى لا يقبل الحق. وهل هذا جار إلى وقتنا هذا؟ نعم جار إلى وقتنا هذا، لأن أعداء دعوة الرسل لا يزالون إلى يوم القيامة، ولكن على أتباع الرسل أن يصبروا وأن لا يثني عزمهم مثل هذا الكلام، لأنهم على حق. نعم كما قال الله تعالى إنك على الحق المبين. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الله عز وجل تكفل ببيان الحق وإظهاره وإبطال الباطل واندحاره، لقوله تعالوا هنا يا جماعة لا تكونوا كلكم من الجهاد، تعالوا مع الجهاد، لقوله بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ومن فوائدها أيضا أن الكفر يوجب عدم قبول الحق والاهتداء به، تؤخذ من قوله في العذاب والضلال البعيد، وفي الظرفية ومعناه أن الضلال محيط بهم من كل جانب. ولهذا قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإذا لم يؤمن الإنسان بالحق بقي في ضلال، والشاهد على هذا كثير، الشواهد على هذا كثيرة، استمع إلى مثل هذه الآية وإلى قوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني مضطرب مختلف. فكل من كذب بالحق فإنه لا يزداد إلا ضلالا، حتى لو جاءته الآيات البينات الظاهرات فإنه لا ينتفع بذلك. وأما الذين في قلوبهم مرض، نعم، فزادتهم إيش؟ رجسا إلى رجس، وماتوا وهم كافرون، مع أنها آيات بينات واضحات. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب النظر والاعتبار للعبادة. قصدي: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم. من فوائد هذه الآية وجوب النظر والاعتبار فيما حصل من الآيات في السماء والأرض، لقوله: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، لأن هذا الاستفهام للتوبيخ، ولا يوبخ إلا على ترك واجب. ومن فوائد الآية الكريمة أن في السماوات والأرض آيات، لكنها لمن؟ للعبد المنيب إلى الله. وأما من لا يريد الإنابة إلى ربه فإنه لا ينتفع بهذه الآيات، حتى لو رأى ونظر فيها وفكر فإنه لا ينتفع. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله، لقوله: إن نشأ نخسف بهم الأرض. ومن فوائدها أيضا أن ما يحصل من الخسف والزلازل والنوازل فإنه بإذن الله عز وجل عقوبة للعباد واعتبارا، خلافا لمن قال إن هذه أمور طبيعية لا تدل على غضب الله عز وجل ولا على إنذاره، كما هو رأي من لا يؤمن بالله. فالخسف في الأرض عقوبة، وما يأتي من الصواعق والكوارث الأفقية فهي أيضا عقوبة. ولهذا قال: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى محيط بالعباد، لا يمكنهم الفرار من قضائه وقدره. انتبه يا أخ، إيش اسمك؟ أي نعم، لا تكن تطل على الناس، كل من جاء طللت عليه. نعم، خل طلالك على دراستك. طيب، أن الله تعالى محيط بكل شيء لا مفر للعباد منه، لقوله: نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يمن على العبد بظهور الآيات له حتى يتبين له الحق، لقوله: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. وإذا من الله على العبد بالنظر في آياته والتدبر ازداد بذلك إيمانا بالله عز وجل، وإيمانا بما تقتضيه هذه الآيات من صفاته، فإن كل آية تدل على صفة معينة من صفات الله. فإنزال المطر مثلا يدل على القدرة والعلم والرحمة، وكونه في وقت مناسب يدل على الحكمة. كل شيء مما يقع في السماء والأرض فإنه يدل على صفة من صفات الله تعالى تناسبه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن في السماء والأرض آيات عظيمة لمن نظر وتدبر، وهذا أثبته الله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أناب وزرع ونخيل صوان يسقى ماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فكل من تدبر ما في السماء وما في الأرض وما بينهما تبين له من آيات الله ما يقوي إيمانه ويزيده طمعا في فضل الله تعالى وخوفا من عقابه. ونبدأ الدرس الجديد الآن في قوله: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوّبي معه والطير، آتينا بمعنى أعطينا، وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. وكل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر يسمى من باب أعطى وكسى، من باب أعطى وكسى. فهنا آتينا داود منا فضلا، داود المفعول الأول وفضلا المفعول الثاني، ولا يمكن أن يكون هذا مبتدأ وخبرا. لو قلت داود فضل يصلح؟ ما يصلح.
0: طيب، ويقال أتينا، ولكنها يختلف معناها عن آتينا، بل معنى أتينا جئنا. قال الله تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. وقال تعالى أتى أمر الله، أي جاء أمر الله. قال ولقد آتينا داود منا فضلا. داود هو أحد أنبياء بني إسرائيل، وهو بعد موسى ولا قبله؟ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وفي القصة أن داود كان منهم، إذن فهو بعد موسى، وهو نبي من الأنبياء، وقد أنكرت اليهود لعنة الله عليهم كونه نبيا ووصفوه بأنه ملك، وقد كذبوا في ذلك، فإنه كان نبيا من أنبياء الله الذين يجب علينا أن نؤمن بهم، ولا يتم إيماننا إلا بالإيمان بهم، لأن أركان الإيمان كما نعلم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهو أيضا رسول، لأن كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول. قال ولقد أتينا داود منا فضلا، منا فبدأ بالجهة قبل الفضل ليتبين عظم ذلك الفضل، لأن الشيء إذا نسب إلى جهة عظيمة كان ذلك كان عظيما، كما في قوله في الحديث الصحيح واغفر لي مغفرة من عندك وارحمني من عندك، فأضافها إلى الله حتى يتبين بذلك عظمها. آتينا داود منا فضلا، نبوة وكتابا، وهذا الذي فسر المؤلف الآية به من باب التمثيل، فإن الله أعطاه النبوة والرسالة أيضا وأعطاه الكتاب. قال الله تعالى وآتينا داود زبورا، وهل أعطاه شيئا آخر غير هذا؟ نعم، ولهذا نكر كلمة فضل، جاءت منكرة لتشمل كل ما أعطيه من فضل، سواء كان ذلك دينيا أو دنيويا. وكان داود عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس صوتا وترنما بالذكر، حتى إن الله عز وجل أمر الجبال أمرا إما كونيا وإما شرعيا، قال لها يا جبال أوّبي معه، أوّب بمعنى رجع، ومنه الأواب أي الرجع إلى الله، ومنه آب يؤوب أوبا بمعنى رجع، فأوّبي معه أي رجعي معه. والترجيع معناها أن تردد الصوت الذي يقوله، فمثلا إذا قرأ سمعت كأن الجبال التي حوله كلها تقرأ بقراءته، وهذا غير ما نسمعه نحن من الصدى الذي يحصل لكل إنسان، لأن هذا الصدى الذي يحصل لكل إنسان إذا كانت قد أحاطت به الجبال هذا أمر طبيعي، لكن هذا الذي أوتيه داود فوق ذلك، فكانت الجبال ترجع معه، وذلك لحسن صوته ونغماته، حتى إن الجبال ترجع معه بأمر الله سبحانه وتعالى. والطير، الطير يقول بالنصب عطفا على محل الجبال، كيف؟ يا جبال، هذه منادى ولا لا؟ مبني على الضم في محل نصب، وإنما بني على الضم وهو نكرة لأنه مقصود، والنكرة المقصودة بمعنى العلم، النكرة المقصودة بمعنى العلم، فلهذا بنيت على الضم. لو تجون هنا يا جماعة عشان يكون التفاتي سواء. طيب، الطير لو عطفت على اللفظ في يا جبال لكانت مرفوعة مبنية على الضم، لكنها عطفت على محل الجبال وهو النصب، يعني وكذلك أمر الله الطير بأن ترجع معه، فكانت الطيور في جو السماء تقف عند سماع قراءة داود عليه الصلاة والسلام وترجع معه، ترجع. وأنت إذا تصورت هذا الأمر وأن رجلا يقرأ الزبور بذلك القراءة والنغمات الجميلة ثم الطيور من فوق تسبح والجبال، لا شك أنه مشهد عظيم ورهيب، كل شيء يقرأ بقراءة هذا الرجل بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. وقوله وألنا له الحديد، ألنا له الحديد فكان في يده كالعجين، ألنا له الحديد أي جعلناه لينا بيده حتى إنه كالعجين في يد أحدنا. وهل المراد أن الله ألانه له بالوسائل التي تلين الحديد سخرت له وهيئت له، أو أن الله ألان له الحديد بغير السبب المعلوم؟ يرى بعض الناس أنه الأول، وأن المراد بقوله ألنا له الحديد أي يسرنا له الأسباب التي تلين ذلك الحديد، لأن تيسير الأسباب لا شك من نعمة الله. أرأيت لو أنك تريد أن تعكف صيخة من الحديد وعندك نار ضعيفة، تتعب في ذلك ولا لا؟ لكن لو كان عندك نار قوية جدا كان في خلال دقائق قليلة يلين هذا الحديد كما تشاء. فيرى بعض العلماء أن المراد من تلين الحديد لداود تيسير الأسباب التي يسرع بها لينه، ولكن بعض أهل العلم يقول إن الله ألان له الحديد بغير سبب بل بقدرة الله عز وجل، وجعل الله ذلك آية له، كما جعل الله عصا موسى إذا نزلت في الأرض صارت حية، وإذا رفعها صارت عصا في آن واحد في لحظة واحدة. فالله على كل شيء قدير، والذي جعل الحديد صلبا قادر على أن يجعله لينا. وعندي أن هذا أقرب إلى المعنى، أولا لأن الله قال ألنا له فجعل التلين مضافا إليه إشارة إلى أن لين هذا الحديد بمجرد القدرة. نعم. وكوننا نقول إن هذا بأسباب عادية لكنها يسرت له، هذا خلاف ظاهر الآية. ثم لو قلنا بهذا القول هل تكون هذه آية له؟ لا، لأن كل من تيسر له أسباب إلانة الحديد ألان الله له الحديد. طيب، ألان الله له الحديد حتى صار بيده مثل العجين، يقدر على أن يدوره، على أن يجعله دقيقا، على أن يجعله غليظا، حسب ما يريد. ولهذا قال أن اعمل سابغات. هذه هي الحكمة من كون الله ألان له الحديد، أن يعمل منه الدروع للمجاهدين في سبيل الله. قال أن اعمل سابغات. أفادنا المؤلف رحمه الله بقوله وقلنا أن اعمل، وقلنا أن اعمل، أن مصدرية حذف عاملها، والتقدير وقلنا أن اعمل أي بأن اعمل أي بالعمل. ويحتمل أن تكون أن تفسيرية، وأن نقدر المحذوف بأوحينا، وأوحينا إليه أن اعمل، لأن أن التفسيرية هي التي سبقها معنى القول دون حروفه، وهذا أقرب من تقدير المؤلف. كن وأن اعمل أي وأوحينا إليه أن اعمل سابغات. طيب، اعمل بمعنى اصنع. منين؟ قال منه أي من الحديد سابغات. وش بعد عندكم؟ دروعا للنصب. أنا عندي ما هي منصوبة عن كوامل يجرها لابسها على الأرض. سابغات فسرها المؤلف بقوله كوامل يجرها صاحبها على الأرض، وأفادنا بقوله دروعا أفادنا بأن سابغات صفة لموصوف محذوف أولى، وهذا المحذوف تقديره دروعا، وحذف الموصوف جائز. قال ابن مالك وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. طيب، السابق من كل شيء هو الكامل الضافي التام، ومنه قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أتمها وأكملها. ومنه إسباغ الوضوء أي إتمامه وإكماله. فهذه الدروع السابغات يعني الوافيات الكوامل التي تمنع لابسها من أن يناله أذى. وأما قول المؤلف يجرها لابسها على الأرض ففي هذا نظر، لأنه ليس هناك حاجة إلى أن يجرها على الأرض، ولأنها إذا بلغت إلى هذا المستوى فربما تعيق من الكر والفر. والمعروف أن الدروع تصل إلى الركبة فقط، هذا غايتها، لأنها حديد، وإذا لبس الإنسان حديدا يصل إلى الأرض فإنه سيكون مكبلا بالأغلال. فالواجب أن نقول سابغات أي كاملات ليس فيها نقص، وكمال كل شيء بحسبه، كمال كل شيء بحسبه. طيب، أن يعمل سابغات. وقدر في السرد، قد أي نسجل، أي نسجل الدروع. قيل لصانعها سراد أي اجعله بحيث تتناسب حلقه. قدر في السرد يعني السرد معناه نسج الدروع، نسج الدرع، كما ينسج الثوب من القطن ومن الصوف ينسج الدرع من الحديد. ومعنى التقدير في السرد أي اجعل هذا السرد أي النسج مقدرا متناسبا، مقدرا متناسبا. من التقدير أن تجعل الحلقات متناسبة، ما تأتي بحلقة كبيرة أو حلقة صغيرة، ومنها أن لا تجعل الحلقات ضيقة، لأنه إذا كان ضيقة وقف الدرع ولم يكن سهل الحركة، ولا تجعلها واسعة جدا، لأنك إذا جعلتها واسعة جدا لا تقي، ثم هي تكبر، إذا جعلتها واسعة جدا كبرت وآذت اللابس، ولكن جعلها مقدرة متناسبة. ولا أدري هل تتصورون الدروع ولا لا؟ في اليد؟ لا لا، الدروع قمص، قميص مثل ثوبنا هذه، ما أدري عن هذا، لكن هذا الظاهر هذا درع الرياضيين، ها؟ اللي باليد؟ لا لا، الدروع عبارة عن قمص، قمص من حديد، قميص تلبسه كما تلبس الثوب هذا، إلا أنه لا يصل كمه إلى الكف، كمه إلى العضد فقط. وهذا الدرع منسوج من حلق حديد، حلق صغيرة مشبوك بعضها ببعض، مداخل بعضها ببعض حتى يتم النسج. نعم، هي موجودة، ولعل الله سبحانه وتعالى يسر أن نشوف أحد من اللي عنده متحف منه في البلد نخليه يجيب لنا شيء منها. نعم موجود. وأما ما ذكرت اللي يمسك باليد عشان يتقى به الرمح، فهذا يسمى ترس. نعم، درع الترس هذا ما علمت بهذه اللغة، ها؟ على كل حال الآن الدرع هو القميص، القميص من الحديد. طيب، وقدر في السرد، ما معنى التقدير في السرد الآن؟ أن تكون الحلقات متناسبة، وأن لا تكون ضيقة ولا واسعة، لأنها إذا لم تتناسب فإنها تؤذي، تكون واحدة صغيرة واحدة كبيرة، وإذا كانت واسعة فإنها تؤذي وقد لا تقي السهام، وإذا كانت ضيقة فإنها لا تتحرك، لا تتحرك كما ينبغي ويثقل على اللابس. ها؟ لا، باقي دقيق، باقي شوي. قال وأنعم سابغات، وقدر في السر، واعملوا صالحا، اعملوا أي آل داود معه صالحا، إني بما تعملون بصير فأجازيكم به. لما بين الله عز وجل ما من به على داود من تعليم صنعة الدروع وتليين الحديد له وتوجيهه كيف يصنع هذه الدروع، قال اعملوا آل داود شكرا، لا، قال واعملوا صالحا. اعملوا كيف عدل عن ضمير المفرد قدر في السرد إلى ضمير الجمع واعملوا صالحا؟ لأن تقدير السرد خاص بداود، والعمل الصالح عام له ولغيره، فوجه الخطاب إلى جميع آل داود، قال واعملوا صالحا. وقول صالحا هو صفة لموصوف محذوف، التقدير عملا صالحا. والعمل الصالح ما جمع وصفين، الإخلاص لله والموافقة لشريعته، هذا العمل الصالح، فلا بد فيه من هذين الشرطين، الإخلاص لله والموافقة للشريعة. فإن فقد الإخلاص فليس بصالح لوجود الشرك، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أصلا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والثاني الموافقة لشريعة الله، فإن لم يوافق شريعة الله فإنه ليس بصالح ولا يقبل. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا بد لقبول لكون عمل صالح من هذين الشرطين. إني بما تعملون بصير، إني بما تعملون بصير، هذه الآية فيها تقديم وتأخير. وش التقديم؟ وش التقديم؟ وش التقديم؟ بصير، بصير هو المؤخر، والمقدم المعمول، المقدم المعمول. فإن قلت من القواعد المقررة أن تقديم المعمول يدل على الحصر، أليس كذلك؟ طيب، هنا إذا قلنا إنه يدل على الحصر صار الله تعالى بصيرا بما يعملون دون غيره، دون غيره، مع أنه عز وجل بصير بكل شيء. فما هو السبب؟ السبب في ذلك تقديم، حيث جاء بصيغة الحصر لأجل للردع، للردع عن المخالفة، كأنه لو لم يكن الله بصيرا بشيء لكان بصيرا بماذا؟ بأعمالكم. فلما كان الإنسان قد يقول إن الله تعالى لا يبصر عملي، جعل الله تعالى الصيغة دالة بظاهرها على الحصر حتى لا يدعي مدع أن الله تعالى ليس عالما بعمله. هذا من وجه. من جهة أخرى مناسبة فواصل الآيات، فواصل الآيات، والله أعلم. ها؟ نعم، آدم قبل الرسل، آدم قبل الرسل. نعم، إذا يستثنى من هذا، يستثنى آدم لأنه ما ذكره على أنه رسول. نعم، ها؟ هذه تأتي إن شاء الله في الفوائد. ها؟ لا، عام في كل شيء، عام في كل شيء، كلما قرأ وكلما سبح. نعم،
2: قوله تعالى فلم يروا إلى نبيه، هل يجوز الذهاب إلى أماكن أهلك على
0: الإطلاق؟ لا، لا يجوز الدخول إلى مكان العذاب إلا بشرط أن يكون الإنسان باكيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. نعم، ها؟ نعم، إيه نعم، يصح، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أمرها على لأنها تسبح بحمد الله تعبدا لله عز وجل وتذلل لله، يصح. وسيأتي إن شاء الله البحث في الفوائد. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان منة الله سبحانه وتعالى على داود لقوله ولقد آتينا داود منا فضلا. ثانيا من فوائدها أيضا عناية الله تعالى ببيان هذا الفضل حيث أكده بالقسم واللام وقد. ثالثا أو من فوائد الآية، عشان ما نغلط، من فوائدها أيضا أن هذا الفضل فضل عظيم، لأن الله تعالى أضافه إليه في قوله منا فضلا، والمضاف إلى العظيم يكون عظيما. ونظير ذلك الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فاغفر لي مغفرة من عندك، نعم. ومن فوائد الآية الكريمة توجيه الخطاب إلى الجماد من الله سبحانه وتعالى لقوله يا جبال أوبي معه، يا جبال أوبي معه. ومن فوائدها أيضا أن الجماد يحس بخطاب الله سبحانه وتعالى. وجه ذلك لولا أنه يحس لكان توجيه الخطاب إليه عبثا، والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث في أقواله وأفعاله. ويدل على أنه يحس بذلك أنها أوبت معه ورجعت. ومن فوائدها أيضا أن من فضائل داود أن الله أمر الجبال أن تسبح معه، ترجع معه التسبيح وقراءة الزبور، هي والطير. وهل الأمر في قوله يا جبال أوبي معه أمر كوني أو أمر شرعي؟ نعم، يحتمل المعنيين. فإذا نظرت إلى أنها مأمورة بعبادة قلت إن هذا أمر شرعي، وإذا نظرت إلى أن هذه الجبال لو فرض أنها عصت هل تعاقب؟ نعم، الله أعلم، ربما تعاقب وربما لا تعاقب، لأنه ليس لها عقل تدرك به كما يدرك بنو آدم. قلت إنه أمر كوني. وللتخلص من هذين الاحتمالين نقول إن الله أمر الجبال أن ترجع معه، ولا نقول أمرا كونيا ولا أمرا شرعيا. ومن فوائد الآية الكريمة ظهور آية الله عز وجل في تمام القدرة، حيث ألان الحديد لداود لقوله وألنا له الحديد. وهذه الإلانة ليس لها سبب حسي معلوم، لأنه لو كانت بأسباب المعروفة لم يكن فرق بين داود وغيره. نعم، هذا هو الصحيح. وإن كان بعض العلماء يقول ألنا له، أي هيئنا له الأسباب التي بها يلين الحديد، ولكننا هيئنا له أسبابا عظيمة قوية لا تحصل لغيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحديد بطبيعته قاس، ولا لا؟ وهو كذلك، لولا أن الله يلينه بما جعل من الأسباب ما انتفع الناس به، ولكن الله تعالى يلينه بما جعله من الأسباب التي تلينه حتى ينتفع الناس به. وهل هو أقسى أم الحجارة؟ الحجارة. ولهذا لا تلين الحجارة بالنار، والحديد يلين بالنار. قال العلماء فدل ذلك على أن الحجارة أقسى. ولما شبه الله تعالى القلوب القاسية قال فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قال عز وجل أن اعمل سابغات وقدر في السرد إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى من على داود وعلى غيره بتعليمه هذه الصنعة، وهي صنعة الدروع، كما قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وهذا التعليم الذي علمه الله داود بقي إلى يومنا هذا. وهذا كما علم الله نوحا صنع السفينة، وأشار الله تعالى إلى مواد بنائها في قوله وحملناه على

وأشار الله تعالى إلى مواد بنائها في قوله وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي مسامير. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن صنع شيئا أن يكمله بقوله أن اعمل سابغات، يكمله ولا ينقص منه شيئا. وينبغي أيضا لمن صنع شيئا أن يتقنه، وهذه فائدة جديدة، أن يتقنه لقوله وقدر في السرد، إكمال وإتقان. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي بل يجب على من أنعم الله عليه نعمة أن يقوم بشكرها بالعمل الصالح لقوله واعملوا صالحا. ومن فوائدها أيضا أن الله إذا أنعم على شخص من القبيلة بنعمة فإنه إنعام على القبيلة كلها. كيف ذلك؟ لقوله واعملوا صالحا، فوجه الخطاب إلى آل داود كلهم، مع أن الفضل خاص بداود. ولهذا إذا نبغ نابغة في قبيلة من القبائل فإنه يرفع قدر هذه القبيلة كلها، أليس كذلك؟

إذا سفل أحد من القبيلة عُيِّرت القبيلة به كلها، وهذا أمر معلوم. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من المخالفة لقوله إني بما تعملون بصير. ومن فوائدها أن الله تعالى بصير بكل ما نعمل من خير وشر وقليل وكثير

سوف يعلمه ولا يخفى عليه شيء، إني بما تعملون بصير. ثم قال سبحانه وتعالى ولسليمان الريح، هذا مبتدا درس اليوم، قال ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. قال المؤلف وسخرنا لسليمان،

يأمرها فتتجه إلى الشمال إذا كان يريد ناحية الشمال، ويأمرها فتتجه إلى الجنوب إذا كان يريد ناحية الجنوب، ويأمرها أن تذهب شرقا فتذهب، وأن تذهب غربا فتذهب، وأن تسرع فتسرع، وأن تبطئ فتبطئ، تجري بأمره. نعم، لا يقال إن هذا يدل على أن سليمان مشارك لله في الخلق، لأنه لا أحد يستطيع أن يصرف الهواء. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يصرفوا الهواء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وسليمان يستطيع ولا لا يستطيع؟ لا. فلا يقال إنه شريك لله، لأن الذي سخر الريح له هو الله. ولهذا لا نقول إن عيسى شريك مع الله في الخلق،

على بعض العباد بقدرة هائلة في الحفظ أو في الفهم أو في قوة السمع أو البصر أو البدن أو غير ذلك. طيب إذن نقول الريح هي الهوى سخرت لسليمان، قال الريح وفي قراءة وقراءة الرف بتقدير تسخير. تركيب المؤلف هنا لبيان القراءة الثانية غريب ما كان معهودا منه، وكان الأولى أن يقول وفي قراءة بالرفع، نعم، على تقدير تسخير، هذا هو الأولى، لأن الآن قوله وقراءة الرفع لم نستفد هل هذه القراءة السبعية أو شاذة، لأن المعهود أنه يقول في السبعية وفي قراءة، وفي الشاذة يقول قرئة، وهنا يقول وقراءة الرفع، ما ندري، لكن على كل حال القراءة السبعية فيها قراءة ولسليمان الريح غدوها شهر. كيف نعرب الريح على هذه القراءة؟ يقول إنها مبتدأ مؤخر وأصل الكلام تسخير الريح، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة وأضيف المضاف إليه مقامة. وابن مالك يقول ومايل المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف، أي لسليمان تسخير الريح. ولو قال قائل ولسليمان الريح، لو قال قائل إن الريح مبتدأ بدون تقدير لم يكن بعيدا، ويكون معنى كون الريح له أنها إيش؟ مسخرة له، فيكون له التصرف فيها. غدوها شهر ورواحها شهر، غدوها مسيرها من الغدوة، من الغدوة بمعنى الصباح إلى الزوال شهر، ورواحها سيرها من الزوال إلى الغروب شهر، أي مسيرة شهر، نعم، أي مسيرته. الريح سخرها الله له إذا سارت به من الصباح إلى الزوال فهي مسيرة شهر بسير الإبل، شهر بسير الإبل، وعلى هذا فإنها تكون سريعة. رواحها شهر، فيستطيع أن يذهب إلى مكان مسيرته شهر ويرجع إلى بلده في نفس اليوم، لأن غدوها نعم شهر ورواحها شهر. ومع ذلك فقد وصفها الله تعالى بأنها عاصفة، ولكنها غير مؤثرة، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره رخاء حيث أصاب، فهي سريعة لكنها غير مزعجة. لكن كيف يطير في الريح؟ قال العلماء إنه يضع بساطا معتادا عاديا، ويجلس هو وحاشيته عليه ثم يأمر الريح فتطير بهم بهذا البساط، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولا عادة أن يكون الإنسان مع حاشيته على بساط ويرتفع، العادة أنه يسقط، هذه العادة، ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هل يمكن أن نقول إن قانون الطيران بالطائرات الحديثة مبني على هذا ولا ما يمكن؟ وليش ما يمكن؟ إيه ما يخالف، لكن وش اللي يحملها ويدفعها؟ لا، هواء عظيم،
هواء عظيم.

0: هذا لو كنت وراها وهي تمشي تشيلك، فهي لا يحملها إلا الهوى. اي نعم، وهي حديد وثقيلة وعليها ناس وعليها عفش. نفس المراوح هذه والاندفاع هذا فيها هواء شديد، فيها هواء شديد. ولذلك شوف الآن كيف تنضبط إذا نزلت إلى الأرض بسبب الهواء. إذا نزلت إلى الأرض ففيها في مؤخرها عند الشكمان فيها يعني حديدة تنعكس هكذا علشان أن ترد الهواء علشان ما تندفع الطائرة. فالمهم أن يعني قانون الطيران مبني على هذا، على الهواء، مبني على الهواء الذي تولده هذه المولدات. طيب، يقول غدوها شهر ورواحها شهر، هل هي بسرعة الطائرة ولا لا؟ لا أصبر، أقل من الطائرة. أولى، لأن الطائرة تذهب مسير شهر بأقل من الغدو. بالسيارة أسرع من السيارة، لا أسرع من السيارة لا شك. يبقى علينا هذا المرور السريع. عادة إذا لم يكن هناك حجاب يمنع من عصف الهواء أن الهواء يعصف بالراكب حتى يسقط ولا لا؟ لأن الآن فهمنا أنه دون الطائرة هو فوق السيارة، والسيارة كما تشاهدون إذا كانت حوضة يعصب الهواء بالإنسان ويقلقه. لكن الله تعالى بيّن في آية أخرى أن هذه الريح تكون رخاء، ما فيها إزعاج ولا فيها قلق. قال الله تعالى أيضا مما من الله به على سليمان: وأسلنا له عين القطر. أسلنا أذبنا له عين القطر أي النحاس. هذا أيضا قد يكون أبلغ مما أوتيه داود، لأن داود قال الله له ألنا له الحديد، أما هذا فأسال الله له عين القطر، يعني فجر له عينا من النحاس تسيل كما يسيل الماء مع أنها نحاس. وهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل، لأن المعروف أن النحاس معدن جامد، فجعله الله تعالى لسليمان عينا سائلة كأنها الماء. ولهذا قالوا أسلنا له عين القطر. وقوله عين القطر يدفع ما قيل إن سليمان كان يذيب النحاس، يذيب النحاس فيسيل، كما أن الرصاص كما تشاهدون الآن، الرصاص إذا أذبناه يصير سائلا كالزئبق. فنقول لا، بل إن الله يقول أسلنا له عين القطر، فجعل هذا عينا يندفع من الأسفل ويسير. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خالق الأشياء جامدها ومائعها، وأنه قادر على أن يجعل الجامد مائعا والمائع جامدا. وهذا الماء المائع المتدفق الجاري لما ضرب موسى بعصاه البحر انفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم، وهما سائل ضربه مرة واحدة فقط تفرق البحر وصار 12 طريقا، كل طريق بينه وبين الطريق الآخر مثل الجبل من الماء. وهذا فوق ما فوق الأمر الطبيعي، لأن خالق الأشياء قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وأسلنا له عين القطر. ثم قال المؤلف رحمه الله يقول: فأجريت له 3 أيام بلياليهن كجري الماء. كيف؟ فأجريت 3 أيام بلياليهن ك كجري الماء. هذا التقدير يحتاج إلى توقيف، يعني أن الله أجراها له 3 أيام فقط. قد نقول إن الله سبحانه وتعالى أسأله عن القطر يتصرف فيها كما يشاء، وهذا يقتضي أن يكون هذه أن تكون هذه الإسالة مستمرة حيثما أرادها وجدها، وهذا هو الأقرب. ولا يمكن أن نحددها بثلاثة أيام إلا بدليل من الشرع، إما من الكتاب أو من السنة، وليس في الكتاب تحديد، وكذلك ليس في السنة، فالأولى أن نجعلها على ظاهرها. قال المؤلف: وعمل الناس إلى اليوم مما أعطي سليمان. وش معنى عمل الناس إلى اليوم؟ يعني أن انتفاع الناس بهذا النحاس وتذويبه حتى يكون كالماء، هذا أثره من عمل سليمان. يعني أن النحاس إنما ذاب من وقت سليمان إلى اليوم. وقد قيل إن النحاس كان من قبل لا يذوب أبدا، ولكنه في عهد سليمان ذاب ثم صار مستمر ذوبان. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، بإذن بأمر ربه. من الجن من يعمل، من للتبعير، والجن عالم غيبي مستتر عن الأعين، ولهذا جاء بلفظ الجن. وأصل هذه المادة جيم نون الاستتار، ومنه سميت الجنة الترس الذي يستتر به الإنسان، وسميت الجنة للبستان الكثير الأشجار لأنه يجن من فيه أن يغطيه، وسميت الجنة أيضا لهذا السبب، وسمي الجنين لأنه مستتر. فهذه المادة الجيم والنون كلها تدل على الخفاء والاستتار. فالجن إذن عالم غيبي، ليسوا بظاهرين لكنهم قد يرون. هذا العالم منهم صالح ومنهم دون ذلك، ومنهم مسلم ومنهم كافر، كما في سورة الجن: يأكلون ويشربون ولا لا، ويتقيؤون ويبولون، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الجن قد يظهرون أمام الناس ويشاهدون، إما بصورهم التي هم عليها، وإما بتصورات ثانية، وإما على صورة القطط أو على صورة الدواب، كما جاء في الحديث الصحيح في النهي عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، لأن بعضها قد يكون من الجن. ورب لأن بعضها قد يكون من الجن وربما يتلبسون بالإنسان، أي يدخلون في جوفه حتى يكون كاللباس له، فيصرعونه ويؤذونه. وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني مثل مصروع الذي صرعه الشيطان. وهذا الصرع، أي صرع الجن للإنس، لا ينكره إلا الملاحدة، كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: إنهم لم يصلوا إلى هذا النوع من الصرع، فجعلوا ينكرونه ويحيلون جميع أنواع الصرع إلى صرع الأعصاب والمخ وما أشبه ذلك. وصرع الجن للإنس معلوم بالمشاهدة أيضا، فلا ينكره إلا مكابر. كيف ذلك؟ لأنه شوهد من يصرع ويخاطب الجني الذي صرعه مخاطبة صريحة واضحة، وجرى ذلك على يد أئمة الإسلام كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم إلى يومنا هذا. جيء مرة بمصروع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فوعظ الجني الذي صرعه ونصحه وقال له اخرج، وقال إني لا أخرج إني أحبه. وكانت امرأة التي صرعت الرجل امرأة، قالت إني أحبه. فقال شيخ الإسلام لكنه لا يحبك. فقالت إني أريد أن أحج به. كيف؟ تحمله إلى مكة. فقال إنه لا يريد أن يحج معك. ثم وعظها فلم تتعظ، ثم ضربها شيخ الإسلام ابن تيمية، جعل يضربها على رقبة هذا المصروع يقول حتى تعبت يدي من الضرب. فقالت أنا أخرج كرامة للشيخ. فقال لا تخرجي كرامة لي، أخرجي طاعة لله ورسوله. فخرجت على أن لا تعود. فأفاق الرجل، لما أفاق قال ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ، ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية؟ فقيل له إنه قد فعل كذا وفعل كذا. قال والله ما أحسست بشيء من هذا، والله ما أحسست بشيء من هذا، لا أني خاطبته ولا أنه ضربني. وهذه القصة ذكرها ابن القيم في زاد المعاد عن شيخه، وابن القيم ثقة وشيخ الإسلام كذلك ثقة، وقد ورد ذلك عن الإمام أحمد، مثل ذلك عن الإمام أحمد. إذن الجن نقول في تعريفهم عالم غيبي مستترون على الإنس وربما يظهرون، ومنهم صالح ودون ذلك، ومنهم قاسط، ومنهم مسلم، ويأكلون ويشربون ويبولون ويتقيؤون. كل هذا ثبت في القرآن وفي السنة. نعم. طيب، يقول ومن الجن من يعمل بين يديه. من بمعنى الذي يعمل بين يديه، فهي اسم موصول. وما محلها من الإعراب؟ يحتمل أن يكون محلها الرفع على أنها مبتدا مؤخر وخبره من الجن، ويحتمل أنها في محل نصب. نعم، يعني وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه. وأيهما أولى؟ نحن ذكرنا قاعدة أنه إذا دار الأمر بين التقدير وعدم التقدير، ها، فعدم التقدير أولى، لأنه الأصل أن الكلام لم يحدث منه شيء. وعلى هذا فنقول من الجن جار ومجرور خبر مقدم، ومن يعمل مبتدا مؤخر. من يعمل بين يديه، يدي من؟ يدي سليمان، يعني أمامه، لكن بإذن بأمر ربه. والإذن ما كوني ولا شرعي؟ الإذن ها؟ لا، كوني، بإذن الله الكوني، يعني أن الله سخر الجن يعملون بين يدي سليمان بإذنه بأمره الكوني. وقد يقال إنه إذن شرعي بدليل قوله ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. قال ومن يزغ يعدل، وقيل يمل، يمل أي يميل، وهذا أقرب. ومنه زاغت الشمس أي مالت عن وسط السماء. من يزغ منهم يعني من يميل عن أمرنا له بطاعته، عن أمرنا له بطاعة له أي للجن، بطاعته أي بطاعة سليمان، نذقه من عذاب السعير النار في الآخرة. نذقه، ما الذي جزمها؟ من؟ لأنها جواب الشرط وفعل الشرط يزغ. نذقه من عذاب السعير أي نعذبه بالنار حتى يذوق عذابها. وهل هذه نار الدنيا أو الآخرة؟ قال المؤلف في الآخرة، وقيل في الدنيا بأن يضربه ملك بصوت منها ضربة تحرقه. والله أعلم عاد هل إن عذابه في الدنيا بواسطة الملك أو أن سليمان أذن له بتعذيب في النار. على كل حال، الذي يزغ من الجن عن أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته سليمان، هذا يعذب بالنار إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولكن إذا قلنا إنه في الدنيا فإنه لا يتعين أن يكون الأمر كما قال المؤلف إنه ملك يضربه بصوت منها حتى يحرقه. نعم، والله أعلم. نعم، المعروفة بالنصب. هي كلاهما سبعية. إيه هو؟ أقول هذا تعبيره غير مألوف. المعروف يقول وفي قراءة بالرفع ثم يبين وجهه. نعم.
1: قلنا إن أمر الله عز وجل.
0: نعم.
1: طاعة سليمان وتسليمه يعني أمر كوني.
0: إذنه له. نعم. إذن كوني. نعم.
1: أليس يعني طاعة سليمان تصيرهم يعني له؟ يعني عبادة لله عز وجل
0: بالنسبة لهم. بلى، ولهذا قلنا فيه احتمال إذن شرعي، ويؤيده قوله ومن يزغ منهم عن أمرنا. هذا أرجح، لكن ما يمنع الأول. لا، ما هو صحيح. قد يتلبس بالرجل رجل ويكون مثلا مولعا به لسبب من الأسباب، وكذلك بالعكس. نعم، فائدته أنه يعمل فيه ما شاء، يعني إذا كان ذائبا مثل الماء يتصرف فيه كما يشاء. نعم، طيب، أما تقرأ آخر الرحمن؟ أسألك آخر الرحمن، اقرأ من ولمن خاف مقام ربه جنتان. اقرأ ولمن خاف اقرأ ها، اقرأ اللي بعده. فبأي الخطاب في ربكما يعود لمن؟ طيب، إذا كان الجن لا يستفيدون من هاتين الجنتين فما فائدة خطابهم بقوله فبأي على ربكما تكذبان؟ ثم إنه قال في نفس الآيات لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وهذا أيضا يدل على أنهم يدخلون الجنة، وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أما دخولهم النار الكافر منهم فإنه بالاتفاق بالاتفاق، لأن نص الله عليه في القرآن. وأما دخول المؤمن منهم الجنة فهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم، ما يمنع، ما قال ولا تدخل الجنة. طيب هذه الآية ما فيها دليل أنهم يدخلون الجنة، لكن هل فيها دليل أنه أن دخولهم الجنة ممنوع؟ لأن من أجير من العذاب الأليم فليس هناك إلا دار، دار الآخرة ما فيها إلا دار، إما نار وإما جنة. لا يلزم، هذا ما فيه إلا دارين، وعندنا آيات كثيرة تدل على أن من آمن وعمل صالحا فله جنات مأوى. طيب،
2: قال الله تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها
0: شهر. من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يسخر بعض الأمور الكونية لبعض عباده آية له، لأن الريح كما تعلمون لا أحد يستطيع أن يصرفها كما يشاء، وسليمان سخرت له تجري بأمره، فيستفاد من هذا أن الله قد يسخر بعض الأمور الكونية آية لبعض عباده كهذا. وهل يمكن أن يأتي مثل ذلك لغير الرسل؟ نعم، الظاهر أنه لا يمكن، وما ذكر عن بعض الخلفاء أن الله تعالى سخر له الريح يأمرها كما يشاء وتنقل جنده، فإن هذا في صحة النظر. والظاهر أن مثل آيات الأنبياء لا تكون كرامة للأولياء. صحيح أن بعض آيات الأنبياء تكون كرامة لبعض الأولياء، أما الآيات الكبيرة كهذه فالظاهر والله أعلم أنها لا تكون. ومن فوائد الآيات الكريمة أن للريح سرعة عظيمة، كما قال: غدوها شهر ورواحها شهر. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات الجن أو ثبوت أو وجود الجن، من فوائدها وجود الجن، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولهذا من أنكر وجود الجن فقد كذب القرآن ويحكم بكفره. لكن هل الجن يعملون للإنس أو لا يعملون؟ نقول: من فوائد الآية الكريمة أن الجن يعملون للإنس، لقوله: ومن الجن من يعمل بين يديه، من الجن من يعمل بين يديه. ولا شك أن عملهم بين يديه آية له دالة على نبوته وعلى رسالته، لكن هل يعملون لغير الأنبياء؟ يقول شيخ الإسلام: نعم، إنهم يعملون لغير الأنبياء، وعملهم لغير الأنبياء له سبب، إما أن يكون سببه الشرك، بمعنى أن الجن تأمره أن يشرك فيعبدهم، أو تأمره أن يشرك فيعبد من يعظمونه، هذا واحد. وقد يكون سببه أنهم يعشقون هذا الإنسان فيحبونه حبا يعني ليس لله، لكن مثلا لجمال صورته أو ما أشبه ذلك. ومنها أنهم يعملون له، من أسباب ذلك يعملون له محبة لله لكونهم صالحين فأحبوا هذا الرجل الصالح فعملوا له. و نعم عملهم له، يقول شيخ الإسلام إن عملوا له أمرا محرما كان ذلك حراما، مثل أن يستخدمهم في أذية المسلمين أو في الاعتداء على شخص معين يروعونه أو ينفرون إبله أو ما أشبه ذلك، فهذا حرام. فإذا استعان بهم بطريق المعصية أو من أجل المعصية كان ذلك حراما بلا شك، أما إذا استعان بهم في الأمر المباح فإن هذا لا بأس به إذا خلع عن شرك وعن عدوان على الغير. فإن قلت إن القول بإباحة الاستعانة بهم في غير المعصية يشكل عليه قوله تعالى ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلنا لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فإن ظاهر هذا أنه لا يجوز أن يستمتع الجن بالإنس ولا الإنس بالجن. فالجواب على ذلك فيه ظلم فلا بأس به. وقد ذكر رحمه الله في كتاب النبوات وفي كتاب إيضاح الدلالة على عموم الرسالة ذكر أشياء وردت عن السلف بأنهم ربما ينتفعون بالجن في الأخبار عن الأشياء البعيدة، والأمر الواقع شاهد بذلك، فإننا نسمع قرايا عن بعض الناس أن الجن تعين على ما يريد مع صلاحهم وعدم شركهم وعدم معصيتهم. طيب فإذا قلت هل يمكن أن يعتدي الجني على الإنسي؟ فالجواب نعم يمكن. وهل يمكن أن يعتدي الإنسي على الجني؟ نعم يمكن. أما الأول فظاهر كثيرا أن الجن يعتدون على الإنس، أحيانا يروعونهم في الطرقات بل وربما في البيوت، وأحيانا يفسدون عليهم شؤونهم، وأحيانا يرمونهم بالحجارة، وأحيانا يؤذونهم بالأصوات. وهذا شيء لا يحتاج إلى طلب الدليل لأنه أمر واقع مشاهد. وكذلك الجن الإنس ربما يعتدون على الجن، فلو أن أحدا استجمر بحجر أو استجمر بروث لكان ذلك نعم، فلو أن أحدا استجمر بعظم أنا غلط، فلو أن أحدا استجمر بعظم أو بروث لكان معتديا على الجن. لماذا؟ لأن العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم، فيكون في هذا عدوان من الإنس على الجن. طيب وهل يمكن أن يدخل الجني في بدن الإنسي؟ نعم، ولا يحتاج إلى طلب الدليل لأن هذا أمر واقع محسوس ثبتت به الأخبار وتواترت وشاهده الناس. وقد ذكرنا أن الإمام أحمد والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله يؤتى إليهم بالمصروع فيخاطبونه ويكون الخطاب على من صرعه، ويضربونه أيضا ويكون الضرب على من صرعه، أي على الصارع لا على المصروع. وفي القرآن ما يشير إلى ذلك في قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والمس معناه الصرع، ولهذا يقال به مس من الجن أي صرع. والذي يتخبطه الشيطان من المس يعني يقوم مخبل، مخبل ما لا لا لا يحس ولا يعرف. قال أهل العلم: إن هؤلاء يقومون من قبورهم كمثل المجانين الذين أصابتهم الشياطين. وأما إنكار بعض الناس لهذا فقد قال الشيخ الإسلام: إن هؤلاء الفلاسفة الذين أنكروا ذلك لا يعلمون من الشرع كما يعلمه أهل الشرع، فهم ينكرون المحسوب، ينكرون ما غاب عنه، ولا يقرون إلا بالشيء المحسوس. وأنكر عليهم إنكارا عظيما في زاد المعاد. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الجن يشاهدون أو قد يشاهدون. يمكن نأخذ من الآية من أين؟ من قوله: من يعمل بين يدي. فإن الظاهر أنهم يشاهدون وهم يعملون بين يدي سليمان، يعني أمامه. ومن فوائدها أن الجن مكلفون، أن الجن مكلفون، بمعنى أنهم إذا خالفوا عذبوا. ومن تمام عدل الله أنهم إذا وافقوا نعموا. أما كونهم يعذبون إذا خالفوا فهذا أمر متفق عليه بين العلماء، وأن كافرهم يدخل النار. وأما دخول مؤمنهم الجنة ففيه خلاف بين العلماء، والصواب أنهم يدخلون الجنة لقوله تعالى في سورة الرحمن وهو يخاطب الجن والإنس: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيكون هؤلاء الجن إذا خافوا الله فلهم الجنة. وقال في أثناء ذلك: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وكلمة ولا جان لا تتناسب مع الإنس، وإنما تتناسب مع من؟ مع الجن. وهذا هو القول الحق المتعين. ولا يعارض ذلك قوله تعالى عن الجن الذين صرفهم الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن حين ولوا إلى قومهم منذرين: فقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فيقال إن الله إذا أجارهم من العذاب الأليم فلازم ذلك أن يدخلوا الجنة، لأن الآخرة ليس فيها إلا داران هما الجنة أو النار، فمن نجا من النار دخل الجنة ولا بد. إذن الجن مكلفون، لكن هل تكليفهم كتكليف الإنس، بمعنى أن صلاتهم كصلاتنا وصيامهم كصيامنا وحجهم كحجنا، أو يختلف عنا؟ في هذا احتمالان:
3: أحدهما أن يكون ما كلفوا به مساويا لما كلفنا به
4: من كل وجه،
3: ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوثا للجن والإنس ولم يأت السنة بالتفريق بل ولا القرآن بالتفريق بين أحكام الإنس والجن، فالواجب إيش؟ إجراؤها على ما هي عليه، وأن تكون هذه الأحكام ثابتة في حق الإنس والجن على حد سواء. والاحتمال الثاني أن تكون الواجبات بالنسبة للجن موافقة لما هم عليه مناسبة لهم، فلا يلزم على هذا أن يكونوا مساوين للإنس، لأن الله عز وجل يشرع الأحكام مناسبة لمن شرعت له. فهذا المريض مثلا هل عليه صوم؟ إذا كان المريض لا يرجى زوال مرضه ففرضه الإطعام، والفقير ليس عليه زكاة وليس عليه حج، فلما كان اختلاف الشرائع ظاهرا بالنسبة للإنس لاختلاف أحوالهم فإنه يلزم أن تكون الشرائع أيضا مختلفة في الجن عن الإنس، لأن الجن لا شك كما قال شيخ الإسلام الجن مخالفون للإنس في الحد والحقيقة، حقيقتهم ليست كحقيقة البشر، وحدهم وحدودهم وطاقاتهم وطاقاتهم ليست كحدود وطاقات البشر، فإذا كانوا مخالفين للبشر في الحد والحقيقة لازم أن يكونوا مخالفين لهم في الأحكام الشرعية، وهذا فيما يمكن الاختلاف فيه، أما ما لا يمكن كالتوحيد والرسالة أصل الرسالة وما أشبه ذلك فهذا أمر نعلم علم اليقين أن الجن مساوون للإنس في تلك الأحكام، لكن الكلام على المسائل الفرعية التي يختلف فيها المخاطبون باختلاف أحوالهم فالمسألة فيها احتمالان، ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله جزم بأن الأحكام التي كلف بها الجن تخالف الأحكام التي كلف بها الإنس، وأنهم مكلفون في الجملة بدون أن يساوي الإنس، والعلم عند الله. طيب، ثم قال الله عز وجل في الدرس الجديد يعملون له ما يشاء من محاريب إلى آخره، يعملون له لمن؟ لسليمان، وهذا كالتفصيل لقوله ومن الجن من يعمل بين يديه، كأنه قيل ماذا يعملون ففصل وقال يعملون له ما يشاء من محاريب، من بيانية مبينة للإبهام في الاسم الموصول، وهو قوله ما يشاء، يعني ما اسم موصول، ونحن نعلم جميعا أن الاسم الموصول من الأسماء المبهمة، فقول من محاريب بيان لما من محاريب، يقول المؤلف أبنية مرتفعة يصعد إليها بدرج، هذه المحاريب. فالمحاريب عبارة عن أبنية مرتفعة ذات أسوار منيعة، قال الله تعالى في داود وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. طيب، هذا واحد. وتماثيل جمع تمثال، وهو كل شيء مثلته بشيء، أي صور من نحاس وزجاج ورخام، ولم يكن اتخاذ الصور حراما في شريعته. التماثيل التماثيل جمع تمثال، وهو ما صور على مثال شيء آخر، على مثال شيء آخر، فكل ما صور على مثال شيء آخر فإنه يقال تمثال له. وعلى هذا فيمكن أن نقول لمن صور صورة شجرة ونحتها من جسم نقول لها إن هذا تمثال للشجرة، وكذلك نقول لمن نحت خشبا أو حجرا على صورة حيوان نقول إن هذا تمثال. والمؤلف جزم بأن المراد بالتماثيل ما كان تمثالا لحيوان، ولهذا قال أي صورا، ونعم كل شيء مثلته بشيء، هذا أصل التمثال، أي صور من نحاس وزجاج ورخام، ولهذا قال أي صورا، ونعم كل شيء مثلته بشيء، هذا أصل التمثال، أي صور من نحاس وزجاج ورخام. النحاس معروف والزجاج أيضا معروف والرخام كذلك. يقول ولم يكن اتخاذ الصور حراما في شريعته، وهذا مبني على أن المراد بالتماثيل تماثيل إيش؟ ما يحرم تصويره كالحيوان من إنسان وغيره. ولكن نقول إن هذا لا يلزم، أي لا يلزم أن يكون المراد بالتماثيل هي صور الحيوان، فمن الجائز أن ينحتوا له مما ذكر من النحاس والزجاج والرخام أن ينحتوا له أشياء على صور شجر، ويقال إن هذا تمثال. فيها الآن مجسمات يجعلونها على صورة نخلة، على صورة سيف، على صورة قصر وما أشبه ذلك، نقول هذا تمثال ولا تمثال. وفيها أيضا مجسمات على صورة حيوان، أسد أو جمل أو بقر أو ما أشبه ذلك، هذا أيضا تمثال. فنحن الآن نقول إن كان قوله ما يشاء من تماثيل محاريب وتماثيل إنه عام لتمثال الحيوان والأشجار وغيرها، فنحتاج حينئذ أن نجيب بما أجاب به المؤلف، وهو أن الصور في شريعته ليست حرام، ولكن ما دام الأمر غير لازم إذ من الممكن أن تكون التماثيل التي يأمرهم بها تماثيل أشياء يجوز تصويرها، فلا حاجة إلى هذا الجواب. يقول نعم وتماثيل وجفان جمع جفنة كالجواب جمع جابية، وهي حوض كبير يجتمع نعم جفان كالجواب. الجفان ما هي؟ الصحفة التي يوضع فيها الطعام. كالجواب جمع جابية، والجابية هي الحوض الكبير، الحوض الكبير، ومنه البركة تسمى جابية، حتى الآن يسمون البرك يسمونها جواب. هذه الجفان على ما تقتضيه الآية الكريمة جفان كبيرة واسعة. نعم يقول المؤلف مبينا ساعتها يجتمع على الجفنة 1000 رجل يأكلون منها، وهذا قد يكون واقعا وقد يكون الأمر أكبر من هذا وقد يكون دون هذا، المهم أن هذه الجفان بعظمها وسعتها وكبرها مثل إيش؟ مثل الجواب، وهي الأحواض الكبيرة يعني البرك. وقدور راسيات ثابتات لها قوائم لا تتحرك عن أماكنها، تتخذ من الجبال باليمن يصعد إليها بالسلالم. قدور الراسيات قال العلماء الراسي الثابت، والقدور جمع قدر وهو ما يطبخ فيه الطعام، وإنما كانت راسية لكبرها، كبيرة راسية في الأرض، فهي لكبرها لا يستطيع أحد أن يتناولها ويقلبها. والعادة أن القدور راسية ولا منقولة؟ منقولة مقلبة، لكن هذه لكبرها وسعتها وعظمها راسية ما تتحرك. وقول المؤلف لها قوائم، ما المراد بالقوائم؟ ها؟ المناصب التي تنصب عليها، أرجل يعني. نعم. يقول رحمه الله تتخذ من الجبال باليمن، هذا ليس بلازم أنها متخذة من الجبال، وإن كانت القدور قد تتخذ من النحاس والحديد وكذلك من الأحجار، ممكن تنحت وتكون قدرا، نعم، وممكن أن تجعل طينا ويتخذ منها الفخار، ولكن ليس بلازم، يعني تتخذ من الحديد والنحاس ومن الأحجار ومن غير ذلك. وقلنا اعملوا يا آل داود بطاعة الله شكرا له على ما أتاكم. أفاد المؤلف رحمه الله أن اعملوا جملة في محل نصب لقول محذوف، تقدير قلنا اعملوا آل داود، وأما آل داود فهي منصوبة بياء النداء المحذوفة، أي يا آل داود. وآل داود هنا قومه، أو نعم، آل داود هنا ذريته، ذريته وقرابته، لأن الله تعالى أنعم على هذه القبيلة، قبيلة داود، بنعم عظيمة، أنعم على أبيهم وعلى ابنه سليمان. وقوله شكرا أفادنا بتقدير الشكر لله على أن شكرا مفعول من أجله، وأن مفعول يعمل محذوف تقديره بطاعة الله. انتبه، يعني اعملوا بطاعة الله لأجل إيش؟ الشكر لله. ويحتمل أن تكون شكرا مفعول به لعملوا، يعني اعملوا الشكر، والشكر هو الطاعة، ولكن هذا الوجه نسلم فيه من التقدير. أما على الوجه الأول فإنه لا بد أن نقدر مفعول اعملوا. الشكر عرفه العلماء بأنه القيام بطاعة المنعم في القلب واللسان والجوارح. أما في القلب فأن تعتقد بأن ما بك من نعمة فهي من الله، وأما في اللسان فأن تثني على الله بالنعمة، لا تذكر النعمة افتخارا بها على الناس، وأما الجوارح فأن تقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى فيما يختص بتلك النعمة أو بطاعته على سبيل العموم. والفرق بين هذا وهذا، إذا قلنا أن تقوم بطاعة الله فيما يختص بهذه النعمة، فإذا أنعم الله عليك بمال فشكره الزكاة والإنفاق وما أشبه ذلك، فإذا عصيت الله في غير ذلك لا يقال إنك لم تقم بشكر المال. أما إذا قلنا إن الشكر هو أن تقوم بطاعة الله فيما يختص بهذه النعمة وفي غيره، فإن الإنسان إذا أنعم عليه بمال وقام بحقه على الوجه الكامل ولكنه يعصي الله سبحانه وتعالى في أمور أخرى
0: يقال إن هذا ليس بشاكر. ولكن قد نقول إن الشكر نوعان، شكر مطلق وهو الذي يقوم بطاعة المنعم فيما أنعم به عليه فيه وفي غيره، وشكر خاص مقيد بهذه النعمة المعينة، فيكون هذا الشاكر إذا قام بما يجب عليه في هذه النعمة المعينة شاكرا، لكنه لا يعطى وصف الشكور. ونظير ذلك ما سبق لنا في التوبة، أن التوبة تصح من الذنب مع الإصرار على غيره، لكن لا يستحق التائب وصف التوبة المطلق. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور العامل بطاعتي شكرا لنعمتي. قليل خبر مقدم، والشكور مبتدا مؤخر، لأن المقصود الإخبار عن الشكور بأنه قليل، فيكون تقدير الآية والشكور من عبادي قليل، شكور من عبادي قليل. وقوله من عبادي هو متعلق بما بعده، فلما قدم عليه صار في موضع نصب على الحال، يعني الشكور حال كونه من عبادي قليل. وتعليل ذلك أن أكثر بني آدم إيش؟ غير شكور، بل هم ضالون. فبنو آدم يكون منهم 999 في النار وواحد في الجنة، ولا شك أن واحدا إذا نسب إلى المئة يكون قليلا. وقوله من عبادي، المراد بالعبودية هنا العامة والخاصة، العامة الشاملة للكافرين والمؤمنين. فلما قضينا عليه أي على سليمان الموت، أي مات إلى آخره، قضينا أي قدرنا عليه الموت فمات. والقضاء هنا قضاء قدري، وقضاء الله سبحانه وتعالى نوعان: قدري وشرعي. فهنا لما قضينا على الموت القضاء قدري، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذا أيضا قضاء قدري، أي قدرنا عليهم ذلك. والثاني قضاء شرعي، وهذا إذا تعلق بما أمر الله به فإنه قضاء شرعي، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالقضاء هنا قضاء شرعي، إذ لو كان قضاء قدريا لوقع ولا عبد الناس الله كلهم بدون إشراك. هنا القضاء قدري، لما قضينا عليه الموت أي قدرناه عليه فمات. قال: ومكث قائما على عصاه حولا ميتا، والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة على عادتها لا تشعر بموته، حتى أكلت الأرض عصاه فخر ميتا. نعم، كل هذا الذي ذكره المؤلف واضح من الآية. لما قضى الله عليه الموت بقي مدة لا تعلم الجن أنه مات، وهم يعملون ولا لا يعملون دائبين، لأنه قد كلفهم بذلك، فمات وبقي متكئا على عصاه. أولا المؤلف رحمه الله يقول بقي حولا، تقييد هذا البقى بالحول ليس عليه دليل،
3: لكن لا شك أنه بقي مدة وهم يعملون بين يديه ولا يدرون أنه ميت. أما أن نقيده بحول أو بأقل أو بأكثر فهذا يحتاج إلى دليل. وقولنا إنه متكئ على عصاه فيه دليل من الآية، لأنه قال فلما خر، وهذا لا يمكن إلا وهو متكئ

0: أرضا. كلمة الأرض هل المراد بها الجنس أي الدابة التي تكون في الأرض أو المراد بها المصدر؟ المؤلف يرى أن المراد بها المصدر مأخوذ من قولهم أوردت الخشبة يعني أكلتها الأرض، يعني ما دلهم على موته إلا الدابة التي تأرض الخشب تأرضها. فعليه يكون أرض، يكون كلمة أرض مصدر، مصدر إيش؟ أرض يأرض أرضا، مثل ضرب يضرب ضربا. هذا تقرير كلام المؤلف. وما قرره رحمه الله بعيد من مفهوم الآية، لأنك عندما تفهم إلا دابة الأرض ما تفهم الذي قرره المؤلف أبدا، بل الذي يتبادر إلى الذهن أن المراد بالأرض الجنس، يعني إلا الدابة التي تخرج من الأرض تأكل من سأته. فيها إشكال هذه زيادة، ياسر، وهي أن من حرف جر، وهنا من سأته منصوبة، كيف يكون هذا؟ لكن من اسم لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف إذا أضيف انصرف، وهنا سأته مضافة إلى الهاء. نعم، كيف اسم؟ من اسم، ها هذه كلمة واحدة يعني، صح؟ ولهذا هي هل كتبت من وحدها عندك في المصحف؟ طيب كمل شغلة الآيات بعد. نعم، نعم، لأنها ما يلزم كونهم صوروا تماثيلهم، نعم، وعبدوها ما يلزم أنها تكون محرمة. في صحيح هذا، لكن قد يكون أنها مباحة، لكن هم توصلوا بها إلى محرم، يعني من أسباب الشرك، من أسباب الشرك لا شك. على كل حال نحن نقول في كلام المؤلف كلمة تماثيل ما دام معنى التمثال كل شيء صورته على غيره، فلا يلزم أن تكون صور حيوان، يمكن صور أشجار وقصور وما أشبه ذلك. على كلام المؤلف يعني جوابا على السؤال المقدم، كيف يصورون الحيوان مثلا أو الإنسان، أجاب بأن الصورة في عهده ليس محرمة. نعم، لا محراب المسجد يسمى طاق. نعم، نعم،
1: داود حينما مات كان ممسوك، يعني وهو متكئ على العصا،
0: أو سليمان قصدي، إيه
1: كان ما في حاجة ولا لبس
0: لا أبدا، هو متكئ على العصا هكذا ومات وبقي هكذا، ما طاح إلا بعد مدة. نعم صح، لكن لا، الصالحون ما نلزم أنها لا تأكلهم، لكن قد يعثر على بعضهم لم تأكل الأرض. وأما الجزم هو

0: في الأنبياء فقط. عندنا إيه حديث؟ طيب وش قلتم أنتم؟ أذكرت أن ها؟ نعطي فوائد الآية التي مرت علينا. قال الله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب. في هذه الآية فوائد، منها أن الله سبحانه وتعالى سخر الجن لسليمان يعملون له ما يشاء، وهذا لا يتأتى لأحد من البشر. نعم ربما تعمل الجن لبعض البشر أشياء، لكن لا تكون قائمة بما يشاء. ومن فوائدها جواز البناء العالي لقوله من محاريب، ومن فوائدها جواز التماثيل. التماثيل، وهل يشمل التماثيل للحيوانات والأشجار والبحار والأنهار؟ نعم، على كلام المؤلف يشمل، لأنه قال هذا كان قبل تحريم الصور. وعلى احتمال الثاني لا يشمل، لأن التماثيل تطلق على كل ما كان مثالا على غيره، ولا يلزم أن تكون على صورة الحيوان. فعلى رأي المؤلف يكون الحكم منسوخا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيستفاد منه فائدة، وهي جواز النسخ في الأحكام الشرعية. طيب، وعلى الرأي الثاني، الاحتمال الثاني لا يكون دالا على جواز تماثيل الحيوانات. ومن فوائد الآية الكريمة بيان كثرة جنود سليمان وكرمه، لأن الجفان كالجوابي والقدور راسيات. نعم. ومن فوائدها وجوب القيام بشكر الله عز وجل لقوله: اعملوا آل داود شكرا. والأمر في الأصل الوجوب. ومن فوائدها أن الشاكر على النعمة قليل لقوله: وقليل من عبادي الشكور. والمراد نعم، المراد بهذه الجملة الحث على الشكر. ومن فوائدها إثبات العبودية العامة الشاملة لقوله: من عبادي، فإن المراد بها العبودية العامة الشاملة. ومن فوائدها أن داود عليه الصلاة والسلام أب لفخذ كامل من بني إسرائيل لقوله: اعملوا آل داود، كما يقال بنو تميم بنو زهرة وما أشبه ذلك. ثم قال: فلما قضينا عليه الموت ما كملنا أظن. نعم، نخليه إن شاء الله في المستقبل. قال الله تعالى: فلما خر تأكل من سأته بالهمز وتركه بألف، يعني فيها قراءتان: من سأته، قراءة ثانية اجعل الهمزة ألفا أي من ساته، من ساته. ولهذا قال بالهمز وتركه، ولكن إذا تركناه يكون ألفا بألف، لأنه ينسى يطرد ويزجر بها، لأنها نعم لأنها ينسى يطرد ويزجر بها. لا عنده ويزجر. نعم، كأن المؤلف رحمه الله يريد أن يبين اشتقاق هذه الكلمة، وأنها من النسى أي الطرد والزجر، فإنسان يزجر بعصاه بهزها على من يوجه إليه الخطاب ويطرد بها بالضرب، وهذا يدل على أن الكلمة عربية، ولكن بعض المفسرين يقول إن الكلمة غير عربية وأنها من الكلام الذي عرب، وإذا كانت الكلمة من المعرب فإنه لا يشتق لها من العربية، كل كلمة لها اشتقاق في العربية فإنها تكون عربية. وعلى كل حال فالخلف في هذا سهل، المهم أن المنسأة هي العصا يطرد بها الشيء ويزر بها. فلما خر ميتا تبينت الجن. الجملة كما تشاهدون جملة شرطية، وأداة الشرط فيها لما، وقد مر علينا أن لما تأتي لعدة معان، تكون شرطية وتكون للنفي وتكون بمعنى إلا، والرابع أن تكون ظرفا بمعنى حين. فهنا استعملت شرطية بدليل أنه جاء بعدها شرط وجواب، فلما خر تبينت بنافية كقوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب، أي لم يذوقوا عذاب، وتأتي بمعنى إلا كما في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا عليها حافظ، وتأتي بمعنى حين أي ظرفا، مثل أن تقول أكرمتني لما زرتك، أي حين زرتك. طيب إذن لها أربعة معان أو تأتي على أربعة أوجه. تبينت الجن، تبينت أي علمت وبان لها، وفسرهم عنه بقوله انكشف لهم أن مخففة، أي أنهم لو كانوا يعلمون الغيب، أن مخففة منين؟ من الثقيلة، وإذا خففت الثقيلة وجب حذف اسمها وكان خبرها جملة. فهنا الخبر لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، وإعرابها أن تقول أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان مستتر، وجملة لو كانوا يعلمون الغيب في محل رفع خبرها. طيب، وفي قول المؤلف أنهم إشارة إلى ما سبق أن قلنا إن ضمير الشأن ينبغي أن يكون مناسبا للمقام، فقد يكون مفردا وقد يكون جمعا وقد يكون للغائب وقد يكون للمخاطب، خلافا لما عليه أكثر النحويين حيث يقدرونه مفردا للغائب ويقول أنه أي الحال. نعم، لو كانوا يعلمون الغيب، لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا، لو شرطية وجوابها ما لبثوا، ولو تأتي شرطية وتأتي مصدرية وتأتي بمعنى الود كذا، فتأتي شرطية مثل هذه الآية، ومثل أن تقول لو زرتني لأكرمت، وتأتي مصدرية إذا جاءت بعد ود كقوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي أن تدهنوا، وهذا معنيان فقط. طيب، هنا شرطية، فعل الشرط فيها لا، فعل الشرط كانوا يعلمون، وجوابه ما لبثوا في العذاب المهين. لو كانوا يعلمون الغيب، ومنه ما غاب عنهم من موت سليمان ما لبثوا في العذاب المهين العمل الشاق لهم، لظنهم حياته خلاف ظنهم علم الغيب. طيب، وهذا واضح، لأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا أنه مات قبل أن يخر بسبب تأكل عصاه، ولعلهم كانوا يظنون أو يدعون أنهم كانوا يعلمون الغيب، فأراد الله تعالى أن يبين حالهم لهم ولغيرهم وأنهم لا يعلمون الغيب، مع أن الغيب الذي حصل هنا ليس غيبا مطلقا ولكنه غيب نسبي، إذ أن من كان قريبا جدا من سليمان فقد يعرف أنه مات. يقول المؤلف: ومنه ما غاب عنهم من موت سليمان ما لبثوا، أي ما بقوا في العذاب المهين الذي ألحق بهم المهانة والذل. وقال المؤلف: الشاق لظنهم حياته خلاف ظنهم علم الغيب، يعني كانوا يظنون أنهم يعلمون الغيب، فلما خر ميتا تبين لهم أنهم لا يعلمون الغيب. قال: وعلم كونه سنة بحساب ما أكلته الأرض من العصا بعد موته يوما وليلة مثلا. هذا جواب عما قيل إنه بقي سنة وهو ميت ولم يعلم به، يعني كأنه قال قائل: ما الذي أعلمكم بأنه سنة؟ قال: علمنا ذلك بالحساب، لأننا حسبنا ما أكلته الأرض يوم وليلة من العصا فقسنا عليه ما مضى، فمتى إذا كانت تأكل في اليوم والليلة مثلا سنتي، عرفنا أن تأكل في السنة 360 سنتي، وعرفنا هذا من طول العصر، ولكن هذا في الحقيقة ليس متعينا، إذ قد تأكل اليوم أكثر مما تأكله بالأمس أو بالعكس. وحتى نقول أيضا: من الذي قال أنها أكلت في اليوم والليلة؟ هذا المختار حتى عرف به ما مضى يحتاج أيضا إلى دليل، أو بالعكس. وحتى نقول أيضا: من الذي قال أنها أكلت في اليوم والليلة؟ هذا المختار حتى عرف به ما مضى يحتاج أيضا إلى دليل. ولهذا الصواب أن ما سبق أن قلنا بأنه لا حاجة لنا إلى تقدير إيش المدة التي لبثها سليمان، وأن مثل هذه الأمور لا يركن إليها ولا يعتمد إلا إذا جاءت عن الشارع، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءت في كتاب الله. وأما ما يأتي عن بني إسرائيل في مثل هذه الأمور فإننا نقول نقف فيه، لا نصدق ولا نكذب. ثم قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم إلى آخره. الجملة هذه كما تعلمون مؤكدة بثلاث مؤكدات، ثلاثة مؤكدات، وهي الأخ، لا أنت، نعم، هذه قد، لا كان من أدوات التأكيد. رشيد، نعم، مؤكدة بثلاثة مؤكدات، نعم، نعم،
1: والقسم المقدر،
0: والقسم المقدر صح، لأن هذه على تقدير قسم، أي والله لقد كان لسبأ. وكان هنا تدل على مجرد الحدوث، أي أنها مسلوبة الدلالة على الزمن، فإن هذه الآية باقية حتى الآن، كل من قرأ خبرها
2: تبين ثم هذه الآية: لقد كان لسبأ بالصرف وعدم قبيلة سميت باسم جد لهم من العرب. نعم، سبأ اسم في الأصل، اسم رجل يسمى سبأ، وكان من قحطان. واختلف المؤرخون أن السابون في قحطان هل هو من العرب العاربة أو من العرب المستعربة، والمشهور أنهم من العرب العاربة الذين قبل إبراهيم. لكن روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبيلتين من الأنصار كانوا يترمون من نبل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وهذا يدل على أنهم عرب مستعربة، لأن الأنصار معروف أنهم الأوس والخزرج كلهم من قبائل اليمن من قحطان،
0: نزلوا تفرقوا في البلاد بعد الغرق ونزلوا المدينة. وعلى هذا فيكون ظاهر حديث البخاري أن هؤلاء من أن قحطان كلهم من بني إسماعيل. والحاصل أن العلماء في النسب يقسمون العرب إلى قسمين: ما كان قبل إبراهيم فهم عرب عاربة، وما كان بعده من ذريته فهم عرب مستعربة. طيب، المهم أن سبأ اسم لرجل كان له أولاد كثيرون، جاء في الحديث أنهم 10، بقي منهم 6 في اليمن و4 في الشام، وانتشروا في الأرض وكثروا. وفيها قراءتان يقول المؤلف: بالصرف وعدمه. لسبأ هذا الصرف، وعدمه لسبأ. نعم. يقول: في مساكنهم باليمن آية. المؤلف يقول في مساكنهم، أتى بالقراءة قراءة الجمع، ولم أره ذكر قراءة الإفراد، وفيها قراءتان سبعيتان. قراءة الإفراد في مسكنهم، وقراءة الجمع في مساكنهم، ولا خلاف بينهما في المعنى، لأن مسكن مفرد والمفرد المضاف يعم، يشمل كل ما يدخل تحت هذا المعنى. ألم تروا إلى قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهنا نعمة مفرد، وقال فيها لا تحصوها، إذن هي كثيرة. فمسكن من حيث المعنى بمعنى مساكن، لأنه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم. ها؟ لا، أنا عندي مساكن عنده في المصحف. لا، اللي عندي هي اللي على خط المؤلف، اللي عندي خط المؤلف مسكنهم. على كل حال، مساكنهم قراءة سبعية، ومسكنهم قراءة سبعية أيضا. والمسكن ما يسكنه الإنسان فيسكن فيه ويطمئن، كالبيوت والحدائق والبساتين وما إلى ذلك. آية، آية بمعنى علامة. قال الله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الكون المشحون. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فالآية بمعنى العلامة الدالة على الشيء. هذه الآية دالة على أي شيء؟ دالة على قدرة الله عز وجل، وعلى نعمته، وعلى حكمته في النهاية. وآية من حيث الإعراب اسم كان مؤخر، ولسبأ خبره مقدم. قال المؤلف: آية دالة على قدرة الله. وقلت أنا زيادة وعلى إحسانه وإنعامه وعلى حكمته في النهاية، لأن هذه المساكن كما سيأتي دمرت بسبب إعراضه. قال جنتان بدل، بدل منين؟ بدل من آية، ويجوز أن تكون عطف بيان لأنها بيّنت الآية ووضحتها. والجنة هي البستان الكثير الأشجار، سميت بذلك لأنها تجن من فيها أي تستر. وقد علمنا سابقا أن هذه المادة وهي الجيم والنون تدور على معنى الاستتار والخفاء. جنتان عن يمين وشمال، يقول عن يمين واديهم وشمالهم، وكان هذا الوادي بين جبال، وكان على أطراف هذا الوادي هذه الجنان العظيمة من الأشجار المتنوعة الكثيرة الثمار، وكانوا في أحسن ما يكون من الرغد والهنا والأمن. طيب، يقول عن يمين وشمال، يعني إذا كانت على يمين الوادي وشماله صار لها أيضا منظر بديع قريب جذاب. يقول الله عز وجل كلوا من رزق ربكم واشكروا له على ما رزقكم من النعمة في أرض سبا إلى آخره، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الجنتين جعل فيها خيرا كثيرا، وجعل تناولها ميسرا. ولهذا قال كلوا، كلوا من رزق ربكم، مما يدل على أن الأمر صعب ولا ميسر؟ ميسر، كما لو قدمت لك طعاما وقلت كل. إذن فهذه الجنات تعطي ثمارها بدون مشقة بل باليسر والسهولة. وقوله من رزق ربكم، الرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تعالى وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وقوله من رزق ربكم، الرب تقدم لنا أن معناه الخالق المالك المدبر، والربوبية هنا ربوبية خاصة لعنايته سبحانه وتعالى بهم بما أعطاهم في هذه الجنات. واشكروا له، هذا هو الذي يطالبون به جزاء أو إظهارا لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. والشكر تقدم أنه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، يعني فاعترفوا بأن هذه النعمة من أين؟ من الله، وأثنوا على الله تعالى بها، وقوموا بجوارحكم بطاعته حتى تؤدوا الشكر على الوجه المطلوب منكم. واشكروا له على ما رزقكم من النعمة في أرض سبا. طيب، اشكروا له أحيانا تتعدى شكر بنفسه، فيقال شكرت الله ويقال شكرت له، فهي من الأفعال التي جاءت في اللغة العربية لازمة ومتعدية. متى تكون لازمة؟ له، تكون لازمة إذا جاء حرف الجر له، وتكون متعدية إذا لم يأتي حرف الجر. فإذا قلت شكرت الله صارت متعدية، وإذا قلت شكرت لله صارت لازمة. قال بلدة طيبة ورب غفور. وش عرب بلدة طيبة؟ ها؟ وش التقدير؟ أو هي بلدة؟ نعم، بلدة طيبة ليس فيها سباق ولا بعوضة ولا ذبابة ولا برغوث ولا عقرب ولا حية، ويمر الغريب فيها وفي ثيابه قمل فيموت لطيب هوائها. إنما نقول هي بلدة طيبة. أما كون الغريب يأتي من البر وفي ثيابه القمل فيموت القمل لطيب الهواء فالله أعلم، لكن نقول لا شك أن وصف الله إياها بالطيبة أنها من أحسن البلاد في هوائها وفي قرها وفي حرها، ليس فيها الحر الشديد ولا القر القارس، وليس فيها عفونة الهواء والماء وما أشبه ذلك. فخذ بما شئت من طيب المسكن في كل ما يسمى طيبا، بلدة طيبة ورب غفور، يعني يقول والله رب غفور. نعم، غفور لماذا؟ غفور للذنوب، فمن الله عليه بنعمتين، نعمة السكن وطيبه ونعمة المغفرة، فيكون في نعمة المغفرة السلام من الآثام وعقوباتها في الآخرة، وفي البلدة الطيبة السلام من الآفات في الدنيا. والغفور صيغة مبالغة، واسم الفاعل منها غافر، وهي مأخوذة من الغفر بمعنى الستر مع الوقاية، ومنه قولهم المغفر الذي يلبسه الإنسان ليتقي به السهام في الحرب، ففيه تغطية وستر وفيه أيضا وقاية. وهكذا مغفرة الذنوب، فإنها معناها أن الله يستر عليك الذنب ويقيك عقوبته. طيب، وربنا غفور. فأعرضوا عن شكره وكفروا فأرسلنا عليهم إلى آخره. ألف هنا عاطفة، يعني أنهم مع هذه النعم جنات بساتين عظيمة وبلد طيب ومغفرة للذنوب إذا قاموا بطاعة الله، قال فأعرضوا. أعرضوا عن إيش؟ يقول أعرضوا عن شكر الله وكفروا. فأعرضوا عن الشكر وقابلوا هذه النعمة بالكفر، فماذا كانت عاقبتهم؟ قال فأرسلنا عليهم سيل العرم. ألف هنا عاطفة وتفيد السببية أيضا، أي فبسبب إعراضهم أرسلنا عليهم سيل العرم. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، كما قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هؤلاء أعرضوا فدمر الله ديارهم. أرسلنا عليهم سيل العرم، جمع عرمة، وهو ما يمسك الماء من بناء وغيره إلى وقت حاجته، أي سيل واديهم الممسوك بما ذكر، فأغلق جنتيهم وأموالهم. سيل العرم، العرم بمعنى السد، يعني أن هذا السيل منسوب إلى السد، أو بمعنى سيل العرم من باب إضافة الشيء إلى صفته، أي السيل العارم الجارف الذي يتلف كل ما مر عليه. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم سيلا عظيما، وذلك بفساد السد الذي جعلوه بين هذه الجبال. وكان هذا السد المنيع تجتمع فيه السيول وتمتصها الأرض وتخرج في العيون، فلما تصدع هذا الشق هذا السد جرت المياه بغير تقدير، وذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى. فقال أرسلنا عليهم سيل العرم، يقول وبدلناهم بجنتيهم جنتي. الجنان السابقة أو الجنتان السابقتان كلها ثمار طيب يؤكل وينتفع به بالبيع والشراء وغير ذلك. أما البدل فيقول بدلناهم بجنتين جنتين ذواتي تثنية ذوات، تثنية ذوات مفرد كذا عندكم مفرد على الأصل، عندكم تثنية ذوات ولا ذات؟ طيب هو في الأصل، الأصل ذات المفرد وذوات للجمع، فثني الجمع وصارت ذواتي أكل. ويمكن أن يقال خلاف كلام المؤلف فيقال إن الأصل ذات لكن لما ثني عادت الواو فصارت ذواتي، ومعنى ذواتي أي صاحبتي لأن ذات بمعنى صاحبة. قال الله تعالى والسماء ذات البروج أي صاحبة البروج. ذواتي أكل خمط، قال المؤلف مر بشع بإضافة أكل بمعنى مأكول وتركها ويعطف عليه وأثر، يعني أن فيها قراءتين ذواتي أكل خمط هذه الإضافة وتركها ذواتي أكل خمط. أما الإضافة واضح ذواتي أكل خمط يعني أنها الأكل يخمط خمطا وهو شجر الأراك كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. والأراك هي المساويك، هذه لها أوراق بسيطة جدا وليست بذاك اللذيذة. ولهذا يقول المؤلف مر بشر بدل إيش؟ بدل الفواكه والخضر والزروع وغيرها. ويقول أكل بمعنى مأكول يعني ذواتي مأكول يخمط خمطا. وأثل، أثل بدل الأشجار المثمرة البهيجة صار بدلها أثل. والأثل بعضهم قال هو الطرفة، والصحيح أنه غير الطرفة لأن فيها الطرفة تكون صغيرة ما تكبر، والأثل معروف. يقول ها كيف أي لا الخمط لا أكل يعني معناه إنها يؤكل خمطا. قال وأثل وشيء من سدر قليل، هنا قال شيء من سدر وهناك الخمط وأثل لأن السدر أحسن هذه أنواع الثلاثة ولم يعطوا منه إلا الشيء القليل. شيء من سدر وأيضا قليل، مع أن كلمة شيء من سدر تدل على القلة لكنها أكدت هذه القلة بقوله قليل. الخلاصة الآن أن هؤلاء لما أعرض ولم يقوموا بشكر الله عز وجل أرسل الله عليهم السيل فأغرق أموالهم وهدم بناءهم وأبدلهم بهاتين الجنتين جنتين لا يساويان ولا يقاربان ما سبق، ذواتي أكل ليس بالكثير خمط. والمؤلف قال إنه مر بشع وأثل وشيء من سدر قليل، بدل تلك الجنات العظيمة المفيدة النافعة. ذلك جزيناهم بما كفروا، ذلك التبديل جزيناهم. ولو قال المؤلف ذلك التبديل وإرسال السيل لكان أعم وأشمل، أو لو قال ذلك المذكور لكان أشمل. جزيناهم بما كفروا بكفرهم، وهل نجازي إلا الكفور؟ جزيناهم بما كفروا، قال المؤلف بكفرهم، فأفادنا أن ما مصدرية، وأما الباء فهي للسببية، أي جزيناهم هذا الجزاء بإغراق أموالهم وهدم بنائهم وإبدال الجنتين بهاتين الجنتين بما كفروا، أي بسبب كفرهم. وهل نجازي إلا الكفور؟ إلا الكفور مدي، وهل يجازى إلا الكفور؟ هل يجازى إلا الكفور بالياء والنون مع كسر الزاي ونصب الكفور، أي ما يناقش إلا هو في قوله هل نجازي قراءة نجازي، وعلى هذه القراءة يجب نصب الكفور على أنها مفعول به، وقراءة ثانية يجازى وعليه ترفع الكفور على أنها نائب فاعل، والاستفهام هنا بمعنى النفي لأنه عقب بإلا، فيكون هل نجازي إلى الكفور أي ما نجازي إلا كفور. والمجازات هنا بمعنى المناقشة أو بمعنى المكافأة على الفعل. والكفور صيغة مبالغة، أي ذو الكفر بالله سبحانه وتعالى. والله أعلم. ها؟ عام يشمل هذا وهذا، يعني ما نجازي بالعقوبات إلا من كفر بالله، سواء كان كفر نعمة فيجازى على قدر ذنبه أو كفرا مخرج عن الملة. ليس المراد جنتان يعني بستانين، واحد يمين واحد يسار، المراد بساتين. لكن قال العلماء لما كانت هذه البساتين متصلة صارت كأنها بستان واحد، ولا معلوم لو كان بستان وبستان ما هي بآية، يعني بسيطة هذه، لكنها بساتين متصل بعضها ببعض على يمين الوادي وشمال الوادي. لكن لما كانت فلما كانت متصلا بعضها ببعض صارت كأنها كأنها واحدة، كأنها جنة واحدة على اليمين وجنة واحدة عن الشمال. طيب، قضينا عليه الموت إلى آخره، هذا مبتدأ ذكر الفوائد. في هذه في مفائدة هذه الآية، أولا أن الموت غاية كل حي وإن عظم ملكه، فإن سليمان كان من أعظم الملوك ملكا ومع ذلك لم ينقذه ملكه من الموت. ومنها أن الأمور كلها إلى الله لقوله فلما قضينا عليه الموت. ومنها أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعظمة والجلال والكمال، لأننا هنا ليست للتعدد ولكنها للتعظيم، لأن كلمة أنا أرجو يا إخواني تدل إما على التعدد وإما على التعظيم، والتعدد هنا ممتنع فتعين أن تكون للتعظيم. ومنها أن الشيء الحقير قد يفعل شيئا عظيما كبيرا، مثل يؤخذ من قوله ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، وهذا شيء جرت به سنة الله عز وجل أن الشيء قد يكون حقيرا لكن يترتب عليه أمر عظيم. فنحن الآن لا نعرف كيف نقبر موتانا إلا بدلالة الغراب، أليس كذلك؟ أيضا جميع المباني الهندسية الفخمة الجميلة عرفت من صنيع النحل، أيضا كل ما حدث من الآلات التي يحدثها الناس الآن تجدهم يشبهونها بمخلوقات الله عز وجل كالطائرات وغيرها. بهذا نعرف أن الأشياء الحقيرة قد تكون مفيدة للإنسان فائدة عظيمة ويترتب عليها أمور خطيرة. ومنها إضافة أن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم جائزة، لقوله ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، فأضاف الدلالة إلى دابة الأرض، مع أن الدابة هل هي أكلت العصا لأجل أن تدل الجن على موت سليمان؟ لا، لكنها سبب. فإضافة الشيء إلى سببه المعلوم شرعا أو حسا جائزة، نعم، حتى وإن لم يذكر فيها لفظ الجلالة، وإن لم يذكر فيها لفظ الجلالة. فمثلا إذا قلت لولا فلان لهلكت وصحيح أن فلان هو الذي أنقذك، فهذا جائز إذا لم تعتقد أنه هو السبب، أن هذا السبب هو الفاعل الوحيد. والممنوع أن تضيف الشيء إلى سببه مع الله مقرونا بالواقع، أو تضيف الشيء إلى سبب غير معلوم سببيته لا من الشرع ولا من الحس، لأن هذا يكون من باب الأوهام والتخيلات. ومن فوائد الآية الحذر أو التحذير من دابة الأرض، ولا لا؟ اي نعم، ما دام تاكل الاخشاب وتاكل هذه الاشياء فاحذر منها. وكم من انسان افسدت عليه دابه الارض مكتبته القيمه التي تساوي شيئا كثيرا. ولهذا انتبهوا لا تاكل الارض عليكم كتبكم. طيب، ومن فوائد الايه الكريمه إضافة الفعل أو إضافة الشيء إلى من لم يقم به باختياره، لقوله فلما خر تبينت الجن. فالخرور قد يضاف إلى الفاعل بالاختيار وقد يضاف إلى الفاعل بغير الاختيار، فتقول خر الماء وتقول خر ميتا، وقال الله عز وجل خروا سجدا يخرون الأذقان يبكون، هذا بالاختيار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجن لا يعلمون الغيب، والدلالة على ذلك واضحة، لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ومنها أن الأمور الحسية الواقعة أدلة برهانية، وهذه الفائدة معناها الاستدلال بالأمور. المراد جنتان يعني بستانين، واحد يمين واحد يسار، المراد بساتين، لكن قال العلماء لما كانت هذه البساتين المتصلة صارت كأنها بستان واحد، واللي معلوم لو كان بستان وبستان ما هي بآية يعني بسيطة هذه، لكنها بساتين متصل بعضها ببعض على يمين الوادي
1: وشمال الوادي، لكن لما كانت نعم فلما كانت متصلة بعضها ببعض صارت كأنها ها كأنها واحدة، كأنها جنة واحدة عن اليمين وجنة واحدة عن الشمال. طيب فوائد. قال الله تعالى فلما قضينا عليه الموت إلى آخره، هذا مبتدأ ذكر الفوائد. في هذه في مفائدة هذه الآية، أولا أن الموت غاية كل حي وإن عظم ملكه، فإن سليمان كان من أعظم الملوك ملكا ومع ذلك لم ينقذه ملكه من الموت. ومنها أن الأمور كلها إلى الله بقوله فلما قضينا عليه الموت. ومنها أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعظمة والجلال والكمال، لأننا هنا ليست للتعدد ولكنها للتعظيم، لأن كلمة أنا أرجو يا إخواني كلمتنا تدل إما على التعدد وإما على التعظيم، والتعدد هنا ممتنع فتعين أن تكون للتعظيم. ومنها أن الشيء الحقير قد يفعل شيئا عظيما كبيرا، مثل يؤخذ من قوله ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، وهذا شيء جرت به سنة الله عز وجل أن الشيء قد يكون حقيرا لكن يترتب عليه أمر عظيم. فنحن الآن لا نعرف كيف نقبر موتانا إلا بدلالة الغراب، أليس كذلك؟ أيضا جميع المباني الهندسية الفخمة الجميلة عرفت من صنيع النحل. أيضا كل ما حدث من الآلات التي يحدثها الناس الآن تجدهم يشبهونها بمخلوقات الله عز وجل كالطائرات وغيرها. بهذا نعرف أن الأشياء الحقيرة قد تكون مفيدة للإنسان فائدة عظيمة ويترتب عليها أمور خطيرة. ومنها إضافة أن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم جائزة، لقوله ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، فأضاف الدلالة إلى دابة الأرض، مع أن الدابة هل هي أكلت العصا لأجل أن تدل الجن على موت سليمان؟ لا، لكنها سبب. فإضافة الشيء إلى سببه المعلوم شرعا أو حسا جائزة، نعم، حتى وإن لم يذكر فيها لفظ الجلالة، فمثلا إذا قلت لولا فلان لهلكت وصحيح أن فلان هو الذي أنقذك، فهذا جائز إذا لم تعتقد أنه هو السبب، أن هذا السبب هو الفاعل الوحيد. والممنوع أن تضيف الشيء إلى سببه مع الله مقرونا بالواو، أو تضيف الشيء إلى سبب غير معلوم سببيته لا من الشرع ولا من الحس، لأن هذا يكون من باب الأوهام والتخيلات. ومن فوائد الآية الحذر أو التحذير من دابة الأرض، ولا لا؟ ها؟ أي نعم، ما دام تأكل الأخشاب وتأكل هذه الأشياء فاحذر منها. وكم من إنسان أفسدت عليه دابة الأرض مكتبته القيمة التي تساوي شيئا كثيرا. ولهذا انتبهوا لا تأكل الأرض عليكم كتبكم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إضافة الفعل أو إضافة الشيء إلى من لم يقم به باختياره، لقوله فلما خر تبينت الجن. فالخرور قد يضاف إلى الفاعل بالاختيار وقد يضاف إلى الفاعل بغير الاختيار، فتقول خر الماء وتقول خر ميتا. وقال الله عز وجل خروا سجدا يخرون الأذقان يبكون، هذا بالاختيار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجن لا يعلمون الغيب، والدلالة على ذلك واضحة، لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ومنها أن الأمور الحسية الواقعة أدلة برهانية، وهذه الفائدة معناه الاستدلال بالأمور الحسية، لأن الله استدل على كونهم لا يعلمون الغيب بأنهم بقوا معذبين بما يعملونه من الأعمال الشاقة. فلك أن تستدل على الأمور المعقولة بالأمور إيش المحسوسة، وهذا شيء معروف. طيب، ومن فوائد الآية أن الجن ذو عقول، لقوله تبينت الجن، وهو كذلك، فإن الله تعالى أعطاهم عقولا يهتدون بها إلى مصالح دينهم ودنياهم. ومنها تسمية الأعمال الشاقة عذابا لقوله ما لبثوا في العذاب، مع أن سليمان عليه الصلاة والسلام لم يجعلهم يعملون له ما يشاء عقوبة لهم، ولكنه تكليف. وبهذا نعرف أن العذاب قد يطلق على ما ليس بعقوبة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن السفر قطعة من العذاب. وقوله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم إلى آخره فيها دليل على استعمال التأكيد في الأمور الهامة، وإن لم يكن المخاطب منكرا أو مترددا تؤخذ من تأكيد هذه القصة بقوله لقد كان لسبأ، لأن التأكيد كما نعلم إنما يجب في مخاطبة المنكر ويحسن في مخاطبة المتردد، ويكون على خلاف البلاغة فيما عدا ذلك. هذا هو المعروف عند علماء البلاغة، ولكن بتأمل ما ورد في القرآن الكريم نجد أن الأمور الهامة وإن خوطب بها من لا ينكرها أو يتردد فيها نجد أن الله تعالى يؤكدها، كما في هذا القصة وغيرها. من فوائد الآية الكريمة هذه الآية العظيمة الدالة على قدرة الله وحكمته، وهي قصتهم على سبيل العموم أنهم منعمون في ديارهم وبساتينهم وقصورهم وغير ذلك، فلما أعرضوا انقلبت الحال. ففيها عبرة، فيها آية من وجوه كثيرة، آية دالة على قدرة الله، آية يعني عبرة لمن عصى الله عز وجل، عبرة لمن أطاع الله، آية دالة على حكمة الله. فبالتأمل لهذه الآية تجد فيها أصنافا وأنواعا من الآيات. طيب، والآن شرحنا هذه الآيات، قلنا آية دالة على قدرة الله حيث خلق لهم هذه البساتين العظيمة ثم أبدلها بأخرى لا تساويها بشيء، دالة على إيش؟ على حكمته عز وجل حيث أعطاهم ذلك الخير حين كانوا مقبلين على الله، وسلبهم إياه حين

حيث يعتبرون بها بأنهم ما داموا على طاعة الله فإن نعمة الله تدور عليه. هذه أربعة أوجه من كونها آية. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الجنات تؤتي أكلها على وجه واسع لقوله كلوا من رزق ربكم. ومن فوائدها وجوب الشكر لله سبحانه وتعالى لقوله واشكروا له. والشكر كما هو والشكر واجب عقلا كما هو واجب شرعا. أما وجوبه الشرعي فالآيات في الأمر به كثيرة. وأما وجوبه العقل فلأن العقل يقتضي العقل الصريح يقتضي أن كل من أحسن إليك فإنك تشكره على ذلك، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني كل أحد يرى أنه من الخطأ أن يسدي إليك إنسان ما يسدي من الخير ثم تتنكر له ولا تقوم بشكره، كل يعرف أن هذا خطأ وأن الواجب أن تشكر. ومن فوائد الآية الكريمة أن بلاد الله تنقسم إلى طيب وخبيث لقوله بلدة طيبة. وما نوع الطيب في هذه البلدة؟ هل هو طيب الأرض أو طيب الهواء أو طيب الثمار؟ الجواب يعم كل ذلك، يعم كل ذلك. قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك لنصرف الآيات لقوم يشكرون. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات ربوبية الله عز وجل ومغفرته في قوله ورب غفور، ورب غفور. طيب، وثم قال الله عز وجل فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة بيان حال هؤلاء القوم أنهم بدلوا نعمة الله كفرا، وكان عليهم لما أنعم الله عليهم بهذه النعم أن يشكروا ويقوموا بطاعة الله لكنهم أعرضوا. ومن فوائدها عقوبة المعرضين، رحمك الله، عقوبة المعرضين بما تقتضيه حكمة الله. وقد قال الله تعالى في آية أخرى فكلا أخذنا بذنبه. فالعقوبات دائما تكون من جنس العمل، فهؤلاء لما بطروا نعمة الله وكفروا به بسبب هذه الجنات أبدلوا بجنات سيئة بالنسبة لما نعموا به من قبل. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات الأسباب. من أين تؤخذ؟ فأعرضوا فأرسل، فجعل الله تعالى سبب الأرسال إعراضهم. ومن فوائدها أن المعاصي سبب لزوال النعم بقوله فأعرضوا فأرسلنا، بينما كانوا من العامين لما أعرضوا أرسل الله عليهم هذا السيل المدمر. وهذا له شواهد في القرآن كثيرة، منها قوله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومنها قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله.

فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن فوائدها أن المطر الذي هو نعمة ورحمة قد يكون نقمة وعذابا، لقول هنا سيل العارم، فإن السيل في الأصل الذي هو اجتماع المطر حتى يتدفق الأصل أنه خير، كما قال تعالى أولم يروا أن نسوق الماء إلى أرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منها أنعامهم وأنفسهم، وهذا خير ولا لا؟ ولا لا؟ ها؟ خير. ولكن أحيانا يكون عذابا. ومن فوائدها بيان ضلال أولئك القوم الذين إذا أصابتهم مثل هذه المصائب من الفيضانات وما أشبهها لم يتأثروا لذلك، ويقول هذا مقتضى الطبيعة، فإن هذه الفيضانات التي تدمر إنما هي عقوبة من الله عز وجل، عقوبة ليبتلي بها أولئك المعذبين ويرتدع بها من كان على شاكلتهم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بإرسال هذه السيول الجارفة التي أغرقت ثمارهم وزروعهم، ونبت بعد هذه الثمار والزروع نبت خمط وأثل وشيء من سدر، ما هو سدر، شيء من سدر قليل، نعم. فبدل تلك الجنات العظيمة صار هذا حل محله. ومن فوائد الآية الكريمة الحكمة في أن الله عز وجل جعل بدل جنتين جنتين أخرين، لأن الطاعة نور وصلاح وفلاح فيناسبها الجزاء بالعطاء، والمعصية ظلمة وفساد فناسبها أن يكون فيها هذا البدل السيء بالنسبة لما قبله. ثم قال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، ذلك جزيناهم بما كفروا، في هذا دليل على أن الله عز وجل لا يجازي أحدا بعقوبة إلا بفعله، لقوله بما كفروا، وفيها أيضا إثبات الأسباب لأن الباء هنا للسببية، وفيها الفرق بين يجزي ويجازي، فهنا قال هل نجازي إلا الكفور، لكن نجزي في الثواب ونجازي في العقاب، هكذا بعض قال بعض العلماء، فتقول للكافر جازاك الله، وتقول للمسلم جزاك الله، نعم. ففي الخير نقول جزاء، وفي الشر نقول جازاء، ووجه ذلك أن الخير أعطاء محض، وأما العقوبة فهي مجازات ومكافأة، ولهذا نقول جازاه، يصاغ الفعل على صيغة المفاعلة، والمفاعلة تكون في الأصل من طرفين. نقرأ درس جديد. يقول عز وجل وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها بالماء والشجر لآخر، جعلنا بينهم، كل الإضافات كل نسبة الفعل الآن إلى ناء الدالة على العظمة، نعم. جعلنا بينهم، الضمير يعود على سبع، وبين القرى التي باركنا فيها، القرى جمع قرية وهي البلدة سواء كانت كبيرة أو صغيرة،